0: زماني غازي العيادي فيرسيون جديده، غازي العيادي من الاغاني القديمه اللي بدا بها واللي نجح بها في مصر وفي تونس. تحيه ليه غازي العيادي، ديما عنده انتاجات كذلك. واحنا مكملين معاكم في سهريتنا، سهره نوستالجيا. الليله قلنا نحكي على الانسان اللي يرجع لك بعد الخذلان، بعد الانكسار. انتم من الناس اللي تسامحوا وترجعوا، معناتها تتصرفوا بشكل طبيعي بطيبتكم بتسامح، والا لا تقولوا ستوب وقت اللي شخص يكسر حاجة مبنية ما بيناتكم. ممكن انت خزرت له بينة كبيرة، ثقة كبيرة عطيتها فيه، لكن هو ما كانش قدها. يقال معناتها عديد الأمثلة والأقوال وقت اللي نطرح الموضوع هذا للنقاش أحيانا بين بعضنا. انت من الناس اللي تسامح وإلا لا ترجع في ساعة، وإلا لا تشد في قلبك، ولو حتى اللي شد في قلبه نجم يكون مش غلط لأنه عنده أسباب، ونجم يكون معناتها عدى برشا وتسامح برشا وصل معناتها طاقته نفذت، ما عادش نجم يعدي. لكن فما كلمات تتقال لنا انه بالوقت، خلي الوقت، خلي الزمان تو يصلح. الوقت يصلح، ينجم يجي نهار وكل شيء يتصلح، والا نسمع وقولك لا حتى حاجه ما ترجع كيف ما كانت، لا شيء يعود مثل ما كان ابدا. نسمع حبيبه شنو رايها الساعه. مساء النور يا حبيبه، مرحبا. اهلا وسهلا بك حبيبه من تونس.
1: شحالك عزيز؟
0: شحالك انت لاباس؟
1: الحمد لله توحشتك برشا ومحليه اغنيه تحبت زماني عندي برشا عليها.
0: اي اغنيه من التسعينات.
1: اي محليه.
0: مرحبا
1: حبيبه. يعطيك الصحه على الموضوع اميره، دمتي متالقه بصراحه. ربي يعطيك القبول محبه الرسول.
0: عيشك يا حبيبه، فضلك.
1: يعجبني برشا سيرتو الموضوع عليه، بحق عجبني برشا برشا.
0: اي انت قل لي، انت تسامح، تنجم تسامح شخص مهما كانت مكانته، على خطر كل انسان معناتها نتوجعوا منه برشا، راه مكانته كانت كبيره برشا زيدا. تسامح شخص اللي جرحك وكسر بخاطرك في يوم من الايام، اذا رجع طبيعه فما اللي يرجع معتذر، وفما اللي يرجع وكأن شيئا لم يكن زيدا. ما انت يرجع
1: فما اللي مسامح. انا ما ننساش، أنا كل إنسان معناها تخلى حياتي وجعني بأي حاجة معناها سيرتو يوصلي جعني بحاجات أنا ما نحبهاش وما نقبلهاش وما نجمش معناها نستوعبها، ما نسامح أما ما ننسيش.
0: سامح وما تنسيش.
1: كيف كنتي تويتي معناها باش نرجع له حتى الربع لو جي علي جعهيلي نرجع له. قبل كنت نص طوالي بالحق نرى توا
0: ترتاح، معناتها كي ترجع ترتاح كأنه تعيش الشخص شوية من اللي عايشه لك.
1: أكيد أكيد، قبل كنت أنا نتوجع وأنا نتعذب وأنا نبكي والإنسان الطرف الثاني عادي معناها يعيش حياته تعيش حياتها عادي. بالنسبة لي أنا توا لا بالحق، حتى كي نشوفهم كيفاش يتصرفوا نشوف روحي توجعني تغيظني روحي، يعني راه نقول لها الدرجة معناها قمة العشرة نساوها، قمة المحبة، قمة العطاء اللي أنا عطيتهم لهم شوفوا معناها يوجعوني يبكيوني يظلموني ويعيشوا حياتهم العادية وأنا مش نقعد موجوعة.
0: يعني كنت قبل تسامح وتعدي وتتجاوز وتحملها في روحك
1: برشا برشا أميرة. أي برشا كنت نسامح ونعدي ونتوجع ونتظلم ونشوف الشيء بعيني ونسمع ونقول لي فيش وعدي نيته ولي بالحق كي نتوجع تغيظني بالحق تغيظني.
0: يعني فما طاقة أحيانا توصل لحد الأقصى متاعها.
1: أكيد أكيد أكيد كي توصل بيا للطوف نقول حبيبة ستوب يزي الإنسان اللي يستحق باش تسامحه، تسامح الإنسان اللي يستحق ما تسامحوش ما تعديهالوش، ظلمك أظلمه، وجعك أوجعه، غدرك أغدره بالحق، خاطر كان أنت باش تسكت وباش يزيدوا عليك باش ياخذوا عليك الهف. أنا ما نحبش شكون ياخذوا عليا الهف، ما نحبش شكون يقول مسكينة حبيبة قديش هزوا عليا ولا قديش هانية، ما نحبش بالحق. نحب إنسان كي يشوفني يقول ما صعبها، خاطر ولد تتقالي الكلمة اني يقولوا لي ما صعبك يا حبيبة شبيك ما ترى
0: روحك هكيكا معناتها خير انت خير هكا في نسختك الجديدة.
1: اكيد نبدأ فرحانة بالحق اميرة كإنسان وجعني ونحسه معناك يوجعني يضحك لي في وجهي وفرحان كونه هو وجعني بغيتني نروح يلزمني الرجاء الفعل بالحق يلزمني مهما تكون سيفت وقدام الناس واحد يلزمني كي نرجع معناه نرجع له الربع نتاعو لا نتصرف دون شيخ ونقول شخصيتي رجعت لي بالحق قبل كنت نعدي توا زيد خاطر كنا ولا 9 شهور اني انسان باش تعدي له باش تضحي معاه باش تقف معاه وباش تنصحه وتحبه بصدق وتعطيه كل ما عندك وهو يوجع فيك وما يعطيك كان الخايب لما تالي تعطيني الخايب نعطيك اكثر من الخايب تعطيني البيت وتكون معناها تكون قد المسؤوليه تكون قد الثقه انا سيرتو ثقه اني انا ما عادش نعطيها لحد بحق الانسان اللي يستاهل ثقتي ثقة حبيبة الإنسان اللي يستاهلها بالحق كي أنا نعاش الإنسان ونحسه بالثقة متاعي يستاهلها نعطيه ونحس الثقة متاعي أنه يستاهلهاش ما نعطيهاش صحيح نقول لك راني كونتاكت بيك راك محليك وكل شيء أما راني ما نحبكش راني ما نعطيك شيء
0: المهم أنت تكون ما أنت مرتاحة في نسختك هذه وتكون راضية زادة على روحك أكيد. وعلى علاقاتك مع الأشخاص حبيبة يعطيك صحة بالنسبة لك باش نلخصه في كلمة حبيبة تقول نسامح وما ننساش انتم من أي شقة من الناس اللي ترجعوا تتعرفوا طبيعي مع الشخص اللي كان تسبب في جرح وكسر لكم انتم لكن رجع يوم ما انتهى بعد فترة بعد حتى نهار ما انت في وقتها انتم تسامحوا وإلا لا المسامحة كقرار ما انت وصيح هو قرار شخص يرجع لكل شخص وحده لكن هل معناتها نهارت اللي تنجم تسامح وإلا تتجاوز انت نسيت كل شيء نسيت كل فعل خايب من الشخص الآخر ولا لا وإذا نجمت تسامح هل فما شروط تحطها زيدا قدامك اللي ما انت كمتطلبات وشروط معينة لل الرجوع شروط أساسية لضمان معناتها أنه عدم تكرار الأذى من الشخص هذاك شنو هي الشروط اللي تحطوها مرحبا بكم الناس الكل 71 844 411

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا وين ما كنتوا. سهرت نسترجع معكم حتى نص الليل. محبي السيدة نعم عندكم صيف ساعة على ذمتكم من 11 ونص حتى النص الليل، سينو تكملوا معنا في موضوعنا موضوع السهرة، وإحنا نحكيه الليلة على الرجوع بعد الكسر بعد الخذلان. أنت مع وتسامح الشخص اللي يوما ما ما تكسر بخاطرك، غدرك، خانك، خذلك في موقف من المواقف وترجع معاه وكأنه شيئا لم يكن، وإلا إذا معاه هل فما شروط تحطوها ما أنت حتى في تجديد العلاقة حتى ما يتعودش نفس الخطأ، حتى ما يصيرش ما أنتها نفس الأذى لضمان عدم تكرار الأذى. لطف عليكم الناس الكل، هل ترجعوا لكن باحتراز وإلا ترفضوا العودة نهائيا كما يصير في الحياة ككل؟ أو باش نمشيو احنا للتليفونات باش ناخذ معنا سي صادق. مساء النور، أهلا وسهلا بيك.
1: عالسلامة ومرحبا.
0: أهلا وسهلا بيك صادق، منين تكلم فينا؟
1: أميرة يا بنت الأمرة، عالسلامة.
0: عايشك حالك. عايشك،
1: مرحبا بيك.
0: صادق معايا ولا خالد؟
1: صادق.
0: الصادق مرحبا بيه. سي خالد معنا خاطر في الخط الآخر من سوسة، طب بعد شوية نمشي يقولوا. قلت لك منين تكلم فينا صادق؟
1: من الغريبة الساخن.
0: مرحبا الغريبة هكا.
1: أي الغريبة.
0: مرحبا بيك يا صادق.
1: عايز.
0: بالنسبة لموضوع الليلة، فأنا شق تلقى روحك أنت معه ولا ضد؟
1: والله يسمعك، أنا من أول البرنامج فهمتني. مع أني نسامح.
0: أي؟
1: لكن
0: أي كنت نستنى في الليك
1: الحقيقة. اللي تكسر ما يتزبر صحيح، ما يرجعش على الأصل بتاعه، يبقى ديما فما معناه نقولوا إحنا فما خبش، فما احتياط معناها فهمتني الشخص ذاك. متسامح اوكي، سامح المسامح كريم. رفيق تميرة
0: نسمع فيك. يقعد فما خدش، يقعد فما احتراز معناتها حتى
1: احتراز صحيح، بس ما تتعاودش لي انا فهمتني معناها. قال لك اللي يحس الجمرة معناها بس ما تتعاودش كرة مرة ثانية، لازم يبقى محطاط من الشخص هذاك فهمتني. انا نسامح اوكي نسامح ونرجع اوكي معناها، ما نرجعش كيما كنت. هذه حاجة مستحيلة
0: في مواقف معينة وقت اللي ترجع لك مش كما كنت العلاقة ما تتوصلش، لأنه إنه مش كما كنت تؤدي للبرود حتى ما أنت في العلاقة، وأحيانا معناتها تتقطع العلاقة من بعد.
1: هي تتواصل لكن تتواصل باحتراز معناها فهمتي، باحتياط معناها فهمتي، تتواصل
0: تحط شروط.
1: اذا كان الطرف الاخر فهمتي معناها راه برود وبعد هذيك امورها فهمتي، بالنسبه لي انا تولي فهمتي فما احتياطات معناها فهمتي، فما احتياط ما نبش نرجع، مستحيل باش ترجع حاجه صافيه صافيه راه فهمتني. انت شوف المثل احنا اللي يتدبر يتكسر ويتدبر يرجع كما كان.
0: ظاهريا ظاهريا يرجع كما كان.
1: ايه ظاهريا، حتى احنا قلنا هنا ظاهريا مسامح كريم ونسمح كذا، لكن داخليا فهمتي معناها ما ديما يبقى فما خبش ويزم ديما احتاط منه معناها فهمتي، ديما باش ما تتعاودش كرر مره ثانيه.
0: واضح جدا، يعطيك الصحة. شكرا لك سي صادق، رايك وصل وفكرتك يعني الحقيقة معناتها واضحة ومقبولة، لأنه الإنسان ما يكونش قلبه خايب وينجم يتسامح، خاصة وقت يكون شخص مكانته كبيرة عنا في وقت من الأوقات، ولا حطيناه في مكانة كبيرة ولا سيلة قرابة معناتها كبيرة. لكن كما قلت احيانا معناتها باحتراز يقعد الانسان وكانه يقيس، ما يخليش العلاقه ترجع بالعفويه كيف ما كانت. احيانا معناتها تؤدي الشكل هذا من العلاقه وانه تكون ديما محتاط ينجم يؤدي للبرود، او الطرف الاخر راهو كانه برود، فما العلاقات بتبيعتها معناتها ما تتوصلش لأنه ما يقبلش شكل العلاقة هذية، وفما اللي يواصل معناتها ويعرف أنه هو زده بينه بيروح ويعرف اللي هو غلط زده سابقا، وهذيك شكل أو أمر طبيعي بش كنت عامل معه بالاحتراز. على كل كما قلنا هذية تجربة خاصة، ما تنجمش تتعمم لأنه أنك تسامح وإلا لا يقعد قرار شخصي يرجع لك أنت وحدك اللي تسمع فيه. كل إنسان حسب زده مدى معناتها قدرته على أنه يتسامح ويتجاوز مرة واثنين وثلاثة، وفما ديما فما معناتها وقفه، لازم في باش يكون في وقت من الاوقات فما وقفه، وانه الطاقه نتاع هكا التسامح زاد ما تنجمش تقعد على طول. باش نمشي ناخذ راي اخر. خالد معنا، مساء النور من سوسه، مرحبا بيك سي خالد.
2: مرحبا بيك كثر.
0: شنو حوالك؟
2: ايوه
0: شنو حوالك؟
2: والله الحمد لله، نحمد ربي ونشكره
0: ان شاء الله ديما بخير. نحكيوا على المسامحه، ترجع تسامح اللي يكسرك في يوم من الايام، ترجع له من بعد وقت اللي يرجع طلب السماح، والا احيانا من غير ما يطلب حتى سماح ما انت يرجع العلاقات كيف ما هي.
2: انا بالعكس تسمع فيا وش؟
0: اي نسمع فيك.
2: انا بالعكس، انا فهمت انا والعائله تاعي فهمت لوتات برشا نوبز
0: وبرشا العائله يعني المدى
2: مدى برشا مشاكل. وانا فهمت لها انسان قلبي صافي برشا ونرجع فيه صافي، فهمتني؟ وهي فهمت تشد دغري ما ترجعش بكل بكل بكل، فهمتني؟ وقديش المره تواتي فهمت لها، وخصوصا اخر مره كي نقول لك تقريبا 9 سنين مش نهار مش سنين، فهمتني؟ ملي عرس ولدي فهمت لها نكرتني، قالت لي ما عادش حاجتي بيك، فهمتني؟ وتكثر المشاكل اللي بيريود يكون معنا مدة 9 سنين، تكثر المشاكل من غير صحيح. هذا الشيء اللي نشعر به أنا، فهمتني؟ آخر مرة فهمتني في العيد الأضحى هذا الأخران أعطى لها فهمتني زوج أولاد وولادي وبنتي، فهمت الله يا بنت يا أمي في طولك في عرضك، فهمت الله ما فيش فايدة، وأنتم ما عندكم قداش فهمت الله متزوجين وما هوش وقت و شاب فيا. قالت لا رجع فيه الشيء هذا، يعني دايخ ما يشعرش باش
0: نعمل بينك وبين روحك. انت بينك وبين روحك ما انت تعرف انه صارت مشاكل كبيره، واحيانا الانسان يفقد السيطره حتى على انفعالاته، وهذه مش ناس كل ما انت تنجم تقبله بنفس الدرجه، بتدخل ما انت مره اثنين ثلاثه، لكن وقت اللي يكثر معناتها على الحد يولي صعيب معناتها انه تتقبل انه تسامح مره. قالها اعذار على الاقل، تعذرها احيانا.
2: نعذرها حتى هي زاد فهمت الازريه جي فهمت لو ترد لي كيما نقول هاني فهمت الزوز كيف عظمة
0: تعمل رد فعل مش فعل.
2: تعمل رد
0: انا مش معاكم
2: مراد فهمت لا، وانا فهمت لا اضحك فهمت لا مره نغرش مره نضحك فهمت لا، ولكن كيما قلت لك انا صوفر وقلبي صافي ما عنديش واحد. وهي فهمت شفت الشيخ قلت لك اخر مره
0: ان شاء الله ربي يهديها، وان شاء الله
2: كلموها الاولاد وكلمتها الطفله قالت لا سبيل الي، كل واحد فهمت لا يمشي على روحه ونقعدوا بالقدر. يعني ما نعرفش نعم.
0: ما حاولتش انت ما انت تتواصل معاها ترضيها؟
2: ما حبيتش مسكره فهمت لا، حتى عاد المنافس جاء وقال لي عندك محكمه فهمت النهار الفلاني. انا مو مش وقت مش المحكمه فهمت لا وكل شيء مش الولياني هذا كيف نشد تصيح ونقول ما عادش حاجتي فهمت لا، ولا مش يحكم الحاكم.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يلطف ما بيناتكم ويحنن القلوب. اذا فما معناتها نيه للصلح منك انت بادر علاش ان شاء الله تصلح.
2: من ناحيتي انا فما نيه الصلح، واخواتي زاد كيف البنات فهمت كلموها، وهي فهمت لا ما في العمر هذا فهمت لا معنا شده صحيح لا رجعه فهمت لي.
0: ما قبلتش تسامح، ما كانتش هكا في علاقتكم قبل.
2: قبل فهمت لا ما تضحكش عليا نقول لك انا سي السيد فهمت لي، ولي نعمل فهمت لا تقول لي الله يبارك. توا فهمت لا ما دام فهمت لا وليت راسي راسها معناها في الكبر وكل شيء، هي فهمت لا ولات
0: ما يكونش اي، لكن اكيد فما مخالفات اللي وصلتها القرار هذايا سي خالد هكا ولا تتفق معي؟ فما مخالفات انت قلتها سي السيد، كنت سي السيد انه هي عالبيت برشا وتجاوزت في حاجات وكان ديما تقول لك ايه على كل شيء، لكن الانسان عنده طاقه
2: فاهمين، لكن طاقه تو في الوقت هذايا معناها يلزمها تقبلها. اليوم عندها فهمت لأولادها معرسين، عندها بنتها، عندها فهمت أولاد أولادنا وكل شيء. شنو قل لي أنت عندك تعاونيش أنت بحاجة ولا فهمت لا
0: إن شاء الله. ما تحاول تحاول مادام فما اني قلت فما المحبه وفما نيه منك انت لل معناتها انه للصلح الحل وربط بيدك وبيدها يظهر لي
2: سخال عندها هي يعني خاطر كيف الامور مش توصل للحاكم فهمت الله انا ما عادش مش نرجع زاده انا كيف كيف خاطر عديت عديت عديت هي ولدي اليوم عنده 9 سنين معرض عنده ولد وليد يقرأ وليد فهمت الله مثال صغير اليوم 9 سنين وقت ولدي يروح فهمت الله روح للفلا روح عروض هي سدت بيته.
0: ربي حنا نقلب ما بيناتكم على كل سي خالد. هي تجربة من التجارب اللي ما انت تمشي تتمشى مع موضوع اللي لفما ناس اللي تسامح وفما اللي وقت اللي ياخو قرار او يتسامح يتسامح يتسامح يتجاوز لكن في وقت من الأوقات يولي يقول للصبر حدود كما قالت أم كلثوم ويولي المسامحة انت ما عاش تدخل في قاموسه لكن في وضعيات معينة وقت تكون عشرة هكا مطولة كما لحكي لحكيه لنا سي خالد مع زوجته نتمنى انه الصلح يكون عنده مكان في العلاقه وترجع العلاقات ما انت طبيعيه وان شاء الله ربي يحنن القلوب. احنا معكم في نوستالجيا ذكرت تليفون 71 844 411 راديو جون تونيزي باج اوفيسيال.

0: هخلي بالي من نفسي. هذه فضل الشكر. مرحبا بكم الناس الكل. توقيتنا 10:54. اهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي اذاعه الشباب وين ما كنتوا. نحكي الليله في موضوع الرجوع من بعد الكسر، بعد الخذلان، بعد الجرح، بعد الغدر، كما تحبوا تسميوها، في محطاتنا، في من الحياه، في محطات معينه نتجرح ونتوجعوا بكلمه، بفعل، بموقف من شخص مكانته كبيره، ممكن عنا، قريب لنا، عزيز علينا. لهنا وقت اللي يصير الكسر، هل انتم من الناس اللي تسامحوا؟ انت المسامحه عندكم حاجه سهله؟ تنجم تسامح شخص كسر بخاطرك في يوم من الايام وكانه شيء ما انت لم يحدث وترجع عادي، والا لا ترى انه اللي يتكسر ما يرجعش كيف ما هو، لا شيء يعود مثل ما كان كما يقال. شنو رايكم بتبيع حسب المكالمات اللي وصلتنا في الجزء الاول من السهره؟ فما شكون قال نسامح اما ما ننساش كما حبيبه، فما صدق اللي قال نسامح لكن اللي تكسر ما يرجعش، فما خدش، فما احتراز معناتها انه تقعد تعيش بيه حتى الموقف او المواقف ما تكررش، الغدره ما تصيرش من نفس الشخص. خالد منسوس حكي على تجربه شخصيه، زوجته اللي فترات طويله كانت تصير ما بيناتهم خلافات وكان معناتها الوضع عادي، لكن نهارت اللي معناتها قالت لا ما رجعتش وما نجمتش انها تسامح وتتجاوز. هذه بعض معناتها المواقف ولا تجارب. انتم اللي قاعدين تبعثونا زاد على الباج فيسبوك على راديو جون تونسي، مرحبا بكم الناس الكل في سهره نوستالجيا الليله. باش نشوف بعض لي كومونتير اللي قاعدين يوصلونا. مثلا سالم يقول تحياتي، مرحبا بكم الناس الكل. يقول التسامح هو خلق نبيل يرقى بالنفس ويجعلها تتجاوز أخطاء الآخرين دون ضغينة أو حقد. يقول هو ليس ضعف بل قوة عظيمة تمنح صاحبها سلاما داخليا وقلبا نقيا. بالتسامح تبنى الجسور بين القلوب وتزول الخصومات وتعيش المجتمعات في محبة واستقرار. هذه من بعض الآراء اللي وصلتنا. مرحبا بكم الناس الكل مجددا. باش نمشي للتليفونات. علي معنا من دوز، مساء النور. مرحبا.
1: مساء الخيرات، مساء الانوار ليك لقتميرة ولكل المستمعين.
0: مرحبا
1: في اذاعه الشباب.
0: يفضلك
1: وعليكم مبروك لو انها متاخره شوي. مثال
0: مرحبا في كل وقت
1: ان شاء الله ديما ايام نعيده
0: ان شاء الله يا رب،
1: ان شاء الله افراح ومسرات وبحول الله وان شاء الله
0: نجاحات
1: ان شاء الله بالنجاح
0: ان شاء الله.
1: وتبقينا في حكايتك اليوم هذه بتاع التسامح. التسامح ثلاثة أنواع. ثم إذا كان حد ما عندكش به علاقة، معنا نقول إحنا كلية تعاركت أنت وياه مرة في اختلاف مصالح، حد تعشرت أنت وياه وقت ظريف ومش طويل برشا، معناه هو فيه معناه حاجة كما هك يجي، وحد اللي خاصة في عشرة عمرك وتسمعك حاجة خايبة ولا تنكسر ما بيناتكم، وقت هنا نقولوا المثل اللي يقولوا على كسر البلارة كيفاش نجبره. تنجم البلارة ما ترجعش.
0: ايه ولا ترجع تترمم لكن ما ترجعش كيف ما كانت.
1: ما ترجعش هي، لان علاش ما ترجعش هي؟ لان ثم عروق وقتها نسدد حاجات ملاها الغش، ملاها الغل، ملاها الحقد، ملاها لان كل جرح يخلي اثره، مستحيل ربش ما يخليش اثر في الانسان. والتسامح من النوع الثالث هو التسامح الاجتماعي كما قال الاخ، معناها الناس تعيش بتسامح. حين كرمي سيالش تغلط فيه في الطريق، نغلط فيك في الطريق، حاجه عاديه هذي كرمي سيالش، ودال هزيت انت والمرلوخ الهزيانيه وهكذا ما حد شيء. بينما نحكوا على التسامح معناها في نطاق العشره او في نطاق الشراكه العمليه او في نطاق خاصه العشره ولا الحب ولا الحبايب ولا حاجه كما هكا، هذيك راهي مخطره شوي. فهمتني؟ حتى ثم ناس توديهم الى الموت، ثم اللي ينتحر من الجرح اللي سببه للاخر، ثم اللي يعيش طول عمره تعيس وما عادش يحب يعاود التجربه اصلا، ثم اللي فهمتني معناها حتى ومعناها وحتى بعد جيت تطلب السماح. علاش انت عملت هسه على اول مره؟ العقل اللي باش تطلب به السماح ما حضرش نهار اللي تجرح فيه. ما عندك سكين انت ضربتني به يكفيش في شيء.
0: احيانا الانسان ما يشوفش عيوبه ما يفتنش بروحه وقت اللي يوجع وقت اللي يجرح.
1: لكن انت ولا ني ولا غيرنا قدام نلبسه احنا الجبة وقدام نلبسه الخير نشوفها تصلح بينه ولا مصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب لا تغضب لانك وقت تغضب تنفعل تعمل حاجات ما تشعرش به. اولا انا كيف نغضبك انت تتغش وما عادش نعرف هم سنين يقولوا ومن في الامثال الشعبي يقولوا سنين ما تنجمش ترد خطأهم هم حشاك السكران ولا الغاضب لانهم الزوز في فورة لا عقلانية ما هكا ولا شاطرين هيك الرأي ده احنا خرجنا من هذه وقت اللي انت باش تجرحيني ولا باش نجرحني ولا باش نجرح الاخر ولا باش يلزم نحسبوها قد قد ويلزم نشوف ونزحها من اجل الاخر. ساعات تسمع كلمه توجعك توجعك حقيقه ولكن تمسح على يقول لك امسحها في وجهي يا سيدي امسحها في وجهي. لكن ثم حاجات يقول لك جرح السكاكين يبرا وجرح البنات يقعد ديم يعني ثم جروح ما تبراش ولو نضبوها ولو نضمدوها
0: اي نسمع فيك
1: ولو نضمدوها ولو
0: لكن اي لكن ما ترجعش كي ما ترجعش كيف ما
1: لانها صعيبه صعيبه سامحوني بربي نستسمحك شويه باش نلقي قصيده هنا معكم في الموضوع هذا خلينا نفرد بها على المستمعين شويه
0: في الموضوع
1: اي في الموضوع في الموضوع هذه يعني معناها كما قلت انت معناها اللي ترجع لك بعد ولا تقول لك هي سامحني ولا كذا ولا كذا. نقولها بيني وبينك حكم القدر.

0: قاعد مدرب بالشرور وقرب حضور اللي يقرب يذوب يمشي بخور لحفني حدفني في وسط البحور بقيت نتخبط في وسط الخطر ولا عارف اضطر ويحلل اللي زين كوي بالشفر يحلل اللي زين كوي بالمحبة ولا لقاش طب الدويه وتشق وتشوف قلبه تلقى مخبب وعين سودة والخد وردة وذيك عسلة قاعد بشهده يحيي الميت الفصل قبر وبيني وبينك حكم القدر وحكم صدر على سجن حبك على طول العمر.
1: سالي يعطيك صحة، شكرا ليك على التدخل وعلى القصيد هذية اللي تمشى شوية مع الموضوع وقت اللي نحكي وعلى شخص يتوجع حتى وكان يرجع يقول سعلي ويتضمد الجرح لكن ما يرجعش كيف ما كان. مرحبا بكم الناس الكل معنا في نوستالجيا. نسلم على يقين بن مستور تقول نسلم عليكم برشا من أورين دونتين. محمد بن حمودة كذلك معنا في السهرة، إن شاء الله بقيت سهرة ممتعة لكم من توا حتى نصدين. ذكروا نصيف ساعة الأخرانية مع السيدة نعمة.

0: دخلك شو أخبارك؟ هذه نوال الزغبي، أحيانا الناس اللي تصير بيناتنا مناوشات بقصد أو عنده قصد، ماذا بينا نسمع أخبارهم، ماذا بينا ترجع العلاقات معهم، لكن يقعد هذية مربوط بمدى تقبل الطرف الآخر، وهذية يرجع لموضوعنا. وإحنا نحكيه على التسامح أو المسامحة، اللي هي كما قلنا تقعد ديما قرار شخصي، يرجع لك وحدك، تنجم تسامح، تنجم تصفي قلبك، تنجم تطهر قلبك من كل حقد كيما، وترجع. لكن فما اللي يقول لك ما نجمش نرجع كيف ما كنت، الرجوع بعد الكسر خاصة في العلاقات اللي مؤذية، اللي معناتها درجة الأذى نتاعهم كبيرة، الأشخاص هذوما في حياتنا قرار يقعد معناتها مختلف، لأنه مش بالسهل ترجع ثقتك 100% في شخص خذلك، غدرك، ووجعك، كسر بخاطرك. نحكيه، هذا هو موضوعنا، وقت اللي شخص يكسر بخاطرك يوما من الأيام، هل ترجع تسامح وترجع كما كنت وإلا لا؟ معنا سيدة من القيروان. مساء النور، أهلا وسهلا بك سيدة.
1: مساء النور أميرة، تحية طيبة، تحية ليك، تحية للمخرج.
0: سلام معي ليلى.
1: سليم، مرحبا سليم.
0: سلمى عليك سيدة.
1: مرحبا. تحية لكل المستمعين، تحية الكريم من المزيه، صديق عزيز عليا برشا. تحية المزيه وتحية الحبيبة. حبيبة انت، حبيبة.
0: حبيبة قعدت معنا في أول السهرة.
1: بالحق من أول لحظة سنتي أول الطارة يا والله.
0: أول مكالمة كنت مع حبيبة.
1: تحية لها على كل. بس التسامح وصفاء القلوب به برشا. تخش من إنسان متسامح، تخش من إنسان ديما قلبه صاف. ولكن أنا عندي ثلاثة مراحل. ثم نسمحهم على طول، معناها حاجة ما فيها حتى شيء، معناها نسامح، وخصوصا إذا كان علاقتي به كبيرة، علاقة كبيرة برشا، وعلاقة فيها سنين طويلة، عشرة، معناها كل شيء متسامح، حتى ولو فما غش، فما معناها أكيد الإنسان في هكا شوية، لكن بطول المدة نسامح وننسى. هذا ننسى
0: خاصة اللي العشرة معاها طويلة، معناها
1: سنين معاها العشرة طويلة، وصديقة وعلاقة كبيرة، سواء صديق ولا صديقة، ننسى. حتى ولو خاطر إجا أقول لك خاطر تبدأ علاقتك فيه كبيرة برشا وعلاقة سنين، رغم مش بشي جرحك شرية وجاعة كبيرة، حتى إذا بش يوجعك في سوء تفاهم وبش يوجعك مشك الجرح اللي يعني جرح كبير كبير، نجم تتجد تتنساه طول المدة، شهر إذا كان كتر شهر اثنين نجم تتجد تنساه. ولكن إذا كنت إنسان يبوه علاقتك بينا وعنها تكون سنين سيح، أما ما مش محبك اللي كبيرة بهي صدى، ولكن يجرحك وجاعة كبيرة، أنا ما نرجعش ما نرجعش ما نسمحش. أنا خاطر توا فم سكون، توا عندي سنين نعرفهم علاقة كبيرة برشا، لكن ما مش باش نسمحهم، خاطر كان السبب في جرح كبير، كان السبب في هكا نوعا ما علاقتي بين أعز وأقرب الناس، كانوا هما السبب فيها باش
0: تحصلنا
1: شوية، كانوا هما السبب، ولكن مانيش باش نسمحهم طول حياتي. ما في عيد يقولوا عيد، أنا يا رب إن شاء الله يسمحني، خاطر إنسان نصلي وإنسان مشيت المكان المقدس، ولكن الله غالب، خاطر هما كانت سبب في قطع علاقتي بيني وبين أعز صديقات، هذوما مانيش باش نسمحهم مهما كانت مهما كانت.
0: يعني حسب درجة الجرح أو الأذى اللي تسببوا فيه بعض الأشخاص، وقتها تسامح أو لا؟ تفكر تسامح وإلا لا؟
1: أنا قلت لك أنت والحاجة، إذا كان إنسان معناه عادي ثم شكون صافي تفاهم، لكن بعد سنوات تسامحنا.
0: كما يقولوا معناتها الجرح يبرأ بسنين، الزمان ينسي، الزمان يصلح،
1: ما فماش حاجة،
0: أما مش كل شيء.
1: لا لا مش كل شيء، كي جيت نخمم وفكر وكل قاسة سمحتها الحقيقة، وإن كان هي راهي تقول هي من الشمس النار هي تقول تقول
0: أي بشو ما تسميش
1: سألوها تقول أنا غلطت معاها، يعني قالت طلبت هي تسمع حتى شي رونتين وقالوا لها وقت شكون أنت غلطة ولا هي، هذه الحاجة اللي تعجبني فيها قداش عجبتني فيها وسمعها مهما كان. قالت أنا غلطت معاها دونك الإنسان شو باش يولد هذا الكل معناها ما كانت فهمت بون انا نسامح حاجه كيفما هكا انا نسامحها الحقيقه نسامح ونتنازل والكل ما كان. اما قلت لك ثم ناس كيما الزوج هذوما
0: اللي تسبوا في اذى كبير بالنسبه ليك
1: هما اللي اذى كبير برشا يعني كبير على الاخر
0: ان شاء الله ربي يهدي. وفي موضوع كيما هذيك علاش قلنا
1: حراني انا يا اميره انا مسامحه
0: هو قرار كما قلنا هو قرار شخصي حسب درجة ذهول الأذى اللي نجم يوصلنا من شخص، نجم نكونوا احنا متسامحين برشا في حياتنا وقلبنا أبيض وقلبنا كبير وفي ساعة ما نرجو وننساو، لكن وقت اللي يفوت الحد الأذى وقتها تخمم حسب أنت ووقتها زاد وساعتها. سيدة يعطيك الصحة
1: يعيشك
0: نشكرك برشا. غنية بين الأغاني اللي أنت اخترتها نخليك تسمعها محمد عبدو غنية الأماكن مشتاقة ليك، أنا نعرف أنت على شنو طلبتها الغنية نخليك تسمعها. شكرا ليك سيدة من القيروين، ما نعرفش مسيت معنا سيدة ولا
1: معاك أميرة شكرا
0: شكرا لك يعطيك صحة يفضلك عايشك
1: الصحة والأماكن اللي هديها الروح صديقك عزيز عليا برشا هادية
0: الله يرحمها هادية. المستمع هادية من نابل الله يرحمها توفيت طبعا عندها شر
1: مشيت عليا برشا مشيت عليا والله وخيتي وربي يرحمك
0: الله يرحمها. شكرا سيدة. نسمع الأماكن بصوت محمد عبدو بعد موجز أخبار 11:30 سيدة نعمة باش تغني لكم وتترككم

سيدة نعمة بون عليا وليت سيدة عليا سليم سيدة عليا أحلو وعملنا لكم ميكس بين سيدة نعمة وسيدة عليا في نصيف ساعة الأخرى من النوستالجيا. مرحبا بكم الناس الكل وشكرا على الاستماع والمتابعة. ننساش نكمل نسمع سيدة عليا في هالميكس الحلو بين زوز قامات من كبار الفنانات والمطربات التونسيات اللي خليوا الريبرتوار متاعهم الله يرحمهم سيدة نعمة وسيدة عليا. نكمل نسمع آخر نغم بصوت سيدة عليا ما نحبش فضة وذهب. نشكركم الناس الكل على المتابعة. إن شاء الله موعدنا معكم نهار لحد الصباح في الماتينال ويكاند. نقولكم تصبحوا على خير. في دمان.

نوستالجيا على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

0: FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
0: نون ستوب على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
0: نون ستوب.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: ديننا السمح.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح. طبعا لقاء تعودت به على موجات إذاعة شباب بمعية فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، وين في كل مرة طبعا نحاولوا ناخذوا واحد من المواضيع اللي نحاولوا أن نتعمقوا فيه وأن نقفوا عند أهم التفاصيل، وبطبيعة الحال يكون الموضوع هذايا في علاقة بديننا السمح وبدنيانا وبمعيشنا اليومي. موضوع حصتنا اليوم هو الجزاء من جنس العمل. شو معنى الجزاء من جنس العمل؟ هذا هو اللي باش نحاولوا أن نفهموه. خليني قبل ذلك نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. شيخنا أهلا بك.
1: أهلا وسهلا أخوي محمد رمزي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك، مرحبا كل متابعين الكرام، إن شاء ربي يوفقنا ويتقبل منا أجمعين يا ربي.
0: أمين يا ربي. الجزاء من جنس العمل هو موضوع حصتنا اليوم. بطبيعة الحال عندما نتحدث عن الجزاء والعمل يعني فما علاقة
1: أكيد
0: بالضرورة ما بيناتهم، ولكن كيف يكون الجزاء أي النتيجة تكون من جنس ما قدمت أيدينا من عمل؟ فضيلة الشيخ.
1: نعم، بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
0: أمين.
1: طبعا نحمد الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه حديثنا عن الجزاء، والله سبحانه وتعالى ما خلقنا عبثا ولكن خلقنا لعبادته، ورتب الله سبحانه وتعالى على هذه العبادة الجزاء، ولذلك نقول الجزاء من جنس العمل. بمعنى أنه لما نقرأ القرآن الكريم نقرأ أن ربي سبحانه وتعالى يقول إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إذا موضوعنا اليوم هو جزاء وفاق.
0: كيف يكون الجزاء جزاء متوافق للعمل
1: ما عملت ومع ما قدمت يداك. ذلك ما قال عز وجل، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.
0: بالضبط. يعني في نهاية الأمر احنا مع قاعدة شرعية.
1: نعم، هذه قاعدة شعبنا اليوم يقولوا أن قاعدة شرعية أصولية استقرائية حياتية سنة كونية إلهية، أن الجزاء من جنس العمل. طيب شوفوا احنا ليش نحكي على القاعدة هذه وشنو الثمرات نتاع القاعدة هذه، مهم جدا المعرفة بها. إذن إذا كان مش نختار ربما عنوان من القرآن الكريم لمداخلتنا اليوم ولحصتنا اليوم هو جزاء وفاق، هذا شعارنا
0: جزاء وفاق.
1: لكن في نفس السورة، مازلنا في سورة عما يتساءلون، ربي يقول إن للمتقين مفازة. تقبل لك شكونا نحكي، إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. جزاء، الجزاء هذا هو وفاقا لما عملوا،
0: هو نتيجة ما عملوا.
1: إذن لشكون؟ والعياذ بالله في جهنم.
0: نعم،
1: والعياذ بالله. تو نمشيوا لإن المتقين، تو إن
0: الوجه الآخر
1: نعم
0: للجزاء للعمل والجزاء الذي يوافقه.
1: نعم، إن المتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إذا عنا جزاء وفاقا، عنا جزاء من ربك عطاء حسابا. يعني هذا يفسر أيضا قول الله عز وجل، نفسر القرآن بالقرآن، يقول ربي سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء
0: يضعف
1: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هنا شوف كي نرجع، جزاء وفاقا، جزاء من ربك عطاء حسابا. يعني وقت اللي يعمل سيئة يا ربي يجازيه وفقا للعمل.
0: سيئة.
1: لكن رحمة ربي عز وجل أنك تعمل الخير جزاء من ربك عطاء حسابا. هنا شوف فرق بين وفاقا وعطاء حسابا. كلمة حسابا يعني إما بدون حساب، دون حساب، حسابا يعني عد تغلط، أو حسابا يعني قيل ويقال عند العرب أحسبه. معنى أحسبه أي أنه أعطاه حتى قال حسبي. اكتفيت
0: سبحان الله،
1: حسبي الله ونعم الوكيل. يعني هنا بمعنى أنه يقول حسبي، فيقول قيل أحسبه أي أنه أعطاه حتى قال حسبي ما أعطيني. يعني وكأن المتقين هؤلاء يوم القيامة عطاء من ربك، يعني هنا عطاء كيفاش يا ربي، حساب يوصل به يقول حسبي يا ربي، يعني أعطيتني ومزيد. شوف هذا رحمة ربي سبحانه وتعالى.
0: الله.
1: يعني شوف لهنا، وذلك علاش لما نرجع للقرآن الكريم نجد أن القاعدة هذه راهو كما تدين وتدان.
0: طبعا
1: في الريت كي تعمل الباهي تلقى وركي تعمل له الشر والعياذ بالله
0: راهو ما يتراه
1: والعياذ بالله
0: ما يضيع شيء.
1: ما يعمل مثقال ذرة خيرا يره،
0: ما يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: شوف لهنا لما ربي سبحانه وتعالى مثلا يقول، يعني آيات قرآنية أو ما ترسم القرآن ذكرنا بالمعنى هذا، ربي يقول فاذكروني أذكركم. فاذكروني إذن فالجزاء من جنس العمل. ربي يقول وأوفوا بعهدي
0: أوفي بعهدكم،
1: الجزاء من جنس العمل. ربي يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إذن الجزاء من جنس العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي سبحانه وتعالى ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، يشفع فله نصيب. يقول سبحانه من جاء بالحسنة فله خير منه، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ربي يقول وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم. يعني خذوا هات العملية أعديت، ولذلك كما قال الشاعر على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر أهل الكرام المكارم. يعني شوف كيفية سبحان الله، الإنسان وقت اللي ستر مسلما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة،
0: من فرج كربة مؤمن
1: فرج الله كربته كربات له يوم القيامة، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. يعني هنا نرجع ونتحدث ديما الجزاء من جنس العمل. يعني وقت اللي تستحضر يا إنسان المعنى هذا راهو تفكر اللي تعمله تخلصه، اللي باش تعمله تخلصه. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، راك تعمل الباهي تلقى الباهي، تعمل خير تلقى الخير، من زرع حصد ومن جد وجد. هذه قواعد كونية إلهية ربانية تقوم على العدل،
0: ونلقى مصداقها في وقعنا في معيشنا اليومي
1: فعلا،
0: ونروح قدامنا
1: فعلا.
0: يعني ما نش نحكي في حاجة هلامية، لا لا لا لا، من بر أبويه ووالديه بره أبناؤه، وشفنا في معناه على عيننا في حياتنا،
1: بروا أبائكم يبروكم أبناؤكم،
0: بروا أبائكم يبروكم أبناؤكم، شفنا هذه. إذن
1: نعم،
0: تعمل خير تلقى الخير، وإحنا نقولوا حتى في الدرجة تاعنا اللي تعمل تلقى.
1: نعم تلقى. هو شوف يعني تلقى أنت يا أخوي محمد رمزي، يعني الجزاء من جنس العمل مثلا في الإحسان إلى الناس، وانت ذكرت الإحسان من الناس. ربي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحمهم في الأرض
0: يرحمكم
1: في السماء. إذن الجزاء من جنس العمل. تحب ربي يرحمك، أي أنت رحمته ولا ما رحمتش؟ رحمت من في الأرض. شوف كلمة من في الأرض تشمل لكل الدواب
0: والنبات
1: والمسلم غير مسلم،
0: وحتى الشجر،
1: كل شيء، الأسير مهما كان الحالة متاع الشخص ذاك، فهل وظفت عليه معنى الإحسان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. شوف شو محلاه، من كان في حاجة أخيه
0: أي في عون
1: في أخي. عون أخيه فيما يحتاج كان الله في حاجتك. ومول التاج
0: يحتاج،
1: يجي نهار وانت تحتاج
0: طبعا.
1: يعني تتحط في الموضع هذاك اللي هو يقول هذاكك، اللي يقول لك يا كريم يا متاع الله يا راني ما عنديش، وفعلا يعني انت تعرف لي وصادق لذلك الى غير ذلك، فوانت عندك وما تحتيش
0: ينجم يجي النهار اللي باش تلقى روحك في نفس الوقت.
1: نعم، الايام دول
0: وهو حكينا عليه
1: نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني شوف الحديث هذا يؤسس لنا لهذه القاعدة ولهذا المبدأ الكوني الإلهي الذي يقوم على العدل فعلا. ولذلك من تتبع عورة
2: أخيه المسلم تتبع الله عورته ولو كان في رحله يعني ولو كان في بيته.
0: خلينا احنا هو بدينا بالإيجابي معنى بالجزاء من جنس العمل في كل ما هو عطاء وفعل خير وما إلى ذلك، ولكن في المقابل أيضا ما نساوش أنه الشرور أيضا سيكون جزاؤها من جنسها.
1: نعم وهو كذلك وهو كذلك يعني حتى
0: كشف العورة كشف عورة الغير هو شر.
1: ولذلك في إيذاء الناس يقول صلى الله عليه وسلم من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يكشف ويفضح وإن كان في جوف رحله.
0: والعياذ بالله.
1: أكتشوف أنت اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي
0: قدش من
1: واحد فاضح روحه
0: بالضبط.
1: يعني بروحه في فعلا مصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم اليوم في جوف رحله كيفاش في داره يتفضح هو فضح روحه والعياذ بالله
0: بالضبط.
1: يعني بما يخبر
0: حط روحه فرجة
1: وحي والعياذ بالله
0: ونشر غسيله أمام القاسي والداني.
1: يعني ماهيش من المروءة هذه باش أن الإنسان يصير يعمل مثل هذا. ومن ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه، ومن لا يرحم لا يرحم،
0: لا يرحم.
1: ومن كانت له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، كما في حديث آخر. طبعا هذا طبعا في إطار الحديث هذا لأنه هو في إطار تعدد الزوجات كده مش معني بينا الناس مش معني عنا في تونس. والجزاء من جنس العمل في الدفاع عن المسلمين والذود عنهم. فما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله سبحانه وتعالى في موطن يحب نصرته، ومن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. كل هذه أحاديث
0: الله حديث نبوي.
1: والجزاء من جنس العمل في ذكر الله عز وجل. رب يقول فاذكروني أذكركم، وفي الحديث القدسي فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. يعني شفت كيما يتعلق الأمر بالخير وبالحاجة الباهية، ما قلنا من جاء بالحسنة فله عشر
0: أمثال.
1: يعني لهنا أنت ذكرت في في في ملأ في قوم أحلاهم كبهين وناس طيبين وناس كرماء، ربي يذكرك في ملأ خير من ملأ هذاك. يا سبحان الله شوف قديش ذكرت ربي في ملأ حسن. أحيانا يعني تشوف أنت الناس اللي ربي طيب ذكراهم تجد أنه من أسباب تطيب ذكراهم أنهم ذكروا الله سبحانه وتعالى في مجالس كثيرة. سبحان الله مصداق يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه مات ورغم ذلك والناس تذكر فيه وتذكر فيه بالخير. هو علاش؟ لأنه حياته كاملة هو يذكر في ربي عز وجل. حتى بعد ما مات قاعدة ذكرى متاعه طيبة وفي ملأ خير من ملأه. اذكرته في مع ثلاثة ناس فضلاء فبش يجيوا أقوام أخرين وهما أفضل من الفضلاء اللي أنت ذكرتهم فيهم، وربي سبحانه وتعالى يجعلهم سببش أنهم يذكروك بخير. يعني شوف سبحان الله. ويقول إن تقرب إلي بشبر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث قدسي لا محالة. يعني ربي يخبر، هو ذاك عليه اسمه حديث قدسي، يعني هو ما هوش قرآن فيخبر الله عز وجل عن نفسه ولكن على لسان النبي.

0: حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. هكا الجزاء من جنس العمل. يقول لك يوم بالله الكفار ذوما واللي ما يؤمنوش بربي سبحانه وتعالى ولا بسيدنا صلى الله عليه وسلم مثلا القام ملحدين وتلقاهم يعني ولكنهم في بحبوحة من العيش وأغنياء وصحتهم لباس ولبس عليهم شنو يا أخي توذا تقول لنا يا أخي يا ربي عجر بالعقوبة في الدنيا وهم الناس هذوما يعني أهم حاجة هي العقيدة ما فماش. تقولوا لك راهو هؤلاء أحسنوا في دنياهم يعني في معاملاتهم تعاملوا بالصدق نجحوا في المعاملات فيما بينهم فيعطيهم الله سبحانه وتعالى بقدر هذا الجزاء الذي يستحقونه جزاء دنيوي جزاء دنيوي بالضبط. يعني راهو سبحان الله هذه علاش هي سنة كونية راهو حاشا ربي سبحانه وتعالى مش أنه يفسدنا ربي راهو لو كان على خاطرنا احنا مؤمنين مثلا بالله ونصلي ونصوم وكذا واحنا متقعسين وماناش نضاف ونقولوا في الكلام البذيء ولا نتقن العمل الى غير ذلك ربي باش يعطينا على خاطر هذايا فحاشا ربي يعني هذا مخالف للسنة الكونية مش عادلة حاشا ربي عز وجل يعني
1: اعمل تلقى
0: للمجتهد اصلا الجزاء يكون لمن اجتهد
1: ومهما كان ايمانه هو سنان الركبة كما نقول واحد
0: انت تثبت مجتهد وربي يعطيك تو انت يعطيك مثال تو مثلا نحن تو واحد هل يعقل انسان مثلا ما عداش مثلا ناخذ مثال البكالوريا ربي نجح وليداتنا وخياتنا في البكالوريا معقول واحد هو مثلا هو ما عداش بكالوريا ويسال انا نجحت في البكالوريا وانا ما نجحتش
1: لا ما عنده حتى معنى
0: انت ما عديتش وما قريتش وما سجلتش
1: مهبول
0: متيش يعني انت عدي واعمل اللي عليك واجتهد وقتها يسأل
1: يحق لك
0: وقتها نشوفه بعد ما خذينا بالأسباب
1: بالضبط.
0: نعم ونقول وهم أنت ما عديتش امتحانك
1: بالضبط.
0: وتقول بلا نجحت ولا ما نجحتش تتبهلل على شكون خويا يعني شفت كيفاش يعني ولذلك نقول الجزاء من جنس العمل لكن ذلك في العقيدة في فعل الخير حتى شوف أنت الإمام العادل مثلا فما حديث غاية في الروعة ممكن هذا نخصه له حلقة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله باش يبدأ أول حاجة إمام عادل يعني كما أن هذا الإمام أظل الناس في عدله في الدنيا فأظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله
1: سبحان الله بطبيعة الحال الإمام العادل ولا نتحدث عن الحاكم
0: الحاكم نعم الحاكم الولي الأمر
1: ولي الأمر,
0: ولي الأمر العادل يعني شوف راهو في ظل الله سبحانه وتعالى كيما شوف كيما راهو الإمام مسؤولية راهي هي معناتها مسؤولية كبيرة أنه باش يكون إنسان حاكم وإمام يكون رئيس هذه مسؤولية عظيمة وفيها جزاء عظيم وفيها أيضا وزر فيها أوزار لكن في المقابل راهي فيها أجر عظيم عند ربي الجزاء صحيت
1: إذا كان نجحت
0: من جنس عمله
1: بالضبط
0: يعني أديت المسؤولية نتاعك
1: والمسؤولية كما يجب
0: الرحمن
1: وأي ظل
0: نعم إيقاب. يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق فتكون مقدار ميل كما في الحديث وكل في عرقه منهم من يبلغ العرق إلى يعني كعبيه ومنهم من يبلغ إلى يعني حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يعني فيأتي هالجزاء كما
1: أي يعني وضعية قاسية جدا والآخر مستظل بذل الله
0: في ظل عرش الله وفي ظل رحمة الله سبحانه وتعالى
1: معناها ناس تعوم وتغطس في العرق وفي السخانة وما إلى ذلك
0: وناس في بحبوحة
1: ما شاء الله في ظل الله علاش بما قدمت يده
0: فاللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك رب العالمين رب العالمين ولذلك الجزاء من جنس العمل كذلك كما قلنا في التعامل أيضا والجزاء من جنس العمل حتى في المعاملات مثلا نعطيك من المعاملات اللي تبين هالمعنى هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال نادي من أقال الله عثرته يوم القيامة شو معنى الكلام هذا هذه يسمى من أقال نادما من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة عندنا معاملة اسمها الإقالة مش اللي يقول عليه الاستقالة ولا الإقالة بمعنى أنه أقيل من المنصب من الأعفاء لا مش هذا الإقالة بمعنى أنا وياك تو أخوي رمزي يجينا مثلا باش نبيع لك وباش تشري من عندي مثال اشريت أنت تو من عندي مثلا حاجة والبيعاني بالخيار ما لم يتفرقا وقبضت أنا الثمن فهمنا مشيت أنت على روحك فرحان بالحاجة متاعك روحت الدار قالت لك المرأة مثلا توا علاش شريت انت الحاجة هذه؟ وعندنا من
1: عندنا

0: يا
1: اخت اي
0: راه ما نستحقوش
1: ولا راني ما زدتكش
0: راه ولد والفلوس هذه راه نستحقوا الحاجه اخرى. اي لهنا انت تقول ماذا بيه لو كان رجع تقول ماذا بيه لو كان رجع
1: طبيعه الحال مازال
0: هنا ما تنجمش تجي ترجع للبايع وتقول له يا بايع رجع لي نتاعي علاش فما فما ضرر فما عيب فما
1: في الرجوع عن الشراء يلزم يكون فما سبب
0: لا كيك على خاطر انا ما
1: والله شريت كيك انا واحد قلت للمراه شريت كيف هاي
0: هنا لا ماهوش مطالب باش انه نجي نقولوا نلزمه ولكن بكرم منه بتكرم منه يعني لهنا اذا كان انت الشخص هذا هو محتاج مادام قال لك رجع لي معناتها ما عنده ما يعمل بها وانت زاد تنجم تقول له لا من حقك تقول له لا
1: حقك هذاك ولكنك قبلت
0: لكنك اذا كان قبلت فاقال الله عثرتك يوم القيامه
1: سبحان الله
0: والوقوف بين يدي الله عز وجل انما هو عثرات وعثرات فيه
1: طبعا.
0: هل نامن العثرات بين يدي الله عز وجل فانت هالاقاله هذيك فكالصنيع المعروف هي كيكه مصرع سوء بين يدي الله سبحانه وتعالى
1: يوم القيامة بين يدي الله
0: اللي ما أحوجنا نكون فيه رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى ولذلك أخوي محمد رمزي يعني المهم جدا المسألة هذه وهو الجزاء من جنس العمل نلقاه أيضا في قضية القصاص القصاص كما نعلم يعني والجزاء من جنس العمل في الاقتصاص من الجاني ربي يقول عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن والأذن والسن بالسن والجروح قصاص يعني الله عز وجل يعذب الذين يعذبون يعذب الله الذين يعذبون يعذبون الناس في الدنيا ويحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان فإنهم لما أذلوا عباد الله أذلهم الله سبحانه وتعالى إذن فالجزاء من جنس العمل
1: أذلت عباد الله فيذله الله
0: كذلك في النفقة في النفقة وفي البذل وفي العطاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك أنفق أنفق عليك وما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل فيه ملكان فيقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا
1: أعطي منفقا
0: أعطي منفق منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا إذن فالمنفق خلف والممسك تلف يعني إذن فالجزاء
1: المنفق أمواله تعوض
0: الصدقة
1: وتضاعف ربما
0: نعم
1: والممسك تتلف أمواله هذيك اللي ما حبش يعطيها وما حبش يخرجها وخايف ولا لا تقتلوا أولادكم خشية
0: خشية أملاك نعم نعم نحن نرزقهم وإياكم
1: وإياكم
0: ففعلا يعني أخي محمد رمزي نجد أن الأمثلة يعني كثيرة وكثيرة جدا وأكيد أنه ما زلنا يعني تباعا للحلقة مش نزيد ونذكر الأمثلة أخرى في قضية الجزاء من جنس العمل منها ما يتعلق بمحبة لقاء الله بالمواظبة على الطاعات باتباع الهدى والإعراض عنه بتعليم الناس الخير بما يتعلق بالرياء مثلا وغيرها من الأعمال التي ننبه إليها
1: نرجع لها طبعا واصلوا حديثنا في موضوع الجزاء من جنس العمل اللي في الحقيقة قدمنا فيه مجموعة من النماذج والأمثلة ولكن وقفة موسيقية ثم نعود لمواصلة بقية تفاصيل لقائنا في موضوع الجزاء من جنس العمل.

0: نجد الترحاب بكل من اختار أنه يرافقنا على موجاتنا موجات إذاعة شباب في الجزء الثاني من ديننا السمح اللي طبعا موضوعها الجزاء من جنس العمل. وكنا في القسم الأول أفاض فضيلة الشيخ في الحقيقة في الحديث عن الأعمال وما يقابلها من جزاء من جنسها، وتحدثنا عن الأعمال الجيدة الأعمال الحسنة الخير خلينا نقوله وما يقابله من خير ويضاعف خيره، ولكن أيضا الأعمال السيئة والعياذ بالله وما يقابلها من جنسها، إذن من مقابل ومن جزاء طبعا يكون سيئا. احنا باش نواصلوا مع فضيلة الشيخ لأنه الأمثلة عديدة جدا اللي ممكن أن نذكرها تبعا. جد التحية والترحاب فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الترابلسي، أهلا بك شيخ.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل من التحق بنا عبر موجات إذاعة الشباب.
0: أمين يا ربي، إن شاء الله أعمالنا صالحة والجزاء يكون من جنس أعمالنا،
1: وهو كذلك يعني الحمد لله، وهذا مما يورثه أو تورثه هذه المعرفة أنه الواحد فينا أخوي محمد رمزي يذكر أنه الجزاء من جنس العمل، أنك أعمل الخير راك تلقاه
0: بالضبط،
1: وراك تعمل الشر والعياذ بالله راهو يطلع
0: طبعا
1: ويبان. يقول أتذكر قولة لشاعر يقول وميزني بأهل القوم بألفي درهم يزنى بأهله بربع الدرهم،
0: والعياذ بالله من 2000 درهم لربع درهم،
1: والعياذ بالله. وهذا يعني فعلا، ولذلك يعني أنا كنذكر القاعدة هذه أنه الجزاء من جنس العمل، ذكر قول ربي سبحانه وتعالى والجزاء الإحسان إلى الإحسان،
0: يعني جزاء الإحسان إلى الإحسان،
1: وإذا كان كذلك باش تعمل الشر والعياذ بالله راك تلقاه.
0: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
1: وشر
0: خيرا يره وشرا يره.
1: شوف سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غزوة مؤتة. الغزوة هذه كان يحمل فيها الراية سيدنا جعفر بن أبي طالب، فقطعوا يده اليمين، شدها باليد اليسار، قطعوها له باليسار، فشدها ما بين عضديه حتى يعني قتلا. سيدنا جعفر بن أبي طالب أنت الصحابي الجليل يلقب بجعفر الطيار، في كتب السيرة تلقاه إذا كان لقيت جعفر الطيار
0: فهو جعفر
1: النبي طالب. علاش لفظ الطيار؟ هذا اسمعوني بالقدار لأنه الجزاء من جنس العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جعفر بن أبي طالب يطير ومعه جبريل وميكائيل وله جناحان.
0: سبحان الله، الأيادي اللي تقطعت ولا
1: رب أجل. يعوض باهم مشيدين جوانح ومع شكون؟
0: مع
1: جبريل وميكائيل. سبحان الله، الجزاء من جنس العمل يوم القيامة، راه ربي سبحانه في الدنيا وفي الآخرة كذلك يجزيك، وكذلك في الشر. يكفي أني نذكر بشخصية معروفة في تاريخنا وتعتبر في القرن الأول، راه هذه هي الإشكالية، راه خير القرون هذا ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، ولكن راه من أكثر القرون اللي كانت دموية، من أكثر مش أكثر، تلقى القرون الثلاثة الأولى من ذلك القرن الأول. طيب. كان في شخصية سفاح، وأنا انتبعتك في برنامج اللي تتحدث فيه كما اليوم، كنت تحدثت على أحد السفاحين خليفة العباسي، وتحدثت على البالجاعة على مراد نعم. فمن السفاحين اللي مشهورين في تاريخنا الإسلامي هو الحجاج بن يوسف. تعرف المشكل مش في أنه في هو أنه سفاح والعدد اللي قتلوا، أما في شكون قتل
0: بالضبط.
1: هذه هو في القرن الأول في عهد الدولة الأموية زويز من اسبركة باش نقولهم، اللي هما صحابي جليل والآخر تابعي جليل، عبد الله ابن الزبير، صاحب من يسمى بالدولة الزبيرية. سيدنا عبد الله بن الزبير هذا صحابي الجليل، أول مولود في الإسلام بعد الهجرة، أول مولود، والمولود هذا اللي حنك سيدنا صلى الله عليه وسلم، وأول ما تخلى الجوف وريق سيدنا صلى الله عليه وسلم لما حنكوا، اللي هي أم سيدة أسماء بنت شكون؟ بنت أبو بكر الصديق، واللي خالته شكون؟ السيدة عائشة رضي الله عنها. فيعني رجل تربى في بيت النبوة وهو من صغار الصحابة، هو صحابي وهو من الفقهاء ومن العلماء، كذلك سيدنا عبد الله بن الزبير. ف تصور أنت الحجاج، لأنه رفض مش أنه يبايع وقتها عبد الملك بن مروان كما سيدنا الحسين، يعني نعرف الخلاف اللي صار، إرضاء لغايات سلطوية ودنيوية وغير ذلك. الحجاج يقتل ويعني يجز الرأس نتاعه ويصلب 3 أيام وهو مصلوب. أمه حتى أمه سيدة أسماء كانت تتعدى وتشوف، حتى لأن سيدنا عبد الله بن عمر كان شفع. أما أنا لهذا أن ينزل هو معلق هكاك في شجرة مصلوب، يزيد يعمل عملة أخرى،
0: يمشي لهم
1: يحدث مع أمه، لا هذاك دار حوار، دار حوار لكن ما قتلهاش. أما ناخذ وضعية أخرى اللي هو شخص آخر اللي هو سعيد بن جبير في نفس الفترة هذه نتاع اللي فيها الحجاج. سعيد بن جبير هذا هو نعم ثقفي، سعيد بن جبير رضي يعني وهو تابعي مهوش صحابي، ولكن هو يعتبر من كبار التابعين لأنه تعلم على سيدنا عبد الله بن عباس، على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان يعني يعرف برشا الفقه ومعروف يعني من الفقهاء الكبار ومن المفسرين اللي هو يعتبر تفسيرهم بالمأثور يعني يعتمد على هذا التفسير. تصور أنت شنو يعمل الحجاج؟ يجي إلى سعيد ابن جبير اللي هو كذلك يعني رفض باش انه يبايع وقتها عبد الملك بن مروان، وقبله طبعا يزيد بن معاويه لغير ذلك. فجاء قال له الحجاج، قال له كيف تريد ان اقتلك؟
0: اختار
1: قتل.
0: او كريم
1: شفت كيفاش قال له هو سيدنا سعيد، قال له اختر انت القتله التي تريد، فوالله فإن الله سيقتلك بها يوم القيامة.
0: أعوذ بالله.
1: اللي تحب أنت القتل اللي بشتغل
2: تختارك
1: راهي بتصير عليك. يعني حتى أنه دعا دعوة قال اللهم اجعلني آخر من يقتل على يدي، وفعلا كان آخر حد يقتله الحجاج هو سعيد ابن جبير. يقول، وهذا الكلام هذا تلقاه في ذكر أبو نعيم الأصفهاني في حيلة الأولياء، يعني أرجعوا للكتاب هنا تلقاه. ابن خلكان يتحدث في كيفاش مات. تقول لي شو مدخل هذا في الجزاء من جنس العمل؟ تبعني الجزاء من جنس العمل. كيفاش مات يا سيدي؟ ميتة يعني غريبة، ما صارتش كيفها يعني تقريبا حد مقريت. يذكر المؤرخين أنه جات الأكلة في بطنه، يعني دابة الدودة معناتها تنخر له في أحشائه، لدرجة أنه يذكر ابن خلكان يقول أن جاء الطبيب دخل قطعة متاع لحم صغيرة وكي وإحنا يعني خيط صغير وهبطها في جوفه، خرجها بعد ساعة لقاها تغلي بالدود.
0: والعياذ بالله.
1: يذكر المؤرخين يقولوا السيد هذايا الدنيا سخونة تحرق وهو أصابه الزمهرير، يرجل من البرد يرجل. تعرف شنو يحكيوا المؤرخين؟ أنه المواقد كانت دايرة به المواقد، ولكن كان لا يزال إلا بردا، لدرجة أنه جسمه متاعه يحترق بك المواقد اللي بجنبه وهو يحسش،
0: يرتجف برد
1: ويرتجف بردا.
0: عياذ بالله.
1: يعني شفت الجزاء من جنس العمل. فديما الإنسان يتذكر هذا المعنى
0: بخلاف الإهانات الأخرى اللي لقاها وزوجته اللي هزها عروس ويعني
1: نعم تفاصيل كبيرة
0: تفاصيل يعني من الإهانة والإذلال.
1: وهي حتى تحكي كيفاش يعني عمل الريحة كي توفى وكذا، فهمت يعني. المهم يعني سبحان الله ديما نقوله نذكره أن أن الجزاء من جنس العمل، فأحب الله سبحانه وتعالى كما يقول عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، أو الجزاء من جنس العمل. حبيت لقاء ربي سيد عاش قل أم من كراهية الموت رسول الله؟ قال لا، ولكن العبد إذا عمل صالحا بشر بمقعده من الجنة. فالمؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، حديث فليس شيء أحب إليه مما أمامه، لأنه بشر برضوان الله سبحانه وتعالى. والكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه. فمن أحب لقاء الله أحب لقاءه، ومن كره لقاء الله كره لقاءه. هذاك علاش نقول واحد قبل الموت يقول لك تكشف على على على على جنته على آخرته مثلا، يعني فإذا كان شاف الجنة تلقاها يعني شوف مستبشر سبحان الله، وبدأ يشير بيديه هلمه لأنه رأى مقعده من الجنة. مازلت نعمل بحثاكم أنا الآن يعني أنا سأذهب إلى عالم آخر، إلى برزخ، إلى عالم لا يفنى،
0: خير من أهلي وإلى
1: بيت خير من بيتي إلى غير ذلك. فلذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وكشفك المشهد ذاك فحبش لقي ربي، فربي جزيه والجزاء من جنس العمل. أنت حبيت لقي ربي، هاي مرحبا بيك، فأحب الله لقاءك. مش حبيت لقي ربي يعني أنك مش تعود تقتل روحك والعياذ بالله.
0: لا
1: طبعا. ومن كره لقاء الله كشف هو المقعد ذاك والعياذ بالله والعياذ بالله من جهنم،
0: جهنم
1: فمحبش يلاقي، ماذا به يزيد يقعد حتى دقيقة اثنين. لا كره الله لقاءه لن يلاقي ربه سبحانه وتعالى. يعني الإنسان كيستحضر هذا. الجزاء من جنس العمل في اتباع الهدى والإعراض عنه. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
0: قل عياذ بالله،
1: أو ربي ذكره. الجزاء من جنس العمل.
0: العمل
1: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
0: عملت تلقى نسيت تنسى.
1: نعم. إذن من من من من نسي الله نسيه الله، وما كان ربك نسيا أكيد، ولكن شنو معناته ينساه ربي عز وجل؟ ينساه أي
0: موجود يحتقرك.
1: نعم.
0: يجهلك.
1: فأنه سلبت منه الرحمة الإلهية والعياذ بالله. ولذلك قال عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. لا إله إلا الله. يعني استحقوا هذا الجزاء لأنهم جمعوا بين الكفر وصد الناس عن سبيل الله. ومن عادى لي وليا يقول صلى الله عليه وسلم فقد آذنته بالحرب. حديث قدسي. من عادى لي وليا، واحد من أولياء الصالحين، كما مثلا سيدنا سعيد ابن جبير،
0: معاداة العداوة،
1: هذا ولي من أولياء الله.
0: أي.
1: من شكوش في هذا التابعي الجليل.
0: أي.
1: أنه ولي من أولياء الله،
0: عاداه
1: فهو عاداه. فمن عادى لي وليا آذنته بالحرب والعياذ بالله. حرب بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الجزاء من جنس العمل،
0: العمل
1: في تعليم الناس الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. يعني الجزاء من جنس العمل. علمت الناس الخير فربي سبحانه وتعالى يكرمك، وتأتي هذه الكرامة بأن تصلي عليك الملائكة وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها يطلبون لك الرحمة والمغفرة. فقديش من حاجة علمت أنت لوليداتك وتلمذاتك أكثر علمتون كان سبب متاع رحمة ومتاع وقاية ومتاع وجاء من برشة أشرار وبرشة شرور ومن ربما قطع طرق والعياذ بالله. تبدأ أنت تمشي سبحان الله وتسمع في الأخبار تقول هذا لطف يا ربي وبركة وربي إن شاء الله يجيب الناس الكل أو هذا يعملون أو هذا يهزون أو كذا، وأنت في كلاء الله سبحانه وتعالى وفي رحمة الله سبحانه وتعالى وفي حصن الله سبحانه وتعالى وفي ضمان الله سبحانه وتعالى وفي رعاية الله سبحانه وتعالى وفي مغفرة الله سبحانه وتعالى.
0: وأي نعمة،
1: يعني
0: أي نعمة،
1: ديما تستحضر المعنى طبعا. هذا طبعا. تستحضر وتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك. الجزاء من جنس العمل كذلك في الإكثار من الأعمال الصالحة التي يرى أثرها يوم القيامة. شوف أنت الذي يكثر من الصلاة يدعى يوم القيامة من باب يسمى باب الصلاة.
0: باب الصلاة.
1: الذي يكثر من الصدقة يدعى يوم القيامة من باب الصدقة. المجاهد يدعى من باب الجهاد. الصائم يدعى من باب الريان. يعني سبحان على قدر أهل العزم تأتي القاعدة نقدمها. يعني هذه هي نذكر بها. يعني نحن لما إن الآن قاعدين نذكر نعطيه في نماذج وأمثلة ولا أكثر لا أقل، فقط من باب التذكير. الجزاء من جنس العمل.
0: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
1: نعم. وكذلك هو
0: صلي صوم تصدق بما استطعت وباللي تنجم
1: نعم
0: اغنم احد هذه الابواب.
1: نعم هو كذلك خويا محمد رمزي. ولذلك الجزاء من جنس العمل في امور شتى.
0: نعم.
1: اقف عند الحديث هذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مزمنا نذكروه هذا حتى كما نحفظهوش نذكره ديما المعنى نتاعو. يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. من التمس رضا الله بسخط الناس ما يهمنيش في العباد يغضب ولا ما يغضبوش، لكني أنا متأكد أني نعمل فيه صحيح
2: يرضي ربي،
1: يرضي ربي
2: يغضبك، نعمل فيه صحيح. أنت أما يرضي الله
1: يغضبك ممكن. لكني يرضي الله يعني ربي سبحانه مثلا ممكن. ما عرفش أنا نجيش قول يا أسمع ما تصليش مثال وكي يشوفني يصلي يتغش تغش ولا تفلق
2: لا لا لا ما نشهدش هاد تزور
1: هذا كلام
2: خطر
1: إيجا إيش هاد تزور
2: أي خطر احنا أصحاب بربي
1: يقول معايا إيجا يقول معايا الكلمة هذه لا ما نقولش الكلمة هذه
2: تغضب بنتي ولكن
1: هذا كلام
2: نرضي
1: الله
2: بطبيعة الحال
1: لذلك من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس يحب رضا الناس في المقابل شنو بسخط الله وكله الله إلى الناس ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه يعني هنا فمشكون اللي بيش يعمل حاجة يعني يتقرب للناس فإذا به والعياذ بالله يبعد عن ربي عز وجل ومن ادعى دعوة كاذبة
2: إذا نعمل قهوة وتصلي من بعد
1: مش مشكلة
2: يذن ويقول لك
1: تيدا بركة خلينا نمشي نترجم صحيح ابنه قاعد عنده طرح خلينا نمشي نترجم فيه وناخذه بخاطر ومسكين وكذا خلينا يتفرج فينا وخلينا يشوفنا نترجم فيه وكذا شنو يفيدنا
2: من بعد
1: وانا ربي قال فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ربي كيحاسبني كي نموت انا في
2: كلمه هذيك
1: شو نعمل وقت مش تفيدني انت باش تنفعني انت لا يا سيدي صحيح انا نحب جبر الخواطر لكن لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق
2: وعنا كلمه فضيله الشيخ نستسهلوها برشا نستعمل تيان الله هذا غفور رحيم تيان الله غفور رحيم هي ما نساول انه شديد العقاب
1: شديد العقاب نعم لي ربي غفور رحيم اكيد غفور رحيم لكن انا ضامن اني انا في اللحظه الجايه بش ربي يعني نكون أهل رحمته أنا وقت اللي يعني, في يعني سبحان الله يبعث الناس على ما ماتوا عليه يا سيدي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الناس على ما ماتوا عليه أي سيدي إنسان مات على معصية شنو باش تقول له هذا نعم فلذلك وما هذا نفسه ماذا تكسب غداء الإنسان ديما يحتاط ويتقي الله سبحانه وتعالى ويبعد عن التسويف ما يقولش أتو صحيح ربي غفور رحيم ربي غفور رحيم إنسان يتفكرها باش أنه لا يقنط من روح الله عز وجل مش أن وقت اللي يغلط يقول استغفر الله يا ربي لو كان ما يعرفش ربي غفور رحيم تو يغلط ويقعد في المعاصي نتاعو ويقول فاش قام انا تو باش نتوب تيخي محسوب باش نتوب ربي باش يغفر لي انا صحيح
2: لا لا
1: هوكك يعرف ربي غفور رحيم هوكك هو لما تلبس بالمعصيه وتحل وهكا وندم وجاته نفس الاماره بالسوء تجيه الجمله هذه في ذهنه تجيه الايه هذه تجيه الكلمه هذه تجيه المعنى هذه يقول له
2: ويرجع
1: ان الله غفور رحيم
2: غفور رحيم
1: وقت يقول لا صار الحكايه هكا هي اي ما لا نرجع هني اي نتوب ربي سبحانه وتعالى اي
2: وقتها أي يا شيطان في محلها
1: هاي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بالضبط وقتها تكون في محلها
1: مش هو معناتها ناوي باش يزيد يبلبزها وباش يزيد
2: وان الله غفور رحيم
1: هذا كلام يعني هذا سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى نعم ولذلك ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد ولذلك يعني كما ورد في هذا الحديث وفي قوله سبحانه وتعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام العبيد ومن أخذ كذلك أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله ومن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يرده الله إلا قلة أو لم يزده الله إلا قلة إذن من أخذ يريد إتلافها أتلفه الله يعني كان خذيت دين وتحب ترجع للناس ربي سبحانه وتعالى يعاون
2: يقضي لك
1: كان الله في عونك
2: بالضبط
1: اما اذا كان خذيت
2: وانت ناوي سوء النيه
1: اتلفك الله
2: والعياذ بالله
1: فان شاء الله ربي يحفظنا ويتقبل منا ان شاء الله ربي يبارك لنا فيما اعطانا انه ولي ذلك ومولاه نعم والاكيد انه كذلك اخويا محمد رمزي يعني الحديث عن الجزاء من جنس العمل
2: هو في الحقيقه معناها وكانه الايه الكريمه ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره تلخص تقريبا كل ما أتينا عليه فضيلة الشيخ
1: وهو كذلك أخوي محمد رمسي ولذلك
2: ولكن خلينا نأكد على أنه فعل الخير يضاعف جزاؤه في حين أنه السيئة بسيئة بمثلها
1: وهو كذلك ولذلك ربي عز وجل
2: يقول للذين واسعة
1: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الخير لا يأتي إلا بالخير. ويقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. ولذلك يعني الأصل أنه كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضر مسلما ضر الله به، ومن مكر بمسلم مكر الله به. وذلك غربي قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شفت كيفاش؟ نعم. ومن شاق شاق الله عليه، ومن خذل مسلما في موطن يجب أو يجب فيه نصرته خذله الله في موطن يحب نصرته فيه أو يجب فيه نصرته. وكذلك من سمع الله به، اللي يحب شكون
2: يفضح العباد
1: سمع الله به. نعم. ومن يرائي يرائي الله به سبحان الله. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته يقول فحديدته في يده يجيء بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا والعياذ بالله. فهذا لمن اعتدى على نفسه كذلك
2: طبعا. الانتحار وكل المظاهر اللي نشوفها أحيانا واحد يبدأ يضرب في روحه
1: بالله. ولذلك كذلك من ستر مسلما ستره الله كذلك، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه، ومن عفا ربي يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ربي يقول وإن تعفوا وتصفحوا شنو يصير وتغفروا إن الله غفور رحيم. رب يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم يثبت أقدامكم. نعم. فسبحان الله
2: يعني صور كثيرة وأمثلة كثيرة تضرب نعم. في القرآن الكريم. ذاك علاش تدبر القرآن وقراءته
1: نعم. ما أحوجنا إلى ذلك
2: شيخ.
1: فحتى نكون من الذين قال فيهم سبحانه وتعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول أبو حاتم الرازي الإمام أحمد رحمه الله كيف نجوت من سيف الوافق وعصى المعتصم؟ كيف؟ قال يا أبا حاتم لو وضع الصدق على جرح لبرأ. وهكذا رفع الله ذكرهم بالصدق كما قال عز وجل واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الجزاء من جنس العمل. عندما رأوا الإمام الحسن البصري يعني وهو رجل كبير في السن ولكنه وكأنه لا يزال في عنفوان شبابه تبارك الله. قلوا احنا مازال يطنطق يعني شد من بالقدام انت شوفوه هو كبير ولكن هو عمره 70 وما تعتيش تقول عمره 50 تبارك الله ولا اقل.
2: سبحان الله.
1: فقالوا شو السر؟ قال لهم اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. الجزاء من جنس الحمل. حتى في صحتك راهو
2: بطبيعه الحال
1: اعطيها تعطيك
2: بالضبط
1: كيما هاك النبته
2: اعضاء حفظناه
1: في الصغر
2: الصغر
1: حفظها الله لنا في الكبر
2: بالضبط.
1: دونو
2: سبحان
1: يعني سبحان الله اعطيها صحتك افرح بها
2: تفرح بيك اهملها لطف
1: والعياذ بالله نعد ما تقولش بها خلتها بي
2: بالضبط.
1: سبحان الله قاعده لو نتمثلوها في حياتنا مع اولادنا يعني تكون مريقل مع اولادك وتكون يعني تبر وليداتك وتبر أبك وبوك هما كذلك يكونوا معاك. أما إذا كان عقيد والديك والعياذ بالله إذا شوف تعد على زرع غيره
2: طبعا يحط زرع عثني والعياذ بالله.
1: شفت الأمثال محلاء هنا كي تكون متوافقة مع هذه القواعد الكونية والسنن الكونية.
2: إن شاء الله يكون عملنا صالحا فضيل الشيخ ويكون جزاؤه مضاعفا ومن جنسه طبعا. هكا نكون وصلنا لختمة لقائنا من ديننا السمح. تحيات وصلكم من فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي محمد رمزي المنصوري وزميلنا خالد الشابي اللي رافقنا على الأجهزة الفنية. إلى اللقاء.

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا

فرطاء. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا

وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر

نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا.

ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا

0: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. أحنا معكم من توا حتى لآخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وموجات إذاعة الشباب أحلى خيار من غير تخمام.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برمجتنا.

0: الماتينال جول،
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا،
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام محمد بن الفضل: جوارحك كلها أمانة عندك، أمرت بكل واحدة منها بأمر، فأمانة العين الغض عن المحارم والنظر بالاعتبار، وأمانة السمع صيانتها عن اللغو وفضول الكلام وإحضارها مجالس الذكر، وأمانة اللسان اجتناب الغيبة والبهتان ومداومة الذكر، وأمانة الرجل المشي إلى الطاعات والتباعد عن المعاصي، وأمانة الفم ألا يتناول به إلا حلالا، وأمانة اليد ألا يمدها إلى حرام ولا يمسكها عن معروف، وأمانة القلب مراعاة الحق على دوام الأوقات حتى لا يطالع سواه ولا يشهد غيره ولا يسكن إلا إليه. لقد ورد في الشرع الحنيف: الأمر بحفظ الجوارح أمرا آكدا، فعلى سبيل المثال لا الحصر. قال الله تعالى في شأن العين الباصرة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر. وفي شأن السمع جاء في الذكر الحكيم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الزلل وأن يوفقنا لما فيه خير ولما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعد صباحكم بكل خير. تواصل شغلي الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل. الملتقى يناقش لليوم الثاني آلية توظيف الإطار المعياري العربي لتقويم جودة مؤسسات الطفولة المبكرة. البريد التونسي يحذر حلفائه من حامل بطاقة الدفع الإلكترونية والمحافظة الرقمية من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهما الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. اليوم انطلاق فعاليات الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي بقصر المعارض بصفاقس تتواصل إلى 23 من جوان الجاري، والدورة تشمل برنامجا متنوعا يجمع بين البعدين التجاري والترفيهي. اقتران وزهرة والمشتري يزين سماء تونس في حدود 8 من مساء اليوم، ويمكن رز هذه الظاهرة باتجاه الأفق الغربي بعيد غروب الشمس بالعين المجردة دون الحاجة لاستعمال معدات فلكية. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يعتقد أن تل أبيب لن تعود إلى الحرب مع طهران، بينما أكد سفير إسرائيل لدى واشنطن استجابة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدعوة ترامب إلى خفض التصعيد. والجيش الإسرائيلي أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم أن سلاح الجو اعترض طائرة مسيرة قادمة من اليمن فوق جنوب إسرائيل. لقاؤنا تجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: الصباح رباح
1: الصباح رباح
0: وعلى موجاتنا
1: صباحنا بالمسك فواح
0: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك. الستة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب 3/9/2026. يا ربي العمل عليك والشدة فيك. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح النجاحات. مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب كل عادة لغونديفو جديد في اللامتين الجن المنوعة الصباحية الأولى اللي تبدأ معكم انتوا حتى للعشرة متاع الصباح. شنو اللي فيها؟ الفقرات، الاكتواليتي، البلاي ليست والموسيقى المتنوعة كل عادة. تسمعوا فيها التونسي، تسمعوا فيها الشرقي، تسمعوا فيها الغربي، تسمعوا فيها الطربيات وأصواتكم انتوا اللي توصل على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باش أوفيسيال. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وإنما كنت، إن شاء الله بداية يوم موفق الجميع، إن شاء الله طريق سلمة لكل مستعملي الطريق. معاكم المتينة الجن حتى للعشرة متاع الصباح ديما على موجات إذاعة الشباب.

ده تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين. برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش.

0: الستة و43 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وإن ما كنتم مرحبا بكم إذا كنتم زدتوا كي خلطتوا علينا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب وعلى امتداد 3:30 من الفقرات الأكتواليتي والموسيقى اللي يصل على حالة الطقس اليوم. ارتفاع صغير على مستوى درجات الحرارة. طقس اليوم 3/9/2026 اللي يتميز ببعض السحب العابرة اللي بتكون جزئيا كثيفة بأغلب المناطق وبتتكثف تدريجيا بالمناطق الغربية للوسط. البحر بش يكون هادي إلى قليل الاضطراب ودرجات الحرارة اللي بتسجل ارتفاع ملحوظ لأنه بتتراوح القصوى ما بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وما بين 36 و40 درجة ببقية اللاجئات. إن شاء الله ربي يعطينا على قدر الجيد وإن شاء الله إحنا بعد نشر التخبار 7:30 كالعادة كل التفاصيل اللي ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي سينو. نتمنى إن شاء الله النجاح والتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا اللي مازالوا قاعدين يعديو في امتحانات الدورة الرئيسية. إن شاء الله يا ربي بالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ وأدعي وهذية خاصة بهم هما وبالناس اللي قاصدة باب ربي اليوم الصباح.
1: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب. مدني بصبر ليس له آخر ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم يا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا أحتسب.

0: ماتخي كيمس اسكو تو ميم اللي توصلنا ل 56 دقيقة على موجة إذاعة الشباب. إن شاء الله صباحكم كله محبة وكله سعادة وكله نجاحات، خاصة بالنسبة لتلاميذ البكالوريوس مازالوا هالنهارين هذوما، وإن شاء الله ربي معاكم، وإن شاء الله من هنا لآخر الشهر إن شاء الله نسمعوا زغري تحلوة في دياركم أنتم وكل الناجحين في كل الحالات في الامتحانات الوطنية وإلا حتى في الأقسام العادية، إن شاء الله موفقين وإن ما كنتوا. بعد شوية كالعادة باش نقترح عليكم موزيكا بنينة، ورفيق دريدي ما تنساوش السبعة متاع الصباح يعطينا فكرة على حوالي الكيسات والطرقات في فقرة لفوت رفيق. لكن قبل هذايا محمد رمزي المنصوري في جولة اللي تخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، نهار 9 جوان، في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم.
2: صباح الخير، اليوم الثلاثاء 9 جوان 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 754 يتوفى أول خليفة عباسي العباس المنصور، واللي دامت خلافته 4 سنوات، ورغم قصر المدة تسمى الخليفة السفاح. 1923 الأوتو جيرو اللي ولات اسمها الهليكوبتر الطوافة، قام اليوم الإسباني خوان دي لا سيرفا بتجربة الطيران بها، وكانت تجربة ناجحة. والاختلاف اللي بينها وبين الطائرة هي أنها تقدم وتوخر وتراوح مكانها في الجو، وكانت إنجاز عظيم وقاع تطويره. أما ظاهري استخدامه هو اللي ما كانش في محله، على خاطره من أكثر الوسائل اللي استعملت وما زالت تستعمل في الدمار والحروب، وهذا مظهر آخر من مظاهر النعمة اللي تنقلب إلى نقمة في لمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.
0: الماتينال جون.

0: السبعة على موجات إذاعة شباب، صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم. إن شاء الله طريق السماء ليكم مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. كالعادة نمشي والرفيق دريدي في فقرة لنفو ترافيك.
1: انفو ترافيك.
0: رفيق صباح النور.
2: صباح الورد، صباح الفل والياسمين لكل متابعين على إذاعة شباب انفو ترافيك ومتابعة للحالة المرورية في تونس الكبرى وكذلك في الطرقات. السيارة في نهار 3-9 جوان نشوفوا نبدأ بضاحية الجنوبية وين متواجدين احنا توا في تار النقطة الخارجية وبداية الاكتظاظ المروري على مستوى محاول رجاء تونس الغربية في اتجاه تونس بدأ الاكتظاظ توا في اتجاه العاصمة في الطريق الجهوية 22، كذلك اكتظاظ توا حاليا بين مفترق سوق طائرات وكذلك المفترق المعروف برون بوان الغلة اللي يربط بين المروج 1 والمروج 2 و3، كذلك في كذلك ميجرين حاليا بدأ الاكتظاظ في القنطرة الرابطة بين طريق الوطنية رقم 1 وكذلك الطريق موجودة في وسط مدينة ميجرين في اتجاه تونس العاصمة طريق السانجوما الضاحية الشمالية. طريق تونس المعركة الوطنية رقم 9 الحركية عادية، سريعة تونس خلق الواد الحركية عادية كثير. بالنسبة لي طريق الوطنية رقم 8 على مستوى أريانا جاء الاكتظاظ في مستوى حي النزهة وكذلك برج الوزير في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة لي مناطق غرب العاصمة حاليا طريق شواعية إكس بدأ الاكتظاظ على مستوى خزندار يتوصل إلى حدود منطقة باردو، كذلك في النقطة المعتادة بين حي التحرير حي ابن خلدون والتقاطع مع ليكستر وديما في اتجاه المنارات وتونس العاصمة. الطريق الحزامية الغربية ثم اكتظاظ طوى على مستوى حي الطيران بالنسبة للي جايين من مفترق بن دحة ومن سيدي حسين في اتجاه تونس العاصمة، ثم اكتظاظ طوى تحديدا بين محطات لارفات حي الزهور وحي الطيران في اتجاه المفترق اللي يدخل الشارع 13 أوت وكذلك اللي هز لمفترق حي النجاح. بالنسبة لي الطرقات السيارة حاليا طريق سيارة تونس بنزرة A4 حركية عادية، طريق سيارة A1 تونس حمامات سوسة كيف كيف حركية عادية باستثناء اكتظاظ وكثافة مرورية حاليا بين محطة سيدي خليفة وبوفيشة، ثم أشغال سيارة في جزء هذايا حاليا ندعو السواق لضرورة الحذر و احترام تعليمات السياقة وقت الأشغال. بالنسبة للسيارة A3 تونس نجاز الباب باجا بوسالم الحركية عادية، فقط ثم كثافة مرورية في بيعز الفجة بالنسبة للي داخلين تونس العاصمة.
0: شكرا رفيق، يعطيك الصحة، إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله بداية يوم موفق للجميع وبالنجاح والحظ السعيد لتلاميذ البكالوريا. شنو مازال اليوم وغدوة وتوفى طبعا امتحانات الدورة الرئيسية للاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا 2026. إن شاء الله ربي معكم، إن شاء الله موفقين اليوم تلامذة الباك. شنو اللي يعديو؟ يعديو بالنسبة لشعبة الأداب من 8 لل11 يعديو التاريخ والجغرافيا، شعبة الرياضيات من 8 لل9.5 يعديو الإعلامية كيف كيف، زادا شعبة العلوم التجريبية، الاقتصاد والتصرف من 8 لل11 يعديو التاريخ والجغرافيا، وشعبة العلوم التقنية من 8 لل9.5 يعديو الإعلامية، شعبة علوم الإعلامية اليوم يعديو أنظمة وتكنولوجيات المعلوماتية من 8 حتى لل11، وشعبة الرياضة من 8 لل10 اليوم يعديو الاختصاص الرياضي، ومن بعد من نص النهار حتى الماضي ساعة ونص شعبة الأداب يعديو الإعلامية، المات من نص النهار حتى الماضي ساعتين يعديو العربية كيف كيف، زاد هما والعلوم التجريبية والاقتصاد والتصرف والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والرياضة يعديو من نص النهار الماضي ساعتين مادة العربية. هذه لمواد اليوم 3-9 جوان 2026 بالنسبة لامتحانات البكالوريا دورة 2026 عشرين.

0: 7:14 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله طريق السلامة لكم أنتم وين ما كنتوا. هادي جبنياني جاب حضرنا باش يقدم لنا آخر المستجدات الرياضية في توب سبور. وقبل ما يقدم توب سبور كسألني قال لي الباك مازالوا اليوم وغدوة، قلت إن شاء الله ربي ينجحهم.
1: آمين. صباح النور سمسوم، صباح الورد الكوثر. نتذكر أياميتك يا عديت الباك تو بضحكوا لعب قديش من عام.
0: أما كنت أنا وقت اللي قعدت نذكر مثلين للجمعة توا والله محظوظين معناها
1: القسم تاع السبت ولا حد
0: الجمعة عندك سبت وحد
1: أنا خلطت عليها السبت والحد باش تكبس روحك أكثر وتزيد تحضر وإن شاء الله مربوحة. إن شاء الله
0: مثلين للجمعة وبعدها كنت ترتاح فرد مرة معناها ويكاند. شو أحوالك هذه؟
1: الحمد لله لاباس أنت.
0: ودايوغ غدوة توفى الباك وبعد غدوة يبدا الكوب دي موند يظهرلي
1: دونك هاكا إن شاء الله بعد الباك بعد التعب شيخة ماتشوات و 104 مباراة تبارك الله ما نقلقوش بركة من كأس العالم على امتداد 39 يوم. الحاجة اللي تقلق شوي هو الوقت. دونك اللي يعرف روحه يسهر ينجم يكمل الماتشوات ويرقد وما عندهم يعمل الصباح من بعد يحضر أموره للبحر، واللي فهم عبيد ترقد وتقوم وتبرمج المقابلة تمتح. أنا مثلا نعمل كالندري متاعنا ماتشوات خاطر امبوسيبل تتفرج في المقابلات الكل. دونك نصور كيما أغلب العبيد عندهم المنتخبات اللي يحبوهم الملاعبية اللي يتابعوهم، دونك يعمل هو هكا كل كالندري صغيرة يعلقها على الحيط متاع بيته ولا على بيروه ويحط ورقة ويتبع وينوتي النتائج والأهداف وخاطر شيخة ومتعة الكوب دي موند.
0: أي فرجة بالحق، أي فرجة اكزاكتومون. باهي برشا تفاصيل في أخبار الرياضة تسمعوها مع هادي جبنياني في توب سبور.
1: صباح النور، هلا وسهلا بكم من الناس الكل، مرحبا في توب سبور اولى نشراتنا الرياضيه. منتخبنا الوطني التونسي لكره القدم بعد رحله طويله وشيقه على امتداد 18 ساعه وصل الحمد لله سلامات الوفد الكل الى مدينه مونتيري المكسيكيه، وان شاء الله بدا في التحضيرات اكيد وقام بحصه ازاله الارهاق البارح. الامور 5-5 على مستوى الزاد البشري. وكان في استقبال البارح الوفد التونسي السيد انيس الحجري القائم أعمال بنيابة بسفارة تونس بواشنطن وأيضا قنصل تونس بواشنطن السيد جلال بن بالقاسم. دونك بالحظ والتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي وإن شاء الله أكيد باش نتابعوا أخباره الكل في هذا المونديال. دونك الطيارة حطت سلامات ومنتخبنا قام بالذكرى الساج بحصة إزالة الإرهاق في انتظار أكيد انطلاق الجديات. نذكر بتبيع المونديال إن شاء الله باش يبدأ نهار الخميس هذايا وإن شاء الله تغطية شاملة ودقيقة ومواكبة لفعالية هذا المونديال على موجاتنا من خلال المجلات الرياضية استوديوهات المباشرة لفلاش نيوز وكل الاستجوابات الخاصة

0: أو السادسة الكوت ديفوار، السابعة الكاميرون، والثامنة الكونغو الديمقراطية. منتخبنا وخر شوية على مستوى الترتيب العالمي، إن شاء الله أكيد نعود نصلحه ويرجع على الأقل في البوديوم الإفريقي. نذكر منتخبنا في المركز التاسع إفريقيا و46 عالميا. على مستوى البوديوم العالمي، الأرجنتين الأولى، إسبانيا الثانية، فرنسا الثالثة، إنجلترا الرابعة، البرتغال الخامسة، والمنتخب البرازيلي في المرتبة السادسة. نحكي على المنتخبات الوطنية الشابة وبرشا مقابلة ودية. الحقيقة البارح منتخب أقل من 15 سنة انهزم هدف مقابل صفر ضد المنتخب الروسي، مباراة تلعبت في ملعب باردو، والمباراة الودية الأولى وفيت 2-1 لروسيا. منتخب أقل من 20 سنة لعب البارح في سوسة ضد الجزائر، مباراة وفيت هدف مقابل هدف بوتوسليم الشعباني، وماتش ذهاب وفي 1-1 لتونس، أو المقابلة الودية الأولى تلعبت في سوسة وفيت 1-1 لتونس. وفي القاهرة منتخب الكبريات تعادل 2-2 مع نظيره المصري، ومباراة أولى جمعت المنتخبين في القاهرة وفات هدف مقابل هدف. اليوم في البرنامج منتخب أقل من 16 سنة في حمام الأنف يواجه المنتخب الروسي، مباراة أولى جمعت المنتخبين وفات 2-1 لتونس. ومنتخب أقل من 23 سنة غدوة إن شاء الله 10 جوان يلعب في طولون الفرنسية ضد المنتخب الكولومبي، مباراة دولية ودية، هي في الحقيقة دورة ودية. منتخبنا كان ربح الكونغو الديمقراطية وانهزم ضد السعودية وفاز على المنتخب الصيني، وغدوة يلعب ضد المنتخب الكولومبي. محليا فريق الترجي الرياضي التونسي اعلن عن تركيبة لجنة الانتدابات والمتابعة الخاصة بفرع كرة القدم. لجنة تتكون من شكري الواعر نائب الرئيس، معه مجدي التراوي، سمير شمام، ومحمد الغربي. فريق النجم الرياضي الساحلي أعلن عن انطلاق بيع الشراكات لموسم 2026-2027. الأسعار على النحو التالي: المدارج 200 دينار، الشنوة 120 دينار، الفيراج 100 دينار، والمنصة 3000 دينار. نحكي على فريق النادي الافريقي، والبارح حوار كان لعضو الهيئه المديره ونائب الرئيس مهدي ميلاد حول عديد النقاط اللي تخص النادي الافريقي. حوار موجود على الصفحه الرسميه للفريق، باش نسمع بعض المقتطفات وخاصه نقاط تهم مستقبل الاطار الفني فوزي البنزرتي. نسمع تصريح اول لمهدي ميلاد، شنو قال حول بقى ام مغادره فوزي البنزرتي للفريق.
1: احنا كهيئة مديرة عبرنا على رغبتنا باش نواصلوا مع سي فوزي بنزرتي. مالوريزمون ما نجموش نتموا الاتفاق في الايامات الفارطة. سي فوزي تعرض الى وعكة صحية، تو بدا يسترجع في قواه، ونحيوه باللقاء هذا. بيان كو راهو كي قابلته باش نعايد عليه باش نشوف، راهو يحكي نعملوا هكا وهكا ولاعبين هذا ويلزمنا هكا ويلزمنا هكا ونحضر. معناتها انسان قاعد يبرمج، قاعد يعيش في الموسم القادم، قاعد بعض تفاصيل الماديه هذول ماناش باش نهربوا على بعضنا، نلقاو فيهم حل. وسي فوزي معناتها يظل يلاقي راحته معنا، واحنا لاقين راحتنا مع سي فوزي، ونحبوا نتطوروا معاه، ومازال ما يعطي برشا حوايج النادي الافريقي سي فوزي.
0: من جهه اخرى، اخبار متداوله حول ربما عودة بعض المسؤولين السابقين لتعزيز الهيئة المديرة للنادي الإفريقي على غرار حامد مبارك. من جديد نسمعوا مهدي ميلاد شنو قال حول النقطة هذه.
1: بلغني وسمعت اللي تم مسؤولين يحبوا يرجعوا. أنا ما عنديش فيسبوك وإنستغرام، ناس قالوا لي راهو تم يحبوا يرجعوا. وأكثر شخصية اللي وقعت تواترها هو سي حامد مبارك، اللي نحييه ونقول له كله كل احترام. صحيح الأسبوع اللي فارت قعدت أنا وسي حامد بحضور ثلة من الأخوان الكلوبستية، وطرحت له سؤال، قلت له سي حامد تحب ترجع في الهيئة، تحب تعاون كيف؟ قال لي سي مهدي ربي يعينكم يعطيكم الصحة، راني أنا ما عنديش في برنامجي الرجوع، عمري ما قلت هذا، وإذا ثم حاجة نعاون بها النادي نعاون.
0: وتصريح أخير لمهدي ميلاد حول المستشار الأمريكي فيرجي تشامبرز.
1: فيرجي تشامبرز أمن بالنادي الإفريقي وقت حتى حد ما أمن بالنادي الإفريقي، مد يد المساعدة للنادي الإفريقي وعاونها حبا في جمهورها، وأمن من مشروع النادي الإفريقي. عملناه في البريود هذه بتاع جوان أول جوان، يظهر لي فريق تشامبرز مرقدش، يتصل بي أنا، يتصل بسي محسن، يتصل بالأخوان، يحب يكون مجموعة اللي عنده فيها ثقة باش يعطي الدعم. وهو قال ما نعطي الدعم إلا في هيئة مستقرة ثلاثة سنين منتخبة. المسؤولية متاع ستابيليتي هو خذها وريته عمل تصريحات يعني قبلت فلان قبلت فلتان، هو الصعوبات اللي تعرض لها. وانا وسي محسن معناتها

0: في شمبرة تذكروا التصوير اللي ديك قررنا باش نعملوا الهيئة وجاء قعد في وسطنا وفرحان واحد كل دونك فريق تشامبر هو عنده عقد استشهار القيمة نتاع العقد على 3 سنوات تعطينا في مش نجمنا وهذا ما يعملوش إلا إنسان شغوف يحب يعاون ونشكروه على هذا ويعطيه الصحة في اللي في اللي في اللي عمله.
1: بعض المقابلات الودية اللي طلعت بين البارح واليوم أكيد المنتخب الإسباني كان ربح منتخب البيرو 3 أهداف مقابل هدف. المنتخب الفرنسي كان لعب ضد المنتخب الكولومبي ربح 2-0 المنتخب الأردني والمنتخب الفرنسي كان ربح 3-1 منتخب إيرلندا الشمالية. اليوم 5 متاع العشية الكونغو الديمقراطية اللي بتكون حاضرة في كأس العالم تلعب ضد الشيلي اللي مش مترشح بدوره إلى كأس العالم. من غير رأب كأس العالم هذية تم منع أفضل حكم إفريقي لسنة 2025 الصومالي عمر عبد القادر أرتين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية رغم امتلاكه لجواز سفر دبلوماسي. الحكم أرتين ما نجمش ياخو الفيزا التأشيرة رغم أنه كل الحكام الأفارقة كملوا إجراءاتهم الإدارية واخذوا الفيزا. عمر أرتين من مشي من كينيا إلى تركيا بما أنه فما ما عندهمش سفارة أمريكية في الصومال ثم أخذ سفر دبلوماسي وقت اللي وصل للولايات المتحدة الأمريكية تم ترحيله فور رسوله إلى بلاده من جديد. هذه مشكلة أخرى تنضاف إلى عديد المشاكل الحقيقة وقاعدين نسمع في أخبار حول هناك مشاكل في الإقامة لبعض المنتخبات كما الياباني والسويسري. المنتخب الإيراني اللي رغم مقابلته في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه لأسباب أمنية بش يسكن في تيخوانا في المكسيك وبش يمشي للملاعب بش يلعب مقابلته في لوس أنجلوس لازم ياخذ طيارة مشي وجاي. أكيد الوضع مشوه أيضا في المكسيك في العاصمة مكسيكو وقفات احتجاجية عديدة من الأساتذة ومن العاطلين العمل وإحنا نحكيه هكا مازالونا تقريب 48 ساعة عن انطلاق كأس العالم لكرة القدم. هكا كونوا كمان توب سبور لليوم الصباح بعد أقل من 4 دقائق النشرة الإخبارية الأولى. كانت معكم كوثر بجاوي في الإخراج وهيدي جبنيني في الإعداد والتقديم. الماتينار متواصلة مع سامي فرتونة وموعدنا الرياضي القادم إن شاء الله بعد نشرة أخبار ماضي ساعة ونص. موقعنا على الويب radiojeune.in الابليكاسيون تاعنا نظامتكم راديو تونيزيان وصفحتنا على الفيسبوك راديو جون باج اوفيسيال. شارة مربوحة اللي كان ذتنا في الباك نهاركم زين.

0: 27 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وينما كنتوا. شكرا هادي جبنياني اللي قدم لنا توب سبور. من بعد شوية دقيقة تقريبا وتبدأ نشرة أخبار 7:30، بعدها هي نمشيو للميتيو ناخذوا أكثر تفاصيل عن حالة الطقس اليوم. ويبدو أنه حسب توقعات المعهد فما ارتفاع صغير على مستوى درجات الحرارة. كل التفاصيل إن شاء الله تجيكم من بعد شوية معنا حتى للعشاء متاع الصباح في المتينة الجون ديما على موجات إذاعة الشباب.
1: الماتينال جون
2: الصباح رباح،
1: الصباح رباح
2: وعلى موجاتنا
1: صباحنا بالمسك فواح،
2: صباحنا بالمسك فواح.
1: الماتينال جون
2: إذاعة الشباب، عدي الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس، عدي الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عدي الموجتك تسمع صوتك.

0: مع باش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحذيرات وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع باش بنك.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار
3: مع بداية العطلة الصيفية، ضرورة تشريك الأطفال في تحديد برنامج الأنشطة الصيفية لتنمية عدة جوانب من شخصيتهم. البريد التونسي يحذر من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. واقتران الزهرة والمشتري يزين سماء تونس في ظاهرة فلكية نادرة. أسعد صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية، تقدمها لكم نسرين العرفيوي وهذه تفاصيلها. مع بداية العطلة الصيفية وامتداد فترة الفراغ لدى الأطفال، أصبح من الضروري البحث عن طرق وأنماط متنوعة لتنمية عدة جوانب من شخصية الطفل في محاولة لتحقيق التوازن بين المتعة والإفادة، وذلك من خلال تشريك الطفل في تحديد برامج العطلة الصيفية. الاستشارية الأسرية والتربوية كريمة الدبابي أكدت ضرورة أن يقوم الأولياء بتشريك أطفالهم في تحديد برنامج الأنشطة خلال العطلة الصيفية ووضع جدول زمني لها.
4: نقعد مع صغيراتنا، احنا ديجا نعرفوا شنية ظروفنا المادية، شنو الوقت المتاح عنا، معناتها لي كونجي نتاعنا ايتوسا، خاطر هذا الكل باش نحطوه في لومبلوا نتاع العطلة. دونك باش نحاولوا نستغلوا هاك الاوقات معناتها نتاع شهرين ونص بطريقة ممتازة، وبطريقة انه نخرجوا من العطلة وصغيرنا صار له نمو في عدة جوانب من الشخصية نتاعو. نحكيو ونعملوا جلسة حوارية في الدار، نحاولوا نحققوا التوازن ما بين المتعة والراحة وأيضا التطوير الشخصي، كل حاجة في التوازن. الأنشطة تكون متنوعة وتسعى في نفس الوقت إلى تنمية جوانب الكل من هكا الصغيرة، ذيك تنمية العقل، تنمية الجسد نتاعه، تنمية النفس وتنمية الروح. دونك وقت اللي أنا نحقق التوازن بين هذوم الكل من خلال الأنشطة اللي باش نقوموا بها على غلا، نخرجوا من العطلة وإحنا بالحق خدمنا على عدة جوانب وقويناها عند صغيراتنا.
3: تحت شعار جودة وطفولة استدامة المستقبل، تختتم اليوم أشغال الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية، الذي تنظمه على مدى يومين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتمييز أو التميز في التعليم. الملتقى يناقش آلية توظيف الإطار المعياري العربي لتقويم جودة مؤسسات الطفولة المبكرة. الخبير التربوي لدى الأليكسو كمال الحجم:
5: الملتقى العربي هذا يهتم بفئة عمرية وبالمؤسسات التي تحتضنها اللي هي مؤسسات الطفولة المبكرة، وعنوان هذا الملتقى استدامة المستقبل يدل على أن هناك وعي من قبل الدول العربية ومن خلال هذه الأطروحة التي تم إعدادها بأن المستقبل وكسب رهان المستقبل يمر بالأساس عبر العناية بهذه الطفولة وبمؤسسات الطفولة. نطرح في هذا الملتقى جملة من مؤشرات الجودة، جملة من معايير الجودة هم يعني كيف نصنع سياسة تربوية وإرادة مهتمة بالطفولة. هي معايير تهم بالأساس مؤشرات تمهين المربين الذين يشرفون على هذه المرحلة، هي أيضا معايير تهم البيئة التعليمية في التجهيزات ومن إحاطة ومن بنية تحتية ضرورية في القرن 21، والتي تكون بمثابة القاعدة الأساسية التي نبني عليها جودة العمل في هذه المؤسسات المعتنية بالطفولة المبكرة.
3: أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أمس أهمية مشاركة الشباب في كامل العمليات الانتخابية، لا فقط كناخب ولكن أيضا كمشارك في إدارة العمليات الانتخابية. وأشار بوعسكر خلال افتتاح أمس أشغال المؤتمر الإقليمي حول التطوع في المجال الانتخابي إلى أن المجالس المحلية في تونس تشهد مشاركة هامة للشباب.
6: التطوع مرتبط خاصة بمشاركة الشباب وبمشاركة المجتمع المدني. بالنسبة لمشاركة الشباب، هدف المشاركة ليس فقط تحسيسهم بضرورة الانخراط في العملية الانتخابية سواء كناخب أو كمترشح، ولكن الأهم في تقديرنا هو أنه الشاب التونسي يشارك في مطبخ العملية الانتخابية، أي أنه هو من يقوم بالعملية الانتخابية في مكتب الاقتراع وفي مركز الاقتراع، ويقوم بالفرز ويقوم بتعمير محاضر النتائج. حينها ستكون أكبر ضمانة لهيئة الانتخابات وللانتخابات التونسية هو شهادة ذلك الشاب أنه قام بالعملية في مكتب الاقتراع وأشرف على عملية الفرز وأن النتائج لا غبار عليها، فضلا عن مشاركته كناخب تونسي يختار ممثليه في مختلف المجالس المحلية أو الجهوية أو الوطنية ومشاركته كمترشح. ولاحظنا أنه خاصة في التجربة الجديدة في المجالس المحلية هناك مشاركة ملفتة للشباب في هذه المجالس كمخبر أول لممارسة السياسة والتعلم.
3: حذر البريد التونسي حرفائه من حاملي بطاقة الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. وأكد البريد التونسي أنه لا علاقة له بهذه المواقع، مذكرا بأنه لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، مشددا على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة المؤسسة أو منتوجتها. في ظاهرة فلكية لافتة يزين سماء تونس في حدود 8 من مساء اليوم، ظاهرة اقتران الزهرة والمشتري، ويمكن رصد هذه الظاهرة باتجاه الأفق الغربي بعد غروب الشمس بالعين المجردة دون الحاجة إلى استعمال معدات فلكية. ويعرف هذا الحدث باسم الاقتران الكوكبي، حيث يظهر الكوكبان وكأنهما متجاوران في السماء رغم أن المسافات الحقيقية بينهما شاسعة للغاية. ويعتبر الزهرة ألمع كواكب السماء، بينما يمثل المشتري أكبر كواكب المجموعة الشمسية، مما يجعل اجتماعهما حدثا بصريا لافتا. في أخبار العالم، سقوط طائرة هليكوبتر حربية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي بالقرب من مضيق هرمز أمس، وقد تم إنقاذ طاقمها المكون من فردين وفق ما أفادت مصادر عالمية أمريكية. هذا ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة قد أسقطت بنيران إيرانية تعرضت لعطل فني. دبلوماسيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن إسرائيل لن تعود إلى الحرب مع طهران، بينما أكد سفير إسرائيل لدى واشنطن استجابة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدعوة ترامب إلى خفض التصعيد. وكانت إيران وإسرائيل قد تبادلتا ضربات عسكرية خلال 24 ساعة الماضية بعد استهداف إسرائيل ضاحية بيروت الجنوبية، وهو ما دفع طهران إلى إطلاق دفعات صاروخية باتجاه إسرائيل. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. مع بداية العطلة الصيفية، ضرورة تشريك الأطفال في تحديد برنامج الأنشطة الصيفية لتنمية عدة جوانب من شخصيتهم. البريد التونسي يحذر من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. واقتران الزهرة والمشتري يزين سماء تونس اليوم في ظاهرة فلكية نادرة. شكرا على المتابعة، يومكم سعيد.
1: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة، يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
7: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية. الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية. نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام. فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رفقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية. صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
2: عدل مجدك تسمع صوتك،
7: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان. الإذاعة التونسية هي العنوان.

0: Le matinal jeune.
1: الصباح رباح
0: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
0: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك طقس اليوم
2: 47 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد نشرة أخبار 7:30 صباح. الأنوار ليكم من جديد، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع، إن شاء الله النهار اللي تعيشوا فيه برشا الموجات الإيجابية وما تسمعوا فيه كان الأخبار الحلوة، وبالنجاح والتوفيق والحظ السعيد يا ربي لتلاميذ البكالوريا، مازالهم اليوم وغدوة، إن شاء الله ربي معهم، إن شاء الله موفقين. على ما يبدو حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، وأنه فما ارتفاع صغير على مستوى درجات الحرارة، وكل التفاصيل بشكون معاه بلال يحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور بلال ومرحبا بك.
3: صباح النور خويا سامي، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي إذاعة الشباب.
2: اهلا وسهلا بك. دونك معك انت ناخذ فكره عن حاله الطقس اليوم، ويبدو انه هناك ارتفاع صغير على مستوى درجات الحراره.
3: صحيح، هاي فما ارتفاع اليوم طفيف في درجات الحراره، نحكيوا على المعادلات لدرجات الحراره القصوى اللي تتراوح بين 31 الى حدود 36 درجه، خاصه على المناطق الساحليه والمرتفعات في تونس العاصمه تكون في حدود 36 درجه خلال هذا اليوم، وبين 36 الى حدود 41 درجه بالنسبه لبقيه المناطق مع ظهور اشهيلي محليا. طقس عامه قليل السحب على اغلب الجهات، تتكاثف محليا مع السحب خاصه في فتره ما بعد الظهر بالمناطق الغربيه والمرتفعات الغربيه للشمال والوسط، مع هبوب رياح من القطاع الشرقي اللي بتكون قويه شويه خاصه اخر النهار بالجنوب، تساهم في ظهور تاوير رمليه محليه باقصى الجنوب خاصة في ولاية تطاوين، وتبقى ضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية المناطق. وحالة البحر اليوم يكون قليل الاضطراب تدريجيا مضطرب خاصة على خليجي جيبس والحمامات. يوم غدوة الأربعاء 10 جوان مازالت متواصلة مع درجة الحرارة نسبيا مرتفعة، أقل شوية من اليوم بالنسبة لتونس العاصمة، لكن بالنسبة لبقية الجهات تبقى في نفس المعدلات تقريبا، وبالتالي الطقس يكون مغيم جزئين بأغلب الجهات مع تدريجيا كثيفة السحب والحمل الحرارية نعرفوا مليح، خاصة في التضاريس الغربية تساهم في ظهور خلايا رعدية خاصة بالمناطق الغربية للشمال الوسط تكون مصحوبة بأمطار، وإمكانية أيضا لتساقط البرد بأماكن محدودة، وتشمل معتها معتها الأمطار هذه إن شاء الله معتها في آخر النهار وبداية الليل معتها بعض الجهات الشرقية. الريحة تكون من القطاع الجنوبي خلال يوم الغد بالشمال الوسط، ومن القطاع الشرقي على مناطق الجنوب تكون قوية شوية خاصة بالجنوب وضعيفة لمتدلة بالنسبة لبقية المناطق. عموما حالة البحر بشكون قل الاضطراب نسبيا متناوش. يومي الخميس والجمعة إن شاء الله ما تبش تغير ملامح الطقس، خاصة ما خلال درجة الحرارة اللي بتشهد انخفاض، الانخفاض هذا يعود مع تغير الدرجة الهوائية اللي بتكون من القطاع الشمالي خاصة يومي الخميس والجمعة، قبل من القطاع الشمالي على الشمال الوسط، ومن القطاع الشرقي على مناطق الجنوب اللي بتكون في مرحلة أولى قوية نسبيا خاصة على المناطق الساحلية وبالجنوب مع تغير رملية محلية وضعيفة لمتدلة بالنسبة لبقية المناطق. ويوم الجمعة تتقوى أكثر وتساهم كذلك معناتها في اضطراب حالة البحر اللي بتكون مضطرب إلى شد الاضطراب خاصة يوم الجمعة، درجة حرارة نسبيا منخفضة، لكن يوم الخميس تم بوادر أيضا لظهور خلايا رعدية خاصة بالمناطق الغربية للشمال الوسط ومحليا أيضا بالجنوب الغربي تكون مصحوبة بأمطار. وكما قلنا معناتها بالنسبة لحالة البحر خلال يوم الخميس باش يكون نسبيا مضطرب، يوم الجمعة كما قلنا مضطرب إلى شد الاضطراب مع انخفاض في درجة الحرارة.
2: ذكر دونك اللي يحب يمشي بحر اليوم يقصد ربي بالنسبة لليوم.
3: بالنسبة اليوم ما فماش اشكال خاصة بالنسبة للسواحل الشمالية وكذلك معناتها منطقة الشابة، العشية باش يكون معناتها نسبيا مضطرب خاصة على خارجي جيبس والحمامات.
2: واضح، شكرا لك بلال، يعطيك الصحة. بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. 47 دقيقة، طريق سلامة لكم أنتم وين ما كنتم، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. هذه إذاعة الشباب الماتينال جون حتى للعشرة على الصباح.

0: Le matinal jeune.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: الثمانية على موجات إذاعة الشباب، صباح الأنوار لكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله الطريق سلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع في إذاعة الشباب. وديما نحكيو عن الشباب والتتويجات والإنجازات والمشاركات التونسية الخاصة بالشباب، وقت اللي نحكيو عن الإنجاز التونسي العالمي الجديد في مجال الروبو، وفرع خاص بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا الإنسات اللي كان فاز بجائزة من أرفع الجوائز العالمية واللي تمنحها جمعية الروبوتات. هذه معناها الجمعية هذه اللي هي تابعة للفروع الطلابية والأكثر تميز ونشاط على المستوى الدولي. دونك الجائزة هذه اللي هي كانت من نصيب طلبة الإنسات المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الإنجاز، عن محتوى المشروع، لأنه هذا النجاح هو مهوش نجاح للإنسات فقط، وإنما هو نجاح للجامعة التونسية وللشباب التونسي القادر على المنافسة والتألق في أرقى المحافل الدولية، طبعا وقت اللي تتوفر الإرادة والكفاءة والعمل الجماعي. كل التفاصيل مع سي سلاح الورهاني، مدير المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. صباح النور سي سلاح، ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح النور، بارك الله فيك على الاستجابة، استضافة مشكور.
0: مرحبا بك معنا. دونك نحكيو عن الإنجاز التونسي العالمي الجديد في مجال الروبوتات، نحكيو دونك عن النادي اللي شارك وكيفاش كانت المشاركة وتسليم الجائزة خلال فعاليات المؤتمر المنعقد بمدينة فيينا. يظل هكا ولا لا؟
1: أي المؤتمر انعقد في مدينة فيينا، أون فيت جوست نقدم شوية المؤسسة نتاعنا دونك الإنسات يظل هي غنية على التعريف. من جملة الحاجات اللي تميزت بها الإنسات هو النشاط الطلابي الفريد جدا. كي نحكيو على الإنسات نحكيو على تقريبا على 40 نادي، من جملة النوادي اللي ناشطة برشا في الدومين تاع التكنولوجيات الحديثة والروبوتية هي إيتروازو. إيتروازو اللي ما يعرفوهاش هي أسوسياسيون انترناسيونال موجودة تقريبا في 160 دولة وعندها 500,000 مشترك. دونك هي من أكبر الجمعيات اللي موجودة معناها في العالم واللي تهتم بالتكنولوجيا الحديثة، الانفورماتيك، الروبوتات. دونك الجمعية هذه، الاسوسياسيون هذه عندها فروع في عديد من المؤسسات الجامعية وبالأخص في مدارس المهندسين، وعندنا فرع في المعهد نتاعنا المعهد الوطني للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا إيتروازو اللي هو فرع ناشط جدا. دونك الفرع نتاعنا قام بالعديد من الانشطه على العوام اللي فاتت وبالاخص العام اللي فات، ومن جمله ليفينمون اللي نظمهم الفرع نتاع المعهد الوطني للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا ثم لورغانيزاسيون دو ناسيونال روبوتيك ويكاند NRW اللي هو حدث عالمي كبير وقع استدعاء عديد من الممثلين على مستوى العالم. عندنا من الولايات المتحدة الأمريكية، من إيطاليا، من إسبانيا. الحدث الثاني زاد الكبير اللي تنظم من الكلوب نتاعنا هو إيتروازو مينا اللي هو تعمل زاد في تونس، واللي هو يمثل المشتركين في إيتروازو في إفريقيا وفي الشرق الأوسط. دونك سويت لي زيفينمون هذوما وسويت النشاط الممتاز للكلوب نتاعنا وزاد الفوز نتاعو بالعديد من الفعاليات على مستوى الوطني ولا خاصة على المستوى العالمي والإقليمي، وقع تتويج إيتروازو كأنشط كلوب إيتروازو راس في العالم، وهذا تتويج كبير كبير كبير على الأخر، ويشرفنا احنا كمعهد الوطني على التطبيقية والتكنولوجيا، ويشرف بالطبيعة توت لا كوميونيتي سيانتيفيك وتونس خاطر هما يمثلوا ويهزوا درابو تونس.
0: فوالا. دونك النادي اللي شارك هو كما قلت انت فرع اي 3 زو راس انسات. دونك وتحيه لكل الطلبه اللي ساهموا في تحقيق معناها هذا الانجاز المشرف. والجائزه اذا تم تسليمها خلال فعاليات المؤتمر كان في فيينا، يظلي اللي هو من اكبر واهم المؤتمرات العالميه في مجال الروبوتات.
1: اي وقع التسليم نتاعهم في المؤتمر في فيينا بحضور تقريبا 8000 مؤتمر بلوتو. دونك وقع التكريم
0: وتاخذوا الجائزه سي سلاح.
1: هي جايزه لها صافي 4 جوري يظهر لي لها 4 ايام ليش برشا هم يظهر لي مازال ما روحوش الطلبه نتاعنا دونك دوب ما يروحوا ان شاء الله باش نكرموها ما احنا ان شاء الله في النيسات وتو نستدعاكم احنا بحذانا والعمل نتاع الطلبه هذايا صحيح وما الطلبه الفوز هذايا يرجع ليهم هو بالاساس لكن وراء الطلبه هذوما ثم مجموعه من الاساتذه زاده اللي هما معناها كانوا ياثروا فيهم وكانوا ينسقوا مع او ينسقوا معاهم نذكروا برشا اساتذه على سبيل الذكر الحصر اللي بروفيسور عبد الغني دو مدام بروفيسور عدنان عبد الغني بروفيسور عبد الغني زاد زميلتنا في الروبوتيك ثم مدام رابعه بليزيور بروفيسور هما في الانسان اللي كانوا ديما يتبعوا فيهم وياثروا فيهم باش يوصلوا للمستوى العالمي هذا.
0: تخي بيان ان شاء الله ديما موافقين سي سلاح. شكرا ليك
1: بارك الله فيك
0: وتحيه لكل الطلبه. مرحبا بك.
1: بارك الله فيك. ان شاء الله ديما منورين وان شاء الله ديما تونس في العلالي بولادها ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي. وهنا نفرحوا برشا كي نلقاو الشباب التونسي واللي مشارك في طبعا المسابقات العالميه وفي كل مره يحاولوا يحققوا طبعا الانجازات في مختلف المسابقات الدوليه. دونك الانجاز المشرف هذايا الخاص بهذا النادي اي 3 راس انسات دونك اللي تحصلت على الانجاز التونسي العالمي الجديد في مجال الروبوتات. وتحيه كما قلت لكل الطلبه لانه هنا نحكيوا على نشر ثقافه الابتكار، نحكيوا عن البحث العلمي ما بين الطلبه، نحكيوا عن النوادي واهميه النوادي في المؤسسات الجامعيه وتونس طبعا اللي تواصل اثبات حضورها في مجالات التكنولوجيات المتقدمه والابتكار على الساحه العالميه طبعا من خلال المشاركات الخاصة بالطلبة. 8:06 دقائق هذه إذاعة الشباب المتينة الجون حتى للعشرة متاع الصباح. استنيوا من بعد شوية الفانسي بتكون حاضرة معكم في فقرة ستوري تنينكا.

0: 18 دقيقة دي مع الموجات إذاعة شباب غاديو جون تونسي باج أوفيسيال صفحة الفيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات. إذا كان سمعتوا الحس والضجيج راهي ألفا صيب جيت أما جيتكم باش تقدم ستوري تليكا
1: هلالي.
2: ستوري تيلينغ استضافة لأصحاب القصص الملهمة.
0: الفاسيب صباح النور.
1: صباح الورد.
0: هلا ليالينا مرحبا بك.
1: الله يخليك.
0: اهلا وسهلا بك. دونك اليوم في ستوري تيلينغ باش نحكيو
1: حكاية توأم. مرضي حكايتي.
0: ابنة وإلياس.

0: مشيت لجامعة الآداب واخترت اللغة الفرنسية تخصص صعيب، يحب له برشا قراية ومطالعة ودراية بالكتب. آمنة ما كانتش تقرا باش تنجح برك، آمنة كانت تقرا خاطر الكتاب بالنسبة لها هو النفس، هو الطاقة الإيجابية اللي تمسح بها تعب الروح. وتعدت الأيام والنهار اللي زرعت فيه جاء وقت الحصاد متاعه. آمنة ما نجحتش برك يا جماعة، آمنة طلعت لول على جامعتها ووقفت في قصر قرطاج، هز راسها لفوق وتحصلت على جائزة رئاسة الجمهورية. في اللحظة هذيك تونس كاملة صفقت لها.
1: حاجة اللي نحب الناس تعرفني بها إنه ما فماش حاجة مستحيلة في الحياة. أنا قعدت 3 سنين نجي أنا الأولى على الدفعة متاعي، ومعناتها بذلك بينت إنه لا شيء مستحيل ونجم نحققوا الحلم متاعنا، وخاصة كي تم تكريم الحلم متاعي والإنجاز متاعي إني نكون الأولى من خلال إني نتحصل على جائزة رئاسة الجمهورية. حتى كي مشيت لقصر الرئاسة ما استوعبت كان وقت اللي هما نادوا اسمي والرئيس جابش يعطيني الجائزة متاعي.
0: وفي الشيرة الأخرى من الحكاية نلقاو إلياس اللي كمل اللوحة الفنية متاع العائلة، مشى في فنية اللغة الإنجليزية، أما قلبه كان يدق دقات أخرى، دقات موزيكا. إلياس ما يشوفش أوتار العود بعينيه، أما يحس بيهم بصوابعه بدمه وبإحساسه. عزف وتحدى ونفض غبار الصعوبات لين جاب دبلوم الموسيقى العربية وجاب المرتبة الثانية على مستوى تونس كاملة في العزف. بالنسبة لإلياس المسرح والفن هما اللي عبروا على روحه، وصلات والالتزام هما السند اللي مخلينه واقف صحيح في الدنيا.
2: أنا إلياس قرعة، أخ من التوأم، نقرأ سنة أولى تبريز اختصاص إنجليزية. أنا متحصل على دبلوم الموسيقى العربية دورة سبتمبر 2021. كانت المرتبة الثانية وطنياً عندي أنا مع آمنة اللي هي كانت الأولى وطنياً. شاركت في المسرح أنا وآمنة، بالطبيعة مانيش وحدي. المسرح الحقيقة تجربة تخليك أنك تتحرك، كيفاش تتعلم أنك تخرج سيرسين وحدك.
0: إلياس وآمنة قرعة زوز فرسان تونس، ما قعدوش يستنوا في شكون يسخف عليهم ولا قالوا الظروف أقوى منا، عملوا على رواحهم، لقاوا عائلة حنينة وقفت معاهم وأساتذة آمنوا بهم، واليوم وراو للعالم الكل اللي الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الروح والعزيمة مش إعاقة البصر. انحناء كبيرة لهم والكل حد قاعد يصنع في النور من قلب الظلاء.
1: سيتستي نشكرهم برشا برشا على خاطر عمرهم ما حسوني باختلاف بيني وبين أصحابي. أصلا عندي ما تساعدت فما منهم تلقاها مثلا مادام تبدأ تقولي غوغارد، تعجبني كي تبدأ تقولي غوغارد وتبدأ تقولي أنا ما بالنسبة لي ما فماش ديفيرونس بينك وبين أصحابك.
2: نحاولوا أنه نبدأ نهارنا أنه الإنسان يحاول يحافظ على صلواته، وهيك حاجة مهمة يعني، وهيك هي اللي ممكن بدلت لي برشا حاجات في حياتي، خاصة كيف لقيت يعني جارنا اللي هو يخرج معايا معناتها كل صباح ولا في أي حاجة.
1: أنا انهض وسر في سبيل الحياة،
2: فمن نام لم تنتظره الحياة.
0: قبل ما نسكروا كتاب حكايتنا اليوم خليني نقولكم الكلمتين هذوما من القلب. ساعات الواحد منا تصعب عليه الدنيا، الضيق به ثنية ويحس روحه ضايع في وسط الظلام، أما كي تشوف إلياس وآمنة تفهم اللي النور الحقيقي ما يجيناش من برا، هو يتولد فينا الداخل في وسط القلوب اللي ما تسلمش للأمر الواقع. إلياس وآمنة ما شافوش الدنيا بعينيهم، أما خلاو الدنيا كاملة تشوفهم وتصفق لهم، برهنوا اللي العزيمة هي العين اللي تغلبوا بها المستحيل، واللي الحلمة كي تبدأ صادقة ما فهم حتى عائق ينجم يطفيه.
3: ستوري تيلينج، استضافة لأصحاب القصص الملهمة.
4: شكرا ألفة، وكلمة مهمة اللي قلتها وأنه الحلمة كي تكون صادقة وثم حتى شكون نجم يطفيها. دونك هنا نحكيو عن الحلمة، نحكيو على قوة الإرادة والعزيمة بيان سور. إذا كان يكون عندك في مخك هكا مشروع، معناه وكل مشروع راه فيه تحديات، فيه بعض الصعوبات، لكن قدرة ربي بشوية بشوية معناها مع تخطيط واستراتيجية باهية زاد، فهمت؟ دونك هنا بقدرة ربي إن شاء الله المشروع ينجح. واليوم إن شاء الله زاد نتمنيو النجاح والتوفيق لتلاميذ البكالوريا مازال اليوم غدوة، دايوغ أبداو يعديو من 8 متاع الصباح. جماعة الليتر اليوم يعديو تاريخ وجغرافيا من 8 لل11، جماعة المات والعلوم التجريبية يعديو من 8 لل9:30 يعديو انفورماتيك، الاقتصاد والتصوير

تعرف من 8 ل 11 يعديوا تاريخ وجغرافيا. العلوم التقنية اليوم يعديوا من 8 ل 9:30 الإعلامية، وعلوم الإعلامية اليوم يعديوا أنظمة وتكنولوجيات المعلومات من 8 حتى ل 11، ومن 8 حتى ل 10 الاختصاص الرياضي بالنسبة لشعبة الرياضة. وبداية من نص النهار حتى الماضي ساعة ونص جماعة الليتر يعديوا الانفورماتيك، وبقية الشعب من نص النهار حتى الماضي ساعتين يعديوا مادة العربية. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. 28 دقيقة بعد موجز 8:30 الموعد يكون مع الترابيات، واليوم نقترح عليكم ما بتونس بي وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي وانتم مونسينا من خلال لي كومونتير والاستماع على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب، تبع لي كومونتير راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، والاستماع طبعا اللي يتواصل معكم في المتينة الجون حتى للعشرة متاع الصباح. اقعدوا معنا، انا راجعين معكم.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد توقاتكم جميعا ومرحبا بكم لهذا العرض الإخباري الموجز. جامعة مانوبا تعلن عن إحداث 4 اختصاصات جديدة ضمن عرضها التكويني الجديد، تتمثل في الإعلامية الحيوية والتجارة المالية الدولية وتاريخ الفن والآثار والإعلام والسردية الرقمية. وأضافت الجامعة أنه تم تجديد 55 مسارا تكويني وفق مقاربة ترتكز على الكفاءات مع إدماج المهارات العربية ومهارات التعلم واللغات. العرض التكويني الجديد امتد ليشمل 8 مجالات كبرى، من بينها الآداب واللغات والعلوم البيولوجية والتكنولوجية، وذلك بهدف دعم قابلية تشغيل الطلبة ومواكبة حاجية سوق الشغل. تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، تختتم اليوم أشغال الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية الذي تنظمه على مدى يومين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم. جامعة مانوبا تعلن عن أحداث 4 اختصاصات جديدة ضمن عرضها التكويني الجديد، تتمثل في الإعلامية الحيوية والتجارة المالية الدولية وتاريخ الفن والآثار والإعلام والسردية الرقمية. وأضافت الجامعة أنه تم تجديد 55 مسارا تكوينيا وفق مقاربة ترتكز على الكفاءات مع إدماج المهارات العربية ومهارات التعلم واللغات. في أخبار العالم، قال نائب الرئيس الأمريكي اليوم أن هناك بعض الملفات التي تتباين فيها مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل رغم تشاركها في الكثير من المصالح على حد تعبيره. طالب الجيش الصهيوني اليوم بإخلاء مدينة سور والمخيمات والأحياء المحيطة بها في جنوب لبنان. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
5: معلومة الوافية.
4: نفس الروح، نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس.
4: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
5: من القلب للقلب.
4: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك. شباب من تونس.

0: الماتينال جول.
1: الصباح رباح.
0: الصباح رباح.
1: وعلى موجاتنا.
0: صباحنا بالمسك فواح.
1: صباحنا بالمسك فواح.
0: الماتينال جول.
1: إذاعة الشباب. عدي الموجتك. تسمع صوتك.

0: وانتم معنا ديما على موجات إذاعة الشباب بتونس بيك بصوت أصالة نصري. مرسي ليكم اللي في كل مرة تكونوا حاضرين معنا. مرسي للمستمعين لأنه المستمعين هم اللي بارتنير في الاميسيون واللي في كل مرة يكونوا حاضرين معنا من خلال الكومنتير وصواتكم اللي توصل على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. مرحبا بكم، مرحبا بكل الاقتراحات، أهلا وسهلا بكم إذا كنتم مازلتوا كي خلطتوا علينا في الاستماع حتى للعشرة متاع الصباح ديما على موجات إذاعة الشباب.
1: ريفول ماتينال.
0: نعملوا طلع على جرائد ومواقع اليوم 3 9 جوان 2026 مع رفيق دريدي. رفيق صباح النور.
2: صباح الورد سامي ليك ولكل متابعينا على إذاعة الشباب. البداية في ريفول ماتينال بصحفنا اليومية الصادرة اليوم باللغة العربية وكذلك اللغة الفرنسية، والبداية بجريدة الشروق العنوان من الصفحة الأولى تفاصيل إحباط عملية غش في البكالوريا. تتواصل امتحان، يتواصل إذن امتحان البكالوريا غدوة آخر أيام الامتحان هذا بعد انطلاقه الأسبوع اللي فات. والشروق اليوم تنشر تفاصيل إحباط عملية غش في البكالوريا، تخصص صفحتين 15 و16 للعودة على موضوع هذا الامتحان والاستحقاق الوطني. تكتب كذلك في اليوم الرابع التلاميذ متفائلون والأولياء يترقبون. البارح كان نجم نقوله ثاني أهم يوم في امتحان البكالوريا بما أنه فيه المواد الرئيسية. البارح مثلا تلامذة الأداب اجتازوا الاختبار العربية، تلامذة الرياضيات اجتازوا يمكن اختبار الفيزياء بالضبط معناها العلوم المهم معناها كونه هي كلها مواد
0: اقتصاد والتصرف التصرف بالضبط. العلوم التقنية الفيزيك، علوم الإعلامية المات، الرياضة العلوم الفيزيائية دونك بالحق
2: يعني هي مواد ذات ضارب مهم. والبارح كما قلنا تقريبا بالنسبة للظوارب القوية تحسمت الأمور في امتحان البكالوريا، و الشروق تقول التلاميذ متفائلون
0: إن شاء الله يا ربي. وقعد ديما آخر النهار في الباك هو الأنجلي غدوة بالضبط. كلهم معناها الشعاب كلها معناها
2: يعني الفنية والمواد الفنية معناها
0: من 11 حتى نص النهار نص
2: غدوة المواد الفنية تلامذة اللي عاملين آخ بلاستيك معناها اللي عاملين فن تشكيلي، وكذلك المواد الفنية الأخرى اللي هي تكون آخر المواد اللي تم اجتيازها في امتحان البكالوريا كما كان الحال بالنسبة لي أنا سامي. آخر المواد هي المواد الفنية.
0: شخليت أنت أوبسيون؟
2: أخ بلاستيك. أخ بلاستيك. فن تشكيلي معناها في امتحان البكالوريا.
0: وذكر العدد بتاعك في الباك قد
2: شكلت؟ والله كانت أي كانت 15 معناها خمسة نقاط إضافية في الحصيلة يعني في الإجمالي بالنسبة لخاطر نعرفوا كيف تتحسب سامي معناها بالنسبة للمواد الاختيارية أكل النقاط الزايدين فوق العشرة يتزادوا لك في الحاصل.
0: في الحاصل.
2: وما يتقسموش على الضارب متاع المادة هذيك يعني ضارب المادة هذيك واحد ما يتزادش للي باش يتقسم عليه الحاصل، والنقاط هذوكم يتزادولك في الحاصل ومن بعد معناها ذاك علاش نشوفوا مثلا الناس تجيب 20 في الباك 21 فسروها لانه اكل يجيب مثلا 20 في الاوبسيون عنده 10 نقاط زايده في الحاصل، هذاك علاش يبدا المعدل 20 ساعات يفوت حتى ال 20 وذايريناه في الاعوام السابقه. كيف كيف زاد الصباح تكتب العربيه في المتناول اختلاف الاراء حول العلوم الفيزيائيه والتفاؤل الاساتذه. الصباح ترصد اليوم الرابع لامتحان البكالوريا. نقرأ وزاد من جريدة الشروق وكذلك من جريدة الصباح الإفراج عن 9 تلاميذ بعد إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا. ماذا كان في الأسبوع الأول. كذلك الشروق ترجع على الموضوع تقول قبول مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ كان تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم من أجل الغش في مناظرة وطنية. ذا حسب ما كتبته جريدة الشروق إذن البارح يتم الإفراج عليهم. من بين الأخبار الأخرى زادة اللي نلقاوها في علاقة بالشأن التربوي والشأن الجامعي، جامعة منوبة تعلن على 4 اختصاصات جديدة. شنو يمكن الحاجة اللي تهمنا ولا عندها علاقة سامي بنحنا كإذاعة وبالعمل الإعلامي هي الإجازة الجديدة في معهد الصحافة وعلوم الإخبار. زادة معناها كان فما أوليات أو مثلا يتابعوا فينا ولا عندهم تكون سنة خاصة معناها في هو المعهد الصحافة يقبل كل أنواع معناها الشهادة البكالوريا من كل الشعب. نحكيه على 4 اختصاصات: الإعلامية الحيوية، التجارة المالية والدولية، تاريخ الفن والآثار، والإعلام والسرديات الرقمية. هذه إجازة جديدة في معهد الصحافة وعلوم الإخبار بداية من السنة الجامعية المقبلة إن شاء الله باش يتم تدريس الاختصاص هذا جديد في نظام تدريس وفق نظام يمد بتبيع 3 سنوات، والإجازة هذه في الأعلام والسرديات الرقمية اللي تكوينها بش يكون تكوين يخص كل المجالات الرقمية، يخص الأعلام حاليا في ظل التحولات أكيد الرقمية، وهذا إذن إنجاز جديد وإجازة جديدة في ليبسي معهد الصحافة وعلوم الأخبار. كملوا مع بقية الأخبار اللي عنا كذلك في ريفيو الماتينال، نمشيو لخبر آخر يهم التنظيف الآلي للشواطئ مع تهيئة الشواطئ المتضررة من التقلبات الجوية. 152 شاطئ باش تشملها عمليات التنظيف اليدوي والآلي، هذا حسب جريدة الصباح، انطلاق إذن موسم الصيف وتعهد وتنظيف الشواطئ حتى تكون في حلة جيدة وباهية قدام المصطفين.
0: شكرا رفيق، ومهم في كل مرة نذكروا أنه زاد المصطفين معناها يعني بدورهم اللي حافظوا قبل ما يجيوا الأخبار الرياضية.
2: أكيد عنا أخبار.
0: أما المصطفين بربي يحاولوا معناها في كل مرة، أنت مشيت باش تفرهد وباش تحوص وباش تشيخ، دونك ما فيها بيس من بعد ما هزيت معك الماكلة متاعك وكل ما تستحقه نظف البلاصه بتاعك
2: بالضبط.
0: هذه الوعي الذاتي هنا اللي نحكي عليه،
2: وتنظيف يعني ما يسحق حتى شيء، الساشي اللي انت جبت فيها مثلا صحيح. القاضيه ولا الماكله واللي هو هي exactly. بيدها زادت تلم فيها من بعض معناها وتحط في المكان المخصص لذلك. هذا سامي نعرفوه، يلزم
0: وديما نذكروا بيه،
2: يلزم ديما نذكروا بيه واكثر توعيه في المجال هذا. نمشيوا للرياضه. الصباح تكتب المنتخب الوطني يصل الى المكسيك، البارح كان الوصول الى المكسيك دونك للمشاركه في كأس العالم. التصنيف الجديد للفيفا، المنتخب يتراجع إلى المركز 46 عالميا. الصفحات 15 و16 الرياضية من جريدة الصباح فيها كل التفاصيل، صورة حلوة برشا لعناصر المنتخب الوطني التونسي، هما باللبس اللي كانوا اختاروه السنة باش يمشيوا به للمكسيك، والشاشية التونسية حاضرة كالعادة. صورة الجماعية للمنتخب الوطني التونسي تلقاوها في الصفحة الأولى لايون لجريدة الصباح. كذلك نقرأ من جريدة الشروق في الصفحة الأولى عودة على اللقاء اللي كان اجمع رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد ببعثة المنتخب الوطني التونسي نهارة الأحد قبل شد الرحال إلى المكسيك، دعم رئاسي ولا موشي يعد برد الاعتبار، الجرينتا سلاح المنتخب. هذا هكا كتبت الشروق اليوم للعودة على إذن تحذيرات مشاركة المنتخب الوطني التونسي. نذكروا الموعد سامي باش يكون نهار الاثنين الفجر ماضي 3 متاع الصباح مع مواجهة منتخبنا الوطني التونسي مع منتخب السويد في أولى مباريات المجموعة السادسة لكأس العالم. كانوا التوقيت سامي الوقت
0: أي من 3 متاع الصباح
2: بارح، احنا قلنا المعلومة مع وجدين مباراة منتخب التونسي مع السويد هي ثاني أسوأ مباراة في التوقيت، معناها فما مواقع متخصصة سامي وصحف معناها بالأساس هي من بريطانيا كذلك من إسبانيا عملت تصنيف لمباريات كأس العالم في دور المجموعات أنه أسوأ توقيت ديما مع المقارنة بالتوقيت العالمي معناها توقيت غرينيتش. فمباراة منتخب الوطني التونسي بصفة عامة وخاصة مباراة السويد هي ضمن أسوأ توقيت معناها في مباريات الدور الأول بالنسبة لكأس العالم. على كل معناها أنا والله البارح هكا نحكيه يعني على كي هل أنت مثلا تقوم مثلا تتفرج المعلومة سامي اللي كنت نعرفها هي كونوا معناها كبارنا ربي فضلهم ناس قبل معناها تعودوا كانوا يقوموا يتفرجوا معناها في الـ في الـ في الماتشويت مثلا في الليل، ولا كانوا يتفرجوا سورتو في محمد علي كلاي معناها هي أكثر الحاجات
0: اللي
2: سمعتها، وكانوا قبل الناس كانت راي تقوم معناها صباح بكري وتقوم في الفجر باش تتفرج في محمد علي كلاي، باش تتفرج معناها في منافسات معناها رياضية في الألعاب الأولمبية في محمد القمودي معناها في تونس
0: الغرام.
2: في تونس معناها الغرام ونجموا نقوموا معناها من النوم باش نتفرجوا معناها في فعالية رياضية معناها.
0: المهم ان شاء الله مربوح،
2: ان شاء الله مربوح، ان شاء الله كل توفيق. مباريات قلنا نهار الاثنين، نهار الاحد اللي بعده، نهار الاثنين نهار الاربعاء ولا الخميس، نهار الجمعة ولا نهار الجمعة في الفجر كذلك اخر مباريات منتخب التونسي.
0: صديقتنا يسرى البدوي اللي هي المستمع الوفي قد خليهم يلعبوا حتى ماضي 3 متاع الصباح، خليها بصوت ربي الحكاية معناها
2: ان شاء الله موفقين، ان شاء الله ماذا باب الدعابه معناها اكيد، لكن معناها كلنا ثقه ان شاء الله في عناصرنا الوطنيه وفي الصحوه وفي كونهم يعملوا رياكسيون معناها يعملوا رد فعل معناها ان شاء الله اكيد ان شاء الله مربوح عليهم، وان شاء الله الجماهير التونسيه بتكون حاضره معناها ان شاء الله في مونتيري كذلك في كانزا سيتي في الولايات المتحده.
0: ان شاء الله مربوحه بالنسبه للمنتخب التونسي. 58 دقيقه، دقيقتين اخرين ونجيكم مره اخرى مع رفيق دريدي ويعطينا فكرة عن حول الكياسات والطرقات في الفترة فيك الثانية ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: التسعة ودقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. دخلنا في الساعة الأخرى من الماتينة الجون. ميرسي ليكم مستمعينا اللي في كل مرة تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية معنا في الماتينة الجون ديما على موجات إذاعة الشباب، وفكرة على حوالى القياسات والطرقات في توقيت التسعة ودقيقتين في الانفو ترافيك.
1: انفو ترافيك.
2: حركية كبيرة واكتظاظ في الطريق الوطنية رقم 8 خاصة على مستوى حي الخضرة في اتجاه ريانا، وفي الاتجاه المعاكس الاكتظاظ يبدأ تقريبا من المفترق المعروف بالإسكال إلى حدود مدخل مدينة ريانا، ومن بعد يتواصل إلى حدود المركز العمراني الشمالي، يعني طريق بنزرت من تقريبا من مستوى حي الخضرة إلى حدود رياض الأندلس فما اكتظاظ في الاتجاهين، وننصحكم بتفادي استعمال هذا المحور. الاكتظاظ متركز خاصة في منطقة الشرقية في اتجاه أريانا. بالنسبة للمدخل الجنوبي للعاصمة اكتظاظ زاد كيف كيف، وحسب ما قاعدين نشوفوا فما حادث مرور إن شاء الله بلطف وبأخف الأضرار، الحادث ذا مسجل بعد محاول باجة تونس الغربية في المدخل الجنوبي للعاصمة، متسبب في اكتظاظ كبير برشا على امتداد كيلومترات إلى حدود ما قبل مستوى مركز الإصابات والحروق البالغة. بالنسبة لمنطقة المدينة الجديدة اكتظاظ كبير زاد في شوشة رادس، ننصحكم بتفادي استعمال هذا المحور، والطريق الوطنية رقم 1 رادس طريق المنطقة البترولية كيف كيف اكتظاظ في الاتجاهين. طريق الشعاعية اكس مازال اكتظاظ موجود حاليا، يبدأ تقريبا من مستوى خزندار يتواصل على امتداد كيلومترات الى حدود التقاطع مع ليكس تروا، كذلك ننصحوا اللي ماشي للمطار ومستعجل كونه يتفادى استعمال الطريق الشعاعية اكس خاصة في اتجاه المطار وفي اتجاه المنازه وتونس العاصمة. الطرقات سيارة توا 9.3 دقائق، سيارة A4 تونس بنزرت حركية عادية، سيارة A1 تونس حمامات سوسة حركية تقريبا عادية باستثناء كثافة مرورية على مستوى محطة سيدي خليفة في اتجاه العاصمة وفي الاتجاه المعاكس وين فما أشغال. بالنسبة لطريق السيارة A3 تونس مجاز الباب باجة بوسالم الحركية عادية، فقط كثافة مرورية في بياج الفجة. سيسروا احنا ناس كل واحدة واحدة، خاصة فما مراكز امتحان للبكالوريا مروا بحذر. سيسر واحنا نذكروا كانوا سرعة محددة قدام مؤسسات تربوية ب 30 كيلومتر في الساعة.
0: طريق سلامة لكم انتم وين ما كنتوا، 9 و4 دقائق حتى 10 تصبح ديما في المتينة الجنة.

0: 14 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجون الثلاثة جاية كيما اليوم وعلى امتداد 40 حتى ل 19 جوان 2026 تونس اللي باش تحتضن فعاليات الدورة الجديدة من تظاهرة أفريكا بيج 5 2026 واللي ولات على مر السنوات من أبرز التظاهرات الاقتصادية والعلمية في القارة الأفريقية. علاش نقول هكا؟ لأنه التظاهرة ذي باش تجمع عدد من المعارض الدولية المتخصصة في قطاعات النفط والغاز والطاقات المتجددة. اليوم نحكيه على الطاقات المتجددة، اليوم نحكيه عن خدمات اللوجستيك والنقل، كل التفاصيل واللي تخص التظاهرة هذه باش تكون مع مدام بسمة الحميدي اللي هي المنسقة العامة للتظاهرة. صباح النور مدام بسمة، ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح النور،
0: عسلامة. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك معنا مدام بسمة الحميدي، دونك المنسقة العامة للدورة الجديدة من تظاهرة أفريكا بيك فايف. هيت خلينا معك أنت ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الدورة الجديدة اللي باش يكون الموعد متاعها بداية من 3 جي ويتواصل على امتداد 40 من 16 حتى 19 جوان 2026.
1: أفريكا بيك فايف كما جرت العادة، معناها كل عام يتعمل، كل عام في دورة جديدة، كل عام في حاجة جديدة. هو أول ما بدأ كان في النفط والغاز والطاقات المتجددة والنقل واللوجستيك، البنية التحتية، الطرقات، التنقل الذكي، وأيضا الطاقات والطاقات المتجددة، الطاقات البديلة. إسنا زدنا عليه المؤسسات المالية، البنوك، وكذلك شركات التأمين، واللي هو 5 معارض متجانسة مع بعضها. دمجناهم مع بعضهم، بدينا بالنفط والغاز صناعة ثقيلة متواصلة كيف الطاقات البديلة اللي هي موضوع أساسي وموضوع مهم جدا ومحرك أساسي للمعرض ككل، لأنه الطاقات البديلة والهيدروجين الأخضر وأيضا التنمية المستدامة هي الموضوع الأساسي للمحاور العلمية اللي نتناولوها بالنقاش في الأربع أيام. مستنسين احنا المعرض يكون 4 أيام للعرض ونهارين بالمؤتمر العلمي للنفط والغاز والطاقات البديلة والمتجددة، اللي أثناء صار عنا 4 أيام للعرض وأربعة أيام للمؤتمر العلمي لما في ذلك من أهمية، وخاصة لأنه في الدورة هذه وصلنا أكثر من ورقة علمية وأكثر من متحدث. يعني وصلنا احنا في تونس توا نحكيو على 69 متحدث ورقات علمية، معناها باش تكون حاضرة من خلال المحاضرين والباحثين في النفط والغاز والطاقات المتجددة، وأيضا في التنمية المستدامة، في كذلك الاقتصاد الدائري، والعديد من المحاور اللي هي مهمة جدا باش يصير نقاش فيها لمدة الـ40 هذوما.
0: طيب، المعرض هذا موجه بدرجة أولى معناها لرجال الأعمال، للمختصين ربما في القطاعات اللي ذكرتهم لنا، لشكون موجه بدرجة أولى؟
1: المعرض هو مفتوح للمهنيين بالأخص، وهو يخص صناعة ثقيلة جدا ومتكاملة ومتجانسة، يهم رجال الأعمال الطامحين والراغبين في الاستثمار وتطوير أعمالهم من خلال منصة المعرض. أيضا هو منصة مهمة جدا لأنه تلتقي فيه الخبرة ويلتقي فيه المستثمر ويلتقي فيه الباحث عن أفاق وأيضا لتطوير أعماله. وهو أيضا مهم لأنه كبرى شركات في قطاعات مهمة كما النقل واللوجستيك، كما البنية التحتية، الطرقات، التنقل الذكي، العديد من الشركات الوطنية والأجنبية موجودة في الـ40 هذوما. الباب مفتوح للمهنيين بالأخص اللي يقصدوا المعرض لربط وتشبيك العلاقات فيما بينها.
0: ولا. مع هذا المعرض يضمن برنامج علمي واللي بتشرف عليه لجنة علمية فيها خبراء وأكاديميين من تونس وخارجها، يظل هكا ولا لا؟
1: طبعا المؤتمر العلمي هو لجنة خاصة مهمة ومع

0: وأيضا وجود مهم للناس اللي تشارك، مش فقط الناس اللي تحاضر، لكن العديد من الناس اللي تقصد المعرض، مش فقط للمعرض لكن للاستفادة العلمية.
1: فوالا ومع هذا فما أحدث المعدات والتقنيات، يظلي فما فضاء خاص لعرض أحدث التقنيات والخدمات المبتكرة، يظلي هكا ولا؟
0: طبعا النفط والغاز، الطاقات البديلة، النقل واللوجستيك، البنية التحتية، التنقل الذكي، الطرقات، هذا كله مهم. والآن احنا صرنا في عصر التكنولوجيا، أكيد تكنولوجيا حديثة، من النقل الذكي إلى البنية التحتية إلى أيضا ليزابليكاسيون اللي هما يخدموا بهم الشركات النفط والغاز وأيضا النقل واللوجستيك.
1: فوالا، ميرسي بوكو مدام بسمة، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا، بارك الله فيك. بسمة الحميد ديال المنسقة العامة للدورة الجديدة لتظاهرة أفريكا بيج فايف، دونك الموعد نتاعها اللي باش يكون بداية من 3 جاي 16 ويتواصل على امتداد 4 أيام حتى ل 19 جوان 2026.

0: 9:23 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب، نوصل معاكم حتى للعشرة متاع الصباح والمتابعات مع ألفا نصيب. ألفا
1: صباح النور سامي، اهلا وسهلا بك.
0: مرحبا بك من جديد. انت قبيله صباحت علي مساش زيد عاود صباح علي
1: بقى شغل موجود
0: كل وقت. اهلا وسهلا مرحبا بك. دونك الحديث في المتابعات يخص
1: اي يخص مهرجان الكومبوست.
0: مهرجان
1: الكومبوست.
0: الكومبوست اللي هو
1: الكومبوست حسب معرفتي انا هي الفضلات الخضروات اللي تفيد التربه، معناتها انت الخضره كي تقشر بطاطا كي تقشر كعب عظم كي تقشر هذيك انا حسب معرفتي حتى نزيد نثبتوا من الضيف نتاعنا صحيح الفكره ولا لا، تشيحها تخليها تشيح ومن بعد تزيدها للتربه، عندك نبته تزيدها للتربه نتاعك مفيده للنباتات.
0: هاي خلينا نشوف الضيف.
1: نفايات
0: نفايات
1: به عندنا بتبيع مهرجان الكومبوست في دار تولويلا تحت شعار حين تتحول النفايات الخضراء.
0: النفايات ولا النفايات؟ النفايات الخضراء. باهي ادخل نستقبلوا ضيفنا. تفضل.
1: ضيفنا سي عبد الجبار بالطيب كهيئة مدير النظافة والعناية بالبيئة ببلدية العين من ولاية صفاقس، باش يعطينا أكثر تفاصيل على المهرجان هذا.
0: سي عبد الجبار صباح النور.
2: صباح النور ليك ولكاس مستمعين
1: الأعزاء. صحيحة فكرتي في خصوص الكومبوست يا عبد الجبار؟
2: نسبيا.
1: نعم؟
2: نسبيا.
0: فسر لنا انت سي عبد الجبار تفضل الكومبوست شنو بالضبط.
2: شكرا. الكومبوست في الحقيقه هو سماد طبيعي ميثاد ل ميلونج كربون و ازوت بان دي دي شي سور ازوت دي دي شي سور كربون. دي دي شي سور كربون اللي هما فواز الاجنه فواز الكبيره فواز الاشجار التخفيف هذا الكردونه هذا سور دو كربون. فواز الأزوت هما فواز الخضر والغلال فواز القهوة قشور العظم هذم يتم مزجهم وخلطهم في أكوام في مقاييس معينة تصير الفرمونتاسيون نتاعهم بعدين ماتيراسيون وخلال الفترة هذه العملية هذه تتخللها عملية قياس الحرارة اللي الحرارة في الفترة الأولى في الشهرين الأولى يلزم تبدأ ما بين 50 ما تخلش على 50 وما تزيدش على 70 درجة باش الميكرو أورجانيزم يعيشوا ويخدموا ويعملوا عملية التحلل للتحلل. تصير عملية القلب ومراقبة الميديتي عملية السقي ثم بعد من 4-5 أشهر يتم معناها المنتوج يبدأ حاضر تم غربلته وبعدين يتموا ليزاناليز نتاعه ويبدا سماد طبيعي منصوح به للاستعمالات الفلاحيه خاصه الفلاحه البيولوجيه.
1: به سي عبد الجبار
2: نحكي هذا غني بالدوبال وهو معناها الفيكس لو كربون فيكسيزون دون لو سول الاميليور لا ستركتور دي سول الديتروي دي مالادي لي موفيز ايرب اوسي بيان معناها عنده معناها تاثير كبير على الانتاجيه سواء كان في انتاج الخضر سواء كان في الانتاج الاشجار المطبوعه.
1: سي عبد الجبار نمشيو تو للمهرجان. المهرجان هذا يجي في اطار الاحتفال باليوم الوطني للبيئه اللي باش يصادف نهار 11 جوان. وباش المهرجان حسب ما نعرف هذا الاول من نوعه المخصص للكومبوست في تونس.
2: صحيح هو في اطار انخراط بلديه العين في الاقتصاد الدائري من خلال مشروع تسليم النفايات الخضراء منذ سنه ونصف. اللي من خلاله تم إنتاج كمية هامة من مادة الكومبوست اللي كما نحكيه سماد عضوي يمشي من الشجرة إلى الشجرة من الأرض إلى الأرض. هذا هو الاقتصاد الدائري. كذلك أنه على إثر مشاركتها في اليوم العالمي للبيئة وتتويجها كبلدية صديقة للبيئة من خلال عدة مشاريع بيئية واحتفالها السنوي باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة ارتأت بلدية العين أن تكون الاحتفال هذا من نوع خاص أنه تقوم بمهرجان نسخة أولى مهرجان الكومبوست اللي كما نعرفه أنه المهرجان هذا مش موجود على المستوى العربي والإفريقي اللي من خلاله نحن حبينا أنه نعرفه بتثمين النفايات الخضراء وأنه هذا هو التوجه القادم للحفاظ على البيئة ولمعناها تعزيز معناها التربة لأنه أكثر من 90% من التربة في الفلاحة في تونس هي تحت خط الفقر والتقليص من حجم من التقليص من الكميات نتاع الأسمدة الكيميائية ونعرف تأثيراتها والانبعاثات الغازية اللي تنجر عليها
1: واضح. شنو اللي باش يكون في إيجاز خاطر الوقت سي عبد الجبار؟ فقرات المهرجان باش يكون موجود في المهرجان؟
2: المهرجان باش يكون معرض مفتوح في معرض للصناعيين نتاع الآلات الخاصة بإنتاج الكومبوست، ثم معرض للفلاحة البيولوجية في علاقة ديما بالكومبوست، معرض للزراعات المائية، كذلك معرض لبلدية العين لعرض منتوجها السماد الكومبوست، كذلك ورشات تخلوا ورشات للكشافة للجمعيات ذات العلاقة بالبيئة، رسم كذلك كورال أطفال، وكذلك مسرحيات بيئية، وعرض لدمى عملاقة في علاقة بالشأن البيئي، وأيضا تتخلوا معنا ندوات فكرية ومداخلات فكرية مسائية، من ضمنها أنه باش نتعرفوا على الاستراتيجية الوطنية للتصرف في النفايات، نتعرفوا على كل ما هو اقتصاد دائري، كل ما هو تركلة وتثمين وتدوير النفايات إلى آخره، ثم تتخلوا زيارة إلى مركز تثمين النفايات، ومسابقة إجراء مسابقة في الفرد الانتقائي من المصدر للنفايات.
0: إن شاء الله بالتوفيق لكم. شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمت لنا. 9:30 موعد موجز الأخبار مع زبيدة القصورية.
3: اسمه معنا في إذاعة الشباب،
4: خذ فرصتك،
3: فرص التكوين والتشغيل وبعث المشاريع تسنى فيكم
4: في برنامج خذ فرصتك
3: من 10:30 لل 11:30.
4: عدل موجتك ورد بالك، ضيع فرصتك. إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار،
6: تحية صباحية متجددة من قسم الأخبار تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل. تختتم اليوم أشغال الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم. جامعة منوبة تعلن عن إحداث 4 اختصاصات جديدة ضمن عرضها التكويني الجديد، تتمثل في الإعلامية الحيوية والتجارة والمالية الدولية وتاريخ الفن والآثار والإعلام والسرديات الرقمية. كما يمتد العرض التكويني الجديد ليشمل 8 مجالات كبرى، من بينها الآداب واللغات والعلوم البيولوجية والتكنولوجية، وذلك بهدف دعم قابلية تشغيل الطلبة ومواكبة حاجيات سوق الشغل. من أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن الأمور ستهدأ في المنطقة لأن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار. قال مصدر عسكري إسرائيلي أن تل أبيب لم تهاجم منصات إطلاق الصواريخ الباليستية في إيران لأن هذا يتطلب استعدادا مختلفا. وتبادلت إيران وإسرائيل ضربات عسكرية خلال 24 ساعة الماضية بعد استهداف إسرائيل ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله، وهو ما دفع طهران إلى إطلاق دفعات صاروخية باتجاه إسرائيل. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: Le matinal jeune.
1: الصباح رباح
0: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
0: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: التسعة واثنين واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله عجبكم الميكس هذا اللي اخترناه بعد موجز التسعة ونص. مع هو نوصلوا رفيق دريدي في فقرة بيتك.
1: بيتك صباح الفل من جديد سامي. قلنا في الأسبوع هذا باش نحكيه على كأس العالم وكل الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا اللي تم المسابقة دي الأضخم في كرة القدم. موعد كل أربع سنين يتجدد وسنة برشا جديد في علاقة بالتكنولوجيا نجم نقوله اللي هي كأس العالم التكنولوجية بامتياز. علاش البارح حكينا على كرة تريوندا اللي هي فيها ان كابتور سمارت اللي هو يكابتي تو لي موفمون كل الحركات اللي يقوموا بها اللاعبين بالنسبة للكرات المستعملة في اللعب. اليوم مش نحكيه على فوتبول اي اي برو شراكة بين فيفا والعملاق الصيني لونوفو تنتج البرودوي هذايا فيفا اي اي برو حضور بارز للذكاء الاصطناعي في كأس العالم 2026. نحكيه بالأساس على أول ظهور رسمي لتقنيات الـ AI الذكاء الاصطناعي والتأثير بشكل مباشر في مجريات المباريات المختلفة. كيفاش نحكيه على التعاون هذا اللي أثمر منصة مخصصة ومدربة لتلبية احتياجات الأجهزة الفنية المدربين والإطار الفني المختلف الفرق خلال البطولة. لأول مرة في تاريخ كأس العالم توصل كل الفرق المشاركة للمستوى نفسه من التحاليل الفنية والتحاليل الفنية والبيانات الرقمية اللي يمكن ترجمتها الخطط مباشرة. يعني في إطار مبدأ تكافؤ الفرص كل المنتخبات المشاركة في كأس العالم اللي عددها 48 باش يكون عندها نفس المستوى من التحليلات الفنية ستات كما يتعبر عليها بلغة الرياضة وبلغة الكرة ستات. يعني كل الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة باللعب وبالفرق باش نلقاو زيادة أن أسيستون أي أي سمارت لكل منتخب مساعد ذكي لكل منتخب بواسطة فوتبول أي أي برو. المنصة هي أقرب المساعد معرفي قادر على جمع البيانات وتسجيل أكثر من 2000 مؤشر تكتيكي مختلف فيهم الفرق المشاركة للبطولة. النهارات هذوما أكيد قبل انطلاق كأس العالم باش نركزوا على كل ما هو يخص تكنولوجيا في المسابقة هذية وكذلك نحكيه على النقل التلفزي فين نجموا نتفرجوا في كأس العالم في المنصات المختلفة. طبعا نعرفوا التفاصيل. البارح أبل رسميا تعلن على iOS 27. الوقت يجري كنهار برك نحكيه على iOS 26 وآبل دونك البارح الإعلان رسميا على النظام هذا جديد من آبل iOS 27 برشا جديد في النظام هذا بالأساس يركز على آبل انتليجنس الذكاء الاصطناعي من جديد يعتمد على بنية جديدة بالكامل للنظام هذا تخصص لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي بالنسبة للايفون كومباتيبل مع 27 من الايفون 11 حتى للايفون 10 وأكيد الايفون 18 اللي باش يخرج مع 27 في شهر سبتمبر الجاي الموعد المرتقب. نحكيه زادة على مجموعة أخرى من الأخبار باش نحكيه على تشات جي بي تي على قريب أكبر تغيير ليه من انطلاقه حسب مواقع صحيفة فاينانشال تايمز تقول كونه أوبن أي أي قاعدة تعاود تخدم على إعادة تصميم تشات جي بي تي باش يولي تطبيق فائق إكستريم. كيفاش يوفر للمستخدمين مجموعة واسعة برشا من الخدمات والمهام وسط انترفاس واحدة يفوض الاقتصار على الإجابة على الأسئلة وتوليد النصوص. مستقبل الذكاء الاصطناعي دونك هوني اتجاه نحو لزاسيستان اي اي اللي هما ينفذوا المهام نيابة على المستخدمين كما إدارة المواعيد تنظيم الجداول حجز الرحلات في عوض الاكتفاء بالتفاعل النصي التقليدي. يعني باش يكونوا لي روبوت دو تشات ما عادش يقتصروا فقط على كاتشات معناها والاجابه عن النصوص. الهدف هو كونه يوليوا يطبقوا تعليمات نصيه ولا حرفيه ولا بالكلام اللي هو اعمل هكا نظم لي المواعيد هذيا شوف لي تفقد لي ليزيميل نتاعي شنو عندي رونديفوات. بالحق يحبوا يمشيوا للاتجاه هذايا في كونه يكون عباره تفاعل بالكلام تطلب اوامر وتعطي اوامر تلقى التنفيذ من لي اسيستون اي اي ولي زاجون اي اي خاصه وكلاء الذكاء الاصطناعي.
0: شكرا رفيق. من بعد شوي نكمل مع ألفا نصيب في فقره فلاش كولتور.

0: التسعة واربع وخمسين دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب، نكمل معه الفانسي في فقرة فلاش كولتور.
1: فلاش كولتور.
2: نبدأ فلاش كولتور متاعنا اليوم بالافتتاح الرسمي لمهرجان الطفولة بالمطوية من ولاية جابس في دورتها الخامسة اللي باش تبدأ اليوم بالطبيعة وباش تبقى 10 و11 جوان. باش نلقاو اليوم في برنامج الافتتاح اللي باش يكون مع 4:30 متاع العشية انطلاق كرنفال مجرات دماء عملاقة من قدام المكتبة العمومية محمد العروسي المطوي، ومع 6:30 فما عرض تنشيطي للأطفال عمو سيفون ومع عرض للمجرات. مهرجان الفروسية بأولاد ضو في بمعتمدية منزل الحبيب من ولاية جابس باش تكون أيام 12، 13، و14 جوان. الدورة هذه باش تكون بنكهة مغربية إلى جانب تونسي البلد منظم، باش تكون فما مشاركة من الجزائر وليبيا. باش نلقاو في البرنامج عروض فروسية وسهرات فنية. مهرجان مسرح المختبرات في دورته الخامسة تحت شعار المسرح بالفضاءات البديلة باش يكون نهار 16 جوان وباش يبقى حتى 20 جوان بدار الثقافة حسن الزقولي بقربة من ولاية نابل. في إطار مهرجان السيف بالهوارية في دورته 57 اللي باش تكون أيام 25، 26، 27، 28 جوان، باش يكون فما في البرنامج مسابقات معارض للتثمين المنتوج المحلي لمنطقة الهوارية، باش نلقاو ورشات عروض فولكلورية وندوات علمية. ونختموا الأخبار بعودة مهرجان تبرقة للجاز بعد انقطاع قعد 6 سنين. باش يكون الدورة هذه الدورة 20 واللي باش تكون من 2 حتى 9 جويلية بمسرح البحر بتبرقة. وكانت هذه جولتنا اليوم في فلاش كولتور.
0: شكرا ألف. احنا هكا نكون وصلنا إلى نهاية لقنا في الماتينة الجون الغونديفو اليومي ديما على موجات إذاعة الشباب. مرسي بوكو نجم الدين بسالم، وقبله كوثر البجوي كانوا حاضرين معنا في الإخراج التقني، خليل سولة في الإخراج الرقمي، زبيد القصور، يسرى شيبوب، نسرين العرفيوي في الأخبار، هديج بنياني في السبور، ألفانسيب شكرا ليك، شكرا لي رفيق الدريدي وسامي فرتونة. يقول لكم بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة شباب غدوة كالعادة أبغتيغ من 6:30 متاع الصباح ديما في الماتينا الجون دي سيلا. نتمنى لكم أمتع وأحسن وأفضل الأوقات ديما على موجات إذاعة الشباب.
3: الماتينال جون
1: الصباح رباح،
3: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
3: صباحنا بالمسك فواح،
1: صباحنا بالمسك فواح.
3: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب، عدي الموجتك تسمع صوتك.
3: الماتينال جون
1: الصباح رباح،
3: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
3: صباحنا بالمسك فواح،
1: صباحنا بالمسك فواح.
3: الماتينال جون

0: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
1: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية. نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد. اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام، فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رفقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية، صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
2: عند المجتمع تسمع صوتك.
1: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان، الإذاعة التونسية هي العنوان.
3: RG Music.

0: RJ Music. اسمه معانا على موجات إذاعة الشباب. تونس اليوم.
1: أكتواليتي موسيقى. خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
2: تونس وأخبارها.
0: من الاثنين للخميس.
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.
0: المجدك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. تتواصل اختبارات مناظرة البكالوريا في دورتها الرئيسية 2026 على أن تختتم غدا الأربعاء، ويكون الإعلان عن النتائج يوم 23 جوان الجاري، فحظا موفقا لكل المترشحين. هذا وكان وزير التربية نور الدين النوري قد أدى مساء أمس زيارة ميدانية إلى مركز التجميع والتوزيع المفتوح للاختبارات الكتابية للبكالوريا بالمعهد بيير دي كوبرتان بالمنزه. والتقى الوزير بالمناسبة بالمشرفين على المركز وبكافة الإطار التربوي العامل به، حيث استمع إلى تقرير مفصل حول مراحل سير العمل، وطلع على مختلف المرافق المتوفرة والإمكانيات اللوجستية ومدى توفر مستلزمات العمل في ظروف لائقة ومناسبة وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة التربية. تستعد المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بولاية قبلي لإحداث فضاء للتكوين والتسويق خاص بالمرأة بالقرية الحرفية من معتمدية قبلي الشمالية، وذلك في إطار الإجراء الذي أقرته وزارة الإشراف بإحداث مثل هذه الفضاءات بمختلف مناطق الجمهورية لدعم الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وفق المندوب الجهوي سامي البكرية. من أخبار العالم، 8 شهداء وعدد من الجرحى في غارات صهيونية على مدينة صور جنوب لبنان وفق الدفاع المدني. غارات إسرائيلية على بلدتي العباسية والرمادية في قضاء صور جنوب لبنان وفق مصادر إعلامية. الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا بإخلاء مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب. عدل مشتك. عدل مشتك. تسمع صوتك.
4: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
2: إذاعة الشباب من تونس.
6: موسيقى. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصة تجارب وقصص نجاح. خد فرصة وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد من خذ فرصتك من طوى حتى لحداش ونص مع فرص النجاح وخطط النجاح اللي إن شاء الله يا ربي يكون حليفكم أنتم الناس الكل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. فقراتنا كالعادة موجودة في خذ فرصتك، ناخذوا رأي الإكسبير، نسمعوا قصص النجاح اللي تكون حاضرة معنا في برنامجنا وغيره من الفقرات. حميدة زغزودي مقدم الميكرو، نجم الدين في الكودي تكنيك، وخليل ألفا في الإخراج الرقمي. هيت خلينا نسلم عليكم ونمشي ونسمع جديد حميقي. قالوا ايه هم بعد نرجعولكم. اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: اهلا وسهلا بالناس كل اللي بتسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا، وخلينا نسلم على ايمان بلطي المختصه في التسويق الرقمي اللي تحضر بحذنا. اهلا وسهلا بيك ايمان.
1: صباح النور، مرحبا.
0: دينا مع الصيف وجو الصيف وخدمه الصيف.
1: وي
0: واحنا في اسئل اكسبير كنحب ديما نتعلم. راهو الديجيتال ماهوش سبونسورينغ، راهو الديجيتال ماهوش تمشي تصب فلوس وتعمل سبونسورينغ وتستنى تقول هكا تو ترجع لي الفلوس وتو يرجعوا لي.
1: هي اخر ايتاب، ما قلنا ديما فما
0: لينا ماشي في بالي هكا، هذيك هو الديجيتال معناها سبونسورينغ. والله تعمل فهمت ذاك سبونسورينغ وتو تدور الباج وتو تجي الفلوس.
1: فما كلمه كانت تسمعها حميده برشا يقولوا لي راني عندي باج سبونسوريزي، هذه تو لقينا لها مفهوم معناها الباج سبونسوريزي. كذبه كذبوها عليهم.
0: والا واحد كيف ينجح الباج نتاعو تنجح يقول لي ما عامل سبونسورينغ.
1: لا لا يقول لك هي باج سبونسوريزي، الباج ما تقعدش سبونسوريزي، هي سيت اون كومباني عندها وقتاش تبدا وقتاش توفى. فهمت كيفاش؟ ما نجموش نحكيو على باج كان انت باش تحل معناها تخلي الكارته محلوله والكونتور يماركي، ما عادش بزنس هذايا عاد وقتها معناها.
0: باش نفهموا البزنس على اصوله كيفاش يصير مع ايمان بلطي في اسال ليكسبير ونرجع.
2: اسأل الإكسبير.
1: فاش تتحضر
0: إيمان موضوعنا لليوم إن شاء الله؟
1: بما أنه قلت الصيف جاي وأجواء الصيف ونعرف أجواء الصيف فما برشا متطلبات سيختو للمرأة.
0: تعرف فما لبسة وشريط الصيف
1: لبست كل يوم، لبست البحر، لبست الخروجات، لبست العروسات، برشا مناسبات،
0: كل شيء كل شيء تبع الصيف.
1: على ذيك باش نحكيو على أصحاب المشاريع اللي عندهم منتوجات من موسى، ما نحكيش على سيرفيس لهنا. انت حميده عندك ستوك وتحب تبيعه، ثم برشا انواع من الببليسيتي وديجا حكيناهم وباش نحكيو. احنا ما لازمك تحضر كالعاده الاستراتيجيه والمحتوى هذاك مفروغ منه، حكينا فيه. اليوم باش نعطيكم نوع من انواع الببليسيتي الافيكاس اللي كيبدا عندك ستوك كيفاش نجم تخدمها، وباز راكم الكل شفتوها في الفيسبوك ولا في الانستغرام اللي هي كل كتالوج يتعدى، معناها ما تجيكش تصويره بركة المنتج، يجيوك برشا وحود تبدا تدور فيهم بصبعك هكا تسكرولي فيهم وما يفاوش. ما هم نحكيش على الكاروسيل.
0: انا واحده من الناس نحبها.
1: ما نحكيش على الكاروسيل لهنا. الكاروسيل في الانستغرام 10 تصاور وعدي، جينا في الببليسيتي هذه اسمها كتالوج.
0: كل اي
1: ببليسيتي سور لو كاتالوج
0: ويعطيك اني هو برومو اني هو
1: ويحط لك الصوم تحته، ويحط لك بوتون هذيك البوتون العجيبه كتاع شوب ناو ولا اشتي، محليها خفيفه نظيفه. وبرشا نعرفهم يحكيوا لي على تجاربهم، يقول لي راني كي نشري بالبوتون ديريكت اشتي راهو لا شاي يتعدى في الويد، راهو ما تجينيش مشكله بعد في المشتريات نتاعي، معناها ما يصير ليش اغناك ولا تجيني سلعه خايبه. معناها عبيد منظمه لهنا نحكي. علاش انت ما تخدمش خدمه العبيد المنظمه تو سامبلومون؟ هذا هو اليوم نصيحتي. اليوم اذا انت عندك منتج وتحب تبيعه حتى لو كان ما عندك سيت ويب، هي من الافضل يكون عندك سيت ويب، خاطر ما نعرفوا احنا الكتالوج هذيك شنو هو ان فيت. هو انت قداش عندك من منتج باش تمشي للبزنس مانجر نتاع فيسبوك باش تمشي تدخله بالبرودوي بالبرودوي، باش تحط له تصويرة البرودوي وتحط له ديسكريبسيون عليه وتحط له السعر. انت تبدا منظم، فيسبوك يبدا فاهم روحه، ولا زاد اللي باش يشري الكليون كيبدا يتفرج. انت ماك شفتو سورتو في كتالوج نتاع علي اكسبريس كان تعديل، خاطر كتالوج كبير برشا ما يوفيش، تقعد تدور تدور تدور تدور ليميتي. تشيخ انت باللي برودوي، معناها تبدا تتفرج تقول محليهم هذوما والكل، عجبك برودوي تكليكي على اشتي، يحلك الفيشه الفيش تكنيك تاع البرودوي هذاك
0: يشبهولو الكل.
1: البرودوي هذاك يعطيك ديسكريبسيون نتاعو، كاين فما ديتاي، كاين فما الوان، كاين ثم معناها حاجات سيميلير تشبه له، كاين ثم تيمونياج نتاع عبيد شريو منه. فهمت؟ اللي يخص المنتج هذيك الكل، وتعمر انت فورمولير صغير غاديك انت اما خير. معناها تاو حميده تعمل ببليسيتي تعمل ببليسيتي جوست باش يعملوا لك انتراكسيون بالميساج. اش معناها؟ معناها يعمل لك بري سيل فو بلي، ومن بعد راه فما 50% كان مش اكثر ما يرجع لكش. باهي انا لهنا كي باش نعمل الكتالوج هذايا، نعمل ببليسيتي على الكتالوج، الساعه هو فيسبوك ولا ميتا نقولوا احنا، باش يفهم يجيب لك العبيد اللي تحب تشري المهتمه بالشراء واللي عندها فلوس يعرفها، خاطر يعرف راه الكومبورتمون نتاع العبيد، يعرف العبيد اللي عندها كوارت اللي هي بالتليفون نتاعها مثال واللي هي تشري فريمون اون ليني، هذوكم هو اللي ركز عليهم يجيبهم لك. وكي يعملوا شوبنا ويدخلوا غاديك هيك البوتون اشتي، باش يعملوا يحطوا الاسم اللقب، يحطوا العنوان، ويحطوا رقم الهاتف. انت لهنا اوب بالوقت يدخل لك هذيك المعلومات، يدخل لك عندك في السيت ويب السيرفيس كوميرسيال يهز التليفون يكونفيرمي اكا هورا ماهوش باش يقعد يخدم عليش خاطر هو البيوع صار في كالباج ديجا
0: ديجا انت خيرت وعندك الشوا واخترت اللون واخترت التاي واخترت كل شيء
1: اللي حاجتك بيه وقريت الديسكريبسيون وشفت كيف ما دي تيمونياج اتسيتيرا
0: قررت هو باش يقول لك
1: فما 90% لهنا كونفيرماسيون
0: واضح
1: ريت الفرق اما خير انا نقعد نكسر راسي ويبعث لي ميساج ونقعد نفسر له نقعد نطلب ساعات ونحكي له ونعاودها كالحكايه هذيك نعاودها ل 100 200 300 ساعات راهو العبد في الكومباني فهمت هذيا سهله على الاخر
0: هو خدم لك الخدمه هذيك الكل
1: هي التعب في حاجه بركه حميده في الاول كونفيغوراسيون دو كاتالوج انت حتى كان ما تعرفيش تمشي للسبيسياليست يخدمها لك مره تتخدم وتنجم حقها تعملهم لي كاتالوج تاع بلوزيور كاتيجوري مثال انت تبيع عندك نساء تبيع للنساء تبيع للرجال تبيع للصغار تبيع ما نعرفش انا تاع سبور تبيع تاع كل يوم تنجم تقسمهم لي كاتالوج بار كاتيجوري وانت تختار من بعد البوبليسيتي على انك كاتالوج باش تلانسيها باش تجيك التعب من الاول في الكونفيغوراسيون دو كاتالوج خاطر باش تدخل التصاور الكل باش تدخل الديسكريبسيون الكل وراه فما طريقه معناها اسرع اللي هو تتبع فما جوجل شيت معناها تدخله عن تابلو يبدا حاضر فيه المعطيات هذه الكل تابلوجيه للميتا وهو يحضره لك افونسي شويه نتاع بيت تعرف كوميم مش نتاع بالطريقه المانيوال اللي نجم واحد يبريكولي وحده راه فهمت كان ما عندوش شكون يعاونه
0: لانه هذه الطريقه الانجع تقول انت في البيوع توا سورتو
1: سورتو برشا
0: معناها توا هكا مع الصيف ولي برودوي نتاع الصيف يكونوا متنوعين فهمت ماذا بينا كيما قلت انت نشري وكل شيء كل ما تبع الصيف
1: ماكش باش تبيع برودوي اذا باش تبيع برودوي استعمل حاجه اخرى اما اذا عندك برشا برودويات منتجات متنوعه ننصحك بالبيبليسيتي على الكتالوج
0: تجيب قداش قاعدين يخدموا بها في تونس
1: برشا برشا
0: برشا قاعدين
1: يخدموا اي كوميرس اي حتى لو كان ما عندهم سيت باش نعطيك مثال حكينا عليها منصة كونفيرتي اللي هي تسهل تاو ما عندكش انت سيت تمشي تعمل سو سيت في وسط السيت البلاتفورم هذيك ويعطيوك هما البيكسل فيسبوك هو كيفاش يخدم فيسبوك باش يجيب لك العبيد اللي تعرف تشري وكل البيكسل هذيك هو كود صغير يعمل تراكينج للعبيد المهتمه هذيك هو اللي نجح لك الكومباني معناها هذيك هو السر السر في البيكسل العبيد اللي تخدم بطريقه قديمه من غير بيكسل فيها برشا الحقيقه فيها برشا تعب
0: ويقعد توا مثلا التوندونس يقولوا نحن تقعد ديما خارجه مثلا ساعات البوز ولا قبل هكا مثلا كلي فيديو اللي كانوا خارجين الناس تعمل كيما جور مسرحيه صغيره هكا تتعدى في دقيقه من الزمان والناس تشيخ عليها وهكا تمثلها ويخرج توا ما عادش دارجه برشا الحكايه هذيك فيو اللي هي ولات مستهلكه نقولوا نحن جوست توا قعدنا مثلا لي فيديو اللي يخرجوا هكا اللي يضربوا ما زال الدرجة إيمان الحكاية هذه تنجح
1: شو كل بريود عنا ترانت طوى الكوب جومونت الناس الكل باش تعمل كونتوني على الكوب جومونت والكونتوني هذيك مش الأوبجيكتيف متاعه مش فانت حميدة باش نحرك شوية الكوميونتي متاعي ونكون فيزيبل ويشوفوني اللي أنا موجودة أو ميم تو أون باراليل البيوع باش نخدمه بطريقة أخرى معناها باش تلقاني عاملة بليزيوغ كومباني كومباني الكتالوج هذيك باش يبيع على البرودوي باش يكونوا تصاور ونجم نخدم التراند بتاع الكوب دي موند وندورو فيزيبيليتي باش العباد تسمعني وتسمع لي انا موجوده لي انا اين لي انا في قلب الحدث في عيد الامهات في عيد الصغير في عيد الكبير في ما نعرف شنو فهمت كيفاش
0: والا تاخذ برودوي واحد من بين لي برودوي هذوك تحب انت تخدم عليه فوالا
1: سي تا شوا استراتيجيك ورا فهمت سما حاجه اخرى نستعملوها توا الميزون سيتوياسيون سميها انا انك العبد ساعات كي تعطيه حاجه ما يفهمهاش اش تعمل له انت تفرك الرمانه تجيب زوز من الناس يمثلوا كما قلت انت تمثيليه ويظهر هو ريتك الاسئله اللي في مخ الكونسوماتور اللي مقلقينك انت يسالوهم كل يوم انت تحطهم ليه ما عجبتنيش زعما فما لون اخر فما طي اخر زعما تويتيني بالكش قماشها يشرب فهمت لي فرام سيكولوجيك هذوكم اللي احنا لقيناهم
0: الاسئله الكل اللي انت في مخك
1: هذوكم احنا نحطوهم في كل واحد انديريكتومون باش يمشيو للمخ نتاع المستهلك هو تجاوب له على اسئلته الخوف يتنحى فهمت كيفاش فما كان الخوف النفسي انه مثال الحاجه هذيك باش تجي خايبه ولا القماش يكون مخشوش ولا ما نعرف شنو الكاليتي الحاجات الاسئله اللي انت تتعرض لهم ديما احنا نسميوها ميزون سيتواسيون نعملوا ميزون سيتواسيون كامله المستهلك يشوف فيها روحه هذوك هما اكثر حاجه تنفعنا توا في البيوع معناها
0: وهذوما اللي خارجين توا ديما كل مره احنا نحاولوا نعطيهم شنو اكثر حاجه تنجم تنفع في البيوع هذوما لي كاتالوج من بين اكثر حاجات اللي نجموا يعاونوا
1: كومباني كاتالوج من احسن الحاجات اللي تعمل لك بيوع طلع لك شيف خدافه
0: البرودوي الكل
1: اي
0: ما حتى كان عندك لبسة أنت باش تحط لبسة نساء، لبسة رجال، لبسة صغار، كل حاجة كان عندك معون،
1: كان عندك في أي شيء، عندك حاجة المهم عندك ستوك
0: فوالا، وتنجم أنت واللايف قاعد خارج، معني اللايف باللي ما يموتش خاطر ديما
1: شو هو اللايف قاعد خارج راه. أما فما محاربة من الألغوريتم ديما راه، ما تنجمش تبني عليه بزنس، ما تنجمش تبني عليه بزنس، خاطر في نهار ينجم اليوم يبانيك تلقى روحك مسكر الباج نتاعك جمعه، حتى
0: معروفين بالكدا وعبيت تتبعهم
1: اي آه. في بالك فما سبونسورينغ على اللايف حميده ولا ليه؟ ما نعرفش قلناها لهذيا ولا ليه، تنجم تعمل سبونسورينغ على اللايف نتاع فيسبوك مثال، انت كي تحل اللايف توا تقول انا نحب نطلع على الفيو، خاطر هو لازم يطلع نومبر دو فيو من الاول باش الالغوريتم يعاونك باهي. نجم انت الساعة هذيك متاع اللايف ولا ساعتين قدر ما تحب احنا نلانسيولك عليها سبونسورينغ في الوقت هذيك، فهمت؟ يمشي العبيد يقول لهم راه فلان حال لايف، راه البلاج الفلانية حال لايف، كيف كيف في تيك توك كيف كيف في تيك توك موجودة
0: باش يطلع النومبر دو فيو،
1: باش يطلع النومبر دو فيو. اما هو شنو المشكلة في اللايف؟ اللايف اذا انت تحكي 100% كوميرسيال وتحط نمرو تليفون وتبدا تقول في الاسواق وتقول في الماركت راك باش تتبانى اوتوماتيكمون. فما سيرفيس معناها في تونس موجود يخدم سنتر دابيل، يخدم هو اللي يباني، معناها يقعد يشوف كونترولي في اللايف، يلقى لايف فيه دي مارك معروفين يسينياليه، يلقى مارك على ذيك ساعات تلقاهم حميدة يشتحوا ويحطوا غريب يشتحوا عم الجو ويحطوا كينون وبخور
0: بجلوس ما يقعدوش يقولوا على سويم وعلى
1: ولا هو شنو هو الكونسيبت متاع اللايف تيك توك شنو ديفيرتيسمون انت باش تحل لايف باش تعمل جو وباش تخلي العبيد تتفرهد معاك. اذا انت باش تقلب لهم الحكايه بيوع 100% بيوع على ذيك برشا يقول لك اجيني في البريفيت نعطيك البري ما يقعدش يعاود بري برشا توا باش ما يتبانيش. ثم حاجه اخرى، ثم بوتون نزلوا عليها معناها في لي بارامتر تقول لك
0: انت عامل العبيد يتغشوا خاطر يقول لك ما يحطش البري ولا معناها هو ما يحطوش اكسبري باش ما
1: خاطرك باش تقعد تعاود في البري انت راه باش تتبانى معناها. فما برشا عبيد ترسلهم زوز وثلاثه باجيت يخدموا بهم لايف فهمت كيفاش على ذيك انا باهي اللايف ما فيهش رسميل، رسميلك انك انت تحكي وتعرف تحكي وتعرف تجيب العبيد، اما ما تبنيش عليه بزنس. لازمك تعاون بالببليسيتي
0: الاخرى سبونسورينغ الباج هذيك راك انت باش تختفي انت والبزنس نتاعك الكل.
1: يتعب اللايف كان وحده معناها يتعب، نهار تعمل بيوع بالكدي من غدوه تيح لك الفيو ضربه واحده، من بعد نجم تسكر لك الباج كومبليتمون. انت سامحني كي تتبانى جمعه معناها باش تقعد جمعه مربع يديك ماهيش افار معناها. على ذيك احنا ديما في الماركتينغ ديجيتال نقول لك راه نعاود نبني، كي باش تبني بنيه لازم فما عرس، ما تنجمش تبني دار على عرس، لازم فيما فما دار ثم ثلاثه اربع عرس تحط عليهم باش كي هذايا تترخ هذه تلقى الاخرى معناها يكملوا بعض. عندي سيت ويب، عندي سبونسورينغ، عندي صناعه المحتوى اللي نتبع به تبعوني بها الواحد، نجمو نزيدو اللايف مش مشكله نعاونوا بيه
0: الكل
1: فما عبيد عندها دي كومبيتونس راه تنجم تبيع في اللايف، وفما عبيد لي في بالك ثم عبيد يجيبوا فما خدمة اسمها لايفوز معناها تقول لك انا لايفوز راني يجيبوها يخلصوها بالنهار معناها قداش هي
0: تخرج في
1: وانا تاخذ حتى بورسنتاج من ليفونت، يقولوا لها قد ما تخرج دي كولي مثلا انت عندك طون دينار على الكولي. فما عبيد وجوههم يبيعوا، هما يعرفوا يبيعوا كل شيء تلقاها تدور من الباج لباج معروفه فهمت كيفاش.
0: هذوما دي تكنيك نتاع خدمه اللي لازم الناس الكل تعرفها وتخدم بها، شفتوا اذا كانت تحب تنجح انت البزنس نتاعك. ويعطيك صحه ايمان، شكرا
1: عايش كما احسن على احسن حاجه. والسر في الديجيتال انك تبني علاقه ثقه وعلاقه محبه بينك وبين الكوميونيتي نتاعك بغض النظر على الحاجات الاخرى اللي تعاون. اما اذا تكون العلاقه ماهيش مبنيه، راهي مبنيه جوست على الفلوس، نهار تدوف الببليسيتي يقف كل شيء، وإلا نهار تيح الباج واللايف يتيح يوفى كل شيء، لا نبنيو علاقة، راني معروفة، راني موجودة، راني بالفلوس لهني، راني في اللايف، راني بالمحتوى، موجودة في بارتو تلقاني.
0: والبرودوي كما قلت انت يكون بالثقة، ثقة وقت اللي تحكي على برودوي توصلوا كيما هو باش هكاك تنجم تنجح الافير نتاعك. شكرا لك ايمان، يعطيك الصحه ايمان بلتي على كل التفاصيل، كنت معنا في فقره اس الاكسبير. احنا مازلنا مكملين معاكم، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. من بعد شويه باش نمشي ونحكي على مشروع شي جروز باكثر تفاصيل مع هويم، من بعد شويه هويم هاني مهندسه فلاحيه نحكي اكثر تفاصيل على المشروع. اذا نمشي للموسيقى ونرجع لكم.

0: اهلا بكم الناس كل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا، ومرحبا بكم معنا باش نحكيو على مشروع شي جروز مع هويم هاني مهندسة فلاحية. اكثر تفاصيل على المشروع هذا مع كنتي هويم. اهلا وسهلا بك.
1: يعيشك يا لاله، مرحبا واهلا وسهلا بك انت وكافة المستمعين. دونك نبداو، خلينا نحكو على الكونتيست جينيرال نتاع الفلاحه في المتوسط او في العالم الكل نتيجه التغيرات المناخيه. دونك نعرفوا اللي التغيرات المناخيه مست جميع المنتجات الفلاحيه، وهذا اثر على الجوده وعلى الكميه، وهذا نشوفوا فيه معناها في جميع بلدان العالم. كيف لازم نحكو على الطرق المستعملة في الفلاحة الحديثة أو الفلاحة الكونفونسيونيل اللي هي حقيقة تعتمد كثيرا على المدخلات الكيميائية اللي تأثر بشكل كبير على الأرض والاستغلال المفرط كما نقوله للأرض. حاجة أخرى اللي هي تأثر زادة على الموائد المائية اللي حقيقة تستعمل أو تستغل بطريقة مفرطة، وهذا سبب نقص كبير في المياه أو تغدق بعض الموائد المائية. من جهة أخرى كيف زاد لازم نحكو في المجال هذا على النمو الديموغرافي المتواصل على مستوى العالم، على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط أو على مستوى تونس كيف لأن احنا جزء لا يتجزأ من العالم. دونك في ظل الكونفونسيونيل واللي حكينا عليه والتغيرات المناخية والنمو الديموغرافي من جهة اللي هو معناها أثر بشكل كبير على العرض والطلب، دونك النجم نقوله توا الفلاحة الكونفونسيونيل أو الفلاحة اللي طرق الاستغلال الفلاحية في الوقت الحالي ما عادش تستجيب للطلب المتواصل. دونك ثم ديزيكليبر ما بين العرض والطلب، وهذا نلاحظوه كلنا معناه حتى على مستوى الأسعار وغيره. دونك اليوم ثم طرق حديثة تم التوصل لها اللي هي طرق تحاول تتأقلم مع التغيرات المناخية، طرق تحاول تلقى حلول للاستجابة إلى متطلبات النمو الديموغرافي. من بين الطرق هذه معناها ما يخفى على حتى حد اللي هي الاستغلال خارج التربة أو الاستغلال بدون تربة. حاجة أخرى اللي هي الزراعات المائية أو الهيدروبونيك، كذلك الأكوابونيك اللي هو يعتمد على إنتاج الأسماك في نفس الوقت معناها رسكلة المياه لإنتاج بعض المواد الفلاحية كما الورقيات أو الثمريات وغيرها. دونك اليوم احنا قدام وضع عام يفرض علينا طرق جديدة للاستغلال وطرق جديدة للاستجابة لمتطلبات السوق. الطرق الجديدة هذه شنو تنجم تعطينا وشنو تنجم توصلنا؟ اهم حاجة اللي هي تنقص من استغلال المياه أو تمكننا من ترشيد المياه بنسبة كبيرة توصل حتى ما بين 90 و93%، إذا كان نعاود ونستعملوا المياه هذيك بشكل دائري أو كما نقولوا لها closed loop. هذه الطرق دونك تمكننا أيضا من أنها تكون زراعاتنا أو منتجاتنا محمية، وبالتالي ينقص الاستعمال معناها الكبير للمدخلات الكيميائية للمدوات أو غيره. دونك مشروعنا شي جروز يستهدف هل اللي حكينا عليه الكل. دونك لي زوبجيكتيف نتاعينو من اهمهم هو التمكين الاقتصادي،
0: هو باش يكون في زوز ولايات هويه. أيوة. في بيجة وجندوبه.
1: ايوا نحكي لك عليهم. دونك مشروعنا يستهدف كما قلت لك التمكين الاقتصادي في المجال الريفي مع التركيز دائما على المرأة الفلاحه. من خلال تنمية المهارات، من خلال التكوين المستمر والتكوين الريفي في ثلاثة مجالات. المجال الأول اللي هو الأجريتيك من خلال الليدروبوني، المجال الثاني وهو الانتربرونيريا دونك دورابل، المجال الثالث هو الانكلوزيون سوسيال. هذوما ثلاثة مجالات اللي هما باش يستهدفهم المشروع متاعنا. دونك الولايات اللي باش نخدموا عليهم هو اللي فائدة تونس الكل، راهو ماهوش فقط لولايات، مي هذوكم باش يكونوا البيلوت معناها دو غوفيرنورا معناها جندوبة وباجة، هما اللي باش يكون فيهم اساسا المشروع هذايا.
0: باهي خلينا نزيدوا نفهموا اكثر هذا المشروع. انتم في مثلا بما انه كما قلت انت هو بروجي بيلوت باش يكون في باجة في جندوبة،
1: أيوة.
0: فيش بشي يتمثل بالضبط؟ شنو بشي يصير بالضبط؟
1: أي كيما حكيت لك، قلت لك هو
0: اخترتوا دجا فلاحة من بيجا ومن جندوبة اللي باش تخدموا معاهم البروجي هذا.
1: بالطبيعة
0: البروجي هذا باش تجيو لك الفلاحة هذوكم باش نخدموا معاهم كيفاش الاستغلال الأمثل للأرض هذيك
1: بالضبط،
0: من غير معناها مواد عضوية تحكي كيفاش تنجم أنت تكون
1: من غير مواد كيميائية.
0: كيميائية سمحني، من كيفاش تنجم أنت تستحفظ على الأرض زادة من خلال استحفاظك على المادة المائية
1: بالضبط.
0: كيفاش هذه الكل
1: هذه الكل دونك من خلال ثلاثة حاجات كيما حكيت لك اللي هما لاجريتيك ولا الهيدروبوني اللي هي استعمالها بطبيعة لترشيد استغلال المياه والتنقيس من المدخلات الكيميائية.
0: بلاي سمحني، يمشيوا معاكم الفلاحة في انه يستغنى على المواد الكيميائية خاطر برشا يقول لك راهو توا ما عادش نجم تنبت غلة ولا خضرة من غير مواد كيميائية؟
1: ليه ثم توجه الشباب فاهم بالقدي معناها قيمة الأرض وفاهم بالقدي قيمة التقليل من استغلال الكيميائيات. دونك ثم برشا شباب خاصة من فئة الشباب ماشيين فيه، وهي راهي نوعية من نوعية الفلاحة النظيفة كما نقولوا، سير تبدأ نظيفة فيها بروديكسيون اللي هو فريمون معناها لا يتعرض فيه الشاب ولا المنتج معناها لمشاكل ولا معناها فلاحة نظيفة.
0: يعطيك صح، احنا ماذا بينا راو كام مستهلك الناس الكل ماذا بينا نرجعوا للفلاحة النظيفة، خاطر نعرفوا احنا الاضرار الصحية اللي قاعدة تصير لمعظم الناس اللي تستهلك في المنتوجات هذه اللي كلها مواد كيميائية. اما كي تجي تحكي انت مع الفلاح يقولك حتى من المنتوج في حد ذاته باش ينقص، مش كيما انت تعطيه في مواد كيميائية حاجة فيسع فيسع تطلع وفيسع فيسع تنبت، مش كيما حاجة باش تتبعها طبيعيا يعني باش تاخذ وقتها الطبيعي.
1: هو مدام ماهوش طريق، هو ماهوش بيولوجيك، ماهوش مود بيولوجيك، مش المود اللي تحكي عليه انت كنت تحكي عليه، هو مود بيولوجيك باش نخلوها معناها تنتجوها بطريقه طبيعيه من غير مواد كيميائيه 100% ولا من غير مدخلات ولا نوتريمون 100%. لا، هذه طرق تستعمل فيها بعض المواد، ماهوش بالشكل اللي نستعملوه في الكونفنسيونيل. هذا هو
0: مش الكل، ثم حاجات وراو حتى المواد الكيميائية اللي قاعدين يستعملوا فيها تفرق، فما اللي اختيرة برشا فما اللي
1: بالضبط. هو مش كما اللي بيستيسيد، كما حاجات باش نستعملوهم معناها في النوتريسيون اللي هما اللي فرتيليزون. ثم فرق ما بين انك تستعمل مواد كيميائية اللي هي باش تدوي بها كما اللي بيستيسيد ومواد معناها اللي باش تعمل بها الفرتيليزاسيون. دونك ثم فرق اكيد كبير. هي التقنية هذه يستعمل فيها اللي فرتيليزون، ما يستعملش فيها لي بيستيسيد تو بوسكي باش تبدا بروتيجي وباش تبدا معناها محميه اسمها على جسمها. دونك ماهوش باش يكون فيها استعمال كبير خاصه كي تبدا اللي يدخل معناها يبدا بروتيجي ويبدا محافظ على السير نتاعو. دونك اكيد مش باش يكون تعرض كبير للحشرات والا معناها كيما نقولوا لي غافاجور، باش تكون محميه اكثر واكثر.
0: وقت اللي اقتنع انتم تجيبوا الفلاح وتقنعوه راهو المواد الكيميائيه اللي تستعمل فيها راهي تضر لك في ارضك اكثر منها، الارض اللي كانت باش تدوم سنوات سنوات راهي ما عادش باش تعطي مفعول مع بعد سنين بسيطه من استعمالك المواد الكيميائيه هذه ما عادش باش تعطي انتاج.
1: بالطبيعه بالطبيعه عنده تاثير هذاك كله، ياثر على التربه وياثر على تفقير التربه. بالطبيعه نحن ثم برشا اراضي توت فقره نتيجه الاستغلال المبرح والاستغلال المتواصل لهالاراضي هذوما. دونك كي تبدا التكنولوجي اللي هي تحمي الارض، علاش لا معناها بلادنا ما تمشيش فيها، وعلاش لا شبابنا ما يمشيش فيها، وخاصه ان هو اثبتت حتى معناها مساحات صغيره تجيب لك كميات كبيره مقارنه بالبلانير ولا كونفنسيونيل ولا الطرق معناها اللي نستعملوا فيها في الوقت الحالي. وبرشا هاني قلت لك شباب مقتنعين وهما بيدهم عاملين دي بروجي في المجال هذايا، احنا جوست باش نعاونوهم وباش نحاولوا نشروا الفكره اكثر.
0: انت عجبني في كلمه تقول لي مقتنعين، لازم الفلاح زاد يكون مقتنع اللي، وخلي نقولوها اللي راهو ما لازموش يستعمل مواد كيميائيه ويرضى بالانتاج اللي يجي زاد، فهمت؟ خاطر برشا كثر باش يكثر الانتاج باش يسرع الانتاج ينزل عليها بالمواد الكيميائيه. هو راه ثم فلاحه يقول لك احنا البريود اللي نرش انا الارض ذيك بالمواد الكيميائيه انا ما ندخلهاش ثلاثة ايام، يقول لك نهارين ثلاثه ما ندخلهاش الارض ذيك، فما بالك انت بعدك البرودوي هذيك يوصل للمستهلك.
1: هذا هو دونك نحن نستهدفوا هذاك بالضبط اللي هو مشى فيه العالم الكل. دونك احنا باش نحاولوا ان بلادنا نلحقوها بشويه بشويه حتى معناها نجموا نحقوا مساحات كبيره اللي تكون هي فيها هالاستغلال هذايا اللي حافظنا على التربه ويحافظنا على مياهنا ويحافظنا على صحتنا. بالتالي دونك هو المشروع فيه مراحل باش يبدا. اول حاجه فيه ديتكسيون دي بيزوان تاعنا، شنو نحبوا نحن من هالاجريتيك، شنو نحبوا نحن، كيفاش نشوفوها، كيفاش احنا انتظاراتنا من من من من من خلالها. بعد في مرحله ثانيه يتم اعداد بروغرام دو فورماسيون. البروغرام دو فورماسيون هذايا معناها بالتشارك مع جميع الشركاء في البحر الابيض المتوسط. في مرحله اخرى سيتم تكوين المكون او التوت، هو ترينينج اوف ترينرز، اللي هما باش يمشوا يتكونوا في بلدان اكيد معناها سبقتنا في المجال هذا. 18 مهندس معناها باش يمشوا من تونس يتكونوا في مجالات هالمجالات اللي حكينا عليهم اللي هما الايدروبونيك وال انتربرينورشيب. هذوما دونك باش يتكونوا، بعد هما بيدهم باش يروحوا لتونس يكونوا فئات كبيرة من الفلاحين والفلاحات، خاصة في ولايتي جندوبة وباجة، باش نوصلوا ما بين 60 و 100 معناها فلاح متكون. هما بيدهم الفلاحين هذوك باش يشعوا على منطقهم، هما هذاك الاوبجيكتيف. انت كي تعلم واحد راهو واحد باش يعلم لك معناها عدد كبير، يعني باش يشع اكيد على المنطقه نتاعو، باش يشع على عائلته، باش يشع معناها على الاطراف الكل. اذا كان هو عرف الاستغلال الجيد او الممارسات الجيده في المجال الفلاحي اكيد هو باش ينشرهم، باش يحاول يحافظ على المياه، باش يحاول يحافظ على التربه، باش يحاول يستعمل الانرجي هذه الجديده، الانرجي المتجدده، باش يحاول هو بيدو يستعمل نوفيل تكنولوجيا لي زابليكاسيون اللي مهتمين بالريغاسيون، كيفاش نحاولوا في الوقت الملائم والديسيزيون الملائمه في الوقت الملائم معناها باش نسقوا والا باش ندخلوا باش نداو. راه مش لازم معناها الدواء ديما ديما ديما، معناها راهو عندك كون شالهم مش مريضه للضروره، يعني نستعملوهم الدويات والمدخلات الكيميائيه. دونك هذا هو الهدف نتاع المشروع نتاعنا،
0: هو الممارسات الجيده المدخلات الكيميائية، مش يستعمل فيها كدواء فقط، ثم اللي يستعمل فيها كتسريع للمنتوج هذيك باش فيسع لا تو ديجا قاعدين نشوفوا ما عادش ثم غلة مثلا في الشتاء ولا في صيف، تلقى في الفصول الكل الغلال الخضار تلقى كل حاجة تلقاها في كل الفصول. علاش؟ خاطر تلمو يستعملوا مواد كيميائية اللي تسرع الكل، نحن الدليع مش في وقته، المشمش مش في وقته، كله تلقاه.
1: اي احنا نحاولوا بطبيعه النصائح، نقدموا النصائح اللازمه، نحاولوا نوعوا الفلاح، نحاولوا نعاونوه اذا كان هو اذا امكن معناها باش هو يحسن استغلال هالمدوات ويحسن استغلال الارض ويحسن استغلال مواردنا الطبيعيه.

0: ماذا بيه هو
1: راه
0: ماذا بيه الفلاح معناه هو مش لوبجيكتيف نتاع الفلاح انه يستعمل المواد الكيميائيه لا بالعكس راهو لوبجيكتيف نتاعو هو باش يحقق ربح مي الربح هذاك ينجم يحقه وقت اللي يبدا يستعمل في هاللي تكنولوجي هذوما المحافظه وهما دي تكنولوجي نظيفه اوكي مش بيولوجيك 100% مي على الاقل معناها فيها ممارسات جيده وهذا هو الهدف معناها احنا بشوي بشوي نحاولوا نوصلوا ونبلغوا الممارسات الجيده باش الفلاح هو بيدو معناها يكون هو رابح وكيف كيف المستهلك رابح وكيف كيف معناها من نواحي الكل تكون معناها المجموعه كامله رابحه
1: صحيح وهذا هو المطلوب والبروجي هذا على شنو قاعد
0: هذا علاش قاعد يخدم دونك فيه شركاء من البحر الابيض المتوسط فيه شركاء من اسبانيا شركاء من ايطاليا شركاء من تشيك وشركاء من تونس دونك هذا هو نخدم الكلنا على ان باش نحاولوا نحافظوا على مواردنا الطبيعيه وننشروا الممارسات الجيده في بلداننا
1: يعطيكم الصحه الحقيقه احنا ماذا بينا التعمم التجربه على انتم ما قلتوا هو بروجي بيلوت باش يبدا بجندوبه وبيجا وما ان شاء الله تتعمم التجربه على كل الولايات وعلى كل الفلاحه وينخرطوا الفلاحه في هذا وشفتوا انت قلت لي الفلاحه الشبان ديجا عندهم وعي كبير باهميه انه يكون البرودوي بعيد قد ما يمكن على لي برودوي كيميك
0: اكيد عندهم وعي كبير
1: انت مهندسه في لحيه معنا اليوم باش نستغلوا حضورك معنا البرشا مشاكل ساعات هكا تعرض للمواطنين هاو بدران مثلا لهنا بحذين ومغروم بالفلاحه ماهوش فلاح كبير عنده فيراندا عنده فيراندا فيها شويه محافظ اعطينا ابرز المشاكل اللي تعرضوا لها التوانسه جينيرال ما شنو تزرع في الصيف عنده قارصه عنده ياسمينه عنده شويه نعناع عندهم المشاكل اللي قاعده تصير هكا للبيوت التونسيه مثلا اللي مغرومين بالزرع شنو ابرز المشاكل وانت شنو هي ابرز المشاكل وكيفاش نتعاملوا معاها
0: باهي هو الحقيقه هو سؤال جيد ويفتح افاق باش نحكوا على حاجه اخرى اللي هي مهمه جدا واللي هي انتشرت توا في العالم اللي هي زراعات على الاسطح او فوق الاسطح اللي هي الاجريكلتشر اوربان هذه طريقه حديثه كيفاش معناها مواطن عنده داره عنده ملك على ملكه يطلع معناها للسطح يستغلوا كيفاه يستغلوا ها الطريقة هذه اللي نحكوا عليها تنجم اللي هي الهيدروبونيك ولا الاكوابونيك هي بيتها تنجم تكون على السطح لأنها ما تستحقش إلى مساحات كبيرة ينجم في السطح متاعه يحقق الاكتفاء الذاتي متاعه من منتجات فلاحية وهوك زرعهم هو بيدو وهوك هو معناها مشرف عليهم ويعرف شنو استعمل فيهم وحسب البزوع متاعه معناها من الاستهلاك دونك راهو برشا توا ثم دي بروجي بيلوت في المجال هذايا وثم برشا ناس عملت معناها التجربة هذية وانا حقيقة توا قاعدة معناها نشجع عليها برشا لانه تنجم تأثر بشكل كبير راهو كسسوا على انتاج الفردي او الانتاج معناها الشخصي للي باش يعمل التجربة هذية هذيك زادة من ناحية أخرى هي تأثر على الكليما لأنه أنت كي تنقص الترانسبور إحنا ننجو في الوسط هكا ولا لا ننجو في الوسط باش نجيبوا أكل منتجات الفلاحية من الوسط إلى الشمال راهو برشا كربيران راهو برشا تأثير معناها على الانفيرونمون نتاعنا دونك إحنا كي ننجو على مستوى البلاصة اللي باش يصير فيها الاستهلاك حل مشكلة كبيرة ينقص من الامبرانت كربون وينقص من التغيرات المناخيه وعنده تاثير وراه العالم الكلي يشجع على هالممارسات هذيا
1: طول نشوفوا فيه في الفيسبوك ساعات هكا لعبيته وتهبط مثلا تقع عنده شجره نتاع القرص صفار تقول يهبطك الورقه نتاع الشجره يقول لك شنو حلها شويه نعناع هكا زرع وكنقب الدوده نقولوا نحن ثم ساعات ديزاستيوس نشوفوهم على الفيسبوك صح ولا لا تو كيما فازت انك مثلا تعمل الثوم والخل وتخلطوا مع بعض وترش بيه يقول لك هذاك يقضي على الدودة صحاح هذوما
0: هما هذوكم كيما نقولوا سي تراديسيونيل معناها نستعملوا فيهم احنا ما يروا النتيجة 100% يلزم مداومة ويلزم معناها كيما نستعملوا مثلا قبل كنا نستعملوا في العود باش نصبروا الكسكسي من السوس دونك يلزم فريمون حاجات اذا كان باش نستعملوهم يكون البحث هو اللي اثبتهم معناها مش نخلط وكهو دونك ماذا بينا احنا على حاجات كيف من هكاك ما يكونوا مثبتين معناها

0: علميا.
1: اها مالا تولي تحضر بحذانا وناخذوا مكالمات المواطنين ونجاوبوهم. كل واحد عنده مشكله، عنده مشكله في بيتو نحكيو بعد في الاوف بدران. بدران عنده محبس بتاع نعناع، هذاك دودك ليتهم بينا بدران، هذاك بدران محبس نعناع قارصه، هذيك مشاكل التوانسه اللي ما عندهمش زراعات كبرى.
0: زراعات كبرى مال.
1: يعطيك الصحه، شكرا
0: لك. عايشك يلا، مرحبا بك.
1: معك انت يكون وصلنا لنهايه حصتنا لليوم. معز العويني وبقيه الفريق تونس اليوم يكونوا حاضرين معاكم بعد شويه. انا نقول لكم شكرا لكم الكل وفي لمن.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية. الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية. نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من أسطول جو البث الجديد. اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام. فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رافقوكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية. صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان. الإذاعة التونسية هي العنوان.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية طيبة. أعرب وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة ميدانية مساء أمس إلى مركز التجميع والتوزيع المفتوح للاختبارات الكتابية للبكالوريا بالمعهد الرياضي بيير دي كوبرتان بالمنزه عن تقديره البالغ للمجهودات المبذولة من قبل الأسرة التربوية وتفانيها في إنجاز المهام الموكولة إليها في الآجال المحددة، داعيا إلى مزيد من اليقظة والمتابعة الحينية لضمان حسن سير مختلفية مراحل امتحان البكالوريا دورة 2026 في كنف النزاهة والشفافية والجدارة. هذا وتختتم غدا اختبارات الدورة الرئيسية بكالوريا 2026 على أن تقدم النتائج في 23 من شهر جوان الجاري، فحظا موفقا لكل المترشحين. بمشاركة أكثر من 30 دولة، افتتح اليوم المعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا ليتواصل إلى 11 من شهر جوان الجاري. التظاهرة تهدف إلى عرض أحدث الابتكارات في مجالات الصناعات الغذائية والتعريف بالموروث الغذائي التونسي. حذر البريد التونسي حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. من أخبار العالم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إدارته تتجه حاليا إلى حرمان طهران بالكامل من الحصول على سلاح نووي، ولم يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية مرضية معها خلال الأيام القليلة القادمة. أكدت مصادر إعلامية أن إنذار الجيش الإسرائيلي الشامل لإخلاء مدينة صورة اللبنانية يبرهن على إصرار تل أبيب على مواصلة الحرب في لبنان وفصلها عن مسار التهدئة مع إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
2: اسمه معانا على موجات إذاعة الشباب.
7: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك.
7: تابعنا واسمع صوتك.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: على كيفك.
7: الموسيقى والغناء.
2: على كيفك.
8: إدبارة الصحة والهناء.
2: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
7: من غير شقة.
8: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء. على كيفك. من 2 للخميس، من ماضي ساعة لما 3 تاع القايمة.
4: تونس اليوم.
6: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور وحنا علينا المزاجور.
9: تونس واخبارها
10: من الاثنين للخميس،
9: من 11:30 الماضي ساعة.
4: تونس اليوم،
6: تونس اليوم.
11: مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج تونس اليوم. كالعاده في تونس اليوم نرافقكم من توا حتى الماضي ساعه مجموعه من الاستضافات والمتابعات الى جانب الفقرات المعتاده، وبالطبيعه الموسيقى تكون حاضره. باش نحكيوا على الدوره التاسيسيه لمهرجان البحيره في بنزرت. مهرجان يجي في اطار شهر البيئه واللي تنظم وزاره البيئه بالشراكه مع وزاره الشؤون الثقافيه تحت اشراف ولايه بنزرت. نحكيوا على برنامج التظاهره واهميتها خاصه في نشر ثقافه الوعي البيئي. تكون حاضره معنا شوية سهيل العذيري، مديرة بالبرنامج المندمج لإزالة التلوث عن محيط بحيرة بنزرت بوزارة البيئة. نحكي وزيد على فعالية الندوة الصحفية اللي تعقدها جمعية المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية، واللي باش يتم تقديم فيها برنامج الدورة 39. زميلتنا جيهان تركي حاضرة في الندوة وناخذ معها بعد شوية التفاصيل. نحكي وزيد، وإلا باش يكون عندنا متابعة للندوة الصحفية اللي تنظمها جمعية تونسية للحكمة تحت عنوان من أجل تعزيز التعاون بين دائرة محاسبات والمجتمع المدني وتعزيز الرقابة التشاركية على الميزانية. بعد شوية تكون حاضرة معنا زميلتنا سميح الفرجيني وتعطينا أكثر تفاصيل حول الندوة هذه. نحكيه على ارتفاع درجات الحرارة وانعكاسها على مستعملي الطرقات. نعرف برشا ناس ساعات لونتروتيان تاع الكهرباء يصير من فترة إلى فترة، دونك مهم جدا أنه يكون ثم انتروتيان خلال الفترة هذه. وكيفاش نجم نتعاملوا بعد على الطرقات متاعنا مع ارتفاع درجات الحرارة؟ يكون حاضر معنا بعد شوية عماد طويل الخبير في السلامة المرورية، يعطينا النصائح الأساسية للقيادة مع ارتفاع درجات الحرارة. قبل ذلك خلينا نقدم تحيات فريق البرنامج الفرنسيب، خليل سولة في الإخراج الرقمي، نجم الدين بن سالم في الهندسة التقنية، فيصل شابو في تونس وأخبارها، وليد نويري في الاقتصاد اليوم، الأستاذ حبيب سماوي في التحليل والتعليق، ومعز العويني في التقديم. أستاذ تحية لك.
12: تحية طيبة لأحباء إذاعة الشباب واللي يتواصلوا معنا في سواء في البيوت ولا في كل مكان. الأسبوع الفارط من كالعادة وقع منها عرض مشروع قانون لمنع الأذان في الأراضي الفلسطينية 48، منها منع مكبرات الصوت ويلزم ترخيص. وقبل كانت صلاة الفجر من 3 متاع الصباح حتى 11، توا يحبوا يعمموها على كل الصلوات، ولكن معناها هما معناها دمروا العديد من المساجد، اقتحموا الأقصى، الحرم الإبراهيمي، معناها يعني هذا الهدف اللي هي ضرب الهوية العربية الإسلامية وضرب يعني الله أكبر ما شاق ديما، يعني مهما عملوا مهما يعني مش يبقى ديما صوت مرفوع، صوت الأذان لا يمكن أن يسكته أي مخلوق، معناها بن غفير عمل المعمل، لكن ثم تصدي كبير، وحتى على مستوى إمام مسجد الأقصى يعني عمل تصريحات في المجال هذا، والفلسطينيين كلهم رغم انه مش يمنع مكبر الصوت لكن معناها سيفرضون هذا الواقع رغم القوانين الزجريه، واكيد ان شاء الله ما يمرش المشروع القانون هذا.
11: اكيد ان شاء الله ما يمرش القانون هذا. احنا باش نمشيو مباشره بعد هذا الفاصل مع زميلتنا سميح الفرجاني في متابعه كما قلنا للندوه الصحفيه اللي تنظمها جمعيه تونسيه للحكمه تحت عنوان من اجل تعزيز التعاون بين دائره المحاسبات والمجتمع المدني وتعزيز الرقابه التشاركيه على الميزانيه. فاصل وتكون حاضر معنا زميلتنا سميح الفرجاني.
4: تونس اليوم،
6: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور وحنا علينا المزاجور.
9: تونس واخبارها
10: من الاثنين للخميس،
9: من 11:30 الماضي ساعة.
4: تونس اليوم،
6: تونس اليوم.
11: مواصلين معكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، نمشيو لزميلتنا سماح الفرجاني. سماح تحية ليك.
13: صباح الأنوار معز، تحية طيبة لكل متابعينا الكرام على موجات إذاعة الشباب وبرنامج تونس اليوم. تعرف معز وأن يهمنا برشا أن ندعم معرفة المواطن الشأن العام ومشاركته في الشأن العام. هالمشاركة هذه اللي متنجم تنجح ومتنجم تكون إلا وقت يبدأ عنده آليات معينة، يبدأ عنده معرفة معينة بأهم المواضيع اللي تخص بصفة مباشرة وإلا غير مباشرة حياته اليومية بجوانبها الكل. من بين الجمعيات الناشطة في هذا المجال واللي تشجع على هذه المعرفة وعلى تفاعل ومشاركة المواطنين في الحياة العامة، الجمعية التونسية للحوكمة المحلية اللي احنا اليوم نواكبه في نشاط من تنظيمها. نشاط هذا يتمثل في ورشة لدعم التعاون والتنسيق بين محكمة المحاسبات والمجتمع المدني والخبراء وكل الجهات الفنية ولا التقنية الأخرى أو المالية اللي عندها علاقة بدعم مشاركة المواطنين إذن في الحياة العامة وبصفة خاصة في مسار التدقيق بالنسبة للميزانية وكل ما يتعلق بشفافية في الأمر هذية. أنا باش نخلي المجال الآن مباشرة للسيدة عائشة قرافي وهي رئيسة الجمعية التونسية للحوكمة المحلية باش تقدم لنا أكثر تفاصيل حول الجمعية، ثم بعد نمشي مع السيدة ريم فيما يخص الورشة الخاصة بنشاط اليوم. سيدة عائشة صباح الأنوار، مرحبا بك. لو كانت تحطنا ساعة في الإطار وتذكر المستمعين بالجمعية وتعرفنا بها والنشاط بتاعها مباشرة ناخذ فكرة على نشاطنا اليوم.
14: شكرا. صباح السادة المستمعين والمستمعات،
11: مرحبا.
14: الجمعية التونسية للحوكمة المحلية هي جمعية معناتها تبعثت في سنة 2015، تخدم أساسا على الشفافية، على دعم المشاركة المواطنية وتبسيط المعلومات. عنا شراكة مع المجتمع المدني ومع عدة مؤسسات متاع الدولة، قمنا بعدة مشاريع وما زلنا مواصلين نقوم بالمشاريع هذه. الهدف منها الركن هذا متاع المشاركة المواطنية معناتها ننهض به، لأنه هو من بين الأركان اللي ثم تقييم يصير على الدول، هو من بين الأركان اللي يصير عليهم التقييم. والحقيقة السنوات الأخرى هذه الترقيم متاع تونس في المجال هذايا معناتها هبط شوية. الأهداف اللي احنا نرميولها أن نحسن هالمؤشر هذايا، هذاك علاش معناتها عملنا الندوة هذه اليوم بالشراكة مع محكمة المحاسبات وخبراء وعدة أطراف أخرى باش نشوفوا شنو يكسب له وشنو الآليات اللي نجموا معناتها نحسنوا هالترتيب هذايا في التقييمات الجاية.
12: بلي أخت روضة،
13: شكرا بك سيدة عائشة. باش نواصلوا احنا معز
11: سماح بعد إذنك
13: سيدة عائشة، لو سمحت معز نواصلوا مع سيدة ريم باش نخليوها تمشي ترجع للنشاط نتاعها. السيدة ريم أحسن هي رئيسة المالية العمومية بمحكمة المحاسبات. مدام ريم مرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب. إذا لو كنت تقدم لنا مشاركتكم اليوم، تقدم لنا الدورة والنشاط نتاع اليوم. مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب. هي محكمة المحاسبات بطبيعتها معناها عاملة خيار انه تنفتح افكتيفمون على المجتمع المدني وعلى معناها شركاء في علاقة ب معناها وسائل الاتصال بصفة عامة. علاش؟ خاطر المرجعية نتاعها، واحنا عضو في المنظمة الدولية للهيئة العليا للرقابة، تقولك أحداث الفرق في حياة المواطن. هذه الفرق في حياة المواطن ما يجيش عبر تقرير تقني مالي بحث يتم إصداره ويتم معناها تقديمه للوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية. يعني يلزم نخدم أما خدمة من بعض، لازم تخدم بعد إصدار التقرير. إفكتيفمون الورشة هذه تكون معناها مجال لنا لتعزيز الشفافية في علاقة بتصرف المال العام ضياء معناها العلاقات سواء مع ممثلي المجتمع المدني وإلى معناها شركاء مختلفين على غرار خبراء والجامعيين. هذا باش يكون فرصة إن احنا نلقاو إطار مؤسسي معناها ينظم العلاقات هذه
14: بس يكون أكثر تشاركية أكثر حساسية في علاقة بالتصرف في الشأن العام. يلزم المواطن يحس بالحق اللي فما، شكون يراقب المال العام وشكون يلوي غونكونت معناها يعطيه لو فيدباك، يعطيه معناها المخرجات في علاقة بالتدقيق اللي صار، ويسمعه ويحاول أكثر يوصل صوته بوكوا با يكون أنامو من مسار التقل.
12: ملي في تفاعل
15: السيدة ريم وحتى بالفعل إذا تنجم تكون مشاركة المواطنين.
11: سماح حبينا نتفاعلوا مع الضيوف اللي حاضرين في الورشة هذه، لأنه كي نحكيوا على مجال الحوكمة والشفافية مهم سي الحبيب أنه نحكيوا على مجال هذايا، خاصة وقت اللي نحكيوا أنه مرتبط أساسا بعدة إشكاليات وعدة تحديات.
12: أكيد هو العلاقة بين محكمة محاسبات والجماعات العمومية المحلية، معناها أكيد أنه على المستوى المحكمة المحاسبات لاحظت استنتاجات عندها في تقاريرها، هل أنه كيفية التصرف في المال العام وكيفية مشاركة المواطن، مع خاطر المواطن يشارك في إعداد الميزانية والمصادقة عليهم بعد على مستوى المتابعة والتقييم. يعني شنية النقاط والاستنتاجات اللي خرجت بها محكمة المحاسبات في المجال هذايا، نحبوا نعرفوا خاصة المؤشر هذايا شنو، كيفاش مش نجموا نحسنوا منه في إطار الحوكمة والشفافية.
11: على كل سماح مواصلة أكيد في متابعتها للندوة الصحفية هذه اللي كما قلنا سي الحبيب، معناها كي نحكيوا على المجالات هذوما مجالات مهمة، وأهمية أنه يتم تداول مثل هذا النوع من المجالات على اعتبار أنه الإشكاليات مرتبطة أساسا كما قلنا بمدى تطبيق القوانين هذه على أرض الواقع، والإشكاليات ديما تقعد مطروحة، ومهم أن يكون ثم دور المجتمع المدني ودور وسائل الإعلام في التعريف بالمجالات هذوما. شكرا ليك زميلتنا سماح فرجاني على الإيضاحات اللي قدمتها لنا، شكرا للضيوف اللي كانوا حاضرين معاك. احنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، بعد شوية كما كنا نحكيه على دورة تأسيسية لمهرجان البحيرة في بنزرت. كما قلنا المهرجان هذا اللي يجي في إطار شهر البيئة، واللي تنظم وزارة البيئة بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية تحت إشراف ولاية بنزرت. نحكيه على البرنامج متاع التظاهرة وأهميتها خاصة في نشر ثقافة الوعي البيئي. تكون حاضر معنا بعد شوية سهير العذيري مديرة بالبرنامج المندمج لإزالة التلوث عن محيط بحيرة بنزرت بوزارة البيئة.

0: توقيتنا 11:50 دقيقة، مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس. اليوم نمشيو لبنزرت، نمشيو لبنزرت باش نحكيو على الدورة التأسيسية لمهرجان البحيرة في بنزرت، فإنه مهرجان هذا يجي في إطار شهر البيئة، وتنظم وزارة البيئة بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية تحت إشراف ولاية بنزرت. نحكيو على برنامج التضارع وأهميتها خاصة في نشر ثقافة الوعي البيئي. حاضرة معنا ومشكورة لالتزامها بتوقيت الحصة سهير العديري، مديرة بالبرنامج المندمج لإزالة التلوث عن محيط بحيرة بنزرت بوزارة البيئة. مدام سهير أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة شباب. مدام سهير عسلامة. ما نعرفش إذا كان تسمع فينا مدام سهير وإلا لا، سينو نعود ونتصل بها وناخذ كما قلنا فكرة حول التظاهرة هذه اللي كما قلنا في جي في ظرف الحقيقة سي الحبيب، وقت اللي نحكيه على المجال البيئي مع ارتفاع درجات الحرارة. نعرفوا أنه ثم بعض الظواهر وبعض السلوكيات للأسف متاع بعض المواطنين اللي تساهم وإلى تخلي التلوث قاعد يزيد خلال الفترة هذه.
1: بالفعل هو الحقيقة وزارة البيئة عملت على تنفيذ أكثر من 150 شاطئ، ونعرفوا أنه مع الأسف تدخل البشر يعني في الاصطياف والمشي للبحر يعني ثم معنا حاويات، لكن أولا أما منخليه في الحاويات وإلا منهزوش الفضلات متاعنا، معنا الناس تأكل ولا تشرب وغيرها. لذا هذا خاصة النفايات البلاستيكية اللي قاعدة تضر في البحر، والضر خاصة السلحفاة البحرية اللي قاعدة تندثر من اللي خرج من يخلي أنه الحريقة تخرج.
0: واللي ثم أنواع متاع حريقة،
1: أنواع جديدة متاع حريقة، وهذا هو اللي يزم التصدي ليه. موضوع الوعي البيئي، نحن توا الجمعة الفاتحة احتفلنا باليوم العالمي للبيئة، يعني هذا يزم على عملية يومية الحفاظ على البيئة سواء على مستوى شط البحر ولا مستوى المختلف في المناطق البلدية.
0: نرجع معاك مدام سهير العذيري، مديرة بالبرنامج المندمج لإزالة التلوث عن محيط بحيرة بنزرت. ناخذ معاك فكرة حول الدورة التأسيسية للمهرجان، ونحكيه بصفة خاصة على أهمية هذا المهرجان في تعزيز وترسيخ ثقافة الوعي البيئي. مرحبا مدام سهير، أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة شباب.
2: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة وعلى اهتمامكم بشأن البيئي.
0: شكرا لك مدام سهير. خلينا ناخذ فكرة معاك حول الدورة التأسيسية لمهرجان البحيرة في بنزرت. المهرجان هذا في أي إطار يجي مدام، وشنو أهميته خاصة مع الموسم الصيفي ونعرفوا نسبة الإقبال الكبيرة متاع المواطنين على شواطئ بنزرت؟ مدام سهير
2: كما تفضلت سيادتك قلت اللي المهرجان هذا يجي في إطار شهر البيئة. احنا ولينا عنا عادة في وزارة البيئة انه ما نحتفلوش بيوم بركة للبيئة، لكن خصصنا شهر الجوع تقريبا كله للاحتفال ولنشر الوعي البيئي. المهرجان هو بشراكة بين وزارة البيئة من خلال برنامج إيكو باكت، البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمحيط بحيرة بنزرت اللي هو ممول من الاتحاد الأوروبي، ووزارة الشؤون الثقافية عبر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. احنا في إيكو باكت انطلقنا من فكرة من الأول إن حماية البيئة ما تقتصرش فقط على المشاريع وعلى البنية التحتية وعلى القوانين، لكن كذلك ثم بناء للوعي الجماعي اللي يلزمنا نرسخه، ويكون الوعي هذه سلوكيات يطبقها المواطن. وفي هذا من المنطلق هذايا حبينا نكون اخترنا ان تكون الثقافه والفنون في صميم المهرجان. هذايا اللي خلينا نعمل شراكه بين وزاره البيئه وزاره الشؤون الثقافيه. كنت أقول لك اللي احنا نشوفه انه الثقافة عندها قدرة باش توصل المعلومة وتأثر في الناس بصفة كبيرة، ونجم تأثر حتى على وجدينهم اكثر من الخطابات التقنية والعلمية.
0: واضح. تفضل سيدي الحبيب.
1: بالفعل والله توا برشا ناس يقول لك الوزارة الثقافة ايش قاعدة تعمل، وهو انه الثقافة ما هيش يعني متنوعة، وأكيد أنه إذا كان مسرحية تحكي على البيئة يكون المعلومة توصل أكثر للمواطن، وخاصة لأنه نعرف أنه بالنسبة لبنزرت قبلة المصطفين سواء المصطفين في تونس ولا حتى أصيلي منطقة بنزرت اللي من الجالية التونسية بالخارج اللي نرحبوا بهم ونفرحوا بهم ويزيدوا يعطيوا بهجة أكثر على بنزرت. شنو أبرز الفعاليات متاع المهرجان هذا؟
2: احنا في مهرجان ألوان البحيرة عنا الفن، عنا الموسيقى، عنا المسرح، عنا الصورة الشعرية، لكن هذول كل مش في مجرد وسائل ترفيه، هي حبيناها تكون أدوات فعالة باش نقلوا الرسائل البيئية بطريقة مبسطة وقريبة من الفئات العمرية الكل والفئات الاجتماعية الكل. لأن احنا قلنا كما ملون قلت لك اللي تتحول القضية البيئية، وكيتك أكدت عليها اللي تتحول القضية البيئية إلى عمل فني أو تجربة ثقافية يعيشها المواطن العادي، إنها تأثر أكثر على قدرته في ترسيخ الوعي وعلى تغيير السلوك. احنا في برنامج مهرجان ألوان البحيرة اللي سميناها بيئة فن وحياة، هذوما ثلاثة اللي تخوبي اللي احنا باش نخدموا عليها في مهرجان البحيرة.
0: دونك مدام المهرجان هو باش ينطلق نهار 11 ويتواصل الى غايه 13 جوان ان شاء الله، باش ينطلق في مدينه منزل عبد الرحمن هكاك مدام؟
2: اي احنا المهرجان عملناه في ثلاثة مواقع في ولايه بنزرت، وما كانش الاختيار نتاعنا هذا اعتباطي، كل مكان وكل موقع عنده خصوصيته. اليوم الأول بديناه في منزل عبد الرحمن، سمينا اليوم هذا يوم الانطلاق، هو سميناه لقاء البحيرة. هي باش يكون الانطلاق الرسمي، وفيه باش نركزوا على البناء المعرفة والوعي الجماعي بأهمية البحيرة. ثم في اليوم الأول هذا ثم منتديات فكرية، ثم معارض وعروض ثقافية وفنية، وهذا الكل باش نفتحوا فيه النقاش حول العلاقة بين الثقافة والبيئة. وفي اليوم هذايا عنا ما نعرفش إذا كان الوقت يسمح
0: باش تفضل مدام تفضل
2: شنو عنا في دار الثقافة، خاطر عنا في اليوم الأول عنا دار الثقافة بن رشد منزل عبد الرحمن، وعنا البطحة متاع المدينة في المدينة العتيقة. في دار الثقافة عنا معارض فنية، عنا معرض رياس المزوقة، هو معرض حبينا مش نوثقوا فيه ذاكرة البحارة وطرق الصيد في منزل عبد الرحمن. عنا كذلك معرض للفنون، فنون البحيرة، وهي في مش نعرض اللوحات اللي تخدمت في إطار مسابقة وطنية بعنوان الفن في خدمة البحيرة. عنا معارض إبداعات من النسيات، عنا تكتيف الرقص التعبيري للعروض الموسيقية. في الفترة الثانية اللي هي في البطحة متاع المدينة العتيقة عنا الانطلاق الرسمي للدورة، فما عروض تشكيلية بصرية، فما فقرات شعرية، لكن كلهم نأكد اللي هما في علاقة مباشرة بالبيئة، بالقضايا البيئية.
0: واضح. من بعد نمشيو للميناه القديمة.
2: بلا، اليوم الثاني سميناه الهبة إلى البحيرة، هي لحظة انتقال من الوعي إلى الفعل. فيها مش يشاركوا المواطنين بكل أصنافهم، شباب، أطفال، فنانين، الكل يشاركوا في ورشات بيئية وفنية. وفما زادة مسارات ثقافية حددناهم، خاطر البرنامج إيكوبار تدخل لتهيئة حي في نهج في المدينة العتيقة اسمه نهج الحدادين، حي الحدادين، هما 21 حداد عندهم محلاتهم غادي، هما عبروا على طلبهم باش يكونوا هما سفراء للبيئة، حاجة اللي احنا ريناها حاجة باهية برشا. دونك فما الحي هذايا ولا النهج هيئناه باش يكون قدام كل واجهة متاع محل فما موجودة حيرة في صديق للبيئة. ندعوكم الكل باش تزوروه، لأنه حاجة بالحق تعبر على كي تبدأ الإنسان يعرف حاسس بالمشاكل البيئية ويحب يطبقها على أرض الواقع. في اليوم الثالث هو سميناه يوم ليلة أضواء البحيرة، هي في جرزونة، هي لحظة حبينا نثبت بها الرسائل البيئية لكن عبر عروض فنية وبصرية ومائية. مش تشوفوا حاجة ياسر إنوفانت، حاجة حلوه برشا، مش فما إسقاط ضوئي على البان، فما طابات نوتيك معناتها فما معناتها بالعربي هي مشهدية عبور فيها القوارب الصيد هيدا نتاع البحارة جاية من في القنال رافعة الشعارات شعارات تهم البيئة الحياة الفن بنزر فما برشا برشا ميساج فما برشا حاجات نحب نوصلوهم للمواطن من خلال المهرجان هذا.
0: واضح وإن شاء الله من خلال المهرجان هذا يا مدام تترسخ عنا الوعي البيئي خاصة كي نحكيه على موسم صيفي سي الحبيب وموسم صيفي كما قلنا تم بعض السلوكيات اللي نقاوها للأسف موجودة من قبل المواطنين واللي تأثر على بيئتنا وتأثر زادة على معناها الوضع بصفة عامة اللي مرتبط بالشواطئ. أنت بكل شوية تحدثت على شواطئ أما زادة مرتبط بالطرقات ومختلف الفضائيات العمومية.
1: أكيد هو بالنسبة لنا بنزرت يعني لؤلؤة الشمال يعني ماذا بينا تكون في حلة طيبة يعني إضافة إلى أنه المناطق البلدية كيف على مستوى الشواطئ تمتحها من إيوتيك حتى راسنجلة وغيرها وكيف مدينة بنزرت اللي قبلة المصطفين وراه وزاد راهي مدينة بنزرت عزيزة علينا ياسر أرض الجلاء. وتعرف أخت ريم هي اللي استقبلت إخواننا الفلسطينيين عام في 82 عندما معناه وقع استقبالهم تونس أوات المقاومة الفلسطينية ومنظمة التحرير. لذا يعني عزيزة علينا ياسر بنزرت ونحبوها ديما في حلة جميلة وإن شاء الله التظاهرة هذه توصل أهدافها ويوقع منها يعني يعني تمرير وتحسيس الناس بالوعي البيئي.
0: نخلي كلمة الختام مدام سهير والرسالة متاع المهرجان في دقيقة من زمان بعد إذنك.
2: نحبوا احنا كل زائر يغادر مهرجان بحيرة بنزرت يكون أكثر وعي بقيمة البيئة وأكثر اقتناع بأنه الحفاظ عليها يبدأ بسلوكياتنا احنا اليومية وهي مساهمات فردية وجماعية يلموها الكل نجمه في الاخر نكون نقولوا اللي احنا احمينا محيطنا وبيئتنا.
0: واضح.
2: كيف نحب نقول اللي نأكد زيادة مرة اخرى انه الثقافة قادرة على انها تحول القضايا هذية الى موضوعات تقنية والى قضية مجتمعية انسانية.
0: واضح. شكرا لك مدام سهير العذيري مديرة بالبرنامج المندمج لإزالة التلوث عن محيط بحيرة بنزرت بوزارة البيئة. شكرا لمجمل الإيضاحات اللي قدمتها. نحن مواصلين معكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم حتى الماضي ساعة.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور وحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: توقيتنا نص نهار وخمسة دقائق، مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. نمشي تو سويت زميلنا مكرم الهداجي في متابعة للمختلف الحقيقة الأسعار اللي نجم نلقاها موجودة في أسواق القروان. مكرم تحية ليك خويا الغالي.
4: تحية ليك معز، وتحية لكل الفريق، لكل مستمعي إذاعة الشباب. بالفعل معز، دولتنا في القيروان وفي سوق مدينة القيروان، تحديدا سوق مرسي العز بالقيروان المدينة. الأسواق معناتها الفوق واللوطة كالعادة معز، خاصة بالنسبة للخضر، معناتها الخضر الفصلية، معناتها خاصة في فصل الصيف، يعني استشهد ربما انخفاض طفيف في الأسعار، لكن ديما الغلال حافظ على نسق الارتفاع نتاعها من حيث الاسعار. جولتنا تقريبا دارت على مختلف المنتوجات معناتها اللي موجوده في المرشي. نعطيك نبداو بالخضره معزه، طماطم تقريبا بين 3000 و 3500، تم حتى ال 2000 معناتها انت والجوده وانت والنوعيه. البطاطا بين 2000 و 2500، فلفل 3000 حتى 3500، الفول بين دينار و 1500. وتعرف اخر معناتها الموسم تاع الفول، اخر الفتره نتاعو معناتها تبدا الاسواق نتاعو تتراجع نوعا ما. الجلبانه موجوده بين 2500 و 3500 تقريبا. هذه الخضره. بالنسبه للغله معز، ارتفاع طفيف في الاسعار مقارنه بالاسبوع الماضي، نلقاو التفاح بين 7000 حتى 8000، نلقاو الفريز 5000 حتى 6000، نلقاو البنان بين 14000 حتى 16000 ويوصل حتى 18 دينار، ولد القمره 4000، البوصاع 6000 حتى 4000، الفوخ بين 4000 وحتى 6000، يعني الفوخ العادي وفوخ الشامي وفوخ بوتابجايا. معناتها الشامي تقريبا ب 4500. بالنسبه للحوم الحمراء معز، القعود الهبرة 40 دينار، المخلط 30 دينار، الجنبة 25 دينار، حمل علوش بين 50 و 58 دينار بالنسبة للسوق مرشي العش. بالنسبة للأسماك معز، السردينة بين 5000 و 9000، الشورو 8000، الوراثة 22 دينار هي والقاروس، المرجان 14 دينار، الكمبري الجواد ب 5000، وتم زاد ب 9000. تقريبا هذه الاسعار معز. بالنسبه نحكيو على معناتها على المقروض، تقريبا حسب النوع معز في المرشي، تم المقروض العادي تم ب 9000، زيت الزيتونه ب 10000، نلقاو المقروض معناتها الرويال ب 30 دينار، نقرأ المقروض باللوز 25 دينار. بالنسبة لجولتنا في سوق الزرابة، تم الزربية العلوشة القيروانية تقريبا ب 250 دينار حتى 280 دينار. وأكيد نختم جولتنا بالكافتيجي معز، كافتيجي تقريبا 4500 بالنسبة للساندويتش كافتيجي تقريبا حسب
5: مكرمة. ما زلت عندك ولا نتفاعلوا؟
4: تفضل.
5: بالنسبه للغلال معناها تقريبا معناها طالع، يعني اذا التفاح 7000 و8000 والفراوله، ويعني هيك الموز راهو مهرب، معناها ما نحكيوش عليه هذاك. اما المشمش مثلا لانه مرتفعه يعني الغلال،
4: وبالرغم من منطقه انتاج، وحكينا فيه الموضوع تقريبا منذ تقريبا ثلاث اسابيع في مهرجان المشمش والحيروان، تقريبا من الولايات الاوائل وطنيا في الانتاج نتاعو. لكن ديما المشكل هنا، نرجعوا للمشكل اللي ديما نحكيو فيه في تونس اليوم، اللي هو القشاره. معناتها يوصل السوق نتاع القروان، يعني يجي من الحاجب السوم تقريبا نلقاوه في حدود، تلقى حتى 15% راهو في الحاجب، معناتها عادي جدا تلقى ال 2000 يوصل السوق بتاع القروان، يعني معناتها مرورا بالقشاره، شوف قديش من قشار يوصل معناتها معاه، نلقى السوق حتى يوصل حتى 4000 و5000، معناتها الهامش هذاك الكل معناتها ديما المشكل نرجعوا له هو
5: معناها مسالك التوزيع وهامش الربح اللي يتضاعف في ثلاثة اذا من 15% والبرافر ب 500 يعني ما مش معقول
4: والمراقبة بكل صراحة معناتها المراقبة فترة نلقاو مراقبة تكون معناتها حازمة وفترة نلقاو المراقبة غايبة هذا السؤال ربما نجم نطرحوه على فرق المراقبة
5: والله يخدموا يا والله يا مكرم يخدموا تبقى يعني التجاوزات كبيرة ياسر أنا ما عنديش نصف الشهر قبل العيد لاحظت أنه يعني دخلوا حتى المخزن في احد المناطق في الخضر وانا وعملوا محضر انا ما
4: اي يخدموا لكن بكل صراحه عاد تم مناطق المراقبه فيها ناقص وربما المناطق هذه تشهد معناتها يقدر عليها المواطن اكثر هنا في القروان خاصه الاسواق الشعبيه اللي يطمع المواطن كيهز القفه نتاعه ويمشي للسوق يطمع انه باش يلقى معناتها ربما اسعار في المتناول نتاعو ينجم يعبي الخفه نتاعو بما تيسر اكيد من الخضره والغله لكن تكون الصدمه كي يوصل للمارشي يلقى الاسعار اغلى ربما من حتى الماركيات الكبيره الماركي سنترال معناتها فلهنا بكل صراحه سؤال يطرح نفسه في ربما المراقبه مثلا كل يوم مش معناتها موسميا والا قبل فتره الاعياد والا فتره الذروه نحبوا المراقبه كل يوم تذمر كبير من المواطن اللي يهز خفته ويمشي للسوق يلقى الاسواق معناتها في شيرة ويشوف جيبه يلقى في شيرة هذه ربما
3: النقطة
4: اللي نحبوا
3: نعرجوا عليها. واضح زميلنا مكرم الهديجي شكرا ليك شكرا لمجمل الإيضاحات اللي قدمتها لنا احنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم حتى الماضي ساعة بعد شوية يكون حاضر معنا زميلنا فيصل شابو في تونس وأخبارها.

0: مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. بعد شوية يكون حاضر معنا زميلنا فيصل شابو في تونس وأخبارها، لكن قبل ذلك سي الحبيب خلينا نرجع للقاء التشاوري الإقليمي التشاوري المنعقد بتونس من 8 إلى 10 جوان تحت شعار دعم الإدارات الانتخابية لمؤسسة العمل التطوعي في مجال الانتخابي. لقاء شارك فيه عدد من المسؤولين والخبراء والفاعلين في المجال الانتخابي على المستوى العربي. نحكي وعلى اللقاء هذا وحضر معنا مشكور لالتزامه بالحصة محمد ليلي المنصري عضو هيئة الانتخابات. سي محمد أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة شباب.
1: مرحبا بكم وبكل المستمعين وبكل الحضور الكريم.
0: شكرا لك سي محمد. خلينا نبدأ باللقاء التشاوري هذايا، شنو أهميته خاصة وقت اللي نحكيه على معناها لقاء أجمع مختلف الخبراء في هذا المجال، المجال الانتخابي؟
1: بطبيعة الحال هي في الواقع نعرف كل أنه تونس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتونس بصفة عامة هي عضو في المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، وبالعكس هي عضو مؤسس وكان عندها شرف وأن ترأست هي أول دورة للمنظمة في رئاستها. تونس هي الرئاسة تكون دولية، وذلك علاش صار زي تصير كل عام لقاءات، وقع اختيار هذه السنة تونس وأن تكون عندها البادرة استضافة اللقاء الإقليمي التشاوري اللي شاركت فيه المنظمة العربية للإدارات الانتخابية وهيئة الانتخابات بطبيعة الحال. وقع الاختيار على هذا الموضوع اللي هو موضوع العمل التطوعي وكيفية مؤسسته، وبالأهمية خاصة بالنسبة لكيفية إدماج الشباب في العملية الانتخابية وإدماجه في الحياة السياسية وفي الشأن العام بصفة عامة. علاش؟ على خاطر نعرف كلكم شفتوا وأنه دائما في جميع المراحل الانتخابية والمسارات الانتخابية اللي صارت كلها في تونس منذ سنة 2011 خاصة، شفنا وأنه دائما نسب المشاركة بالنسبة للانتخابات بالنسبة للشباب دائما ضعيفة. هذاك علاش يلزمها تكون هناك آليات لبيان كيفية معناها إدماج الشباب في العملية الانتخابية، والموضوع هذا وقع التطرق ليه عبر العديد من الجلسات والعديد من الورشات، لأنه هيئة الانتخابات يلزمها تكون تعمل من جانبها، تقوم بدورها في خصوص تحسيس الشباب. وبطبيعة الحال نعرف كل أنه هناك وضعيات أخرى اللي هي هيئة الانتخابات بصفة عامة ما عندهاش فيها دور، لأنه في نهاية المطاف الشاب اللي يكون عاطل على العمل مش باش يشارك في الحياة الانتخابية، الشاب المهمش مش باش يشارك لك، مش باش يهتم بالشأن العام. كيفية خاصة استغلال التحول الرقمي ومواصل مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي تقريب محور تاع اهتمام الشباب، تحويلها من عنصرها السلبي إلى العنصر الفاعل الإيجابي، كيفية تشريك الشباب بصفة فعلية، معناها مش المسألة تبقى نظرية، تشريكه في عملية الفرز لأنه يكون ثم منسوب متاع ثقة، لأنه هو ثقة في العملية الانتخابية باعتبارها لازم تكون نزيهة وشفافة لازم يشارك فيها الشاب. احنا تعرفوا كله أنه في تونس مثال احنا نشاركوه في عملية الفرز مباشرة في مكاتب الاقتراع، نشاركوه في عملية الرقابة مباشرة، نشاركوه كممثلين للمترشحين ويحضر العمليات نتاع الفرز والتجميع مباشرة. هذه هي العملية نتاع ثقة كيفاش لازمها تكون، كيفاش لازم يكون التطور نتاع التطور الدستوري والإصلاحات الدستورية والقانونية والتشريعية لازمها تكون في هذا الاتجاه. هذه كلها معناها عناصر يلزمها باش تخضع للنقاش، وبطبيعة الحال هي مازالت باش تتواصل حتى نهار الأربعاء باش تكون هناك توصيات عملية واقعية لكل هذه المواضيع، وخاصة باش نركزوا على العملية متاع الشباب، لأنه الشاب حقيقة والشباب يزمو يشارك في المطبخ معناها متاع الانتخابات بصفة فعلية.
2: سي محمد
0: مسلم حبيب
2: السماوي في انتظار مخرجات اللقاء التشاوري هذه، اكيد انه انتم وضعتوا اصبعكم على الداء، وانا بالطبيعه اذا كان الشباب ما يشاركش احنا ماذا بينا يشارك، ويشارك في مختلف المستويات كناخب كمتطوع كملحق ولما لا كمترشح. بقى اكيد انه هو انعكاس لوضعيه ثم ازمه ثقه ثم ازمه حوار مع الشباب. ونتصور انه هل انه ثم نجم ما نقول برامج شراكه مع مختلف يعني وزارة التربية ولا مختلف الوزارات، لأنه ولا وزارة الشباب والرياضة، لأنه هذا يدخل في إطار التدريب على المواطنة، التدريب على الممارسة الديمقراطية، أنه مش معقول اللي منها الشاب يوصل في 18 سنة ما يعرفش منها اقتراع، ما يمارس ممارسة عملية انتخابية. هل أنه ينجموا الدربة هذه ونعودوها على الممارسة الديمقراطية في دور الشباب ولا في المجالس، سواء أنه في الخارج؟

0: العديد من المدارس وكافة أعضاء الهيئة حضروا من خلال الحقيبة الديمقراطية ونعملوا لهم في عملية متاع معناها تجربة متاع اقتراع مباشر بالصناديق بالعملية الفرز فاش تتم العملية من أولها إلى آخرها ويترشحوا حتى تلامذة يختاروا حتى من بين زملائهم يترشحوا وكيفاش يوقع التصويت وكيفاش يوقع الفرز وكيفاش يوقع إعلان النتائج. وهذه تقريبا الأشهر اللي فاتت كلها معناها بصدد القيام بها في تجارب عملية وتطبيقية مباشرة صارت مع وزارة التربية وما زالت متواصلة ومع جميع الوزارات. وحتى كأمس وقع في الندوة هذه وقع استدعاء العديد من الجمعيات والمنظمات خاصة اللي تهتم بالشأن هذا حاضرين وتفاعلوا معنا وقدموا مقترحاتهم. وهذا شنو يلزم يكون معناها خاصة اللي هي الانتخابات باش تبدأ في السيكل بتاع الانتخابات بداية من 27 في انتخابات تشريعية ومجالس المحلية وإلى آخره والبلديات. هذاك علاش احنا عملنا راه بقى متواصل ما انقطعش تماما ويزيد اللقاء التشاوري الإقليمي هذا أكيد باش يدعم كل هذه المسائل. احنا نقوم بواجبنا
1: سي محمد نقترح عليك أنه معناها التجربة هذه الميدانية نجم حتى على مستوى احنا كوسائل إعلام يجب أن نصوروها في إذاعة الشباب وعملية ميدانية نجم نسق معاك ويعني ثم يعني مراسلين جهويين ونجم يعني نوثقوها نوصلوها خاطر وسائل التواصل الاجتماعي وأكيد أنه حتى على مستوى الإذاعة أنا أكيد أنه نساهموا بدورنا في فك العزوف الشباب عن الشأن الانتخابي.
0: أكيد خاصة تعرفوا كله أنه الشراكة موجودة خاصة مع الإذاعة الوطنية ومع التلفزة الوطنية واللي احنا وين مشينا حقيقة حتى على مستوى الجهات ولا حتى على مستوى المعتمديات كانوا متواجدين وبالعكس هذه معناها عنصر فاعل بالنسبة لتعرفوا احنا هيئة الانتخابات مع الإعلام اللي هو من غيره هو من نجموش نوصل الصوت ونوصلوا كل هذه المقترحات مع أن حتى إشكال إن شاء الله.
2: واضح شكرا لك سي محمد يعطيك الصحة. محمد ليني المنصري عضو هيئة الانتخابات شكرا لمجمل الإيضاحات اللي قدمتها لنا. احنا باش نمشيو ديريكتومون مع زميلنا فيصل شابو في تونس واخبارها.
3: تونس واخبارها تونس واخبارها.
2: تحية ليك فيصل.
4: مرحبا بك معز. مرحبا بسي الحبيب والسادة المستمعين الكل على موجات إذاعة الشباب في تونس وأخبارك العادة. نعمل جولة على أهم الأخبار في 24 ساعة اللي تعدى وأكيد الحدث الأبرز ديما خلينا نقول نواكبوه احنا هو امتحانات البكالوريا. وزير التربية سيد نوردين نوري قام البارح بزيارة ميدانية لمركز التجميع والتوزيع المفتوح للاختبارات الكتابية لدورة 2026 بالمعهد الرياضي بالمنزة. وكان التقى الوزير بالمشرفين على المركز وكافة الإطار التربوي وفق بلاغ كان صادر على وزارة التربية وكما قلنا هذا في إطار المتابعة ومواصلة الحرص على إجراء الامتحانات البكالوريا. نمشيو لخبر آخر يتعلق بالاستعدادات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سليانة اللي قامت بإجراءات لتلقيح أكثر من 17 ألف رأس من الأبقار ضد الأمراض المعدية نحكيو هنا الحمى القلاعية والجلد العقدي عافانا وعافيكم الله منذ انطلاق العام الجاري. وهذا نحكيو في إطار الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات ضد الأمراض المعدية وفق تصريح رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية سيد عبد الرزاق الماجري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. الكونغو الديمقراطية تعلن على ارتفاع عدد وفيات فيروس إيبولا المؤكدة اللي العدد نتاعهم وصل 101 حالة وفاة وفق ما أكدته الحكومة البارح. وبعد أيضا ما تم تسجيل 35 حالة إصابة جديدة في 24 ساعة اللي تعداو من بينهم 10 وفيات ليرتفع العدد إجمالي العدد الحالات المؤكدة إلى 550 حالة مع إجمالي عدد الوفيات قلنا 100 101 حالة وفاة. ونختم جولتنا اليوم في تونس واخبارها. البارحة تم اطلاق منصة بريدش تيك لربط الشركات الأمريكية بالكفاءات والمؤسسات الناشئة التونسية. المبادرة هذه جاءت بعد ما سلم سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بيل بيرزي لغرفة التجارة

0: الأمريكية بتونس إدارة المنصة الجديدة. ولهنا نحكيه على منصة ممولة من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار دعم فرص الانتدابات واستكشاف الشركات التجارية الجديدة لفائدة المؤسسات الاقتصادية.
1: سي الحبيب،
2: بالفعل هو وزارة التربية الوزير معناها يتبع معناها عن قرب لموضوع الامتحانات، ومشى المركز امتحانات اللي في المنزة أكيد أنه فما تحاور مع الأساتذة اللي قاعدين يقوموا بعملية الإصلاح، وأكيد أنه المتابعة الدقيقة ولا سيقة من شأنها أنه باش أكيد يرفع معنويات امتحان، لأن ما يخدموا ليلا نهارا باش توصل النتائج في وقتها. كيف زاد ما حاولت رصد أوضاع بعض الأوضاع بالنسبة لبعض النسخ، لأنه تمشي غش تمشي
0: تجاوزات.
2: بعض التجاوزات خاصة أكيد أنه نعرفوا تبارك الله الأساتذة هذوما معناها هم من صفة الأساتذة وأنا فيهم الثقة الكاملة، تبقى هالمتابعة هذه من شأنها باش تحسين في إطار تحسين البكالوريا في مختلف مراحل إلى مرحلة العنان النتائج والدورة الثانية والنتائج النهائية، وهذا هو المسؤول الحقيقي. إن شاء الله تكمل الأولاد من هنا حتى نهار الأربعاء
1: إن شاء الله بنجاح موافقين إن شاء الله. شكرا ليك زميلنا فيصل شابو، يعطيك الصحة. احنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم حتى الماضي ساعة، موجز الأخبار نص نهار ونص وراجعين بعد شوية.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة. اليوم اختتام أشغال الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم. بمشاركة أكثر من 30 دولة افتتح اليوم المعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا ليتواصل إلى 11 من شهر جوان الجاري. مدير عام الشركة المنظمة للمعرض إسلام الوتي:
4: المعرض متكون من عدة أجنحة دولية، فيها الأخوة السعوديين، في جناح من السنغال، من الجزائر، جنوب أفريقيا، عدة شركات أخرى من دول أخرى. إن شاء الله بيكونوا فيها حاضرين أكثر من 30 دولة مشاركة. في ندوة على الزكاف، في ندوة على زيت الزيتون، الرغيف العربي، في هذه المسابقات قرطاج الدولية لزيت الزيتون اللي هي المسابقة الوحيدة في أفريقيا مصنفة عالميا، وعندنا زيادة مسابقة طوحات. متغام المعرض هذا باش يكون ان شاء الله تكون صعوبة لإفريقيا، باش يكون من 9 الى 11 جوان.
3: تشهد هذه الليلة ظاهرة فلكية دقيقة تتمثل في اقتران كوكبي الزهرة والمشتري، ويمكن متابعة هذا الحدث بالعين المجردة عند غروب الشمس ابتداء من الساعة 8 مساء، وفق أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم هشام بن يحيى. إطلاق منصة بريدج تيك لربط الشركات الأمريكية بالكفاءات والمؤسسات الناشئة التونسية، وتندرج هذه المنصة الممولة من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار دعم فرص الانتداب واستكشاف الشراكات التجارية واكتشاف آفاق جديدة للنمو لإفادة المؤسسات الاقتصادية. من أخبار العالم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إدارته تتجه حاليا إلى حرمان طهران بالكامل من الحصول على سلاح نووي، ولم يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية مرضية معها خلال الأيام القليلة القادمة. قال قائد القوات البرية بالجيش الإيراني أن قواته تتمتع بجاهزية عملياتية عالية ومستعدة لمواجهة أي تهديد محتمل. غارة إسرائيلية على مدينة سور جنوب لبنان عقب إنذار إخلاء أدى إلى حركة نزوح كثيف من سور والأحياء المخيمات الفلسطينية حولها. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب.
5: عدل موجتك.
0: تسمع صوتك.
6: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
7: أنا فريلانسر، مازلت كتخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
6: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
8: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
6: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
9: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدم مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ما يكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقه اللي نخدموا بها. ما دمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعيه بلادنا.

0: يونس اليوم. يونس اليوم.
1: أكتواليتي موسيقى. خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور. وإحنا علينا المزاجور.
2: تونس وأخبارها.
0: من الاثنين للخميس. من الاثنين للخميس.
2: من 11:30 الماضي ساعة. 11:30
0: الماضي ساعة. تونس اليوم.
1: تونس اليوم.
3: توقيتنا نص نهار 37 دقيقة، مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، مواصلين متابعتنا ومواكبتنا لمختلف التظاهرات والأنشطة اللي موجودة على الساحة الوطنية. والحقيقة باش نمشيو للمواكبات الخارجية توا مع زميلنا بدران عرفاوي، كالعادة رجل الميدان موجود رغم حرارة الطقس
4: في كل مكان.
5: من حسن أخلاقك ومن ذوقك
3: بدران شحويل بدران.
5: الحمد لله لاباس، شويه سخانه بتتصور كنت نخدم في الشارع
4: تو في الظل.
5: هاني تو هو الموضوع على الماء، دبوزه ماء معايا ديما
4: مثال بالشفاء.
3: هو سي الحبيب، ثم اشكاليه تتطرح في كل موسم صيفي، المياه المعدنيه اللي نلقاوها والمياه المعلبه بصفه عامه اللي نلقاوها موجوده واللي معرضه لاشعه الشمس، ما مدى صحة المياه هذية؟ اسكو تنجم تأثر على صحة المستهلك ولا لا؟ هذه الإشكالية تطرح الحقيقة.
4: أولا ممنوع منعا باتا يعني نقل المياه على أشعة الشمس ولا عرضها على أشعة الشمس، راهو تفقد قيمتها، بالعكس تفقد قيمتها. لا لا لا لا لا
5: مش تفقد مها. قيمتها ربما تو مازال
4: وتصبح حتى ضارة.
5: بالضبط، معناها مازالت التحاليل والدراسات خاطر البلاستيك تأثار ومزالت وأضرار ومزالت ما يعرفوهاش.
4: لا لا توقع لا توقع على الرياكسيون شيميك، توقع على التفاعل الكيميائي بين الماء والسخانة ويأثر. يعني علاش القانون يمنع
5: بالضبط
4: عرض المياه في حالة الشمس؟ لأنه يضر، ثم يعني العمناول يعني وقعت عديد من الحالات أنه وقع اتلاف في المياه هذية. يعني حتى على الهيئة الوطنية للسلامة المنتجات الغذائية تعمل في حملات، وحتى على مستوى البلديات والمراقبة الاقتصادية أي معناها مياه معروضة في الشمس يقع أتلافها.
5: والله اللي راهو فيه سي حبيب معناها مش
3: العكس تماما،
5: معناها أي. معناها الدبوات العشوائية معناها محلولة بكثرة، وال معناها والماء معروض في الشمس معناها إكسبوزي للشمس معناها وما فماش مراقبة الحقيقة.
4: المواطن يحذر، المواطن يحذر يلقى مياه في الشمس ما يشريش.
5: ونحن سي حبيب من أكثر الشعوب اللي تستهلك الماء المعدني، راهو فهمت تو الحقيقة. فما تو مثلا الماء السبالة، ماء الحنفي، ماء صحي لبس عليه
4: بطبيعة
5: صحيح، شوية معناها صيانة، شوية صيانة.
3: هو للأمانة بدران الجودة متاع المياه اللي موجودة في الحنفيات ممكن برشا ناس تحدث على تراجع الجودة متاعها، ما ريناش بليغ وإلا تكذيب من السوناد في علاقة بالموضوع هذايا.
5: هو صحيح، هو فما سبب. هو سي حبيبي يعني شوف، العوام الأخرى كانت فما جفاف، والجفاف معناها المستوى السدود انخفض. كي المستوى انخفض ساعات يبدا فما مطعم كاين وتاع تراب، هذاك سي نورمال.
3: حتى اللون نتاع المياه في اكثر من بلاصه
5: اللون كيتقص، كيتقص
3: اللون احمر في
5: والحقيقه تو ماشيه برشا معناها احكام كونه المياه نتاع الحنفيه فيها مشكله، وفيها فما شكون يعتبرها حتى غير صالحه للشرب.
4: شوف اسمعني، لو اذا كان عندنا مؤسسه وطنيه الشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه، راي عندها أول شيء في خصوص معالجة المياه هذية من السدود، ثم المعالجة يعني يعطيوها الجبال وغيرها حاجة الأولى. حاجة ثانية، ثم مخابر لتحليل المياه هذية، راهو معناها على مستوى مختلف يا جماعة، مختلف في الفروع متاع الشركة، لأنه معناها ثم متابعة دورية.
3: مانيش نشكوا في المجهودات اللي تقوم بها السوناد من أجل تأمين المياه للمواطنين الكل، أما الإشكالية تحبوا ولا تكره في فترة من الفترات نلقاو أنه الجودة متاع المياه اللي موجودة في الحنفية تراجعت بشكل كبير. نحكيه حتى كما قال بدران على المطعم متاع المياه، ونحكيه حتى كما قلت بدران
5: سيانة
3: اللون متاع المياه. دونك مهم جدا أنه على الأقل تكون ثم سيانة دورية أوكي، وميم تون نحسنوا من جودة المياه اللي موجودة في الحنفيات متاعنا باش نتجنبوا الإشكاليات المرتبطة بالمياه المعلبة.
4: أكيد أكيد، وأنه حتى على المستوى يعني ما نتوقع الحالات هذه، ما نتبقى بالنسبة ننتم المواطرة والمياه رأي اسمها مياه صالحة للشرب، ويعني ثم على المستوى الوطني تبقى ما أنا أكيد راهو الطبقات الشعبية تشرب الماء الحنفية وأنا وثيقة كاملة.
5: الأكيد الجودة نقصت، مي السلوحية معناها والسلامة نتاع المياه أكيد هذيك معناها شرب المياه الصالحة للشرب في الحنفية ما تضرش الصحة، ما تضرش الصحة. صحيح ربما المطعم كذا، أما فهم حسب رأيي زيد اعطيني رايك سي حبيب.
3: ثم ظواهر اخرى بدران سي حبيب اللي متعلقه بالمياه، نلقاو بعض الشاحنات اللي تبيع في المياه
5: مثلا،
3: نلقاوها موجوده في معناها سيترنات تكون ماشي
5: محميه، ما غير محميه
3: ولا حتى بلاستيكيه،
5: ما تعرفش منين معبيه،
4: مصدر موجوده انا لاحظتها في الصيف في منطقه الوطن القبلي في العديد من المناطق
5: حتى في العاصمه
4: هي ويبيعوا في شو اسمه بوادر بلاستيك، واحنا نرجعوا للبلاستيك لا ما نعرفوش المصدر نتاعها
5: بالضبط،
4: من الابار الحلوه ماهيش ما تعدتش على المخابر للتحليل دونك ماهيش مصدق عليها،
5: واضافه
4: للعمل الفوضوي وكل الغير قانوني
5: معبيها من السبال وعملها فيلتر
4: يجمع.
3: نمشيو بدران للروبورتاج اللي سالت فيه الشارع التونسي وشباب على المياه المعلبه.
6: نشرب ماء معدني بلوس نشربوا الماء اللي باش يبيعوا فيه في عرفتوا يديروا به هذاك، خاطر داير الماء السباله ما عادش نجموا لهن نشربوه، ما عنديش نقدر بارونتيز ماء هذا اكس وهذا كريك راهو.
5: انت ماء السباله لا سبيل لك؟
6: ليه؟ ما نشرب يا ودي الجمله ماء السباله ما حتى الخزران نغزرولوش، ساعات نغلطوا نحن نغسلوا ماء مخصوص تلمو من حلو السبيل.
7: ماذا بك اي حاجه ماء في السخانة تحط في حاجة بالله خير من اللي تبدأ بلاستيك.
5: معناها وتو الأغلبية تاع الماء في البلاستيك.
7: إي الأغلبية الماء بلاستيك، ما عندك حتى حل إنه باش تشرب كان ماء كيكا يعني وهو في بلاستيك. يا فوسط فريق ويا تو محطوط فريجيدير فازا ما
5: معروض
7: البرا ليها. هو ديجا أصلا كان البرا من الأول ومن بعد وتحط، معناها مش باهي في السخانة. البلاستيك معناها نحافظوا انه يكون في بالار اكثر من البلاستيك.
8: كي قص علينا الماء معناها وكي تعبي في البيبز ولا تعبي في البيت باش تنجم انت من بعد تستعمل الماء للغسيل ولا غيره، ديجا ترتر السبيت نتاع الكلكيل فيه. انت ديجا كي حتى كي تخلي السباله باش تحاول تنظفها معناها تلقى ديجا الكلواحل في السباله، فما ينجمش يكون الماء هذاك صراحه لاني نشربه معناها. والله هو منا تكوي ومنا ومن تشفي معناها. بويسك لومبلاج في بلاستيك معناها وما عاد شام. On n'a pas le choix.
9: والله كي تصب في كيس ماء تراه ما تنجمش تشرب ماء هذاك، ساعات يعمل صفوريه. كي ناخذ ابوزه في نهارها نشربها في نهارها خير من اني نشرب ماء سباله معناها.
3: هذه كانت رأي الشباب في علاقة بالمياه المعلبة، في علاقة بالمياه الحنفية، وإن شاء الله كما قلنا بدران وسلاح حبيب تكون ثم عملية صيانة دورية لسونات من أجل أنه تتحسن جودة المياه. كما قلنا ما نشكوا في مجهودات سونات
4: أكيد، هو ثم اهتراء للبنية التحتية والقنوات موجودة
5: نخدموا عليه مرة أخرى إن شاء الله الصيف
3: أكيد أكيد موضوع للمتابعة أكيد إن شاء الله نحاولوا أن يكون حاضر معنا الدكتور محمد الرابحي رئيس هيئة سلامة المنتوجات الغذائية ونأخذ معه أكثر نصائح في علاقة بالموضوع هذا. احنا مش نقعدوا في نفس الإطار، مش باش نبعدوا الحقيقة، مش نقعدوا في نفس الإطار في مجال واحد آخر مع ارتفاع درجة الحرارة. أكيد برشا مستعملي طرقات تتبدل السلوكيات متاعهم، وبرشا ناس كما قلنا بكل شوية أول حصة سي الحبيب اللي يتنسيوا اللي يتغضوا على لونتورتيان تاع سيارات نتاعهم. دونك خلينا نمشيو مع عماد الطويل الخبير في السلامه المروريه ناخذوا معه اكثر توضيحات ونصائح في علاقه بهذا الموضوع. عماد اهلا وسهلا بك.
10: تحيه لك خويا معز، تحيه لجميع الضيوف معك في البلاتو، لجميع المستمعين ولجميع مستعملي الطريق، مرحبا بكم.
3: شكرا لك عماد. خلينا ناخذوا فكره أولية كيفاش يتم صيانة السيارات متاعنا خلال الفترة هذه مع ارتفاع درجة الحرارة عماد؟
10: هو الصيانة راح تكون دورية يعني من مختلف أصناف العربات. في الصيف يمكن أكثر شوية على خطر مش نولي ونستعمل السيارة متاعنا ولا العربة متاعنا الاستغلال متاعها يزيد أكثر من باقي مدة العام، اما الصيانه الدوريه هي صيانه من حق العربه نتاعنا، هذاك حقها نعطيه هنا معناتها يبدا لابد باش تتبطع به، معناتها لابد في كل 10,000 كيلومتر ولا على حسب ما يقول المصنع انه وقتاش تصير الصيانه الدوريه، ولكن فما اعاده معناتها خنقول ريفيجن اخرى تصير اكثر عمق للسيارات اللي هما خاصين يبداو اكبر شويه في العمر. هي اكثر حاجه تقلق معناتها في درجه الحراره. انا مش نحكي هو على على على على العربات ومش نحكي على العنصر البشري زاد
3: اي توجيه العنصر البشري هو عماد
10: الاطراف زوج اطراف يتماشوا مع بعضهم الاثنين. باش نبداو بالعربه اللي هي اول حاجه العجلات وهما العجلات اللي يخدوا معها السيارة على الطريق. العجلات راهو لابد باش تقع معناتها تغييرهم على كل تقريبا 70-80 ألف كيلومتر على حسب التأكل متاعها. ونلقاو المستوى متاع المستوى اللي هو معناتها التأكل العجلات اللي هو 1.6 مليمتر معناها, ونلقاو البوس صغيرة كويرة صغيرة اللي هي معناتها 1.6 مليمتر إذا كان وصلت للمستوى هذاك العجلة راهي معناتها لابد باش يقع تغييرها. هذه حاجة. ثم أنه مع تغيير العجلات هو ضغط العجلات الهواء الموجود في العجلات لابد باش ديما يقع المراقبة متاعه. ضغط العجلات عنده دور كبير برشا خاصة في طقس درجة حرارة مرتفعة معبد يبدأ سخون على السياقة يأثر على العجلات. السيارة متاعنا زادة كيف من ناحية الصيانة الدورية للمحرك الزيوت
4: وسعيمات بالنسبة لضغط العجلات حتى ثم تاريخ التصنيع كان
10: تاريخ التصنيع أشوف
4: اللي يخدم السوق من الوازي لهو تاريخ التصنيع عنده دخل خاطر تشيح العجلة
10: هو معتها هو كقولوا احنا تسمى عجلة غير قابلة للاستغلال والاستعمال ريح مركول الحليب وكما كعبت لي غرت تولي بريمي
4: واضح
10: موجودة نلقاو فما تاريخ متاع العجلة وقتش تصنعت قديش عمرها وهي موجودة. يعني إذا كان تقريبا مثلا احنا اليوم نعيش في سنة 2026 في الأسبوع كافيين باش نلقاو معناتها 26 كافيين
4: واضح.
10: المفروض فيه اليوم كي مش نشري عجلة ما تفوتش تقريبا العمر نتاعها 3-4 سنوات ما عندها واسع مش نلقى العمر نتاعها كي نقولوها 22 كافيين اللي هي مصنوعة في سنة 2022 في الأسبوع 30 من سنة 2022. هذه راهو لابد باش تكون فما تدخل في الطاقة الاستهلاكية للمواطن المتوسط
4: وتحط
10: السيارة
3: واضح. عماد بالنسبة لماء التبريد زادة برشا ناس اللي يتغذوا ممكن على الماء نتاع الرادياتور
10: اي هو احنا نقولوا ماء جزائج مبرد المحرك اللي هو الرادياتور اللي هو راهو مش ماء هو راهو سائل هو ليكيد هو سائل فيه تركيبة كيميائية موجودة اللي لابد باش معناتها هذاك بالعمر يتغير التركيبة الكيميائية نتاعو تبدل. هو على اساس الماء هذاك راهو ما يوصلش يغلي يوصل على مستوى 100 درجة حرارة في المحرك في معناتها ما يغليش هذه حاجة وحتى ما يتجمدش زادة حتى في درجة حرارة منخفضة جدا ما يتجمدش معناتها هو كونسيو معناتها باش يقع استعماله في الراديتور. هذه حاجة
3: الصيانه نتاع الراديتور
10: واضح. مثلا اخرى
3: العنصر البشري عماد وقت اللي نحكيه على الموسم الصيفي الحقيقه ثم برشا سلوكيات راها موجوده في الطرقات نتاعنا وللاسف في فصل الصيف سي الحبيب الحوادث تكثر دونك مهم جدا لهنا انه نعدلوا والا نحافظوا على سلامتنا في الطرقات عماد من خلال النصائح اللي تنجم تقدمها كيفاش لازم يكون ثم سياقه دون حوادث في فصل الصيف ان شاء الله.
10: درجه الحراره مرتفعه راهي تاثر على السائق يقول لك اثر السائق مش عارف مثال هذا هو مثال معناتها من نتائج وتحاليل قاموا بها مختصين في مجال الطرقات في اوروبا دراسات تقريبا سياقه تحت شمس حاميه على امتداد تقريبا ساعتين ولا ساعتين ونص على مدى تقريبا 120 ولا 150 دقيقة شمس حامية يضاهي معناتها عبارة على بعد تقريبا ساعتين ولا ثلاث سوايع في السياقة هذيك يضاهي معناتها هو انه على اساس الجسم يولي ايكيفالون انه الجسم فيه 0.5 ملي جرام من الكحول. حبينا نقولوا اللي راهي درجة الحرارة المرتفعة تأثر معناتها فيزيولوجيا على الدم أول حاجة على التركيز على الـ طون دي ريكسيون اللي هو زمن رد الفعل على كذلك انه الواحد كيفاش يولي يقرا الطريق والو التركيز يمشي بطبيعه الحال الامور كلها مش تتبعثر وبالتالي اخطا مع التعب درجه الحراره هذاك علاش وقع معناتها القوه لو فما من قبل هما كانوا من الكماليات من التجهيزات الاساسيه الموجوده اللي هو المكيف نتاع السياره الكليماتيزر واللي بالمناسبه نقولوا احنا راهو المكيف لابد باش يقع الصيانه نتاعو الدوريه
4: أي.
10: واللي هي معناتها الصيانه معناتها سهله برشا راهو وصل عام لابد باش مره في الاسبوع نخدموه تقريبا 15 دقائق باش الهواء هذاك والغاز اللي يدور في الـ في الـ في الـ في الكليماتيزور يقعد ديما قيم الذات ويقعد ديما صالح للاستغلال.
4: واضح.
10: مسألة أخرى هي
4: ونختموا عمادة
10: تعب الإرهاق يعني احنا النهار يمشي ويتوال وبالتالي معناتها مسألة
11: السهريات يا عماد
10: العمل في النهار فضل معزن صديق
4: لا سي الحبيب سألك على
11: السهريات
4: مناسبات بصفة عامة في الصيف
10: صاري يعني شوف في النهار عنا العمل هذاك فيه مجهود ونزيد بعد في الليل تحلى السهرية مع العائلة والبدن يولي يبدأ عنده حق في عدد ساعات النوم يمكن النهار الأول النهار الثاني النهار الثالث أما يظهر إذا كان البدن معناتها ياخذ الريتم هذاك واللي هو معناتها خنقول احنا فما منظومة كاملة نتاع النظام المعيشي نتاع الإنسان واللي هو
4: نلقاو في الساعات
10: نتاع النوم والساعات نتاع نتاع اللي الواحد باش يقوم فيهم بالنشاط نتاعو لابد راهو باش ياخذ قسط من الراحة راهو البدن عنده حق عليك
4: معناتها أكيد
10: والحق هذاك راهو شوف التعب والإرهاق معناتها ينجم يكون في النهار ينجم يكون في الليل وخاصة في الليل على خاطر وقتها وين يجي الخمود للبدن وهنا لقاو معناتها الساعة البيولوجية نتاع كل إنسان اللي هو ما يعيش بها حاجة مهمة جدا كما راهو عدد ساعات النوم عندها دور كبير برشا خاصة معناتها راهو الراحة معناتها
4: بحكي معناتها مهمة
10: على مستوى السوق المهنيين معناتها مثلا اللي خرج توا من تونس العاصمة في اتجاه مدنين على امتداد تقريبا أكثر من 500 كيلومتر لابد راهو تقريبا على كل تقريبا ساعة ونص ساعتين تقريبا كل ساعة ونص ماذا به ياخذ قسط للراحة 10-15 دقيقة يعود ياخذ هذه الراحه هذيك تعطيه نفس جديد وياخذ روح جديده ويقعد ديما فريش معناتها في الطريق
4: هذا مهم عماد باش نحافظ
10: ما عليك انا خلي
4: المقود
10: لغيره
4: مهم معناها باش نحافظوا حتى على التركيز في الطرقات نتاعنا ومهم زاد انه نبعدوا على استعمال الهاتف الجوال نبعدوا على السرعه المفرطه في الطرقات نتاعنا باش نحافظوا على ارواحنا وباش نحافظوا على ارواح الناس اللي نلقاها موجوده معنا في العربيات دونك ان شاء الله ثنيه زينا للناس الكل ونسيسروا احنا واحدة واحدة ونخلطوا الأهداف متاعنا والأماكن اللي ماشيين باش نمشيو لها في سلامة ونخلطوا محميين ونحافظوا حتى على معناها الناس اللي يستناونا باش يروحوا لديارهم شكرا ليك عماد طويل الخبير في السلامة المرورية شكرا لمجمل لضحات اللي قدمتها لنا احنا باش نمشيو ديريكتومون مع زميلنا وليد النويري في الاقتصاد اليوم
12: الاقتصاد اليوم
4: تحية ليك وليد
13: تحية معاذ تحية للأستاذ الحبيب واللي يسمعوا فينا الكل اخبار لوليني مرتبط بالكلام اللي كلنا نسمعوا فيه ثم نشاط يزيد في الصيف سي معاذ مرتبط بالسيارات وبالطرقات زعما شنو كراء السيارات
4: هي.
13: كراء السيارات وشركة ناشطة في مجال كراء السيارات حاليا في بلادنا عددها يوصل 712 شركة ارتفاع ب 141 شركة مقارنة بسنة 2024 حسب ما أكد رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات الحبيب معاوي في تصريح لزملائنا في الإذاعة الوطنية أسطول السيارات المعادة للكراء يضم 33 ألف سيارة أكثر شوية وهذا العدد كان في حدود 28 ألف سيارة في موسم 2023-2024 وهذا القطار يوفر حوالي 13,000 موطن شغل مباشر وغير مباشر. بالنسبة للتسعيرة، التسعيرة بتاع كراء السيارات اللي برشا ناس قاعدين يتشكاو ربما من الغلاء متاعها، رئيس الغرفة الوطنية لشركة كراء السيارات أفاد أن القطاع يخضع لنظام السوق الحرة والتسعيرة بالتالي تخضع لقانون العرض والطلب وما نجموش نوحدوها. بالنسبة للأسعار تشهد ارتفاع كبير خلال موسم الذروة الممتد تقريبا من نصف جويلة، من 18 جويلة حتى شهر 25 أوت، وتتراجع هذه الأسعار خلال فصل الشتاء، مع العلم أنه التوانسة المقيمين بالخارج يمثلوا تقريبا مش نصيب الأسد، الأسد ومعاه النمر ومعاه بقية الحيوانات الكبيرة، بما أنه يوصلوا 92% من رقم معاملات هذا القطاع. خبرنا الموالي يتعلق بتسليم سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس البارح إلى الغرفة التجارية الأمريكية بتونس إدارة منصة بريدج تيك اللي تهدف إلى ربط الشركات الأمريكية بخزان واسع من الكفاءات التونسية المؤهلة والمؤسسات الناشئة المبتكرة وخريجي الجامعات. هذه المنصة الممولة من الولايات المتحدة الأمريكية تندرج في إطار دعم فرص الانتداب واستكشاف الشراكات التجارية واكتشاف آفاق جديدة للنمو لفائدة المؤسسات الاقتصادية. الغرفة التجارية الأمريكية بتونس تتولى إدارة منصة بريدج تيك واللي تمثل أداة عملية لتعزيز الروابط بين المؤسسات مؤسسات القطاع الخاص في الولايات المتحدة وفي تونس، بما أنها هدفها الأساسي يتمثل في تسهيل التواصل بين الشركات الأمريكية والمؤسسات الناشئة التونسية المبتكرة وخريجي الجامعات التونسية، والمساهمة أيضا في إرساء شراكات جديدة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والابتكار ذات المنفعة المتبادلة. خبرنا الموالي يتعلق بحدث في الفترة القادمة، الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال تنظم ندوتها السنوية لسنة 2026 تحت شعار الذكاء الاصطناعي والاستثمار المستدام، باش يكون خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 18 جوان الحالي بالعاصمة. الدورة متاع سناء جي في سياق يتسم بالتحولات التكنولوجية المتسارعة، بما أنه إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي ولا شرط أساسي لضمان تنافسية صناديق الاستثمار بالتوازي مع تصاعد المعايير الدولية المتعلقة بالاستدامة ومؤشرات التأثير المجتمعي والبيئي واللي باتت تعيد رسم معالم الاستثمار الاستراتيجي. بسرعة نمشي للمؤشرات المالية. في حصة اليوم مؤشر روتين اندكس يوصل للنقطة 14468، تراجع صغير ب 0.11% مقارنة بإقفال حصة البارح. إلى حد الآن تم تبادل أكثر من 600 ألف سهم بحجم مالي جملي فات 8 مليون دينار. أهم ارتفاع لأسهم شركة سوتيتيل ب 5%، أهم انخفاض لأسهم شركة مشغل أثاث ب 3%، أكثر شركة تم تداول أسهمها وان تيك هولدينج ب 123 ألف سهم، وأكثر حجم مبادلات أيضا لوان تيك هولدينج ب 1.5 مليون دينار. الأورو ب3 دينار 372 مليم، الدولار ب2 دينارات و922 مليم تقريبا في استقرار مقارنة بالبارح. خسرنا يوم في احتياط العملة الصعبة، تعدينا من 104 إلى 103 يوم استيراد بتاريخ 8 جوان الجاري. وبالنسبة لأسعار الطاقة، تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الصباح بعد اتفاق وقف الهجمات بين إيران وإسرائيل. النفط الخام تراجع ب5 دولارات إلى مستوى 89 دولار للبرميل الواحد، ومزيج البرانت تراجع إلى مستوى 92 دولار بالنسبة للبرميل الواحد.
11: الاقتصاد اليوم
14: سي الحبيب بسرعة، ما عادش عندنا برشا وقت وبشير قاعد يستنى فينا.
15: كراء السيارات، كراء السيارات ماذا بينا يخفضوا من الأسعار، علاش؟ لو ثم قطاع موازي كثير القطاعات، ثم قطاع موازي في كراء السيارات، إذا علاش يلتجئوا للقطاع الموازي بعض المواطنين رغم المخاطر اللي نعرفوها التأمين وغيرها وغيرها، لأنه الأسعار مرتفعة. ماذا بينا معناها لاستدامة القطاع هذايا يخفض شوية من الأسعار، وخاصة إخواننا التونسيين بالخارج، ويلزم زادة كيف كيف وزارة التجارة ويعني تقاوم الظاهرة هذه، وهذوما الناس اللي مع القطاع الموازي الغير قانوني.
14: واضح، شكرا ليك وليد سي الحبيب، يعطيك الصحة. احنا نكونوا هكا مستمعينا الكرام، وصلنا لختام حصتنا لليوم، تحيات كاملة للفريق. بعد شوية على كيفك زميلنا بشير خلف الله، بقينا كنقول لكم شيء طيب للجميع في لهمنا.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور، واحنا علينا المزاجور. تونس واخبارها
16: من الاثنين للخميس،
17: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة،
18: 11:30 الماضي ساعة.
16: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
19: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
20: لما تفعل ذلك وحيدا؟
17: ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
18: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية، نعيشوكم أجواء للاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد. اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام، فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رفقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية، صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
20: عبد المجدك تسمع صوتك،
18: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان. الإذاعة التونسية هي العنوان.
20: إذاعة الشباب،
21: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
20: عدل موجتك،
21: تسمع صوتك،
20: تسمع صوتك.
21: على كيفك،
20: على كيفك،
21: ما تخليش لحظة تفوتك،
20: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
21: على كيفك،
20: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء
21: على كيفك،
20: إدبارة الصحة والهناء
21: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
20: من غير شقة
21: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
20: اتبعنا بكل وفاء
21: على كيفك.
15: ماضي ساعة ودقيقتين، تحية لكم كل مستمعي إذاعة الشباب أو في إذاعة الشباب على 88.6 في تونس الكبرى، على بقية الفريكونس نتاعنا في كل أنحاء الجمهورية. على كيفك تسمعوا في بشير خلف الله، ماهوش ملك ترابلسي وما نجمش يكون ذكريات بن حمادة، تحية لهم، يرجعوا لكم إن شاء الله في قادم الأيام. البارح كنت مع أميرة، اليوم بمفردي، خلوني وحدي، بشير خلف الله إن شاء الله معاكم حتىش الماضي ثلاثة متاع العشية، معايا كيب ممتازة جدا، نجم الدين معايا في الإخراج، ألفة وخليل معايا في الإخراج الرقمي، تنجموا تتابعوا الإميسيون متاعنا إن شاء الله على الباج متاعنا راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. تحية لكم الكل، برشا سخانة نعرف، 35 حاليا درجة الحرارة في تونس الكبرى. بعد إن شاء الله في آخر حصتنا نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذوا آخر أخبار الطقس اليوم ونهاية الأسبوع إن شاء الله. كالعادة البون بلان بعد شوية، بون بلان باش نهزكم المنطقة ممتازة جدا، باش نمشيو للمهدية، ولاية المهدية، باش تعرفوا على أبرز المعالم. نعرف ولاية المهدية مقصودة برشا في فصل الصيف، الناس تمشي تبحر خاصة في المهدية، اللي يكري اللي يتجه للنزل، كل واحد كيفاش، كل قدير وقدره. احنا ان شاء الله باش يكون نشط معانا الناشطه في المجتمع المدني مدام درعيه خياط، ايضا هي حرفيه، باش تحكي لنا على مدينه المهديه من كل جوانبها ان شاء الله. نحكيوا على الحرف، نحكيوا على الاجواء في المهديه، نحكيوا على لي بون بلون تاع الماكله ايضا في المهديه، اللي الناس اللي تحب تمشي وتحب ربما تاكل حاجه زمنية متاع البلاد هذيك متاع ولاية المهدية. بعد ماضي ساعة ونص نشرت الأخبار كالعادة، توب سبور في أوت أوف ذا بوكس اليوم، ماضي ساعتين نهزكم الباريس مع المصور الصحفي التونسي بدر الدين التنني، اللي عامل رقم قياسي في المشاركات كمصور صحفي في دورة غولون غاروس الفرنسية، نزيد نتعرفوا عليه بعد شوية أكثر. هو غني على التعريف الحقيقة، يدخل معنا في عديدة المناسبات، لكن الرقم اللي عامله سنة في دورة غولون غاروس يخليها المصور الصحفي التونسي الوحيد اللي عنده البالماريس هذي من المشاركات، ربما
3: قد عدد عدد الكؤوس او عدد الالقاب اللي فاز بها في رولان غاروس. رافائيل نادال تنرجعوا له بعد شويه باكثر تفاصيل. كل عاده ايضا ينضم لنا في خرجه عطاير ان شاء الله في جزءنا الاخير حمدي حطاب المغامر شهزنا اليوم الشط. والله مازلت ما نعرفه, مازلت ما اكتشفتوش, طبعا بعد نكتشف معاكم. ويمشي هزنا حمدي حطاب, وكما قلنا نمشيو في اخر حصتنا ان شاء الله مع المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا كله ومعاه الموسيقى سيرتين موبش, نحاولوا نخفوا عليكم السخانه نتاع القيلوله هذيا. والبدايه بصابر الرباعي جديد سول جسمه تحت الياسمين, ومكملين مع برشا موسيقى حلوه ان شاء الله في حصتنا من توا حتى الماضي ثلاثة. تحيه كبيره ليكم, اقعدوا معنا ما تمشيوش لبعيد, اسمعوا الموسيقى وراجعين لكم بعد للي مهتمين بولايه المهديه وتصيفها في المهديه.

0: كيفك
1: على كيفك
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك
1: على كيفك
0: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
0: إدبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
0: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.
4: واحنا نسمعوكم ايضا الاخبار على كيفكم بعد شويه، ماضي ساعه ونص نشرت الاخبار واخبار الرياضه على كيفكم، ايضا اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي اكيد بعد وصوله البارح الى مدينه مونتيريا المكسيكيه، ويمشي نلعبوا زوج ماتشات الاولانيين في المونديال مع قسم الاخبار ان شاء الله في التوب سبور كل اخبار منتخبنا الوطني التونسي، واكيد باش يكون لنا تغطيه طويله لكاس العالم في الاذاعه التونسيه كسوسوا عنا احنا هنا في اذاعه الشباب ومع زملائنا في الاذاعه الوطنيه وبقيه زملائنا في كل الاذاعات الجهوية. تحية كبيرة لكم الكل، كما قلت لكم بون بلون باش نهزكم للمهدية 35 سخانة إلى حد الآن في تونس الكبرى، وأكيد راه ما تبعدش برشا درجة الحرارة في المهدية، خلنا نجسوا شنو الأجواء في المهدية في البون بلون.
5: بون بلون بون بلون
4: والبون بلون تاعنا باش تكون حاضرة فيه معنا مدام درعية خياط اللي هي حرفية ناشطة في المجتمع المدني وأيضا عضو جمعية تراثنا في مدينة المهدية. مدام درعية مرحبا بك.
6: عسلامة، مرحبا بكم.
4: لبس عليك، شنو أحوالك؟ تسمع فيا مدام درعية؟
6: نسمع فيك. عسلامة،
4: لبس الأمور في المهدية؟
6: الحمد لله سخانة شوية الحمد لله.
4: فما ال 35 كيف نحن هوني ولا
6: موجود؟ فما دنيا تقصص هون، أنا تو في الكلمات
4: اللي آه هي صح ماكش في البحر.
6: إن شاء الله بعد شوية تنشي.
4: بديت وصحيح دخلتوا في موسم العمان والحر والتبحيرة
6: بيعك هو هذا
4: الجو اللي يفرق. أنتم غادي كأنه ما عندكمش مشكل البحر، معناها حتى هيج من الشيرة ذي تنجموا تعوموا من الشيرة الأخرى، ديما البحر نظيف مريقل، ما عندنا حتى إشكالية في المهدية، واحد من أحسن البحورات في العالم، رغم مانيش نحكيه على تونس فقط، واحد مصنف من أحسن البحورات في العالم. هاتوا نرجعوا للبحر والأجواء الصيفي متاع المهدية. خلينا نبدأ معاك ساعة بالسبيشاليتي متاعك مدام درعية اللي هي كنا حرفية أنت، وشفت بعض الصور في البروفيل متاعك، شو تعمل بالضبط كحرفة في المهدية؟ رينا بعض الألبسة التقليدية ربما اللي تهم مدينة المهدية ومنطقة مدينة وولاية المهدية ككل بمختلف مناطقها، كان تحكينا شوية على الحرف اللي تعمل فيهم.
6: أنا حرفية في لباس تقليدي بالمهدية، صاحبة محل بالقرية الحرفية بوتيك 5 مختصة في التطريز اليدوي تركي عباس وكونتي وتل وتل وتل على العالي. مختصة عندي 25 سنة خبرة
4: ما شاء الله،
6: مختصة في تركي لباس تقليدي لباس العروسة لباس الحضارة نطرز نطرز، عندي أتوليه الحمد لله، معناتها نخدم تركي حتى اللي دخل السوار زاد تاع اللباس التقليدي نتاع المهدية، عندي خبرة طويلة.
4: حاجات مزيانة حاجات مزيانة مدام درعية؟
6: ايه برشا مزيانة حاجة، احنا لباسنا التقليدي نتاع المهدية الحقيقة الحمد لله حاجة مزيانة على الاخر، وكي تلبسها المرأة ولا البنية تكون موهرة ومزيانة، واحنا في نفس الوقت تولدنا نعمل حاجات ريفيزيتي اللي هي ناخذها توش صغيره من اللباس التقليدي نحطها على روب على قفطان على لبسه تكون مزيانه ولا تنور وتلبس وتحضر بها في اي مناسبه.
4: سمعتك كانك قلت لي ورثت الحرفه هذه على الوالده.
6: هي يعني الاخيره استحلت عيني، انا القى امها هي تطرز واني تعلمت منها بشوي بشوي، عندي توا 30 سنه خبره
4: ما شاء الله. شنية أبرز اللبسات اللي عملتهم، حاجة هكا عملتها خدمتها بديك اللي قعدت بين عينيك ديما ما نسيتهاش، ربما يكون حتى السعر ما نقولش السعر، وربما الثمن متاعها يكون قيمته عالي.
6: نحن الحقيقة بكل مهدوية مختصة بالفرملة، هي فرملتنا المهدوية هي دي كانت رزها فيها، احنا اربع نسي باش نخدمه فرملة، يعني نجم نخدمها من الاول للاخر وحدي، يعني بحكم اني عندي خبرة طويلة في
4: فرملة
6: في الفرملة
4: اللي هي شنية مدام درعية كان زيد تفسرنا
6: الفرملة. هي هذه فرملة تلبسها كل بنية كل مرأة حضارة وكل عروسة لازم هي تكون عندها لباس تقليدي خاص في المهدية، كل واحد كل مهما كان سواء أغنية ولا فقير لازم يعمل لباس تقليدي يحطها في دارها، باش احنا مختصين في المهدية بلباسنا كل مرأة لازم تكون مهرة بلبستها، لازم تكون عندها لبسة كاملة.
4: معناها في المناسبة تتجبدك اللبسة هذيك؟
6: اي لازم. نحن من صغرتنا لبسونا لبس تقليدي لنكبر ونحبوه، لنخدموه، نخدموه، نخدموه. ولنا نحن لازم كل دار في المهدي

0: شهر التراث التونسي في الشارقة
1: ما شاء الله
0: 2019، والحمد لله وعرفت بالمنتوج التونسي زادة على طريق وزارة الصناعة التقليدية. مشكورين برشا زادة، نحب نشكرهم خاطر ديما معانا واقفين، خاصة وزارة السياحة. الحقيقة كل عام نعملوا لا جورني دو لا تونيزيا غرونوبل، إن شاء الله زادة بيانتو إن شاء الله باش يصير في من 16 ل 20، باش نعرفوا باللباس التقليدي تاع تونس مهدية في غرونوبل في فرنسا إن شاء الله.
1: ممتاز.
0: والحقيقة بالنسبة للباسنا التقليدي راهو أنا نتعامل مع العباد الكل من تراب الجمهورية الكل، وخدمت مع الولايات الكل من بنزرت البنقردان ومن الجزائر من المغرب من الحمد لله خدمتي مشهورة والناس تعرفني والحمد لله
1: مخرجة
0: تفرض روحها وحرفتي، هي اللي تعرفتني وهي اللي قويتني والحمد لله والحمد لله.
1: مخرجة لباس المهدوي في أفضل حلة مدام درعية خياطر. خلينا نرجع للموضوع اللي بدينا به، هو مدينة المهدية كما قلنا توا سخنة الدنيا، أيضا باش تشوف امتحانات البكالوريا وباش ننطلقوا إن شاء الله في السيزون استيفال فصل الصيف، وأكيد برشا ناس باش تمشي للمهدية كزوار كمصطفين، اللي كري ديجا اللي قاعد يفركس توا في الكري قريب للبحر في المهدية، أيضا بالنسبة للناس اللي عملت ريزيرفاسيون نتاعها في الوتلة. مدام درعية كيفاش هذوما نجموا نشوقوهم أنهم يجيوا لمدينة المهدية؟
0: وانا نحب نقول مرحبا بالزوار الكل من تونس الكل من عالم الكل، مرحبا بكم. مهدية ترحب كل ضيوفها الكرام. نحب نقول لهم فما برشا معالم أثرية مزيانة برشا، منها فما جامع الكبير سقيفة الكحلة، عن زاد الناظور على برج الرأس، عندنا سقيفة الكحلة هي يقولونها في نفس الوقت باب زويلة، عندنا هيبون، عندنا زاد عديد من الشطوط، عندنا شط برج الراس، عندنا مسلك صحي منه شط منه مسلك صحي، احنا مسلك صحي هذا نمشي نعمل فيه مارش حاجة مناظر طبيعية خلابة محلاها
1: ممتازة.
0: مرحبا بضيوفنا الكل، نحب نقولهم تفضلوا مرحبا بيكم، مهدية كلها ترحب بيكم.
1: عندنا قهوة الغار زاد
0: سيمش عندنا قهوة سيدي سالم، هي قهوة سيدي سالم يقولوا لها احنا قهوة الغار
1: ممتازة حلوة برشا القعدة فيها ممتازة جدا.
0: ايه والله مشرها على الاخر، مرحبا الناس الكل تفضلوا مرحبا بكم. عندنا زاد سقيفة الكحلة اللي هي يقولوا لها باب زويلة، هي هي باب محصن في المدينة المهدية في تونس، وعيد الاعمار سقيفة في القرن السادس عشر لمكان باب الاصلي لمدينة التي دمرها الاسبان قبل، هذه التاريخ
1: صحيح. وجامع الكبير ايضا نتذكر
0: جامع الكبير هو معروف ايضا بالجامع الاعظم، تحفه معماريه فريده، اسسها الخليفه الفاطمي عبد الله المهدي عام 916 ميلادي.
1: صحيح، جامع قديم وعنده طابع ممتاز جدا، جامع على البحر هكا مش بعيد على البحر.
0: اي مش بعيد وسط البلاد،
1: وسط البلاد مش بعيد على البحر، معماريا ممتاز جدا. بالنسبه للناس اللي تخمم برشا في كروشها مثلا كيفياني مدام درعية كيفيانا مدام درعية وكان دمجت دخلت في اللهجه المهدويه، كيفيانا الناس اللي تحب الماكله والتمخميخ ابار شاباتي المهديه ذاك معروف انترناسيونال، شعلنا في المهديه حاجات زمنيه نتاع اولاد المهديه.
0: أهم حاجة المهدية مشهورة بها هي الحوت والصيد البحري، وخاصة المسلق والغزاء وحوت الأزرق والسردينة، ونحن ياسر الحقيقة
1: تاكلوا برشا حوت
0: وفاوح وبنين، وزاد أكثر حاجة نعمل كسكسي شمشي بالحوت، كسكسي شمشي هذا كسكسي نصنعه في الدار طبيعي، نطيبوا به كسكسي بالمسلق كسكسي بالسردينة، عندنا كسكسي بالبسباس، عندنا شبتية، عندنا البندلاقة، أنا كسكسي بالعصبان زادة، هذا هما كل أكلات تقليدين احنا ديما نطيبوهم في ديما.
1: وهذوما موجودين في فما المطاعم اللي تقدم الأكلات هذية في المهدية ولا نلقاهم جوست في الديار معناها يطيبوهم الأهالي؟
0: موجود مطاعم زادة، موجود مدام نعيمة أنا قريبة بجنب الصيفة الكحلة، مدام نعيمة هي مختصة في اللي
1: تحية لمدام نعيمة
0: هي مطعم، هو مطعم وعندنا مطعم اخر
1: هاكا جوست احنا نقولوا باش ما نعملوش شهر فقط، هاكا جوست تحيه ليهم كلهم يخدموا على رواحهم ربي يعينهم. شكرا ليك مدام درعية، والله شوقتنا باش نمشيو نشوفوا مدينه المهديه، انا عندي سنوات ما مشيتش لمدينه المهديه. ما زلت كالم هكاك وتحط راسك ترقد؟
0: كالم
1: عادي ترقد 8 سوايع في مدينه المهديه ما تفيق بحد شيء، ولا والقوه فيش انك تقوم ناشط برشا بعدك النومه كالم مرتاحة. تحية ليك.

مدام درعية يعطيك صحة، شكرا لك وتحية لكل أهلنا في ولاية المهدية، وإن شاء الله نرجع نطلوا لما لا نعمل تبحيرة في المهدية. كانت هذه البون بلون، خليكم أنا مع نانسي عجرم، بعدها نشرة الأخبار والتوب سبور، مكملين معاكم في على كيفك بشير نجم الدين خليل وألفة، معنا يكيب كاملة على ذمتكم تنجموا تخليونا على الباج نتاعنا راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، اذا كان فما اي تعليق اي استفسار اي حاجه تحبوا نحكيوا فيها احنا على ذمتكم وقعدوا معنا.

0: على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
1: تابعنا واسمع صوتك. عبد المجدك تسمع صوتك
0: على كيفك
1: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
2: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
1: من غير شقة
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
1: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عد المشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عد المشتك تسمع صوتك.
0: المجدك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
5: المترشحون لامتحان البكالوريا يواصلون اجتياز الاختبارات في اليوم قبل الأخير من المناظرة. المرصد الوطني لسلامة المرور يعد برنامجا خصوصيا لتأمين الطرقات هذه الصيفة. بمشاركة أكثر من 30 دولة، انطلاق الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعة الغذائية لإفريقيا. اقتران الزهرة والمشتري يزين سماء تونس في ظاهرة فلكية نادرة ترى بالعين المجردة. كانت هذه عناوين نشرتنا، وإليكم التفاصيل. يواصل المترشحون لامتحان البكالوريا اجتياز الاختبارات في اليوم قبل الأخير من المناظرة. هذا وكان وزير التربية نور الدين نوري أدى مساء أمس زيارة ميدانية لمركز التجميع والتوزيع المفتوح للاختبارات الكتابية للبكالوريا بالمعهد الرياضي بيار بيير دو كوبرتان بالمنزهة، ودعا الوزير لمزيد من اليقظة والمتابعة الحينية لضمان حسن سير مختلف مراحل الامتحان في كنف نزاهة وشفافية. من ناحية أخرى، اطلع وزير التربية على ظروف إعاشة تلاميذ النخبة الرياضية المقيمين بالمعهد. في إطار تنفيذ التوجه الاستراتيجي طرقات مؤمنة على مدار السنة، المرصد الوطني لسلامة المرور يعد برنامجا خصوصيا خلال هذه الصائفة لتأمين الطرقات. يأتي هذا في وقت تسجل فيه بلادنا ارتفاعا في الحوادث التي تتسبب فيها السرعة منذ بداية السنة إلى شهر مايو الفارط، لتصل إلى أكثر من 100.24%. أبرز ما تم إعلانه اليوم خلال ورشة عمل حول تقييم ودعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور. رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور العميد شمس الدين عدواني، وأكثر تفاصيل لنجاة حسن.
6: كي نحكي على معدلات خطورة، احنا السنة الحقيقة كارثيا سجلنا السبب اللي هو كان ديما رقم 2 ديما رقم 2، المرة هذه طلعوا بكل وضوح اللي هو السبب متاع السرعة، واللي الحقيقة وحده من بداية السنة إلى موفى شهر ماي عامل تقريبا معدل خطورة تجاوز 100.24%، اللي هو الحقيقة معدل خطورة عندنا من 18 إلى 24%. قولي راو العدد الحوادث نقصوا وعدد الجرحى نقصوا، لكن في المقابل نلقاو عدد القتلى زادت هنا، معناه مؤشر الخطورة قاعد يزيد. عمل العادي متاعنا اللي هو الحقيقة المصطلح العطلة الأمنة، نحن عندنا عميل التماشي مع توجهات سيادة رئيس الجمهورية اللي هي طرقات مؤمنة على مدار السنة. بدينا نخدمه، عندنا خطط اتصالية شهرية كل شهر وعنده الميزات نتاعو. نحكيو على العودة المدرسية عندها خاصية، العطلة الصيفية عندها خاصية، نحكيو على الصيف باش نحكيو على المهرجانات، باش نحكيو على الشواطئ، باش نحكيو على العطلة، باش نحكيو العباد تخرج في سفرات أكثر. كيف علاش احنا عملنا برنامج خصوص كيما كل مرحلة من السنة، توجهنا للخصوصيات نتاع الجهات، نحكيو مثلا على الأسواق الأسبوعية، نحكيو على الشواطئ، نحكيو على المهرجانات.
5: هذا ويعمل المرصد الوطني لسلامة المرور على جملة من المشاريع التي تستهدف كافة الفئات لا سيما الأطفال والشباب، من ذلك إطلاق دليل للسلامة المرورية للأطفال وتشريك الشباب في مختلف البرامج ليكون الحل وليس المشكل.
6: الفئات المستهدفة. احنا منش نستهدف كان الشباب، معنا من سن 3 سنوات الى 16 سنين استعملنا فيها دليل التربية على السلام المرية للفئات هذيك، ثم بقينا نخدم مع وزارة التربية توا من 6 حتى 18 سنة على دليل السلام المرية للاطفال. مع الشباب خدمنا ياسر خدمة مع الادارة العامة للشباب ونستهدفهم حتى في المستوى البحث العلمي، معناتها احنا الشباب هو فئة نستهدفوها، لكن قلنا احنا باش يكون هو جزء من المشكلة وهاتي يولي جزء من الحل. والمشاريع اللي حكيت عليها الكل يقوموا بها الشباب على مستوى البحث العلمي والفضاء اللي وفرناه في المرصد الوطني لسلامة المرور. ثم عندنا من الشباب عندنا من 18 حتى 45 نستهدفوهم بإجراءات وتوعية خاصة، ثم عندنا من 45 إلى بقية العمر نستهدفوها، وكل فئة وعندها خصوصياتها وكل فئة وعندها مشاريع. دليل مازال كيبدأ بالنسبة للطفولة أخرج ونخدموا به.
5: نشرت الأخبار متواصلة من إذاعة الشباب وفيها أيضا بمشاركة أكثر من 30 دولة افتتح اليوم المعهد الدولي للصناعة الغذائية لإفريقيا ليتواصل 11 جوان الجاري. التظاهرة تهدف إلى عرض أحدث الابتكارات في مجال الصناعات الغذائية والتعريف بالموروث الغذائي التونسي. مدير عام الشركة المنظمة للمعرض إسلام الواتي.
7: المعرض متكون من عدة أجنحة دولية، فيها الأخوة السعوديين، في جناح من السنغال، من الجزائر، جنوب أفريقيا، عدة شركات أخرى من دول أخرى. إن شاء الله باش يكونوا فيها حاضرين أكثر من 30 دولة مشاركة، في ندوة على الزكاف، في ندوة على زيت الزيتون، الرغيف العربي، في عدة مسابقات قرطاج الدولية لزيت الزيتون اللي هي المسابقة الوحيدة في أفريقيا مصنفة عالميا، وعندنا زيادة مسابقة طوحات. المتغام المعرض هذا باش يكون ان شاء الله تكون صعوبة لإفريقيا، باش يكون من 9 الى 11 جوان.
5: انطلقت أمس مشاركة تونس للسنة الثانية على التوالي في فعاليات أسبوع التكنولوجيا بلندن الذي يتواصل 12 جوان الجاري، وتضمن الجناح التونسي لابتكار أكثر من 20 شركة ناشئة ومؤسسة رقمية. وتعد هذه المشاركة فرصة لتعزيز إشعاع منظومة الابتكار التونسية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والاستثمار والشراكات الدولية، بما يدعم حضور المؤسسات التونسية في الأسواق العالمية. من أخبارنا المتفرقة، تشهد هذه الليلة ظاهرة فلكية دقيقة تتمثل في اقتران كوكبي الزهرة والمشتري، ويمكن متابعة هذا الحدث بالعين المجردة عند غروب الشمس في حدود 8 مساء. أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم هشام بن يحيى أفاد أن هذه الظاهرة ستمكن المختصين في علم الفلك من تدقيق الحسابات الفلكية ومراجعتها.
8: سيكون فما اقتران بين كوكب الزهرة والمشتري. زوز كوكب هذوما هما في الحقيقة بعد بعضهم تقريب 500,000 كيلومتر، ولكن المشهد الظاهري انطلاقا من الأرض يظهرون أقرب لبعضهم. الظاهرة هذه نجم تابعها الناس الليلة ابتداء من 8 مساء عند غروب الشمس، يعني في البلاصة اللي مش تغرب فيها الشمس تقريبا مع 8 متاع الليل، مش يشوفوا زوز انكتات قرب لبعضهم اللي هما المشتري والزهرة. زوز كوكب هذوما يتراو بالعين المجردة مش بالتلسكوب. الاقتران هذا هو مناسبة للفلكيين مش يتابعوا الظواهر هذه اللي هي ظواهر دقيقة، بفضلها ينجموا يتحصلوا على أول شيء صور لكواكب مجموعة الشمسية مع بعضهم، ثانيا إصلاح ومراجعة الحسابات الفلكية اللي بفضل الظواهر البعيدة ينجموا يزيدوا دقة بالحسابات متاعنا الفلكية، مش ينجموا نتعرفوا على مواقع وأوقات وأيضا تحركات الكواكب المجموعة الشمسية.
5: وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي أكد اليوم أن إدارته تتجه حاليا لحرمان طهران بالكامل من الحصول على سلاح نووي، ولم يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية مرضية معها خلال الأيام القليلة القادمة. إيران وإسرائيل تتبادلان ضربات عسكرية خلال 24 ساعة الماضية بعد استهداف إسرائيل ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله، وهو ما دفع طهران إلى إطلاق دفعات صاروخية باتجاه إسرائيل. قال قائد القوات البرية بالجيش الإيراني أن قواته تتمتع بجاهزية عملياتية عالية ومستعدة لمواجهة أي تهديد محتمل. الجيش الإسرائيلي يصدر أنذارا عاجلا بإخلاء مدينة صورة والمخيمات والأحياء المحيطة بها. إلى هنا تنتهي النشرة، وتذكر بالعناوين. المترشحون لامتحان البكالوريا يواصلون اجتياز الاختبارات في اليوم قبل الأخير من المناظرة. المرصد الوطني لسلامة المرور يعد برنامجا خصوصيا لتأمين طرقات هذه الصائفة. بمشاركة أكثر من 30 دولة انطلاق الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعة الغذائية لإفريقيا. واقتران الزهرة والمشتري يزين سماء تونس في ظاهرة فلكية نادرة ترى بالعين المجردة. نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، نلقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
9: في النهار ولا في الليل شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: لأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
3: عد موجتك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث

0: كيفك
1: على كيفك
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك، تسمع صوتك
1: على كيفك
0: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
0: إدبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
0: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.

0: رجعنا معاكم في على كيفك، كملنا مع سابرينا كاربينتر اسبريسو، وجينا سابرينا اخرى من هوني قسم الرياضه في اذاعه الشباب.
1: بدل اسمي
0: فدو مرة. لو تعرف على سابرينا خاطر تخطف لك شويه شباب، ادخل بعد عمل سابرينا كاربينتر وشوف.
1: انا نخطف له ولا هي تخطف؟
0: هي تجبد لك انت حاجه اخرى. انت في نيفو ليفل اخر وفي فدو. شو احوالك؟ صفا وفي
1: الحمد لله بخير الحمد لله.
0: أمور منتخبنا لاباس
1: ان شاء الله ان شاء الله. كنا وراء للمنتخب اكيد.
0: مشجع جدا. واحد البارح ريتو مسكين في المكسيك في مونتري وعايش في مونتري.
1: هو عايش، هو تونسي في الاصل وخذا امراه مكسيكيه، وسمعت انا
0: عرفها بالانترنت
1: ومشيت له لتونس وعرسه وطلع معها للمكسيك ولات تحب تونس. والبارح معناتها الوحيد اللي كان بالعلامة متاع تونس مع الحضور الإعلامي الكبير في انتظار بتباع وصول الوفد التونسي لمدينة مونتريال.
0: ولا ستار البارح من الصحافة الكل تسأل فيه هو على المنتخب الوطني التونسي.
1: هو الوحيد اللي كان حاضر
0: البارح. شكون أحسن لاعب والمنتخب الوطني التونسي وشو ليزومبيسيون مع عبارة يسألوا في صبري اللاموشي. خلنا نمشي مباشرة مع توب سبور.
2: على كيفك.
1: توب سبور. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد رحلة طويلة وشاقة من تونس لإسطنبول، إسطنبول مكسيكو، مكسيكو يمشي برحلة داخلية إلى مونتيري المكان مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم 2026 18 ساعة. إن شاء الله ما تأثرش برشا على المنتخب الوطني التونسي، على لاعبي المنتخب الوطني التونسي، ولأنه الناس كل حابين أن يعني المنتخب التونسي كيف ما في 2018 كيف ما في 2022 نمشي في طيارة خاصة فيها علم البلاد، تصور اللاعبين كيف ما كل منتخب الحقيقة، كيف ما شفنا المغرب، كيف ما شفنا الجزائر، كيف ما شفنا مصر.
0: فما منتخب النجم نفاجئك مشي كيف كيما تونس في رحلة عادية، منتخب الألماني
1: مشي في
0: رحلة عادية، رحلة تجارية، سافر نفس الشيء، ذول يعمل عدد كبير من الساعات من التنقلات باش وصل للديستيناسيون نتاعو الألمان. يستحقوا
1: حكيت ويسا. ما احنا مش استحذاق بقدر ما معناش فلوس، معناتها مش احنا استحذقنا معناتها ولا جادين، لا بقدر احنا ما معناش فلوس. ممكن حتى ال التونسير ما عندهش العدد الكافي متاع الطيارات.
0: صحيح.
1: لانه
0: مش تأمن طائرة خاصة.
1: تأمن طائرة خاصة ان شاء الله. المهم وصول كان لباس لكل اللاعبين، هذه اهم حاجة انه وصل الوفد لباس. البارح كانت اول حصة تدريبية في مونتيري كيف ما قلت مكان اقامة المنتخب. المدرب صبري الموشي برمج حصة لازالة الارهاق واسترجاع النفس بعد رحلة السفر الطويلة، وحكينا على الحضور الإعلامي، وحكينا على تونسي اللي كان موجود. إن شاء الله الجالية التونسية اللي تبدأ قريبة من المكسيك تكون حاضرة لتشجيع المنتخب الوطني التونسي في أولى مبارياتنا. نذكروا المباراة الأولى باش تكون يوم 15 جوان ماضي 3 متاع الصباح ضد السويد، يوم 21 جوان 5 ضد اليابان، ويوم 26 جوان نص الليل ضد هولندا ما 3-5. تونس مش طرق
0: كلها سهاري،
1: تونس مش طرق معناتها تونس الكل باش تكون
0: البرة في الشارع على القهاوي محلولة،
1: على القهاوي رستورانات الناس الكل باش تكون حاضرة وتتبع المنتخب الوطني التونسي. احنا زادة ما نشوفش نرقدوا لانه استوديو اذاعة الشباب وش يجينا مع استوديو جديد
0: ان شاء الله.
1: اللي حاب ينجم يتفرج فينا ويسمعنا ويتبع معنا مباريات المنتخب الوطني
0: بجودة عالية جدا،
1: بجودة عالية أكثر من العالم
0: إن شاء الله.
1: نقول فول HD إن شاء الله تكون الصورة اللي ينتظروها كل متابعي وكل أوفياء إذاعة الشباب مع الاستوديو الجديد إن شاء الله نهار الخميس.
0: الانطلاق
1: الرسمي والافتتاح الرسمي للاستوديو انطلاقا من 10 متاع الصباح من منتخب الأكاب، المنتخب أقل من 16 سنة لأنه منتخبات الحقيقة سيدات وكذلك 20 وقل من 23 وقل من 16 سنة يلعبوا في مباريات ودية. اليوم مباراة ثانية منتخب أقل من 16 سنة ضد المنتخب الروسي في ملعب حام نلفك مش بعيد عليك، 4:30 الماتش بإدارة الحكام عاطف البليلي. مباراة الأولى كان فاز فيها على روسيا بهدفين مقابل هدف، وهذه المباراة الثانية التحضيرية المنتخب أقل من 16 سنة. غير الاختصاص من كرة القدم نمشي للبيتش، بيتش هاندبول، الاتحاد الدولي لكرة القدم لكرة اليد اللي شاف أعلن عن مواعيد المباريات الخاصة ببطولة العالم بكرواتيا لكرة اليد الشاطئية. منتخبنا موجود في المجموعة الثانية مع الدنمارك، المجر، وبورتوريكو. أولى المباريات باش تكون يوم 23 جوان، زوز مباريات هما يوم 23 جوان في دور تمهيدي، 10 متاع الصباح ضد بورتوريكو و6 ضد المجر، ويوم 24 جوان ضد منتخب الدنمارك نص نهار. في الركبي السباعي بطولة افريقيا تنطلق يومي 20-21 جوان بجزر الموريس، منافسات كأس افريقيا للركبي السباعي. تونس موجودة في المجموعة الثانية مع غانا وغندا مدغشقر، يوم 20 جوان يبدأ المشاركة في الثلاثة مباريات يلعبهم في اليوم الأول، في انتظار بالطبيعة باقي المنافسات. 9:30 صباح ضد أوغندا، 10 متاع الصباح ضد مدغشقر، وماضي ساعة ضد المنتخب الغاني. الأخبار متفرقة من كأس العالم 2026، ولجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا حددت حكام مباريات الأولى من المونديال، مباراة الافتتاحية في مكسيكو بين المكسيك وجنوب افريقيا في المجموعة الأولى 8 متاع الليل بإدارة البرازيلي ويلتون سامباي، ونهار الجمعة ماضي 3 متاع الصباح كوريا الجنوبية جمهورية تشيك بإدارة المصري محمد أمين عمر. اليوم آخر مباريات الودية تقريبا قبل الانطلاق الفعلي للمونديال، المجر كازاخستان، السعودية السنغال نص الليل، الأرجنتين إيزلندا ماضي ساعتين، والعراق فنزويلا ماضي ساعتين. والبارح منافسنا في المجموعة المنتخب الهولندي كان فاز على أوزبكستان بهدفين مقابل هدف. والاتحاد الهولندي لكرة القدم أعلن عن غياب لاعبه تيمبر يورن، اللاعب هذايا هو الغياب الرابع في قائمة رونالد كومان بسبب الإصابة. يعني المنتخب الهولندي يغيب عليه 4 لاعبين أساسيين عن القائمة الرسمية للمونديال، أكيد باش يعوضهم رونالد كومان، لكن ديما تقعد تعويض الأساسيين صعبة في منافسة مهمة كيف المونديال. بالأخبار هذوما نفتحوا بالطبيعة صفحة تقديم المنتخبات، واليوم الموعد باش يكون مع المنتخب الغاني.
2: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تقديم منتخبات كأس العالم.
1: كي نقولوا البلاك ستارز أو المنتخب الغاني، شكون يجي في بالك؟
0: عبيدي بيلي، ولادو بيلي، جوردان و
1: أيو.
0: جوردان أيو، والآخر أيو نسيت اسمه، مش جوردان، برشا برشا ملعبية، مونتاري، سولي، برشا.
1: احنا مش نحكيه اليوم على أساموا، مش نحكيه على أندري أيو، ابن أندري أيو. المنتخب الغاني أو البلاك ستارز النجوم السوداء تأسس عام 1957، تحصل على 4 كؤوس إفريقية وتأهل لكأس العالم 5 مرات، أولها 2006 في ألمانيا انسحب من دور 16، 2010 وصل الدور الربع النهائي وأنهى المشاركة في المركز السابع، وكان ممكن يكون في الدور النصف النهائي باليد متاع سواريز وضربة الجزاء ضيعة متاع السموة اللي خليت المنتخب الأوروغواياني هو يكون موجود في الدور النصف النهائي بضربات الجزاء. وفي البرازيل 2014 انسحب من دور المجموعات، غاب عن مونديال روسيا 2018 وعاد في مونديال قطر 2022 وانسحب من دور المجموعات. المدرب هو كارلوس كيروش، كارلوس كيروش الاسم اللي تطرح في الهيئة التسييرية الجامعة التونسية لكرة القدم، لكن فهم برشا ناس ما حبتش على كارلوس كيروش باش يكون مدرب المنتخب التونسي. كارلوس كيروش اللي درب البرتغال، درب بإيران، مصر، الإمارات، تحمل المقاليد الفنية المنتخب الغاني في أفريل 2026، معناه تقريبا شهر ونص قبل انطلاقة المونديال، بعد ما أنهى تعاقده مع المنتخب العماني قعد معه عام من 2025-2026. مدرب عنده اسم كبير في عالم كرة القدم على مستوى الفرق اللي دربهم كيف ريال مدريد، سبورتينغ لشبونة، مانشستر يونايتد، وكذلك المنتخبات اللي كنت نقول عليهم. من أبرز لاعبي أندري أيو، أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب بلاده، مولود في ديسمبر 1989. مسيرته الاحترافية بدأت 2007 مع فريق أولمبيك مارسي، وأصبح دولي كذلك 2007، حتى الآن 119 مباراة ب 23 هدف. ابن الأسطورة الغنية أبي دي بولي وهداف البلاك ستارز، هو لاعب السامواجيا 51 هدف، من مواليد نوفمبر 85. اعتزل كرة القدم لكن يبقى الهدف التاريخي لمنتخب غانا، كما أنه يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة من قبل أي لاعب إفريقي في تاريخ كأس العالم، سجل 6 أهداف. خاض اللاعب عديد التجارب الاحترافية خلال مسيرته، أبرزها دينيز الإيطالي، ساندرلاند الإنجليزي، رين الفرنسي، وآخر العين الإماراتي. وصوله لمونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، أنهى تصفية المنتخب الغاني الأول في مجموعته، والمنتخب الغاني لعب 2 مباريات ودية، انهزم ضد المكسيك 2-0 وتعادل مع ويلز 1-1. البلاك ستارز موجود في المجموعة فيها إنجلترا، كرواتيا، وبنما. أولى مبارياته يوم 18 جوان نص الليل ضد بنما، يوم 23 ضد إنجلترا، وآخر المباريات بيشكون ضد كرواتيا يوم 27 جوان. ينجم يتعدى ثالث إذا احنا ربحنا بنما 2018، إذا يفوز على بنما ينجم يكون موجود في الدورة الثانية من كأس العالم. وإنه 48 منتخب، إن شاء الله المنتخبات الإفريقية والمنتخبات العربية تكون موجودة في الدورة الثانية مع التسهيلات هذه اللي حطتها الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولأنه فما مجموعات صعبة كيف مجموعتنا احنا صعبة الحقيقة، معناتها مش تكون مع هولندا، اليابان، والسويد، صعبة جدا، لكن ان شاء الله المنتخب بيكون حاضر ونكونوا موجودين اول مرة
0: في الدورة الثانية ان شاء الله. لما لا نتابعوا منتخبنا الوطني التونسي، واكيد
1: كنا ورا المنتخب، ماذا بين الناس كل تعبت تصويرة المنتخب هكا تكون كي سوتيا، معناتها الناس كل مع
0: ما فما شكون يحب جمعيته تحسوا اكثر من المنتخب وقت يلعب الملاعب،
1: كلنا نحبوا جمعيته يلعب الملاعب هذا اكثر،
0: لكن وقت يلعب الملاعب والجمعيته وقت يلعب الملاعب يشجع، وقت اللي والجمعيته ما يلعبش يبدا يكلاشي في الملاعب الاخر تاع الجمعيه الاخرى، اللي مش حلو. نحن نحكيوا على منتخب وطني تونسي اللي لمنا الناس الكل، وذوكم الكل ولادنا الملاعبيه ابريتو ولاد تونس، لابس مريول تونس، درب تونس، ويمثل
1: يمثل بلادنا، يمثل الشعب،
0: نبداو الناس الكل وراهم ونشجعوهم، مش لازم الحق
1: احنا عادة تونس هكية مع وقت اللي تتحكر الكب، نقولوا احنا توفي اولى المباراة تاع المنتخب الوطني التونسي تطلق توس الكل هبطت، تكوس الكل تتفرج، كوس الكل تشجع، وهذايا اللي نتمناه بتبيع مع جماهيرنا وشعبنا، انه يكون وراء المنتخب الوطني التونسي، ونتمناه له بتبيع التوفيق من الكلمات اللي قاعدة تصير، من اختيارات، من الهزيمة ضد بلجيكا اللي حتى حد منتظر الهزيمة الثقيلة الحقيقة، لانه مش تنتظر هزيمة أي، لكن مش بالوجه الشاحب اللي شفناه ضد المنتخب البلجيكي، لكن إن شاء الله يكذبون الملعبية ويكونوا
0: المشكل يعني مش في الهزيمة، المشكل في الوجه اللي ظهر به المنتخب الوطني التونسي في آخر ماتش تحذيري قبل المونديال، يعني معناش ماتش آخر باش ندخل ديريكتومون في المونديال خاسر 5 بلاش، برشا خدمة للستاف تكنيك بتاع المنتخب باش يرمم المعنويات بتاع اللاعبين، وباش يدخلوا بكل ما عندهم إن شاء الله في الماتش الأول ضد السويد، قلنا لو 15 ما ساعتين تعليل،
1: ما ساعتين نتاع
0: هاكا في بالكم، ما ساعتين تعليل، ما ثلاثة،
1: ما ثلاثة، نهار 15 ماضي 3 نتاع الصباح،
0: والماتش الثاني الخمسة،
1: ماتش الثاني الخمسة، وماتش الاخراني نص الليل،
0: نص الليل لك هاو، من نص الليل التالي دونك في بالكم في الولايات في المكسيك زوج ماتشات الاخراني، نص الليل في كانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية. يعطيك الصحة وفاء،
1: ميرسي،
0: شكرا، ميرسي بوكو، نورتنا هنا في الاستوديو، شاية طيبة، شاية طيبة لكم أنتم أيضا للناس الكل اللي قاعدين يفطروا بيان سور، أما حبكم تقعدوا معنا، مازالت على كيفك، واصلين حتى الماضي ثلاثة إن شاء الله بعد شوية، أوت أوف ذا بوكس، باش نحكيو مع الزميل المصور الصحفي بدر الدين التناني، قداش عنده من رولان غاروس وفاء؟ أعطي رقم.
1: ينجم يكون برشا. بدر الدين معرفتي بي معناها وعيشته في فرنسا اكيد يعني عنده يمكن اكثر من 20
0: أقل
1: ما وصلش لعشرين 15.
0: رافائيل نادال ربح رولان غاروس 14 مره، بدر الدين تنني عنده 15 مرة عمل
1: النسخة اللي ما لعبش فيها نادال.
0: ربما لازم يكون كمصور صحفي محترف، وكان أيضا مصور صحفي شخصي لرافائيل نادال الموسم الفارط في رولان غاروس. بعد شوية يكون معنا باش نحكيو معاه على تجربته الصحفية
1: في فرنسا ومش في تونس.
0: لا في فرنسا، وباش يتنقل لكأس العالم لتغطية كأس العالم انطلاقا من بعد غدوة الخميس، هو مع افتتاح استوديو ذاعة شباب، وإن شاء الله يكون معنا في ذاعة شباب مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، ناخذ من عنده بعض الأخبار اللي تم كأس العالم، بما أنه مش يتبع المنتخب الوطني التونسي باش يكون في متابعة لمجموعة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد شوية يكون معنا إن شاء الله عبر الهاتف زميلنا المصور الصحفي بدر الدين الثمانية، نحكيه معه على مسيرته في التنس وأيضا كرة القدم وكل الرياضات والمنافسات اللي تبعها عبر العالم. نسمعوا شوية موسيقى وقعدوا معنا، ما تمشوش لبعيد، انا راجعين.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
1: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك
1: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
3: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
1: من غير شقة
3: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
1: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
4: صعب صعب صعب.

نفس ونعيش في حياتي برجة ضحك وغناء تفس مليح مش نعمل بالقدام. فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق ضرف زون في الظهر في قلب تفدليك حرب البانيك بيديك وساقيك مش تكسيح وتعطي قيمة للي تحبهم بعد ولا طايرين بيك. ما تنرفزش كترنا طايرين بيك مريتي وتير ما تستناش شكون يخليك انترو تون تكربس فرقع تخميمك في دل النفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باسكي تبدا تنسي على البيت. مانيش نوعي فيك هذايا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك الفالماريس اكسبريس وزوزان فيس.

0: عمرو دياب خطفوني كما باش نخطفوكم احنا توا في رحله متميزه جدا، رحله متميزه جدا مع التنس، مع كره القدم، مع برشا رياضات حلوه اللي نحبوها نعشقوها ملي احنا صغار، خاصه كي نحكيوا على منافسه كيما رولان غاروس اللي مازالت كيوفات في باريس في بورت دوتوي. باش نمشيو مع فقره اوت اوف ذا بوكس. اوت اوف ذا بوكس خرج الصندوق اليوم ومستنسين تسمعوه معانا على مجاذعة الشباب ومع عديد الزملاء، لكن اليوم out of the box وبش قدموا له تحية كبيرة زميلنا المصور الصحفي بدر الدين التنني معانا مباشرة من باريس. بدر الدين أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك بشير، ليك مستمعي إذاعة الشباب، ونقول لك مبروك سعود النادي الرياضي اللي حملهم في قبل كل شيء باسكو ونا با يو لوكازيون نهارتها، كان زاد باريس سان جيرمان توج معناتها بالتشامبيونز ليغ،
0: دونك
1: ما لقيتش الوقت باش نهنيك.
0: هنيني وهني جميع احباء النادي الرياضي اللي حاملين نفس المونجي بحر. البارح كان ضيف هوني في افتر فوت مع زميلتنا وفاء فدو ومع رمزي القلعي ايضا في برنامج افتر فوت. تحيه ليك بدر الدين، يظهر لي التعب شوي بعد جمعتين برشا خدمه.
1: ثلاثة جمعات
0: ولا وايضا الكاليف
1: كاليف
0: صحيح الكاليف، دونك ثلاثة جمعات من رولان غاروس، وفايز هون اللي بيفوز لاعب تحبه برشا انت اللي هو زفيريف اللاعب الالماني، ايضا تو نحكيه على قصته. لكن قبل هذا كل بدر الدين اليوم معانا نحكيه على مصور صحفي تونسي يعمل 15 مرة رولان غاروس اللي هي سابقة تاريخية، ما فما حتى مصور صحفي تونسي عامل البالماريس هذايا في دورة رولان غاروس، ايضا عامل ثلاثة مرات كأس العالم مونديال، ثلاثة مرات الألعاب الأولمبية، عامل أيضا بدر الدين التنني بطولة عالم للسيدات، أيضا عامل بطولة عالم في كرة اليد، عديد المنافسات الدولية اللي عشتها عن قرب بالعدسة متاعك على غرار ربما عديد الزملاء الصحفيين المصورين الصحفيين التوانسة، لكن تتميز عليهم الحقيقة بالعدد متاع المشاركات هذية في دورات التنس، وخاصة رولان غاروس واحدة من أكبر الدورات عبر العالم. كنت تحكينا على تجربتك هذية، كيفاش عشتها، كيفاش بديت؟
1: والله تجربتي بون، أنا تعرف قريت جيت قرايتي في تونس مع تفل السمعي البصري، بعد خدمت في جريدة أخبار جمهورية مع سي قيس بن مرادي من بحرون وزميل عبد بولاد، وسي المنصف بن مراد كان هو معناتها مدير الجريدة معناتها اللي عطاني لوكازيون، وتعلمت برشا على مدامي من بحرون سي قيس بن مراد عدل بولاد، مشيت بوكو دو ديبلاسمون معاه. من بعد دخلت نخدم في شركة تاع سمعي بصري في تونس مع سي روف كوكا، عملنا كاميرا كاشي مع سي رياض ثابت شركة إليسون اللي مالوريزمون إن إكزيست بلو، قالوا لي معناتها تويكا فهمني، تعلمت برشا حاجات. لكن كي جيت لفرنسا كملت قرايتي في السمعي البصري، لكن السبور قعد ديما معناتها يجبد فيا بشير تعرف حومتنا فيها برشا كورجية في حملهم، فعلي اليزيدي نوفل اليزيدي خالد بالعربي دونك بحذنا تيران الباسكيت في حملهم، دونك نعيشوا في مليو سبورتيف. حتى في الصيف لي تورنوا تاع الشرط اللي يتعاملوا تاع الكره، ياك سوا نتفرجوا ياك سوا نكوروا فيهم. عندي في العائله نتاعي خوالي ثم اللي توفاو معناتها لي زاربيتر دو فوت، عندي خالي سي رفيق وردين باشا الله يرحمه كان يتوج ديما مع سي علي بن ناصر، وكنت صغير معناتها نمشي معاهم. عندي خوالي زفروا باسكيت زفروا بولي،
0: عائله رياضيه يعني
1: عائلة رياضية. حتى كي نمشي للمنزه معناتها نمشي نقعدوا في التريبين دونور اللي وقتها وزارة الرياضة تعطي ديكارت بور لي زاربيتر باش نمشي نقعدوا في التريبين دونور نتفرجوا معناتها في الماتشوات. دونك وتعرف باش احنا في تونس عشنا مع الكالتشو نوفانتيزي ودومينيكا سبورتيفا وليبوك تاع مارادونا وبلاتيني بعد جيفان باستن ومعناتها ايطاليا الكبيرة اللي كان، دونك تعشت في ميليو سبورتيف كما معناتها برشا تواس نحن في تونس نتنفسوا سبور والأكثر الكرة. كملت قرايتي هوني في فرنسا، تحصلت على أول بطاقة صحفي هوني في فرنسا في 2008 وانطلقت المسيرة من غادي. كما نكذبش عليك بشير رغم من الأول خدمت ببلاش بعد بشوية
0: ما كانتش سهلة البدايات غادي معنا
1: ما كانتش سهلة. دخلت كمتعاون خارجي مع قناة فرانس 24 وراديو مونتي كارلو، وهذيك اللي جابت لي بوكو دو كونتاكت. الحمد لله تويك نشتغل مع وكالة جيتي ايماج معناتها اللي هي الاولى في العالم في الايماج سبورتيف معناتها كيما ليكزامبل تاع لايف بي برشا وكالات معناتها وكالات معناتها عالميه. دونك والتنس المسيره نتاعي بدات معناتها من 2010 كي اونس جابر وقتها وصلت فينال 2010 وخسرت ضد زفيتولينا 2010.
0: معناها اول رولان غاروس عملته في 2010
1: 2010 اي 2010 خاطر 2020 وقتها كانت كورونا. وما والدوره صارت في شهر سبتمبر وكان النمبر ليميتي نتاع لي فوتوغراف تري تري ليميتي. دونك رجعت في 2021 فوالا فوالا. دونك ذاك اونس جابر وقتها صغيره كما يعرفها حتى حد في تونس. ليزيماج الاولانيين كنت بعثهم انا لوسائل الاعلام في تونس 2011 كي فازت على مونيكا بويك. اللي مونيكا بويك في رولان غاروس هذايا الاخراني مع الرافعه كل يوم ولات تخدم مع حتى محله في احدى القنوات معناتها الرياضيه العالميه. دونك
0: بدر الدين مسيرتك في رولان غاروس تطورت عبر سنوات، تحكينا على 15 مشاركه تطورت. في اخر نسخه لرافائيل نادال كنت انت المصور الشخصي لرافائيل نادال في بطوله رولان غاروس.
1: هي اخر نسخه في 2024 وقتها كان خسر من الدور الاول ضد زفيريف اللي توج نهارين تالي برولان غاروس. لكن 2022 خدمت معاه وخدمت معاه في الجوز اولمبيك زاد الجوز اولمبيك لعب سامبل ولعب دوبل مع معناتها الكراز. لكن 2022 هي من المباراه الاولى معناتها من نهار اللي جاء حتى لين اللي نهار تهز معناتها لقب رقم 14 لي وقتها في رولان غاروس. كانت اكسبيريونس ما نكتبش عليك من الاول خفت بشير لانه رافائيل نادال معناتها تصاور حاجته به معناتها بيرسونيل. التصاور اللي صورتهم لهم راهم همش موجودين في حتى وكاله في العالم معناتها تصاور بيرسونيل
0: اللي هو الارشيف نتاعو.
1: بتاتر انا مازلت ما تفرجش في الدوكيومنتير اللي في نتفليكس تويك عليه. بتاتر ينجم يكون
0: خارج بعض الصور
1: منهم معناتها نتفليكس مازلت ما تفرجش فيه. ان شاء الله ممكن تفرج فيه في الطياره كي نجي ماشي للكوب دي موند بعد نهارين ان شاء الله. فهمنا كيك واحد يضيع الوقت تعرف 8 سوايع فول واحد يلقى باش يضيع معناتها الوقت. لكن من بعد حطيت في مخي قلت نحسبه كاي لاعب عادي الناحية اللي هو اسمه رافائيل نادال وانت عامل معاه كأي لاعب عادي وانطلقت من المباراة الأولى حتى لعب وقتها فينال مع جاسبر رود وفاز. وتعرف بشير ما عاديش الحق ناخد معاه حتى صورة تذكارية لأنه في العقد محطوط ممنوع عليا
0: ممنوع عليك تتصور معاه ولا تعمل سيلفي.
1: يعطيك الصحة حتى نهار اللي توج باللقب وكان مع زميلنا مراد العرابة من قناة بين سبورتس وانا نصور فيهم كيفاش يعملوا في الانترفيو قال لي جا نعملوا تصويرة. قلت له نو جو ميكسكوز معناتها
0: احترمت العقد نتاعك للخ
1: على خاطر من بعد نجم يصيروا لي معناتها مشاكل فهمني. اتفهم معناتها الوضعية وكان معناتها هو انسان طيب برشا وناس مليح فهمني. حتى لو لوندوما عندي مع سيونس نتاع شوتينغ هزيناه بحض البون الكسندر تروا وراه توريفيل معناتها صورناه. هذا ديما معناتها نعملوه في رولان غاروس اللي يفوز يجي معناتها ماركه كبيره معناتها تلبسه
0: ويعمل
1: يعمل تصور معناتها كسب بحض توريفيل شونجليزيك. كل مره اللجنه المنظمه تختار بلاصه. وعمل دورات اخرين كيما دوره قطر من 2012 زاده معناتها عملت دوره في لوزان باري بيرسي اللي معناتها دوره مهمه برشا. في تونس غطيت مرتين دوره المونستير تونس اوبن زاده في السابق غطيته معناتها برشا برشا تورنوات. أختى معناتها الفوتبول باريس سان جيرمان هذيك معناتها كل جمعة لي كوب دي موند إن شاء الله باش تكون كأس العالم الرابعة. نعرف بون ما عنديش الريكور في
0: رابط الأبطال الأوروبية الأخرى عملت بيان سور الفينال
1: لا الفينال لأنه تجيني ديما مع رولان غاروس. عملت الأوروبا ليغ فينال مي تشامبيونز ليغ ما نجمش نعمل فينال لأنه تجي ديما متزامنة مع رولان غاروس
0: وأولوية ديما رولان غاروس
1: بخلاف معناتها توسكي ليكيتاسيون في لي جوز اولمبيك معناتها الكانوي كاياك عده رياضات معناتها مبارزه بالسيف التايكوندو الالعاب الاولمبيه اللي خدمته معناتها في ريو طوكيو وفي باريس الحمد لله تونس ديما توج معناتها بميداليه معناتها ثم ميداليات وان شاء الله ان شاء الله عندنا لوس انجلوس عندنا عديد الدورات وعندنا كاس العالم اللي باش تنطلق في اقل من 48 ساعه
0: ولا ان شاء الله نشوفوك في كاس العالم ان شاء الله. شو باش تتابع بالضبط في الولايات المتحده الامريكيه؟
1: والله انا بازي في نيويورك معناتها الماتشات اللي باش تلعبوا في نيويورك نيو جيرسي دونك اول مباراه عندي هي مباراه السنغال مع المنتخب المغربي ونتمنوا للمغرب معناتها لا سامحني المنتخب المغربي مع المنتخب البرازيلي ثم السنغال مع بطل افريقيا مع فرنسا وثم في الوسط مباراه الكول ديفوار في فيلادلفيا ان شاء الله نتحول لفيلادلفيا.

0: امريكا هي وحدها معناتها سان كونتينو بعد عندك كندا عندك المكسيك والتنقل معناتها غالي برشا بشير
1: وبعيد
0: ديكالا جورير بعيد برشا ان شاء الله معناتها نحاول نغطي لو ماكسيموم وتكون اكسبيرونس
1: معناتها بدر الدين خاطر معناتها عندنا برشا وقت فقط باش نسلك على رولان غاروس الاخر مازال كيف اندري زفيريف اللي يفوز بجدول الرجال لاول مره في مسيرته لعب هذا لعب سبيسيال برشا بما انه مصاب بالسكري من اللي عمره 4 سنوات يفوز بدورة كبيرة كيما رولان غاروس يوضح هذا أول حاجة لو تالون اللي عند الملاعب هذا وثاني حاجة عزيمته على أنه يتغلب على هذا المرض المزمن
0: صحيح هو تغلب على المرض وتغلب على السخانة اللي كانت في الجمعة الأولى بشير سخانة كبيرة راه شفنا معناتها سينر كيفاش إلى أبوندوني أكوز معناتها من السخانة بوكو دي بليسور بوكو دي أبوندون صاروا في رولان غاروس معناتها عبارة اللقب هذايا يساوي 3 فينالات اللي خسرهم في معناتها الجران شلام أنا ثم زوز لاعبين كنت معناتها نتمنى الرام يفوزوا بجران شلام اللي هو زفيريف وتيتسيباس زفيريف توج بلقب قعد تيتسيباس لكن صعيب تيتسيباس البريود اللي يمر بها وفي السيدات شفنا شكون معناتها فازت لعب عمرها 19
1: ميرا أندريف وبدر الدين نتذكر في فترة سابقة ميرا أندريفا تقريبا 2 عامين 3 سنوات التالي كنت حكيت لي عليها قلت لي بشير ميرا أندريفا ذي باش تكون من أبرز اللاعبات في المستقبل يبا هزت اليوم رولان غاروس
0: صحيح 3 سنين تالي وقتها كنت أنت بشير في إذاعة شمس فام وقلت لك تذكروا اسم اللاعبة هذه ميرا أندريفا أنا شفتها في 2023 دورة لوزان WA 250 وكان معناتها المدرب نتاعها فرنسي هو اللي كونها وكنت حكيت معاه وتفرجت فيها قلت اللعبه هذه باش توصل وباش تفوز بجران شلام معناتها باش يجي نهار تفوز بجران شلام وهذا اللي صار معناتها فازت نهار السبت باول جران شلام ليها عمرها 19 سنه معناتها لعبه كسبت من الخبره برشا وحتى الفوليوم نتاعها فيزيك معناتها ولات عندها لياقه بدنيه ممتازه جدا والمدربة نتاعها كونشيتا مارتينيز اللي هي وصلت فينال في سنة 2000 وخسرت ضد ماري بيرس وماري بيرس هي اللي اعطت لقب الأندريفا نهار السبت معناتها
1: وتغير كبير في شكل ماري بيرس الشكل التغير لافت معناتها
0: تشوف ماري بيرس معناتها كيفاش سمنا ترى ماري بيرس تجي ديما لتونس راهو عندها أصحاب في تونس وعندها عائلة معروفة في تونس أنا ريتها مرتين ولا ثلاثة في مدينة الحمامات ماري بير ستار تونس بالقدا كيما بوريس بيكير معناتها مرة تحدثت معاه قال نجي نصيف في الحمامات لكن أندريفا اللعبة هذايا مش يكون أول وآخر لقب جران شلام باش تبدأ تحت توا سابالينكا وإيغا وكوكو غوف و وعديد لاعبات في انتظار ثم دورة ويمبلدون اللي باش تنطلق في وسط شهر في اول شهر جويل خاطر البارحة دخلنا في الموسم
1: في السيزون تاع العشب
0: تاع العشب بعد ويمبلدون نرجو مع السيرفاس مع رابيد
1: شكرا لك بدر الدين يعطيك صحة مشكور جدا
0: نتمنى
1: لك حظ موفق ان شاء الله في الكأس العالم المقبلة بعد غدوة ان شاء الله يكون التنقل الى الولايات المتحدة الامريكية واكيد تكون عندك هكا بعض الطلات معانا ان شاء الله على يومين في إذاعة الشباب خاصة مع الاستوديو الجديد
0: مراعاة التوقيت بشير
1: لا اكيد خاصة في الاستوديو الجديد وان شاء الله امكانيات جديدة بصورة ممتازة جدا مع صوت ممتاز جدا ان شاء الله باش نخصوا به مستمعينا وفي إذاعة الشباب كسو على الفريكونس متاعنا وعلى الديجيتال متاعنا انطلاقا من نهار الخميس إن شاء الله شكرا لك بدر الدين الثاني خليكم مع موجز الأخبار بعد شوي ومازلنا مكملين في على كيفك خارج عطاير باش نزوكم مع حمدي حطاب العين مستير اليوم عين مستير رفرف ولاية بنزرة تقعدوا معنا وبعدها نمشيو نعملوا طلة على المعهد الوطني للرصد الجوي مع آخر أخبار الطقس سخونة سخونة والسخانة هذه لازمها غناية تنعوش شوية ماذا لو صبر رباعي

0: على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
1: تابعنا واسمع صوتك. عدل مجدك تسمع صوتك
0: على كيفك
1: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
2: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
1: من غير شقة
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
1: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
3: إذاعة الشباب في بنزرت 97.0، في نفتة 97.3، في تتوين على الفريكونس 97.7.
4: عدل موجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا مرحبا بنا بكم مستمعين الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. في إطار تنفيذ التوجه الاستراتيجي طرقات مؤمنة على مدار السنة، المرصد الوطني لسلامة المرور يعد برنامجا خصوصيا خلال هذه الصيف لتأمين الطرقات من خلال التدخل التوعوي والزجري. أبرز ما تم أعلنه اليوم خلال ورشة عمل تقييم ودعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور. هذا ويعمل المرصد الوطني لسلامة المرور على جملة من المشاريع التي تستهدف كل الفئات لا سيما الأطفال والشباب، من ذلك إطلاق دليل السلامة المرورية للأطفال وتشريك الشباب في مختلف البرامج ليكون الحل وليس المشكل. تحت شعار تاريخ يبنى ومستقبل يصنع، تنطلق اليوم فعاليات الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي لتتواصل إلى غاية 23 من الشهر الجاري بمشاركة 180 عارضا من مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والحرفية. ومن المنتظر أن يستقبل المعرض نحو 250 ألف زائر، وسيوفر معروضات ومنتجات تلبي حاجيات كافة أفراد العائلة إلى جانب تخصيص فضاء ترفيهي مفتوح للعائلات والأطفال. بمشاركة أكثر من 30 دولة، افتتح اليوم المعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا ليتواصل إلى غاية 11 من جوان الجاري. التظاهرة تهدف إلى عرض أحدث الابتكارات في مجالات الصناعات الغذائية والتعريف بالموروث الغذائي التونسي. انطلقت أمس مشاركة تونس لسنة الثانية على التوالي في فعاليات أسبوع التكنولوجيا بلندن الذي يتواصل إلى غاية 12 من جوان الجاري. وتضمن الجناح التونسي للابتكار أكثر من 20 شركة ناشئة ومؤسسة رقمية. تشهد هذه الليلة ظاهرة فلكية دقيقة تتمثل في اقتران كوكبي الزهرة والمشتري، ويمكن متابعة هذا الحدث بالعين المجردة عند غروب الشمس في حدود الساعة 8 مساء. تحتضن دار المصدر بالعاصمة الندوة الوطنية حول تكوين الشبان وانتقاء المواهب بمشاركة عدد من الإطارات الفنية والخبراء والمسؤولين والفاعلين في مجال تكوين الشبان واكتشاف المواهب الرياضية، وذلك يومي 24 و25 من جوان الجاري. من أخبار العالم، الرئيس الأمريكي أكد اليوم أن إرادته تتجه حاليا على حرمان طهران بالكامل من الحصول على سلاح نووي، ولم يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية مرضية معها خلال الأيام القليلة القادمة. إيران وإسرائيل تتبادلان ضربات عسكرية خلال 24 ساعة الماضية بعد استهداف إسرائيل ضحية بيروت الجنوبية، ما قال حزب الله، وهو ما دفع طهران إلى إطلاق دفعات صاروخية باتجاه إسرائيل. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك
0: عدل موجتك
4: تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب
0: إذاعة الشباب عدل موجتك
1: عدل موجتك
0: تسمع صوتك
1: تسمع صوتك.
0: على كيفك
1: على كيفك
0: على كيفك.
5: ما تخليش لحظة تفوتك،
1: تابعنا واسمع صوتك. عدل مشتك، تسمع صوتك
5: على كيفك.
1: على كيفك، الموسيقى والغناء
5: على كيفك،
2: إدبارة الصحة والهناء
5: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
1: من غير شقة
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
1: اتبعنا بكل وفاء
5: على كيفك.

0: رجعنا معكم في على كيفك، نمشي مباشرة وين وعدناكم ديما بالجو بتفرشيكة عيد مستير في خرج عطاير.
1: خرج عطاير،
0: خرج عطاير معنا كالعادة المغامر حمدي حتاب. حمدي مرحبا بيك.
2: عوشك يا بشير، صحوالك؟ مرحبا بيك مستمعينا كرام الكل.
0: تكسح أخوي. اليوم حمدي باش تهزنا العين مستير تفرشيكة جديدة.
2: أنا اخترت ديستيناسيون بالحق نحب
0: حمدي.
2: قبل ما يدخل السيف
0: سمحني، الصوت قاعد يتقص، ما نعرفش أنت قاعد في نفس المكان ولا لا. نعرفوا الإشكاليات قاعدين نعيشوا فيها في لونا الأخير على مستوى الريزو، ما نعرفش إذا كان نجموا نقعدوا في نفس المكان أربعة دقائق حتى نجموا نتمكنوا من أن نسمعوك بطريقة جيدة وبشكل جيد. حمدي تسمع فيها هكا؟ لا ما يسمعش فينا حمدي حطاب. نعود الاتصال إذن كما قلنا بشكل ولا عين مستير إن شاء الله. عين مستير في ولاية بنزرت بحذا رفراف، يعني عين مستير راو الحجرة متاع رفراف. وهو يرجع معنا حمدي يزيد يحكي لنا بأكثر تفاصيل على عين المستير ونقاوة المياه وجودة المياه اللي نلقاوها في عين المستير. حمدي رجعنا لك.
2: ألو دونك بشير، انا نحب نحكي على عين مستير للعبيد اللي تسمع فيها توا. نحكي على ديس اللي هي 60 كيلومتر على تونس العاصمه، نمشي ولها كسوا على لوطوروت نتاع بنزرت ولا على جي بي يون. ليسونسييل نحطوا ما بين عينينا راس جبل، ندخلوا راس جبل باش نلقاو رون بوان كبير على اليسار راس جبل وعلى اليمين سونين وعين مستير. دونك ندخلوا على اليمين نلقاو رواحنا في سونين، فما مفترق صغير على اليسار سونين والشط نتاع سونين الصخري جامتيانا اليوم هي
0: سمحنا اللي هي حمدي سمحنا للاسف مش باش نجمو نكملوا خاطر الصوت ماهوش ولا بد. سمحنا حمدي جوده الصوت ماهيش ولا بد. حمدي حطاب ولد الدار نعرفوه يتفهم، مشكور جدا. ان شاء الله نرجعوا لك حمدي غدوه او بعد غدوه، موجود معنا ديما في خرج عطاير. ودنا بمناظر وديديسيناسيون حلوين برشا، خاصة مع فصل الصيف. ديديسيناسيون اللي فيهم بحر واللي نجم الناس تمشي تتفرشك فيهم وتشيخ فيهم تعمل فيهم دي غوندوني وشيخو، كسوا عائلات كسوا أصحاب اللي هو يمشي ويتفرهدوا إن شاء الله. إذن اليوم حابين نحكي على عين المستير، نرجعولها نوعدكم نرجعولها الاثنين الجاي إن شاء الله. عين مستير مع أميرة الزيدي أيضا في برنامج على كيفك، مشكور جدا حمدي حطاب. وقعدوا معنا، احنا مازلنا مواصلين في برنامج على كيفك، مازلت عنا حالة الطقس بعد شوي من المعهد الوطني لرصد الجوي. نسمعوا سعد المجرد.

رجعنا معكم في برنامج على كيفك. كما قلت باش نحكيو شويه على حاله الطقس. طقس سخون في الحقيقه اليوم. درجات الحراره حاليا وصلت ل 35 36 درجه. نحكيو على تونس الكبرى. هي الحراره اليوم نورمالمون تبلغ ذروتها, يعني في ارتفاع باش تروح بين 31 و 36 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات, وبين 36 و 41 درجه ببقيه المناطق مع ظهور الشهيلي محل حالياً. سحب قليلة بأغلب الجهات, تكون أحياناً كثيفة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبياً آخر النهار بالجنوب, مع دواوير رملية محلية بأقصى الجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر بش يكون قليل الاضطراب ويصبح محليا مضطرب بخليجي جابس والحمامات. هذا تقريبا طقسنا مع نهاية اليوم الثلاثاء 9 جوان 2026. بش يكون مشابه اليوم غد, في انتظار شنو اللي بش يجينا من تحيينات من المعهد الوطني للرصد الجوي. كانت هذه حالة الطقس. دنيا سخونة عادي نتفاعلوا معها ونتعاملوا مع السخانة هذه مستنسين بها. ويقال أنه فصل الصيف هذه مش بش يكون سخون برشا, يعني درجات الحرارة مش بش تكون سخونة برشا مقارنة بالسنوات الأخيرة, على عكس ربما القارة الأوروبية التي ستشهد درجات حرارة قياسية حسب بعض العلماء اللي قاعدين يتكلموا, حسب التقارير اللي قاعدين يصدروا فيها في الأيام الأخيرة. هذا بالنسبة لحالة الطقس. احنا وصلنا لنهاية حصتنا اليوم من برنامج على كيفك. تحية كبيرة من بشير خلف الله. نجم الدين كان معنا في الإخراج, خليل وبعضهم مجدولين موجودين معنا في الإخراج الرقمي. تحية ليهم. برامجنا مازالت متواصلة معاكم بعد شوية. ستاد خو بلوس انطلاقا الماضي ثلاثة, فوزي بن سالم زبير العوني يكونوا معاكم مباشرة في عشوية رياضية تتواصل حتىش الأربعة متاع العشية. أنا مقالي كم شقولكم إلى اللقاء. غدوة ملتقانا إن شاء الله في العشوية مع واتف الورغي من 5 للـ7:30. باي باي.

0: على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك.
3: عدل مجدك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
4: تليفونك ينوقز ولا جاك ميساج، حياتك وحياة غيرك أهم. سيب التليفون وركز في ثنيتك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: المكسيك.
1: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.

0: تاك 3 بلس تاك 3 بلس متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية
1: رابطة الثالثة والرابطات الجهوية
0: رياضات الشبان والرجبي كرة القدم النسائية كرة القدم المصغرة
1: تاك 3 بلس
0: تاك 3 بلس
2: إذاعة الشباب
0: ستاد 3 بلس مع فوزي بن سالم.
3: مساء الخير مساء النور مستمعين الكرام وفي الرياضة على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد من ستاد 3 بلس. سعداء جدا بالتفاعلات امتاعكم بالمراسلات امتاعكم بالملاحظات اللي تقدموها لنا وأيضا بالإشكاليات اللي قاعدة توصلنا تلت أيام الأسبوع واللي نحاولوا نحلوها نحاولوا على الأقل نوريه صورة على الرياضة التونسية الموجود اليوم. حسيتنا باش تكون سبيسيال شوية لأنه باش نحكيه على الشبان. أوكي حلمي يضحك بغادي لأنه هذا المحور اللي يحبه حلمي وخاصة رياضة الشبان من خلال الأكاديميات الوطنية الموجودة من خلال الرابطة الوطنية لأكاديميات كرة القدم من خلال الرابطة الجهوية أيضا بتونس لأكاديميات كرة القدم وعلى ضوها باش نحكيه على بقية الرابطات الأخرى. الأسبوع الماضي كنت تذكروا مليح قلنا باش نحكيه على فريق نادي بروسا لكرة القدم بالكيف، لكن وقتها في وسط البرنامج جانا ميساج أو تذكير وأنه لم تحسم الأمور بعد رغم أنه فريق بروسا احتفل بالصعود، وذلك علاش خيرنا أنه نأجلوا التطرق لهذا الموضوع لهذا الأسبوع. أيضا تداعيات كبيرة يظهر لي بعد الملاحظة اللي قلناها منذ أسبوعين حول موضوع الهيئة المديرة للنفيضة وملعب النفيضة وتو زبير جابلنا الموضوع برمته يعني كل التفاصيل عن زبير العوني. وأيضا اليوم مش نحكيه على اختتام الموسم بالنسبة لكرة القدم المصغرة كالعادة. حلمي موجود، مرحبا بك حلمي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية ليك سي فوزي، تحية لكل الحضور، تحية لمستمعي ومستمعات إذاعة الشباب عودة ميمونة زوبا. وبالله قبل ما نبدأ ونتمنى عيد ميلاد سعيد للخونة والمدرب وزميلنا مالك زروق ونقول له إن شاء الله كل عام وتحية بخير، إن شاء الله ربي يحييك لمثاله وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله من حسن الأسر حتى في الكوتين تاع الكورة متاعنا إن شاء الله تتحسن برشا أمور إن شاء الله.
3: أنت حرقت لي التحية لأنه حبينا نحييه وصديقنا ومحللنا مالك زروق ونقول له إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. عودة ميمونة سي زبير.
5: أهلا وسهلا بك فوزي حلمي، السادة المستمعين السادة ضيوف الأسكل مالك زاد نحييه ونهنيه في عيد ميلاده هو حلمي معناتها سبق الناس كل. ان شاء الله معناتها الفتره هذه وكبكري حكيت على اكاديميه الشبان وكنت احكينا وحلمي وراني تصور معناتها عندهم يحكي اليوم حلمي على الشبان
3: المحور اللي يحبه واللي يحبه حلمي. سعداء جدا انه ضيوف حاضرين معانا وقلت باش نحكيه على الرابطات الجهويه والرابطات الوطنيه في بالنسبه لاكاديميات كره القدم، وسعيد جدا انه يكون مش ضيف لانه ماهيش اول مره يحضر معانا في اذاعه الشباب رئيس الرابطه الجهويه ورئيس الرابطه الوطنيه لاكاديميات كره القدم كريم العرفاوي. مرحبا كريم.
6: مرحبا بك سي فوزي ومستمع المستمعين الكرام، وسعدت برشا باللقاء معكم بالخيام وخاصة بسي حلمي معناتها من قبل معناتها صحبة قديمة وإن شاء الله تتعدى حظها مزيان عايشك.
3: وأنا نعرفك كريم من وقت ما زدت في بداياتك الأولى في فوشان.
6: صحيح.
3: صحيح. قبل ما تمشي للمستوى الوطني
6: إن شاء الله، إن شاء الله مع بعضنا يد واحدة نتكاتف الجهود وإن شاء الله تو نحكيوا فيها لين توصل الامور تتقنن 100% معناتها ان شاء الله بحاول الله نوصلوا للخطوات هذيك ان شاء الله.
3: نهار لحد كان الموعد مع اختتام الموسم الرياضي بالنسبه للرابطه الجهويه بتونس، كنت سعيد جدا بالدعوه اللي تلقيتها من صديقي كريم العرفاوي، تعذر علي يعني باش نكون حاضر لاسباب مهنيه بحتة، لكن الأصداء اللي وصلتني أمور عال العال تعدات يظهر لي 5-5 في المركب الثقافي ببن عروس.
6: الحمد لله هذا العام الثاني على التوالي حفل الاختتام يكون على طراز عالي وبشهادة الجميع والمشاركين اللي هم ممكن راهو يتبعوا فينا، وشرفونا وجوه رياضية معناتها كبيرة على غرار
3: أتو باش بعد نحكيه بكل التفاصيل حول هذه التظاهرة. لكن زاد إذا نجحنا في التنظيم راه ثم شكون مشرف على التنظيم؟ سي فارس قرب يظهر لي المنسق العام للتظاهرة واليوم الاختتامي. مرحبا بك سي فارس.
2: يعطيك الصحة سي فوزي، مشكور على الاستضافة وتحية لكم الكل وتحية مستمعي إذاعة الشباب.
3: حاب ياخذ عليك الكلمة كريم.
2: يتفضل. عارفي عدو.
3: مرحبا بكم والناس الكل، نجم الدين صديقتنا في الديجيتال، مرحبا بك، شكرا للجميع. بطبيعة الحال نجموا تتابعونا عبر الفيكونس 88 صفر 6 ونقطة 6 بطبيعة الحال، وأيضا على مستوى الرقمي خلال الصفحة
4: حتى من خارج تونس راهو
3: مرة أخرى. خاطر هذوكم
4: أكثر عبيد سي فوزي، نعاود نقدم لهم التحية نقول لهم إن شاء الله ربي يفضلكم. خاطر تعرف عن الفريكونس نتاعنا تعدى في تونس وبالديجيتال تتعدى، فما شكون ما دخلتلوش راهو. فأنا هاو كنحاول بطرق نتاعي الخاصة من كوريا، وانت تعرف وقداش مره يكلموك من ميلانو
3: اصدقائنا اللي يسمعوا فينا في كوريا في فرنسا في امريكا في المغرب اللي يتابعوا في ايطاليا اللي يتابعوا فينا الكل، تحيه اللي
5: في السويد
3: في السويد في السويد، وتحيه للي قاعدين يتابعوا فينا في ايطاليا، خص بالذكر عمر الشافي محسن الوسلاتي كل اسبوع، خاصه محسن الوسلاتي يعطيني بادق التفاصيل نتاع الحصة كيفاش اتعديت. تحية كبيرة ليهم. يلا نجم الدين نبدأ والركن الأول في حصتنا، وبعد نبدأ في فقرات برنامجنا ستاتروا بلوس.
7: صورة الأسبوع.
3: صورة الأسبوع، وباش نبداو كالعادة ديما نحاولوا نقلصوا نوعا ما من عدد الصور اللي نلقاوهم كل أسبوع، لكن باختتام الموسم الرياضي ظهر الأنظار الكل توا بدأت تتجه للمكسيك والكندا والأمريكا، وبدينا نتعرفوا على المقابلات وبدينا نتعرفوا على الحكام وبدينا نتعرفوا كذلك على الإشكاليات اللي قاعدة توصلنا من أمريكا والمكسيك حول تنظيم كأس العالم. إشكاليات، أما نخليه هذه الإشكاليات ونخليه أخبار كأس العالم للبرمجة الاستثنائية اللي أعدتها إذاعة الشباب وقسم الرياضة بإذاعة الشباب لتغطية المونديال. ما كومش باش تندموا، لأنه باش نكون تقريبا 24 على 24، لأنه البرمجة الرياضية في إذاعة الشباب باش تكون من 7 متاع الصباح المصيحة متاع العشرية العشرة متاع الليل، ومن بعد المتابعة لمقابلات المنتخب الوطني التونسي نص الليل وماضي ثلاثة والخمسة متاع الصباح باش يكونوا حاضرين للصباح. بالطبيعة هو كل شيء مرتبط بعضه، هذاك علاش قلت برمجة استثنائية، نجوم كبار باش يكونوا حاضرين معنا في التحليل الفني، في الضيوف، في الاستجوابات، في تقييم المباريات، يعني برمجة خاصة وخاصة جدا على موجات إذاعة الشباب. وإحنا نكون سعداء أنه الرابطة الثالثة ورابطة الهواة أنه تكون ممثلة في المنتخب الوطني التونسي، لأنه ثم عندنا لاعبين مثلا كما حازم المستوري ولد الرابطة الثالثة لكرة القدم أكل حامي
4: بنقديش، تحية اليوم بنقديش، وهو ديما نقول وإحنا اللاعبين اليوم الحمد لله اللي راهو يزمك تأمن بروحك وتكون إنسان تعرف شنو تحب تعمل وما تيأش في كرة القدم. خاطر كرة القدم اليوم انضباط عمل مثابرة، أنك اليوم ما تكونش إنسان يعني اليوم تيأس ولا تقول لا ما منيش بشنوس ولا خاطرني موجود في رابطة جهوية ولا في سي اون ولا في سي دو. اليوم هاكم شفتوا المثال البسيط حازم المستوري الحقيقة اللي من رابطات نجم نقول السفلة اللي ما يتلفت لها حتى واحد، رويدا رويدا نخدم على روحه، وبشوية بشوية مشي زادة من سيوش اللي جريدة توز المستقبل اللي كانت عندها فضل كبير برشا على حازم المستوري ومتلوي عديد المحطات مستير، واليوم موجود في روسيا، واليوم زادة عنده عرض كبير تنقولوه زادة اليوم تحب عليه الترجي الرياضي التونسي، اليوم موجود في المنتخب. هو الموضوع ككله نقوله اللي راك انت كلاعب، وان شاء الله الشباب الصغار يسمعونا ردوا بالكم انكم تقولوا لا ما نخلطش ولا اليوم ما نجمش، لا يزمك تمن روحك تمن بقدراتك ما تيأش، ديما تخدم ديما الحلمة متاعك تكملها جوسكوبو. خاطر كرة القدم ما فيهاش احلام تتسكر، يزم ديما تقول انا باش نوصل وبإذن الله وبعون الله توصل وقت اللي تخدم على روحك.
3: أكيد بالعمل. واللي جرنا الحديث صحيح باش نحكيه على برمجة إذاعة شباب في المونديال، أما في نفس الوقت قول تحية كبيرة لكل لاعبي الرابطة الثالثة المستوى الأول، الرابطة الثالثة المستوى الثاني، في تواصل تقريب يومي معانا ومع البرنامج. وبطبيعة ثم برشا أسماء، وإحنا قلنا للسادة المستمعين منذ الأسبوع الماضي تو في حصة باش نحاولوا نوريه أبرز الأسماء اللي تألقت الموسم هذا، وذاك عليه ثم برشا أسماء العام الجاي استناوهم باش تشوفوهم في الرابطة الثانية وباش تشوفوهم في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. قوس ونغلقوا، منذ أسبوعين كنا حكينا على ملعب نفيضة وقلنا خيرنا يمشي لغيرنا، يعني فريق نفيذة ممنوع من اللعب في ملعب نفيذة بتعلت وأن الملعب لم يتم تسليمه إلى بلدية المكان وغير مهيئة لاستقبال المقابلات الرياضية. في المقابل نشوف فرق أخرى
4: نهائيات
3: ونهائيات وطنية تتلعب في ملعب نفيذة. جديد يظهر لي استقالة كاملة للهيئة المديرة لفريق نفيذة زبير.
5: هو فوزي كما كنت تحكي انه الـ يعني الملعب حاضر، الفيستريت الجدد حاضرين وتمش تسليم المفاتيح للهيئه المديره يستعملوا في الفيستريت القدم، لكن يتم تعيين نهائيات نتاع الشبان كله نتاع يعني على مستوى وطني، معناتها منزل بورقيبه لعبت مع من عرش مع حمام سوسه في معناتها تقريبا اربع نهائيات لعبوا في ملعب
3: فريق الملعب التونسي
5: والكل وسلموا لهم المفاتيح معناتها نتاع الفيستريت الجدد، والملعب اصبح صالح للعب ومقبول. ويعني هذه الاولى الاستقاله يعني تقريبا منذ 3 ايام تمت الاستقاله الجماعيه بالنسبه للهيئه المديره برغم يعني اول عام لها وحقت الصعود مع الفريق. الهيئه المديره دعات الى جلسه يعني جلسه تقييميه تقريبا هكا الحديث بالاحباء والسلطه الجوائيه، ما جاء حتى حد كان اعضاء الهيئه المديره، يعني وكأنه الجو متاع فريق ما هوش ساعد فريق كأنه يعني نازل للدرجة أخرى
3: رغم
5: يعني
3: أنه لعب لآخر جولة من أجل الصعود،
5: وما ثمش دعم مادي لا من السلطة الجهوية لا السلطة المحلية لا حتى من الأحباء. يعني الهيئة مديرة لقات نفسها يعني تقريبا معزولة. بلغني توا أنه ثم جلسة في مقر معتمدية تنفيذة مع الكاتب العام لولاية سوسة مع الهيئة المديرة ربما للحديث يعني هل أنه مش يتم قبول الاستقالة مش يتم يتراجعوا على الاستقالة هذه في انتظار فوزي اللي حد الآن مثلا ما حد شيء واضح بالنسبة للفريق انتظار الرياضي.
3: مازلنا باش نتابعوا هذا الموضوع بطبيعة الحال. الأسبوع الماضي حكينا على الرابطات الجهوية وشكون هم الرابطات اللي مازالوا ما عرفناش ممثليهم الفرق الصاعدة. حبيت نهني فريق مستقبل ليلة عن رابطة رابط قبصة. فريق مستقبل ليلة يرجع للرابطة الثالثة المستوى الثاني بعد ما كان نزل الموسم الماضي بسرعة يلمد الجراحة متاعه وهكا يعاود يرجع من جديد للرابطة الثالثة المستوى الثاني. في المقابل حكينا على فريق نادي برنوسة مستقبل برنوسة لكرة القدم بالكيف. الأسبوع الماضي المقابلة قبل الأخيرة بالنسبة لفريق مستقبل برنوسة احتفالات كبيرة مقابلة انتصار الفريق، لكن بعد الرابطة تقولهم لا استناو راكم ما صعدتوش. علاش؟ لأنه هذا الملاحظة اللي كنا ديما نقولوا فيها، الرابطات يلزم تحسم أمور الإثارات قبل إجراء المباريات. الفريق المنافس لفريق رابط الكيف يعني لفريق برنوسة كان بيناتهم 5 نقاط كاملة، لكنه كان قدم إثارة وبالتالي تم النظر في وسط الأسبوع الماضي لهذه الإثارة وإقرار انتصار الفريق الثاني الملاحق لمستقبل برنوسة. وقتها ولا الفرق بين وبين فريق برنوسة زوز نقاط فقط، وبالتالي على برنوسة انتظار الجولة الختامية اللي انتصر فيها وصعد يعني بصفة آلية. لكن لهنا ربما السؤال اللي يطرح نفسه، لو انهزمت برنوسة وفاز الفريق المنافس ما هو رأي رابطة الكاف لكرة القدم حل؟
4: شوف باش نعاود ونرجعوا نفس الاساليب اللي كنا حكينا فيها قبل والرزنامه وانكم تنقحوا القوانين نتاعكم وانكم تقراوا حساب وعواقب هذوما الكل. اذا اليوم انت زبير ما تقراش حساب موضوع كيما نكاي وتخليها للمهموته فتتحملوا مسؤوليتكم. اليوم برنوس ولا غير برنوس وتعرف شنو صار موسم الفارت راهو المواضيع هذيا سي فوزي مش من اليوم راهو حكينا عليها الموسم كل موسم اش معناها معناها راهو مش الخطا من الفريق راهو الاخطاء قاعده تصير مع عندكم انتم راهو كرابطه راهو وقت اللي اليوم انت ما تقراش حساب هذا الكل فانت اليوم تتحمل مسؤوليتك كامله امام الفرق هذوما. شفنا فرق احنا الموسم الفارط
5: لكن حلمي راهو الحق الفرق اللي تعمل اثاره لكن شوف. المده نتاع النظر في الاثاره هذه الحديث بها احنا
3: كان على الرابطه تاجيل الزوج جولات الختاميه للنظر في كل الملفات الممكن
4: ولا عم ناول فما فريق صعد وعامل عمل الدوره الشرفيه نتاعو والفريق صعد بعد باقل من 24 ساعه يجيو يقولوا له ليه تذكرها وليه الحتى ذي قالوا له ليه راهو ما تزلنا باش نشوفه فما إثار. هل يعقل توا هذي توا معقول
5: تعملوا الفوزي ذكرت الفريق سيكاك الحد الاسفيرسي منذ زوز مواسم وقت لعبوا مع المذيلة يعني بعد ما فازت بالاحتراز ولعبت المباراة ضد المذيلة وصعدت
3: وتم الغاء المقابلات
4: ونفس المشكل ونفس المشكل صار عم نقول في كرة القدم النسائية واخذوه وتسلموا الكأس ومن بعد قالوا لهم ليه رجعوا الكأس بذكرها ولا
5: فريق سيدي بوحجلة
4: بوحجلة فوالا بدنا حاولهم مخذوش الكأس وصوروا بيه من غدوا بعثوا لهم ميساجات قالوا لهم جيبوا الكأس رانا غلطنا تو كلام هذا معقول تو وين تحبوا توصلوها الكرة متاعنا كان انت اليوم ما تقراش الرزنامة متاعك وما تقراش حساب وعواقب هذا فانت تحمل مسؤوليتك والفرق الاخرى متحمل مسؤوليتها هذا يقول لك انا وهذا يقول لك انا في الاخير انا نقول لك انت كرابطة وكمسؤولين وخاصة المسؤولين اللي ديما نقول يا سي فوزي راهو بربي بجاه ربي راي المسؤولية ماهيش كرافات راي المسؤولية يزمك تقرأ وتدرس وتفهم الملفات هذه وتحلها في اقرب الاوقات شو معنى تخليهم لي تخلي لي انا دوسي محلول بالعشرين وخمسة وعشرين وبالشهر شي تسمى هذا يسمى هذا استهتار عندي انا الحقيقه وتخلي الناس قاعده تعيش في احلام
5: وتمشي للتاويلات راهو حلمي انت طبعا تبع نتائج بعض نولي نحكم لصالحك نعرف انه مثلا الحكم هذاك ما عادش ينفع حتى كلمة منظر فيه معناتها برشا تساؤلات وبرشا مش تخلي تاويلات برشا لانه بصراحه أن نتصور انه ما يثمى اثاره في ماكسيموم اسبوع
4: صحيح
5: لما علاش عاملين انتم لجنه رابطه ومعناتها ولجنه
3: وكل هو الامر لو كان جاء في وسط الموسم ممكن نجموا نتجاوزوها اما في اخر جوله
5: حتى في وسط الموسم علاش انت
3: ثم اجل محدد وحبيت تحيه كبيره لفريق سقيت سيدي يوسف اللي نافس من اجل الصعود الى اخر جوله ومن حقه انه يقدم اثاره ومن حقه انه يقدم احتراز ومن حقه انه يدافع على حقوقه بكل الامكانيات الممكنه مره اخرى قولوا مبروك لفريق مستقبل برنوسة لكرة القدم سي فارس قرب المنسق العام لرابطة الجهوية بتونس خلنا نرجعوا لتظاهرة نهار الأحد الاحتفالات بدأت من الصباح مقابلات رياضية بدأت على مدار الساعة أجواء كبيرة ضيوف من كل الجمعيات الممكنة ونجاح تنظيمي باهر لاختتام الموسم
2: والله ايش نقول لك هو نجاح كان وراه خدمة بتاع برشا ناس تعبت على مدار الموسم كامل عام كامل نحضر ونخدمه على مستوى الرزنامة على مستوى الريبارتيسيون على التيرانات وخاصة الحفلة اللي تعدى نسميه عرس كروي معناها بأتم معنى الكلمة كان حفل ممتاز جدا حفل الاختتام احنا كنا غادي على عين المكان 6 متاع الصباح نعملوا في الميزون بلاس ونحضروا في الكؤوس ونحطوا ايماجين انت تقريب 140 كاس معناها 140
3: تروفي
2: اي نعم ابار لي ميداي وابار التشهيد التكريم دونك كانت ميزون بلاس خذت لنا وقت انطلاق كان 8:30 بالضبط تقريب زاد 130 فريق تم تكريمه ابار كؤوس روح رياضية معناها عدد كبير وكبير برشا
3: بربي سي فارس هذه ملاحظة ليك انت وملاحظة لكل المسؤولين ديما نبداو بكأس الروح الرياضية راهو أهم كأس يتم توزيعه هي كأس الروح الرياضية
2: صحيح
3: لأنه صحيح. قاعدين كل الأطراف تقريبا المتداخلة في رياض كرة القدم ديما نخلوا كأس الروح الرياضية لآخر حاجة لا أهم كاس هو كاس الروح الرياضية، وكلنا نحكيه على مقاومة العنف في الملاعب، مقاومة العنف أثناء المباريات الرياضية، الروح الرياضية، الفريق اللي يتكلم

0: الحمد لله نجحنا فيها،
1: لأنه ملاحظة متاع حلمي ديما يقول لك الأولياء هم اللي يخلقوا المشاكل في مثل هذه التظاهرات. إذا كان يقول لي الأولياء عاونوا لجنة التنظيم يستحقوا زادة تحية شكر. أقول لا حلمي،
2: أي والله شوف، أنا ساعة قبل كل شيء نحب نثمن المجهود الكبير اللي يقوم به كريم، وكريم راهو منعرفه من قبل مش من اليوم، والفكرة كانت تراود فيه من قبل، وهو يعرف أول اجتماع صار في المنظومة ذي كان في بالضبط عند سي إبراهيم بن عيسى. عند سي إبراهيم بن عيسى كان موجود في سكر، كانت قاعدة عائلية صغيرة، طاولة واربع كراسي، وجت الفكرة، ثم جت تدخلات، وجت وقتها فكرة من خارج الحدود من الأردن يظهر لي كان نتذكر كريم، وصار اجتماع ثاني بحذاكم انتوما في فوشانة، كان موجود في طارق العبدين اللي كنت موجود فيه أنا، كان موجود في ملك زروق، كانوا موجود في عديد الأخوة، وكان كريم وبرشا، وبدأت الفكرة تتبلور، ومن سنة إلى سنة الحقيقة قاعد نتفرج وقاعد نشوف وقاعد نتبع، ولازمني نتبع ونشوف خاطرنا ليه بالشأن ذا. كريم يعمل في الشيء ذا بغرام، وأنا نعرف كريم يعمل في الحاجة ذا بغرام، رغم عديد العراقيل اللي صارت، ورغم برشا مشاكل صارت، ورغم بارش حاجات ما نحبش نعدها وما نحبش نحكيها، وهو فهمني فاش قاعد نحكي بالكدا. خاطر شوف، في الكوره في تونس في الشبان صعب سندك عدوك، نقولها بكل امان. كريم قاعد ينجح، قاعد شوي شوي ينجح، وقاعد يجيب، والموسم الفارط ولا اللي قبله نتذكر جاو حتى فرق جزائريه، يظهر لي محمد كازي الثاني تحيه ليه، كان عاون فريق من تلمسين، فريق قاعد سنة بدل وجه البطوله هذيا اللي بعدها نحكيوا عليها. خاطر زاده من واجب الجامعه التونسيه لكره القدم، ومن عرش خاطر عندنا برشا ما حكيتش انا وكريم، اسكو اليوم زادت بنيتها الجامعه ولا خاطر اليوم لازم الجامعه تامل بالفكره هذه. فما عديد البطولات
1: ملاحظه باش السادة المستمعين زاده نحطوهم في الاطار، اجتماع فوشانة اللي كنت تحكي عليه انا كنت موجود فيه وكنت حاضر بدعوه من كريم العرفاوي، وكانت النيه وقتها انشاء الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم. وقتها في برنامج ستاتروا كنا حكينا وكنا جبنا ممثل عن الجامعة التونسية لكرة القدم، قال ثم إجراءات قانونية قاعدة تتحين وقاعدة تتريجل باش الأكاديميات هذه تدخل في منظومة الجامعة التونسية لكرة القدم، هذه تقريبا منذ 7 أو 6 سنوات، لكن إلى حد الآن الجامعة التونسية لم تعطي أي حلول أو قرارات في هذا الشأن.
2: باش نعطيه لكل ذي حق حق، أنا واحد من الناس تنجم تمشي تاخذ الترخيص راهو من الجامعه، انت كاكاديميه بريفي اليوم نجم تمشي.
1: لا مش نحكي على التراخيص، نحكي على تنظيم
3: لكن حلمي
1: للاكاديميات. نعم،
3: لو ثم اكاديميات منضويه تحت الجامعه التونسيه
2: ماناش نحكيو على الجامعه، ماناش نحكيو على الاكاديميات، نحكيو على فكره اللي قام بها كريم اللي بالورا هي جت فكره، كان قاعده الفكره وما خذاهاش كريم ممكن كانت تتحل الفكره، نقولها لك بكل امانه خاطر راي فيها
3: تندثر تقصد
2: ايه تتنحى. هو كريم اخذيها بغرام واخذيها بمحبة، وقاعد كل موسم قاعد الحقيقة بعديد الوجوه اللي قاعد نشوف فيها معاه كيما سيلكيفي مازال معاه كيظهر لي كيكا، وناس قاعدة تخدم معاه، وكل مرة نكتشفوا مسؤول قاعد ويعد قاعدة تعطينا في وجه مزيان برشا. لكن زادة كونتر بارتي اليوم فما اكاديميات زادة لازم تفهم اللي راهو البطولات هذية يزمها تكون بطولة موجهة، بطولة تكون فيها قبل كل شيء، قبل حكيت على الروح الرياضية، الأهم والمهم أنك اليوم ما تبعد على السكور وتبعد على المنافسة وتبعد على البطولة وتبعد على كذا، خليها تكون بطولة للأكاديميات. أنا للرا أنا الملاحظة كان يخذها من عندي كريم، ماذا بيا نشوفها أكاديميات فقط، وذا يحكينا فيه قبل، ذا بيا ما نشوفش مش باستثناء الفرق، لا رد بالك مانيش نحكي على الفرق الموجودة، لكن ديما الأكاديميات اللي ما عنديش مورد انها باش تلقى مقابلات كريم، هذوكم الاولويه اليوم هما. خاطر مثلا اليوم كي نلقى فرق مثلا كيما الترجي تحيه اليوم، ولا مستقبل مرسى ولا غيره، فرق تزيد للبطوله وتعطي رونق للبطوله، لكن الاولى بالنسبه لي انا الاكاديميات اللي كيفي كيفهم، هذوكم اللي باش يستنفعوا ونستنفع منه ويستنفع مني.
3: تقصد معناتها كيفي تقصد انه الاكاديميات اللي ما همش اللي ما عندهمش اصناف اخرى في البريفي؟
2: صحيح، مثلا توا فما الفرق هذيا تلعب بطولات اخرى، الاكاديميات الاخرى مثلا ما تلعبش، ما عندك كان مثلا هذيا
3: دورات،
2: فما دورات اخرى. توا انا اللي متاكد منه انه كريم ما
3: بطوله
2: ماهوش انسان اللي بروفيتي مثلا، فما بطولات اخرى نقولها ويعرف انا شنو قاعد نحكي، والناس الموجوده تسمع فيا تعرف، راه بطوله على بطوله نحكيوا على زوز ملايين في العام، يلزم الصغير يدفع الزملين. موجود كريم ولا مش موجود؟
0: موجود.
2: زعنيت طفل صغير في أكاديمية بوه يدفع

0: في فلوس وزيد يبعث له بارتيسيباسيون ب 2000 دينار موجوده في تونس لهنا ما نحبش نسمي والكل من يسمعوا فيا يعرف
1: هذا ملف كبير.
0: البطوله هذه لازمها اليوم تتوجه الى الناس هذوما اللي امورهم الماديه تعبه بالطريقه اللي قاعد يقوم بها كريم والاخوه اللي معاه. انا نثمن ديما نثمن المجهودات هذيا ان شاء الله من حسن الى احسن وراه فما برشا حاجات قاعده تتغير في المنظومه ذي. كما قلت لك انا بالنسبه كريم العرفاوي اللي نعرفه يعمل فيه بغرام بمحبه وقاعد كل موسم الحقيقه قاعد يبر وقاعد حتى طريقه الحفل السيريموني قاعده تصير في طريقه محترمه جدا في شفنا معناها حتى اداء محترم جدا طريقه تليق بالفرق والاكاديميات والصغيرات خاطر في الاخير باش تقعد لهم هذيك سوفينير باهيه وممكن من غادي ينطلق ويمشي القدم.
2: وتقول الانطلاقه نتاعو فقط كريم دقيقه قبل موجز الاخبار ماضي 3:30 راه بالنسبه للرابطه الوطنيه لاكاديميه كره القدم نلقاو فيها الفرق الموجوده والمعروف ونلقاو فيها زادة الأكاديميات في المناطق الشعبية يعني كل أكاديمية عندها الحظ متاعها في الربط.
3: شوف سي فوزي نحب قبل ما نجاوبك على السؤال هذا ومدام تحلي فرصة باش نوضح للبرشا ناس والحضور متاعنا اللي موجود هنا يعني نحكيه على رابطة وطنية ولا رابطة جهوية. اليوم إذا كان تحب نحكيه على قانون الرابطة شكون هي هي سوسيتي تاع أورغانيزاسيون دي زيفينمون سبورتيف معناتها NKM ايفانتس هي الرابط لكن على الفيسبوك وعلى للملاء اسمها رابط. وعلاش اخترناه باش تكون موجوده في الفيسبوك ولا للعلن اسمها رابط على خاطر هو ما معنى كلمه رابط كيما نحكيوا على رابطه رابط احباء النادي الافريقي والترجي الرياضي بزغواه رابطه رابط رفق بالحيوان رابط هو الاتفاق المبدئي على قوانين معنى اتفقوا عليها الجميع لتسيير امر ما. اليوم احنا الاكاديميات الموجوده في ولايه تونس ولايات مجاوره اخرى اتفقنا على تسيير نظام بطوله يكون تحت قانون واحد ومبدا واحد
4: كانوا قانون داخلي
3: صحيح قانون داخلي ولينا سميناها رابط. هذا اللي قلق برشا ناس وعمل الناس اما احنا في القانون قاعدين نخدمه قانونيا. علاش الى يومنا هذا بعد 7 سنين و6 سنين احنا متواجدين على خاطر ممكن ما نعرفش بعض الخيان الاخرين اللي يقول لك معناتها فما منافسين كما كان يحكي حلمي وقار راهو معناتها صاحب صنعة الكادو. لا احنا اليوم هالرابطة هذه تأسس باش تخدم على اساس ماشي شركة هي صحيح شركة لكن تخدم بنظام الجمعيات يصير فيها تقرير مالي وادبي.
2: ابقى في النقطة هذه
3: نسمع فيك
2: لانه باش نعملوا وقفة اخبارية قصيرة ومن بعد نرجعوا نواصل.
5: ستاد 3+ ستاد 3+ متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية
6: رابطة الثالثة والرابطات الجهوية
5: رياضات الشبان والرجبي كرة القدم النسائية كرة القدم المصغرة
6: ستاد 3+
5: ستاد 3+
7: إذاعة الشباب. عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
5: موجز الأخبار.
8: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الإخباري. في إطار تنفيذ التوجه الاستراتيجي طرقات مؤمنة على مدار السنة المرصد الوطني لسلامة المرور يعد برنامجا خصوصيا خلال هذه الصيفة لتأمين الطرقات من خلال التدخل التوعوي والزجري. يأتي هذا في وقت تسجل فيه بلادنا ارتفاعا في معدلات خطورة السرعة المتسببة في حوادث المرور منذ بداية السنة إلى شهر مايو الفارط لتصل إلى أكثر من 100.24%. تحت شعار تاريخ يبنى ومستقبل يصنع تنطلق اليوم فعاليات الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي لتتواصل إلى غاية 23 من الشهر الجاري بمشاركة 180 عارضا من مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والحرفية. ومن المنتظر أن يستقبل المعرض نحو 250 ألف زائر وسيوفر معروضات ومنتوجات تلبي حاجيات كافة أفراد العائلة إلى جانب تخصيص فضاء ترفيهي مفتوح للعائلة والأطفال. بمشاركة أكثر من 30 دولة افتتح اليوم المعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا ليتواصل إلى 11 من جوان الجاري. التظاهرة تهدف إلى عرض أحدث الابتكارات في مجالات الصناعات الغذائية والتعريف بالموروث الغذائي التونسي. انطلقت أمس مشاركة تونس لسنة الثانية على التوالي في فعاليات أسبوع التكنولوجيا بلندن الذي يتواصل إلى 12 من جوان الجاري. وتضمن الجناح التونسي للابتكار أكثر من 20 شركة ناشئة ومؤسسة رقمية. تشهد هذه الليلة ظاهرة فلكية دقيقة تتمثل في اقتران كوكبي زهرة والمشتري، ويمكن متابعة هذا الحدث بالعين المجردة عند غروب الشمس في حدود الساعة 8 مساء. تحتضن دار المصدر بالعاصمة الندوة الوطنية حول تكوين الشبان وانتقاء المواهب بمشاركة عدد من الإطارات الفنية والخبراء والمسؤولين والفاعلين في مجال تكوين الشبان واكتشاف المواهب الرياضية، وذلك يومي 24 و25 من شهر جوان الجاري. من أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد اليوم أن إدارته تتجه حاليا إلى حرمان طهران بالكامل من الحصول على سلاح نووي، ولم يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية مرضية معها خلال الأيام القليلة القادمة. ختم الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجد، إلى اللقاء.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
7: تسمع صوتك.
9: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
10: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
9: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
11: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها
9: في عمرنا هذا، ولينا نفكروا في السي ان اس اس.
12: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ما يكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: ستاد 3 بلس. ستاد 3 بلس متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية.
1: رابطة الثالثة والرابطات الجهوية.
0: رياضات الشبان والرجبي. كرة القدم النسائية. كرة القدم المصغرة.
1: ستاد 3 بلس.
0: ستاد 3 بلس. ستاد 3 بلس مع فوزي بن سالم.

0: ستات 3+ ستات 3+ متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية رياضات الشبان والرجبي كرة القدم النسائية كرة القدم المصغرة ستات 3+ ستات 3+ إذاعة الشباب ستات 3+ مع فوزي بن سالم.
1: نعود نواصل المشوار في ستاد 3+ في هذا الجزء الثاني من حصتنا. تحية نجم الدين بن سالم مجدولين قاعدة تأمن لكم الإخراج الرقمي لحصتنا وتتابعوه على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب. نرحب من جديد بضيوفنا اللي حاضرين معنا: كريم العرفاوي، فارس قرب من الرابطة الوطنية والجهوية بتونس لأكاديمية كرة القدم، حلمي عون، زبير العوني. بعد شوية أكيد باش نحكيو على الميني فوت، خاصة الميني فوت من هنا الأسبوع القادم. سيوسف بالحاج حاضر معنا. سيوسف مرحبا بك.
2: سهلا فوزي، مرحبا بك.
1: ناخذوك ديما على الطاير ونعرف راهو ديما تستجيب للطلب نتاعنا.
2: بعد شباب ولذا التونسية بصفة عامة كبيرة برسة يا فوزي،
1: وخاصة ثم اتفاقية رسمية مع مؤسسة الإذاعة التونسية. يعطيك صحة. قاعد نشوف البرنامج، وتحية صديقنا لبيب الصغير اللي بعث لي البرنامج كامل. نصف نهائي البطولة ونهائي الكأس هكا ولا بالمقلوب.
2: هو تو وصلنا للمرحله نتاع نصف نهائي البطوله، وفعلا وصلنا نهائي الكاس ونهائي كؤوس الشبان.
1: نهائيات كؤوس الشبان. اي سنه شنو يعني البرنامج، شنو الخاصيه نتاع الادوار النهائي؟
2: نعم سامحني ما سمعتش فوزي.
1: الخاصيه سنه شنو حضره الجامعه للادوار النهائيه؟ نعرف كل موسم
2: كما عودنا لكم فوزي، عودنا الجماهير نتاع والمحبين نتاع ميني فوت بتكون الادوار النهائيه ديما في احتفاليه الحق، وطبعا كنتوا غطيتهم انا نهايه الموسم الماضي، وان شاء الله بتكون خير ان شاء الله، ديما نأمل بتكون منها صوره افضل منها لكره القدم المستقر.
1: نعم به البطوله الوطنيه النصف النهائي الرياضي بسوسه ضد فريق رواد، والاتحاد الرياضي ببني خيار ضد نادي كريبيس. هذه لقاء أجوار من أعلى طراز، نهائي قبل الأوان.
2: نهائي قبل الأوان فعلا.
1: نعم هذا بالنسبة للبطولة. وبالنسبة للكأس الدور النهائي بين رواد وفريق الرياضي بسوسة.
2: الرياضي الرياضي على فكرة قاعد يقدم في موسم ممتاز الحقيقة على جميع المستويات، وبالطبيعة إن شاء الله نكون منها تكون نهاية موسم منها كما نتمناوها الناس اللي تحب الميني فوت والعائلة الموسعة نتاع الميني فوت. نقول فوزي
1: نعم.
3: أنا نحب نسلم عليه الساعة صديقي ونحبه برشا، نحبه برشا سيوس في الحقيقة. إنسان ربي يعطيه على قد قلبه وإنسان محترم جدا. سؤال برك، نحب نعرف المنتخب الوطني التونسي نتاعنا شنو الاستحقاقات نتاعو؟ هل اليوم باش تمشيو في نفس التمشي وباش تبقيو على نفس الإطار الفني اللي موجود نتاع المنتخب الوطني التونسي؟ فما استحقاقات جاية؟ فما كأس أفريقيا كما العادة باش نلقاو المنتخب الوطني التونسي حاضر مع لاعبين؟ سيوس تعرفني نتبع بالبيه أنا يعني كرة القدم المصغرة، فما بعض اللاعبين الحقيقة اللي شفتهم يستحقوا اليوم، وإن شاء الله زادة زميلي وصديقي اللي نحبه برشا رياض زادة ينظرونهم بعين الاعتبار. فما وليدات محترمين، زبير الحقيقة شفتهم عندهم مستقبل واعد كبير برشا في كرة القدم المصغرة.
4: اكيد انه تونس كامله يعني
1: تزخر بالنوار. لا سيوس في بعد نرجع
2: كما قلت حلمي الحق، ديما متابعه متواصله الحقيقه من الاطار الفني بتاع المنتخب ومتابعه اللاعبين على كامل المناطق رب الجمهوريه. كل ما معناها تتيح الفرصه باش يكون معناها عنصر جديد وباش يكون معناها تم دعوته. الحقيقه اللي قلت ليزيشيونس تقريبا عندنا الحق احتفال بلعب الجمهوريه يوم 25 جويليه، لقاء دولي باش يكون مبدئين على مع المنتخب الليبي، ثم تحضير كاس العالم مبدئين في تركيا الحقيقه في شهر اكتوبر القادم. هذا تقريبا اهم مواعيد لخص المنتخب حلي.
3: والاطار الفني
2: هو اللي موجود
1: في المنتخب. سي بن حمدية تحية كبيرة
4: ليه. وهو فوزي داري ولا حد القدم باش يتم تسليم شهاد بالنسبة اللي تحصلوا على التدريب في اللي منهم سي هشام بن علي. هكا ولا سيوس؟
2: هو كانت المبادرة من كومتوما من ستاد 3+ الحقيقة، وتفاعلنا مع طلب بتاع الفريق بتاع البرنامج، وكان معنا هشام وعدى والحمد لله تواصل تحصل على الشات المدرب الفيدرالي. ونعطيك سكوب قاعد يحضر البلاغ طويك زبير وفوزي، وانا مشي تو باش نتعداو للدبلوم بالدرجه الاولى اللي هو جديد معناها. احنا بروميسيون تاع 2024 والبروموسيون الثانية إن شاء الله باش تكون تاع الدرجة الأولى اختصاص كرة قدم المتغرب.
1: أي حاجة ممتازة جدا. وأنا حبيت نحييك على سرعة الاستجابة
3: سي فوزي. حاجة برك نحب نسأله باش السادة المستمعين والمدربين خاطرنا عندي الفيديرال مثلا نحب نسأل سي يوسف بويسكو هو رئيس الجامعة هل لازم المدرب اللي باش يكون موجود باش يتعدى للدرجة الأولى يكون عنده قبل الفيديرال وإلا ماهوش مشكل؟
2: يجب يكون عنده دبلوم فيديرال
1: واضح
2: يكون يتعدى لدرجة أولى.
1: فقط نعود نذكر بالمواعيد الخاصة بالنصف النهائي والنهائي سي يوسف.
2: دونك النصف النهائي باش يكون نهاية الأسبوع هذا يوم 14 جوان يزرع كيما زوز مقابلات قلت عليها بالرياض الرياضي واتحاد أو رواد الميني فوت وكيريبيس والاتحاد الرياضي بلي خيار. ثم كذلك في اليوم نفس اليوم 14 جوان باش يكون نهائيات كأس الكوس الشبان. كذلك يوم 21 ان شاء الله جويله باش يكون نهائي البطوله. كذلك نهائي بطوله السيدات. ثم يوم 22 جوان ان شاء الله يكون اختتام الموسم الرياضي بنهائي كاس الاكابر ان شاء الله.
1: نحكيو على نهائي البطوله والكاس خلال شهر جويليه
2: وان شاء الله 28
1: جوان جوان انا جيت باش نصلح عاود تذكرت جويليه. مخنا الكل في كاس العالم توا يذوري سي يوسف
2: متوازي ان شاء الله حظ سعيد المنتخب الوطني ان شاء الله.
1: شكرا لك سي يوسف الحاج رئيس الجامعه التونسي يعطيك صحه. شكرا ليك. خذينا معلومه للساده المستمعين ينجموا يمشيوا ينجموا يتفرجوا ثم مقابلات مهمه جدا راي الرياض بسوسه ورواد من اعرق النوادي نفس الشيء بالنسبه لابن خيار وكيريبيس وتقريبا باش نلقاهم في الدور النهائي البطوله والكاس. خلينا نرجع مع كريم العرفاوي. قلت قبل موسى أخبار ما 3:30 يعني ثم خليط من النوادي الموجودة من داخل الأحياء الشعبية من الفرق المعروفة لأنه قاعد نشوف المرسى الترجي الإفريقي حمام لمف غيرها بالإضافة إلى مختلف النوادي الأخرى.
5: بارك الله فيك سي فوزي. نواصل الفكرة اللي بديتها قبل الموجز. كما كنت نحكي لك الرابطة راهي هي شركة للتظاهرات الرياضية والعديد من الشركات للتظاهرات الرياضية متواجدة في تونس، لكن الضوء تسلط علينا احنا اكثر شوي على خاطر المجموعة امنت بالعمل الجماعي في مختلف الولايات كما كنت نحكي لك وهي اللي ممكن ما نعرفش البقية كيفاش يمكن الشركة الوحيدة اللي ما عندهاش صبغة ربحية. تقول كيفاش ممكن اليوم عندهم واحد منظم بطولة وما عندهش صبغة ربحية؟ اي نعم والناس تعرف والناس موجودة كريم العرفي والناس اللي موجودة غاديكا راهم ناس عبارة حكم عبارة مصور عبارة كذا كل واحد عنده الأجر نتاعو لكن الميزانية يقع معناتها رصدها جميعا وتقرير مالي وأدبي وتتعرض لبقية الأكاديميات باش يفهموا أنه الفلوس اللي دخلت علاش اليوم ما لقيناش مثلا منافسة من بقية التظاهرات خاطر اليوم نحكيه على أكثر من 1800 ميدالية تم تكريمها للوليدات اللي لعبوا الكل واليوم البطولة ممكن من بعد يكون شوفوها في مختلف تظاهرات أخرين ما عناش بطل عنا بطولة ثم أربعة يلعبوا على البطولة ثم أربعة يلعبوا على كأس ثم يلعبوا أربعة على تروفي إليت ثم تروفي شالنج معناتها في كل فئة في كل فئة 16 متوج من بعد 16 إذا كان فما فرق أخرين يلعبوا على الألقاب كما كان يحكي سي فارس قرب نسمينهم ألقاب الروح الرياضية معناتها من أول الموسم لآخر موسم حتى واحد ما يشوف ريزلتا من المتابعين اللي خارج المسؤولين
3: نحكي مقابلة كريم
5: يلعبوا حوالي 17 مقابلة
3: من إلى
5: يعني من الجولة الأولى من شهر سبتمبر معناتها من أول العودة المدرسية إلى آخر جوان
3: بنظام كل يوم أحد
5: كل يوم أحد وساعات نلعبوا سبت وأحد معناتها احنا ما نهبطوش نتائج للعموم عن منظومة
1: يعني النتائج تأتي في مرحلة ثانية
5: وكلها متوجي
6: النتائج لا تأتي مش المرحلة
5: نرجع لك رد
4: وهو فوزي على بقى سمحني كريم أنه توك تشوف رو الوليدات كي حس أنه اللي هو متوج يعني أي واحد يلا بحس أنه هو بطل معناتها هذه تعطيه دفع آخر باش ديما يخدم وديما
5: معناتها ما يخرجش من اللعبة الآخر جولة هو يطمح أنه باش يكون من 16 باش يترشح واحنا بعد 16 زيدوا نعملوا معناتها حاجة أخرى خلوها كي سربريز وهذا سي فوزي راه منقسم على زوز باش خاطر توا تعرف وسي حلمي كان يشير من بكري للجمعيات والمستويات ما نسيناش المستوى الثاني
7: احنا نقولوا في الاكاديمي تلقى صغير يجي هذيك حدود الله معناتها الامكانيات نتاعو تكون مستوى نتاعو معناتها متوسط ولا اقل من متوسط
1: اللي هو يمارس الرياضه نتاعو.
7: هذاك كيف كيف زاد الفرق والناس اللي امنت بالمشروع عاملين بطوله جهويه ثانيه للمستوى الثاني تنطلق بعد المستوى الاول بثلاثه ولا اربع اسابيع، صحيح عدد المقابلات نتاعها اقل شوي، ويقع الاختبار اذا كان نلقاو اللاعب يكون باش يقع باش يعمل الفارق ولا حاجه، يقع اقصاؤه وتنزيله ورجعوا للفريق
3: هو الثاني. هو هذا اللي حكيناه في الاوف تو، فما حاجه اخرى باش نضيف على كريم. راهو شوف الصغار اليوم هو ما معنى كلمه الاكاديميه تسع، فهم برشا خلط. راهو الأكاديمي ساعات تلقى ولايه صغير كريم يحب كرة القدم مولع بكرة القدم، لكن ما عندوش المستوى الكبير برشا باش يكون موجود في جمعي. هذه ما معنى أكاديمية، تحلوا الفروع هذوما الأكاديمية البريفي اللي فيهم على قد المستوى. فما أكاديمية متاع البرجوا ما نحبوش نحكيو عليهم، متاع تخلص بالعام وكذا، نحكيو على الأكاديمية اللي في فوشينا
1: في المناطق الشعبية. نحكي
3: يعطيك صح، أنا نأكد لك اللي الأكاديمية هذوما يفوتش المعلوم الشهري نتاعه 40 دينار، يعني عادية جدا. الصغير ذاك اللي ما لقاش حظه في جمعية يلقى حظه في الأكاديمية. ما معنى يلقى مدرب ويلقى أجواء ويترينا في نفس ساعات وأفضل، زاد نأكده لك هذا نبصم لك عليه،
4: حتى عدد الحصص تكون أكثر.
3: لونترينمون اللي موجود في الأكاديمية بريفي أفضل بكثير من لونترينمون
4: في الجمعية.
3: في الجمعية الحاجة البلوس اللي تضاف للكريم وللدورة ككل ولا للبطولة هذه، أنه صغير يعيش الحلم متاعه يلعب البطولة بأتم معنى الكلمة. خاطر طفل في الليكول في المينين في البوسا وغيره عندهم بطولة متاعهم الإقليمية والبطولة اللي يلعبوها تحت الجامعة، لكن الأكاديميات ما عندهمش. فالفكرة جيت أنها الوليدة ذاك بعد حصص التمارين وراوها نحكيه حتى بلغة الكرة وبلغة مدربين. اليوم راه ما تنجمش تريني طفل صغير ترانيه ويوم الأحد ما عنده حد شيء، ماهوش حلو.
4: موجود هذه حلمي رأي.
3: موجود، لكن كي يدخل الوليد ترينه أسبوع كامل ثم يوم الأحد يفهم لي هو عنده كومبيتيسيون، فهذا يضيف لك
4: حاجة أخرى حلمي رأي. ثم جمعيات عايشين من الأكاديمية
1: زبير، ثم جتني بعض الأخبار اللي تقول وأنه ثم أكاديمية تخدم وتدرب لكن تلعب مقابل بعد ثلاثة أو أربع أشهر.
4: نعرف أكاديميات ما يلعبوش
3: ما يلعبوش
4: يعني تم جمعيات عايشة من الأكاديميات، الفلوس بتاع الأكاديمية معناتها المدخول ذاك عايشة منه جمعيات اللي تصرف منه جمعية في
3: موجود. شو تحب نحكي والواقع؟ أنت ما تعرفني زبير، أنا قد وأنا ولد الدومين يعرف كريم، أنا من أوائل كي نحكي لك موضوع راني ما نحكيش عليه. اليوم الجمعيات بيتم طميمهم نبدأوا من الرابطة الأولى للرابطة الأخرى، الكلهم ولو عندهم مركز تكوين اللي ما كانش قبل. مركز التكوين قبل كان تيست بليش، راه تعرفش معناها بليش؟
4: سيكول زيد
3: تيست بليش
4: لا وليكول هذيك اول
3: ليكول مينيم جينيور اسبوار بليش، ما فماش فلوس
4: توا بين جماعه.
3: شو وليت شو وليت سيدي خوي؟ او نعطيك انا توا باش نعطيك رب الموضوع. الفرق هذيا توا فما تيست يصير في جوان ماهوش موجود، عمري ما سمعتها اي في جوان تو تو في
4: اللحظه دي جمعيه تو تعمل في
3: تو فما تيست في الملعب التونسي تو
4: اي نعطيك تو الجمعه الفاتت النجم الساحلي مازال تو تيست قايم في النجم الساحلي.
3: قداش من تيست يعملوه في الشهر؟ اربعه خمسه تيستوات. ماهوش راهو الهدف نتاعو باش ينتقيو اللاعبين، راه باش يدخلوا فلوس. صحيح. 30 دينار و40 دينار و50 دينار صحيح ولا كريم؟
1: باش تشارك في الامتحان فقط.
3: تشارك في الامتحان
4: نهار،
3: وعلاش يشارك في الامتحان؟ ماهوش باش تقبل هو راه، اما طلعش يعملوا لهم بعد صحيح عايش ولدي، اما راهو عندنا اكاديمي نجم تجي الاكاديمي. الهدف نتاعو هو القاعده نتاع الاكاديمي نتاعو باش يدخل اكثر مربيح، باش يدخل مربيح باش يخلص السينيور نتاعو ويخلص الوعد.
4: ما فماش عايشه من الاكاديمي.
3: هاو نعطيك راهو اليوم ما فماش خدمه قاعديه كيما قاعده تخدم فيها، وتحيه لكل الاكاديميات موجوده في تونس، تحيه اليوم تحيه كبيره.
4: باهي نعطيك انه ثم اكاديميات في جمعيات الجروب تلقي فيها 20 و25 و40
3: 40 شنو تحكيه؟ جمعيات كبيره تدخل التيرا ذاك يتقسم على ثمانيه صحيح ولا يا كريم؟
7: لا صحيح.
3: ثمانية معناها كاري صغير يتقسم على ثمانية الملعب وكل كاري فيه 40، وشوف شكون يدرب فيه انت، شوف اليوم شكون يدرب في اللعبة ذاك. يعني اليوم ما عادش نحكيو علاش الفكره بتاع كريم انا نثمنها، خاطر انا نعرفها من الاول كيفاش تولدت الفكره.
1: هو حلمي حلمي احنا اذا كان باش نحكيو على موضوع الشبان وموضوع الاكاديميات احنا خرجنا برشا على الموضوع اللي انا فوزينا حبينا نحييه التظاهره اللي صارت
3: يعمل فيه كريم بيه
7: شويه الى حد الان ما جاوبتكش على اساس السؤال نتاعك. معناتها
1: يعني باش نرجع لك هذاك
7: علاش ما عادش نطول خاطر الفكره كريم فكره هربت
1: حلمي وزبير خرجوا بينا من
7: الفكرة من الفكرة هربت بالنسبة للبطولة الجهوية وإحنا موجودين على البطولة الجهوية. أنا طبعا نحب ونعلي نقول البطولة الجهوية بتونس باش نوضح للناس البطولة الجهوية واليوم باش نحكي رابطة البطولة الجهوية في تونس عملت دوسيي قدمته للجمعيات. بالمناسبة هذه نشكرهم برشا. اليوم الجمعيات راه مش بالسهل تجي تدخل معك في تظاهرة فيها أكاديميات ممكن مختلف الأحياء الشعبية. نقدم لهم تحية للإدارة الترجرية التونسي على رأس سي عصام مخلوف، إدارة النادي الإفريقي اللي كان يترأسها سي أمين حجيج وبالمناسبة هذه نوجه له تحية، سي أمين العويشاوي كيف كيف، الملعب التونسي، حمام لمف زادة كيف كيف، سي الماجري في المرسى كانت مع التجربة السابقة مع سي وليد المجبري وتوا عند سي رمزي الدريدي. معناتها على نفس الجمعيات ما يدخلش معاك إلا ما يكون يلقى الأمور معناتها مريقلة 100% سينو ما يدخلش معاك، ويسيرتو إنه بيش يتنقل ويلعب في مختلف الملاعب في المختلف الملاعب وتبنوا معنا الفكرة وشافوا النشاطات متاعنا، شافوا مراسلاتنا مع مع مع إدارة الهياكل في وزارة الشباب والرياضة، شافوا لي كونتران تاع ليزاسيرونس متاعنا، شافوا الإجازات الفنية، شافوا لجنة التحكيم اللي ما شاء الله اليوم يترأسها سي محمد الكافي الشلي نوجه له تحية والعديد والعديد من من من الحكام اللي قاعدين موجودين، وعندنا لجنة تكوين ورسك للحكام اللي ترأسها سي لطفي الزرقاوي نوجه له التحية، عندنا لجنة إعلام. علاش أنا قلت لك اليوم نحكيوا على البطولة الجهوية كشركة، أما احنا سميناها رابطة على خاطر احنا نخدموا في خدمة رابطة. اليوم عندنا بلاتو نتاع التلفزة نعملوا فيه حصاد في مدينة فوشانة بارك الله فيه، نوجه له تحية سي البحري دار شباب فوشانة اللي خصنا الفضاء ويقع استضافة اللاعبين اللي ينشتوا ونعملوا نحاوروهم وكل شيء وبعد نعطيهم لمحة على اللي صار.
6: برنامج أكاديمي نيوز
7: برنامج كامل عبارة تتفرج في البطولة الوطنية لكرة القدم.
4: كان يمسني شروط باش يدخل الواحد للرابطة هذه أنا كأكاديمية ولا جمعية، شنو الشروط؟
7: ما عندنا حتى شروط. هو احنا ساعة العديد والعديد من المطالب نبحثوا في الأكاديمية قبل ما نقبلوها على خاطر نبحثوا في الأكاديمية. مش هو اليوم النتائج غلبت وطغات ولا تفهم عملية تسنين بيعمل معناتها يحب يدلس لك عمر خلينا نحكيه بالفرش يحب يدلس لك باش يربح ماتش. احنا الهدف نتاعنا مش يربح ماتش، احنا في الاخر بالكل كل كاتيجوري 16 لقب معناتها ما عندناش معناتها وما نحطوش نتائج. معناتها اذا كان جاي باش تربح ماتش نشوف السي في نتاعك ونشوفك شنو الناس حكيت عليك نقبلك ولا ما نقبلكش، تقعد تستنى ونختاروا لي زاكاديمي الباهين.
3: هو ممكن الحاجه الباهي اللي عملها كريم، خاطر شوف كريم يعطيك الصحه، نقطه مهمه جدا. اليوم الفرق هذه راه ما تلعبش بساميها، راه فريق هذا مثلا كي بتجيب لي فريق نادي حمام الانف ولا ملعب تونسي ولا ترجي باش يخسر لك مقابل اثنين ثلاثه شو اللي اسم الفريق في الـ في الـ في, الـ في الميزان، شنو يعمل؟ يغير فريق. لهنا كريم القادي ليسونس، يعمل لك ليسونس اللعبه ذاك بديل اللعبه ذاك كمل. هذه الحاجه ممكن اللي تحسب للرابط وتحسب الكريم والاطار اللي معاه انه الفريق اللي بديت بيه راك تكمل بيه.
4: ثم معاليم مادية يدفعها
7: بهذيك هي المعاليم مادية. ما نحكيه على مونتون صغير برشا معناتها بارابور علي قاعدين نشوفوا فيه تورنوا وهوكا حلميار تورنوا في يوم واحد ساعات تلقى قل 50-60 دينار يوم واحد. احنا المعلوم نقصتوه على مدة سنة كاملة معناتها ما يتجاوز 150 دينار المعلوم على مدة على 150 دينار ولا 160 دينار توصل للولي. لكن قبل الولي فما صاحب الأكاديمي اللي هو عنده بورسنتاج من الوحدة هذيك خاطر عنده مدربين باش يخرجهم وباش يخلصهم خارج أوقات العمل نتاعهم.
1: فقط زبير ما عادش عندنا برشا وقت، في أقل من دقيقة كريم وإحنا نحكيه عن الرابطة الجهوية بتونس ثم فروع أخرى داخل الجمهورية من الرابطة.
7: صحيح بالضبط، هي رأي الفكرة كما كان يحكي حلمي بكري، هو كان يحكي على الاتحاد العربي. احنا راو انا كنت موجود في الاتحاد العربي كيف ما هو كان موجود وعلى فكره برشا اسماء وكذا كذا معناتها اللي قادم. لكن انا استفدت من الاتحاد العربي حاجه، انه هو جاي قال كل بلد عربي يعمل مشروع المشروع نتاع الرابطه من حتى واحد نجابه في تونس كان لعبد ولل كانوا كلهم في الاتحاد العربي ولا في حاجات مختلفه.
3: ونزيد على كلامه
7: انا انا انا كتبت في وقت الكورونا كتبت كتاب وقلت علاش ما نعملوش رابطات هي اللي تكون مسؤوله على كل البلدان نتاعها ونقدموهم للاتحاد العربي ومن هو تنطلق التظاهرات العربيه ومن هو تنطلق التظاهرات العالميه ونتعاونوا الناس الكل يد واحده. اعجبهم المقترح وانطلق في مصر وانطلق في المغرب وانطلق في ليبيا وفي مصر وكان لي الشرف انه هو الفكره من تونس خرجت من تونس والى يومنا هذا. وكان يتكلم نزل ابن خلدون كانت لينا جلسه
1: مع غير اشهار يلا كريم
7: كانت معناتها عندنا جلسه في في في نزل تلمينا فيه المنسقين الجهويين كيما سي فارس تو منسق جهوي على تونس فما منسقين جهويين على ولايات اخرين اتفقنا على المبدا. كان العام الاول والعام الثاني ناجح 1000% من بعد للاسف معناتها يلزم تلقى ناس صحاح تو عندنا يمكن عندنا سيدي بوزيد مازالت موجوده معنا كل عام عندنا القروان موجوده معنا عندنا مدنين موجوده معنا وعندنا القصرين موجوده معنا وولايه تونس الاربع معناتها الى يومنا هذا معناتها ولينا 8 ولا 9 بتونس اربع معناتها مع الاربع الاخرين ولا الخمسه الاخرين نعملوا نهائيات وطنيه في اخر الموسم ونشيخوا في اخر الموسم معناتها كنت نتمناها
3: تكون فما حاجه اقل من 10 ثواني فما فكره مشيت بها كملها نتاع المنتخب نتاع الجهويين
7: ما عندنا مازال موجود
3: هذيك امشي فيها من كل فهم اكاديمي خذوا
1: مازال موجود يعطيكم الصحه لانه موضوع الشبان موضوع كبير برشا ويتطلب اكثر من حصه. تحيه الكريم العرفاوي نقول لكم ان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح وانا اقولها في المباشر اذاعه الشباب على ذمتكم الموسم القادم وعلاش لا ما تصيرش اتفاقيه ثنائيه معاكم ونتبعوكم على مدى موسم كامل. فارس قرب شكرا ليك ومبروك النجاح التنظيمي لهذه الادوار النهائيه. حلمي عون زبير نجم الدين بن سالم مجدولين كل مره نغلط في الاسم معذره في الاخراج الرقمي. بداية من غدوة الأربعاء تبدأ البرمجة الخاصة متاع المونديال متاع كأس العالم إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. تابعونا رانا باش نكونوا حاضرين معاكم 24 على 24 في العديد من المواعيد الرياضية. شكرا للجميع إلى اللقاء.
8: ستاد 3+ ستاد 3+ متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية
9: رابطة الثالثة والرابطات الجهوية
8: رياضات الشبان والرجبي كرة القدم النسائية كرة القدم المصغرة
9: ستاد 3+
8: ستاد 3+
10: إذاعة الشباب
8: ستاد 3+ مع فوزي بن سالم.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
3: عد المجدك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
1: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية الصوت أصفى صورة أبهى وحضور أقوى إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد اللي عرفتوه جيل ورجيل واستوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رفقكم نهار وليل إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل برؤية جديدة العالم الصورة والوسائط الرقمية استوديو ذكي فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية صوت يصنع الفارق صورة أقوى وتأثير أكبر
3: عبد المجدك تسمع صوتك
1: مصدر الإبداع الإتقان والألحان الإذاعة التونسية هي العنوان

0: قابل للنقاش.
1: على السلامة، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين اللي يسمعوا فينا من تو وحتى للخمسة متاع العشية. سويعة من زمان في قابل للنقاش في مواضيع تهمكم الكل مستمعينا، ونسعد ديما بمشاركتكم معنا الحوار والنقاش، لأن الأراكم الكلها تهمنا على 71-844-411. مرحبا بكم. أكيد أمس كنا في نفس الموعد، وأمس تحدثنا على الصيف، على أوقات الفراغ، تحدثنا على الألعاب الإلكترونية ومخاطر الألعاب الإلكترونية خاصة عند الأبناء. اليوم وارتفاع درجة الحرارة، إن شاء الله ربي معكم الكل، الناس اللي يسمعوا فينا في الطرقات، اللي يسمعوا فينا في العمل، اللي يسمعوا فينا في ديارهم، طريق السلامة ليكم. درجة الحرارة مرتفعة، أنفاس الصيف وصلتنا على بكري، وكي نتحثوا على الصيف نتحثوا على الأجواء الكل، المناسبات والبحر وبرشة أجواء، ونتحثوا زادة على اللبسة، ونتحثوا زادة على الهندام والجسم والأناقة والرشاقة. اليوم باش نحكي في موضوع يهم برشا ناس، نتحثوا على الجسم المثالي، نتحثوا على الرشاقة، معناتها مع حلول فصل الصيف تكثر الحميات برشا. برشا ناس تضطر إلى الحمية، تضطر إلى الرجيم، وقديش كثرت كلمة الرجيم زادة على صفحات التواصل الاجتماعي، على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفات كثيرة جدا، التخسيس والسريع وبرامج الجسم المثالي اللي تعد بنتائج مذهلة، اللي في جمعة واحدة طيح برشا من الميزان باش نضعفك في أسبوع، تنجم طيح 10 كيلو في الشهر، وصفات سحرية لحرق الدهون، بين الكيتو، بين رجيم الصيام المتقطع، بين برشا أنواع من طبعا رجيمات على مواقع التواصل الاجتماعي، وليت الحميات الغذائية والترندات المتعلقة بالرشاقة جزء من المحتوى اليومي لنا الكل، وأيضا للمراهقين والشباب. بين الرغبة في المحافظة على الصحة والسعي وراء جسم مثالي، يلقى برشا ناس أرواحهم أكيد في سباق متواصل مع الميزان، وأحيانا كثير يتحول هذا الرجيم من اختيار ربما صحي إلى مصدر للضغط النفسي والقلق وعدم الرضا على الذات، خاصة يدخل في رجيم وكما شاف على صفحات التواصل الاجتماعي معناتها راه يضعف راك باش تكون أمورك واضحة شهير، ومعناتها يكون الوزن معناتها طيحت كيلوات، ولكن في بعض الأحيان يصطدم بنتيجة مخالفة تماما، وتولي عاد الجانب النفسي، وتولي زادة التوتر والمزاج والقلق. اليوم في قابل للنقاش باش نفتح الموضوع هدايا والملف هدايا، فوضى على مواقع التواصل الاجتماعي بين حلم الرشاقة ومخاطر الصحية والنفسية والجسدية، إلى أي مدى تأثر مواقع التواصل الاجتماعي على في علاقتنا بأجسادنا، وقتاش يتحول الرجيم من سلوك صحي إلى هاجس نفسي، معناتها اليوم شنية المخاطر، الحميات العشوائية اللي نمشولها بسهولة، ولا واحدة تحكي لجارتها على رجيم معين عملته واجتهدت فيه وكذا، وسمعنا زادة برشا أنواع من الرجيمات أكيد نسمع ونطبق، ونبعد شنو يصير، تصير برشا تعثرات في الصحة، وبرشا حديث على المناعة، وبرشا أكيد بعد شوية باش نفتح الموضوع هدايا. وأنا سعيدة باستقبالهم ضيفاتي، لأنه التجأنا إلى الجانب العلمي فعلا، الناس المختصة، الناس اللي تعرف معناتها شنو تحكي وكيفاش مع برشا وضعيات، لأنه مش نفس الجسد ماهوش كيف كيف عند كل واحد وميزته، كل واحد وشنو طبعا تحاليله، كل واحد وأموره الصحية. اليوم تكون حاضرة معنا الأخصائية في التغذية طبعا شهرزاد كعنيش، أكيد بعد شوية تكون حاضرة معنا زادة الطبيبة النفسية رجاء، إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا، ونتحدث على الجانب النفسي وعلى الجانب الصحي الغذائي لكم الكل مستمعينا، باش نوضحوا الصورة وباش نحكي أكثر في الموضوع هذايا شوية من برشا إن شاء الله بعد شوية. هي فوضى على صفحة التواصل الاجتماعي، نجم الدين مرحبا، أهلا وسهلا، مجدولين في الديجيتال مرحبا بيك، هند سعيدي معكم، حتى كارول سماحة باش تغني فوضى. بعد شوية نبدأ في حوارنا، خليكم معنا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين، أهلا وسهلا بكم في قابل النقاش على 71 844 411. نجموا تتواصلوا معنا، نسعد ديما بمشاركتكم معنا والاستماع إلى أرائكم وتشاركونا في النقاش. نتحدث اليوم على فوضى الرجيم على مواقع التواصل الاجتماعي بين حلم الرشاقة ومخاطر الصحة النفسية والجسدية. شكرا لها على حضورها معنا الأخصائية في التغذية سيدة شهرزاد كعنيش، مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتنا، مرحبا، عايشك. وأيضا الطبيبة النفسية سيدة رجاء الشايب الجمل، مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتنا،
1: عايشك، مرحبا بكم، نسكن،
0: مرحبا. هل الموضوع في وقته؟ في وقته، خاصة عندما نتحدث على الفوضى، وأكيد حتى في الكواليس قبل ما نكونوا على الهواء كنا في نقاش، وبدينا النقاش قبل حتى ما نجوكم مستمعينا، لأنه الموضوع معناتها يعني أصبح يومي الحديث فيه. كنت حدث على الرجيم، كنت حدث على معناتها الحمية، شو سموها شهرزاد؟ رجيم
2: شنو اللي موجود في الريزو سوسيو ولا
0: لا لا هو كتعريف فوالا
2: كتعريف هو راهو الرجيم. ديجا انا كي نبدا نقريهم نقول لهم اش معناتها رجيم ساعه حنفهموا كلمه رجيم. رجيم راهو عمره ما كان مربوط ديفينيسيون تاعو، عمره ما كان مربوط لا بحرمان ولا بنحي ولا باقصاء ولا بريستريكسيون اليمونتير ولا بحد شيء. لو رجيم اليمونتير سيتادير نظام غذائي، معناتها فما نظام ستركتوري كالكولي محسوب، حاجة معناتها تبعها أنت، نظام غذائي ذاك هو الريجيم اليمونتير، معناتها أنا شنو لازمني ناكل، ذاك هو الريجيم. معناتها كيقولوا احنا اش معناتها ريجيم اليمونتير؟ نظام غذائي صحي قائم الذات على مجموعات الغذائية الكلهم، نعود نذكروا بهم المستمعين نتاعنا، المجموعات الغذائيه اللي هما شهومه، اللي هما الحبوب ومشتقاتها. عندنا 7 مجموعات غذائيه، دونك الحبوب ومشتقاتها، عندنا الخضر والغلال، الدجاج واللحوم ومشتقاتها، الحليب ومشتقاته، الدهنيات بيان ايفيدامون لي كور غرا، وعندنا السكريات سريعه الامتصاص، ولي ليكيد معناتها لي بواسون، الماء والتي والقهوه، ذوما هما المجموعات الغذائيه. معناتها كي نحكيو على نظام غذائي صحي راهو فيه المجموعات الغذائيه الكل، مي باعتدال كل واحد وقداش يستحق. معناتها لو ريجيم اليمونتير سيتادير لي بيزوان نتاعك، مستحقاتك الغذائيه اليوميه محسوبين بطريقه يعني يحسبها اخصائي تغذيه، وهذاك هو لو ريجيم اليمونتير.
0: معناتها شوفوا، معناتها شوفوها قديش بسيطة، معناتها واضحة جدا، واضحة جدا، باش لأن فعلا فما برشا فوضى بعد شوي باش ننطلقوا الحديث. لكن أيضا مع الدكتورة النفسية طبعا أرجاء، علاش يضطر الإنسان باش يمشي يعمل، معناتها يمشي يعمل نظام غذائي ورجيم؟
1: هو ريجيم، نتصور مدام شهرزاد تقول انه الناس كل لازمنا نعملوا ريجيم، نظام غذائي الناس كل، صح ماهوش نظام غذائي
0: في العمر، انا هو
2: ليه الكل حتى الصغير عنده ريجيم، حتى المدير عنده ريجيم اليمونتير.
1: الديفينيسيون اللي عطاتها العلميه انه هو راهو نظام غذائي صحي، انه نظام غذائي تبعنا فيه حاجات صحيه باش ما تصيرناش مشاكل صحيه من بعد. لكن احنا كي نتبعوا لي ريزو سوسيو، كي نتبعوا ما نقبلوش صورتنا الجسديه ولا صورتنا، نقولوا لا نحب نضعف بطريقه سريعه جدا، لازمني نسرع هذاك ونضعف بطريقه سريعه جدا جدا جدا جدا. ساعات راهو يطلبوا اون كلكو جوغ، معناتها في جمعة جمعتين عندي عرس ولا مش نمشي البحر، لازمني بوا معين، دونك لازمني وقتها مش نعمل كل شيء باش نضعف، ووقتها نسميوه ريجيم. ملي هذاك ماهوش ريجيم، خاطر ما ينجمش يكون صحي وقتها.
0: نعم هذا يا هو،
1: معناتها يمكن معناتها عدم قبول الذات مخلينا انه نلوجوا على حاجات سريعه.
0: نعم، عدم قبول الذات مخلينا نلوجوا على حاجات سريعه من غير حتى ما نمشي للمختص،
1: من غير ما نمشي للمختص. نعم. وإلا حتى كان وصلنا مشينا المختص ما نفهموش ونطلبوا السرعة، لكن هي توتزي تحكي معنا أنا ما نجمش على السرعة.
0: هذا هو، خلي نتفاعلوا الكل، مش سؤال بسؤال. نمشي لك شهرزاد، شنو اللي صاير؟ شنو اللي صاير؟ غلطة فينا ولا في مواقع التواصل الاجتماعي ولا
2: وني باش نبدا؟
0: شنو اللي صاير من الناس، معناتها خاصة من عام لعام تزيد تكثر الحكاية
2: سي لا موفيز بيرسيبسيون
0: والترندات
2: سي لا موفيز كومبريونسيون ريالمون دو لا، معناتها الانسان ما عادش فاهم اش معناتها ريجيم. ما عادش فاهم معناتها مشكله الغلطه راهو مشكل من الكونسوماتور معناتها مشكل من الباسيون ولا من الكليون ولا من العبد المشكله من ساعات تقرا في لي كومونتير تفهموا على راي واحد وبعدها نتبعوكم معناتها انتوما يا مختصين تفهموا على حاجه معينه وتو نتبعوكم ماشي نجي تو نحكي شنو علاش نحنا صاير فما تضارب في الريجيمات ولا في لي بريسكريبسيون ولا اللي هو على خاطر فما مختص يسمع كلام الباسيون فيسا فيسا فيسا دونك يعطي حاجه باش فيسا فيسا يلقى ريزولتا الباسيون بور غارانتير ولا نقولوا نحن انه الباسيون يرجع ولا يعطي البزوان معناتها هذاك هو وفما اللي يقول لك لا انا ما نضرش صحه العبد وانا باش نخدم بالتيوري اللي قريتها انا مثلا قريت راهو لازم هكا وهكا وهكا راني باش نتبع هكا وهكا وهكا وراهي لا بيرت الفا با اتر فيسا فيسا رابيد
0: اي
2: دونك هوني هي هذه هوني هوني الحاجتين اللي ينجموا يضربوا فيهم لي بريسكريبسيون معناتها تلقى دي ريجيم اونتر غيمي ريستريكتيف وتلقى دي ريكيليبراج اليمونتير نحن تولينا باش نفرقوا شكون يعطي الريكيليبراج اليمونتير وشكون يعطي الريجيم الوغ هو زوز كيف كيف معناتها ريجيم ولا ريكيليبراج باش نحكيوا على نظام غذائي استركتوري كيما هو دونك هذيا اول كوز انه بوتيتر معناتها علاش لو كونسوماتور ولا المتلقي يلقى توا في معناتها يولي يلتجا للريزو سوسيو على خاطر غيالمون يلقى انه كل عبد شنو يعطي وكل عبد شنو يحكي يقول لك برا خلينا نتبع انسان لقى ريزولتا في الريزو سوسيو هاكا ديجا يقول لك اسال المجرب وما تسالش الطبيب معناتها يقولوها يصلوا يقولوها يقول لك باش نمشي نسال المجرب وما نسالش الطبيب مادام هذاك لقى ريزولتا اكس بروغرام تو نمشي نتبع اكس بروغرام وكاها
0: وهما البدونات الكل مش كيف كيف
2: لا ماهمش كيف كيف تو نجيو نحكيو شويه على البدونات وتركيبه جسم الانسان ومش تركيبة الجسم راه حتى لا فيزيولوجي لا فيزيولوجي دو كومبورتمون اليمونتير لا سيكولوجي معناتها برشا حاجات الديفير معناتها ساعات تلقى معناتها نفس الريجيم تنجم تعطيه لدو بيرسون ما تلقاش نفس الريزولتا جمله زيت مربوط متحكم من النوم قداش ترقد سوايع النوم اسكو ترقد نومك منظم والا لا اسكو تاكل في وقتك ولا لا اسكو لاكتيفيتي فيزيك نفسها ولا لا معناتها فما برشا فاكتورات يدخلوا راهو في البيرد دو بوا ولا في البريز دو بوا اوتر كو انت شنو تاكل بالضبط
1: دونك جوست باش نقول معناتها راهو ريجيم مش يكون ادابتي في لانستون تي معناتها راهو الباسيون بيدو ينجم يمشي لنفس الاخصائي تغذيه والمره هذه مش يعطيه حاجه والمره الجايه مش يعطيه حاجه اخرى خاطر المره هذه يرقد سوايع نوم معينه المره الاخرى مش اوبليغاتوارمون نفس سوايع نوم المره هذه عنده ستريس معين المره الجايه بتاتا ما عندوش ستريس هذاك عنده ستريس اكثر ولا اقل المره هذه يمكن يتعدى باكتئاب ودونك طريقة النظام الكل بتاع البريزون شارج ديفيرونت المرة الجاية ما هوش كيف كيف معناتها نفس الإنسان ما هوش في وقت معين والوقت الآخر ما ينجمش يكون نفس ريجي
0: نعم
1: معناتها ما نحكيوش حتى على اليوم باسيون ناخذ ريجيم بتاع باسيون آخر سي في الباسيون في حد ذاته كل نهار ونهار
0: للأسف انتشرت برشا هذه معناتها برشا معناتها انت عملت ريجيم مشيت ابعث لي ابعث لي
2: اي ابعث لي ريجيم من غير ما نمشي ابعث لي ولا الواه انا نخسر في فلوسي ها وانت قاعد تمشي اعطيني ولا انا شنو نجم نعمل كيفك ولا كل راهو ديما نقول راهو بالحق يفو بيرسوناليزي لا بريز ان شارج مش كان بيرسوناليزاسيون في البزوان معناتها مش انا مثلا نستحق اكس كالوري ها مساعات خاطر شي يقول لك بخلاف لي ريزو سوسيو تو فما الاي اي فما شات جي بي تي فما كلود فما بلوزيور اوتي دو اي
0: اي
2: تشوف الريجيمات من غادي انا والله مره جاتني باسيونت قالت لي تعرف انا روحت من عندك مانيش مقتنعه جو بريسكري ماكله ديزون باش ماكله دخلت على شات جي بي تي شات جي بي تي قال لها والله الريجيم هذا هي وقت اقتنعت بكلامي والله كيما نحكي لك معناتها اقتنعت بكلامي الا ما دخلت الريجيم على تشات وقال لها تشات راهو سي ان ريجيم تري بيان اكيليبري و تري بيان كالكولي وعطاها بالضبط قداش فيه هكا وقداش فيه وقتها وين اقتنعت اللي هو ريجيم باش ينجم يضعفها على خاطر بوغ ال المونج دي بات كيفاش انا كيفاش ناكل عجين في الليل يا اخي انت قلتي بجدك تعطي في عجين في الليل كيفاش ناكل في عجين في الليل باش نضعف معناتها معناتها العبيد بوغ او سي ابسورد انه فما عجين في الليل وتضعف نحب نقولها بوغ لا انيام فوا راهو العجين عمره ما كان يسمن معناتها راهو العجين في حد ذاته كي تستعمله انت بكمياتك المعتبره معناتها انت قديش تستحق كميه عجين في النهار ماكش باش تسمن. وبالعكس العجين راهو انت كي باش تاكل دي سوكر لون سي بيان بور لو فونكسيونمون نتاع المخ على خاطر كي باش نحي العجين جمله واحده.

0: العجين وبدلك الكاليتي نتاع العجين.
1: اي سهله برك.
0: فما الحلول،
1: نعم
0: فما الحلول، فما لي فيكولون سون غلوتين، معناتها نعطيك النشويات نحي منها الجلوتين. وتوا معناتها معناتها تو ديبون احنا والكار وريتنا احنا كي نجيو نقراو نوتريسيون نقراو راهم لي باثولوجي الكل، معناتها الامراض الكل نقراوهم، وكل مرض نعرفوا شنو نعطيو عليه ان تيرم دو ريكومونداسيون نوتريسيونيل. انا لهنا كاخصائي في التغذيه هذيك هي وظيفتي، راه انا وظيفتي مش جوست نعطي سلطه وبروتيين و ونعدي الناس الكل كيف كيف. هنا وظيفتي نشخص الحالة نتاع العبد
1: أي.
0: ونشوف شنو العبد هذاك يستحق
1: أي.
0: من حاجيات كالوريز معناتها يومية وكيفاش هذوك ما باش نجيبهم له من ليزاليمون اللي هو ينجم ياكلهم.
1: نعم
0: تو سامبلومون
1: اكل الحميات السريعة، والناس ما عادش عندها وسع بال، تحب السرعة في كل شيء. منذ قليل دكتورة بالا دكتورة تحدثت معناتها في معناتها عندها مناسبة في شهر يلزمها حتى في أسبوع يلزمها هذو ما عندهم تأثير كبير
0: على الميزان بعد نهار آخر
1: أي على الصحة ككل.
0: على الصحة النفسية ساعة أول حاجة أي.
1: على الصحة النفسية أكيد
2: أني أن نقول أنه على الصحة النفسية على خاطر معناتها كي مش نقول بسرعة مش نكون لازمني نعمل معناتها مش نقص الكالوري بطريقة كبيرة بارش مش نحس فريستراسيون معناتها كل ما هو يعمل لي جو يعمل لي بليزير في حياتي مش نحي كل ما هو سكريات وإلا كل ما هو حتى الجو بتاعي مش نحي مش ناكل ما يعجبنيش
1: القهوة بتاع العشية مع شوية حلوة
2: تتنحى
1: تتنحى
2: وإني ما عودش حتى نفسيتي أنه نلقى لها حاجة أخرى
0: بديلة
2: باش أنه نعمل بها
1: إيش نعمله
2: إيه ما هذاك مبطل يا أخي ماني كما نعمل بسرعة يكون مخي مازال ما تعودش أنه إني بدلت العادات هذيك معناتها مش يحس بفروستراسيون كبيرة أنه حاجة نقصت منه
1: شو يصير له يدخلش في اكتئاب
2: اكتئاب ستريس كبير ضغوط نفسية كبيرة ومبعتالي مش بالضرورة مش يصل لحاجته بيه على خطر بالضغوط النفسية والستريس
0: شي سايب
2: لبدن ما هوش مش
1: عندك شهر زيت شي سير شي سير معناها شوف الجانب النفسي مع
2: أثر في الأخر معناتها ومبعت كما نوصلش إني للرزلتة لحاجتي بيه
0: هو مش بس نوصل
2: أي مانيش نوصل للرزلتة لحاجتي بيه
1: أي
2: وقتها مش نكتئب مش نمشي للعرس ولا للاحتفال هذيك
1: وربما تجيش
0: ربما تنجم أصلا ما تتسكرش أكثر
1: معناتها يزيد في الميزان
0: ينجم يزيد في الميزان
2: ينجم يزيد في الميزان وينجم في الأخر فما شكون يولي ما يمشيش وهذاك سي بلو غراف
0: جوستومون هوني كان أنا باش نتبع حمية قاسية
1: حمية قاسية يعني سريعة
0: سريعة سريعة هافش نعطيو تخادوكسيون نتاع الحمية القاسية مثلا العبد ما ياكل حتى شيء جوست ياخذ كعبتين عظم الصباح يختار في اللحم وسلاطة في القايلة وياخذ كعبة ياغورت في الليل هذا المتداول
1: اي
0: معناتها جينيرالمون هذوما هما الحميات ولا مثلا سي متقطع ياكل مره برك في النهار يقول لك تراند هذايا تو 1 ميل بير داي معناتها وجبه واحده في النهار هذايا تراند طالع مش نورمال باهي انا هاوش باش يصير في البدن باش نحكي علمي توا سيانتيفيكمون باهي انا كليت وجبه برك في النهار هما فما ثلاثه حاجات ينجموا يصيروا تخوازي بوتيز فما ليبوتيز الاولى انك انت باش تضعف صحيت برافو يعطيك الف صحه مي عباره هبطت تزحلق
1: باهي
0: انت هبطت تزحلق شنو باش يصير باش تردرف
1: اكيد
0: في الاخر معناتها
1: تصير ما يصير
0: تردريد هذاك باش يولي تردريد بسيكولوجيك ومن بعديك على ريبريز باش تكون في صافيسا فليشه عباره انت هبط بعد لوجور وين رجعت تاكل حاجه بركه خاطئه يرجع كالكيلويت تك تك تك تك تك خاطر انت اللي نقصت راه ما نقصتش غاس نقصت ماء وكتله عضليه اكثر من انها تكون شحم دونك لا ريبريز نتاع الماس هيدريك باش تكون في صافيسا
1: وضربت العضلات نتاعها
0: بيان سور خاطر انت ماكش قاعد تاكل معناتها
1: ايوه
0: شكون واضحين اللي ما ياكلش راهو باش يخرج اول حاجه الجلوكوجين اللي في بدنه مخزون السكر اللي في بدنه باش يخرج باش ينجم يلقى طاقه نهار كامل تكملوا وبعديك باش يبدا يمص من الشحم ويمص من الميسكل مع بعض باش يتمص كل شيء مع بعض وحتى لين يفرغ لا يفرغ لي ريزيرف نتاع الانسان في حد ذاته اون تيرم دو ماس ميكر بي هذه الحاله هذه الهيبوتيز الاولى انك انت باش تضعف وباش تمشي للعرس ضعيف اعطيني انت بعد العرس نهار من بعد العرس شنو باش يصير باش ترجع تسمن بعد ما ترجع تسمن انت من بعديك باش تولي في جلد الذات انا بدني ما يضعفش وانا ما نجمش نضعف وانا مستحيل نضعف نقعد وندخل دون سان سيركل فيسيو هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه تاع نتاع العبيد اللي عملت قبل سو جور دو ريجيم برشا مرات عملته برشا مرات وقات ريزولتا المره الاولى لقات 5 كيلو نقصين المره الثانيه لقات 3 كيلو نقصين المره الثالثه كي باش تعاود مش باش ينقص حتى كيلو بالعكس يا يستقني يا باش يزيد على خاطر بدنا

0: تاعنا عنده ان سيستيم دو دادابتاسيون، معناتها عنده اون ميموار، عنده ذاكره. مادام عنده ذاكره، مادام هو يعرف السيستيم هذاك شنو باش يعمل لك البدنك، باش يقعد يريزيستي على خاطر سيستيم التجويع ما عادش يحبه.
1: ايوه
0: يقعد اون مود فرستراسيون، دونك يولي بشويه بشويه يا يقعد كيما هو الميزان، يا يمشي ويزيد بشويه بشويه باش يلقى باش نوع ينجم يقاوم. ميز ابار لو فيت دتر فرستري باش يطلع لي لو كورتيزول اللي هي سي لورمون دو ستريس، اللي هي تخزن الغراس في البدن. دونك اللي باش تاكل باش يتخزن ماهوش باش تحرق. دونك لهنا باش نلقى روحي ستابل، فهمت؟ دونك هذوما الحالتين اللي نجموا يصيروا. الحاله الثالثه انه الميزان غير مو ينجم يزيد اصلا، معناتها مش يقعد ستابل مي يزيد اون اكسبونونسييل، معناتها تلقى روحك كل نهار زايد شويه في الميزان، الوغ كو انت تترينا وقطع الماكله وكل تقول كيفاش انا تو نترينا وقطع الماكله كيفاش باش نضعف، على خاطر تو سامبلومون بدنك عباره الكهرباء ما عادش فيها ايسانس،
1: هذا هو
0: باش توقف مش باش تتحرك،
1: هذا هو
0: معناتها تو سامبلومون. ميزا باغ النساء سامحني راهم النساء ينجموا يضربوا السيكل مونسترويال نتاعهم، راه ينقصوا برشا في الماكله، ينقصوا برشا في الماكله، ما عادش فما كالوريز جمله، نجموا ما عادش يجيوهم العاده الشهريه نتاعهم جمله، معناتها تنقطع العاده الشهريه ويضروا معناتها
1: الاوفولاسيون
0: ويضروا السيكل المنسطويه نتاعهم غير كو بور يدخلوا في روبا.
1: هذا
0: يمشي يشري روبا اخرى وكها.
1: نعم برشا حديث باش نكملوا بعد شويه موجز الاخبار نكملوا معاكم، والله شهرزاد ظهر لي المستمعات باش يكونوا راضيات برشا اليوم مع حديثها ومع نوعية طبعا الرجيم اللي تعمل فيها اكيد واللي مقتنعة به من الجانب العلمي، لانه مهم جدا نلتجئ الى الجانب العلمي حتى نوضح حتى نفهم حتى نفهموا مع بعضنا شنو يلزمنا نعمله وشنو يلزمنا نبطله منه فعلا في الاطار هذايا. خليكم معنا وربي يحفظكم، بعد شوية موجز الاخبار باش نواصل معكم في قابل النقاش. مرحبا
2: قابل للنقاش، فضاء حواري للرأي والرأي الآخر.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام ولكم هذا الموجز الإخباري. تختتم غدا الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في تونس، والتي انطلقت في 3 من الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 162 ألف مترشحة. وسيعلن عن نتائج هذه الدورة يوم الثلاثاء 23 من جوان من الشهر الحالي، فحظا موفقا للجميع. المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس حددت يوم الثالث من جوان المقبل موعدا لتنظيم صالون التوجيه الجامعي والمهني والتكوين بفضاء المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس. الصالون تحت شعار البكالوريا والمستقبل يتضمن جناحا للدمج الجامعي والمهني لذوي الإعاقة ومعرضا للمؤسسات التكوينية ولفرص التكوين المتاحة، إلى جانب محاضرات لمختصين وخبراء في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وفضاءات للاستشارات والتوجيه. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ألقى اليوم كلمة بجنيف تونس في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، مبرزا أهمية تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول موضوع وضع الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل اللائق، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها عالم العمل وما أحدثه الذكاء الاصطناعي من تحولات في شتى المجالات والمجتمعات. في إطار تنفيذ التوجه الاستراتيجي طرقات مؤمنة على مدار السنة، المرصد الوطني لسلامة المرور يعد برنامجا خصوصيا خلال هذه الصائفة لتأمين الطرقات من خلال التدخل التوعوي والزجري. يأتي هذا في وقت تسجل فيها بلادنا ارتفاعا في معدلات خطورة السرعة المتسببة في حوادث المرور لتصل إلى أكثر من 100.24%. تحت شعار تاريخ يبنى ومستقبل يصنع، تنطلق اليوم فعاليات الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي لتتواصل إلى غاية 23 من الشهر الجاري بمشاركة 180 عارضا من مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والحرفية. بمشاركة أكثر من 30 دولة افتتح اليوم المعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا ليتواصل إلى 11 من جوان الجاري. التظاهرة تهدف إلى عرض أحدث الابتكارات في مجالات الصناعات الغذائية والتعريف بالموروث الغذائي التونسي. من أخبار العالم، وفشان اللبناني، وزارة الصحة اللبنانية تعلن اليوم استشهاد 8 أشخاص على الأقل و32 جريحا بغارة إسرائيلية على صور في جنوب لبنان. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: شنو معناها سحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطيها له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين. وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية، ولا ما وفيش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي، ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية. مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.in ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.in، تستعمل تطبيقة My Easy ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة، تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من عشر الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: قابل للنقاش.
1: أهلا وسهلا بكم في قابل للنقاش حتى للخمسة. نرحب كل الناس اللي تحقوا بينا في الاستماع. هذه إذاعة الشباب معاكم، مرحبا بكم، مرافقوكم في مواضيع ديما اللي نعيشوا فيها معاكم ومع الأسرة والعائلة والمجتمع والأبناء. نتحدث اليوم على الرجيم، فوضى الرجيم على مواقع التواصل الاجتماعي. نحب أكثر نحددوا على طبعا نظام غذائي صحيح، حتى في بلاس كلمة ريجيم نتحدث على نظام غذائي سليم. كما كانت تتحدث في بداية الحصة الأخصائية في التغذية الأستاذة شهرزاد كعنيش، مرحبا بك مجددا، أهلا وسهلا. وأيضا شكرا لها على حضورها معنا دكتورة النفسية سيدة رجاء شايب، مرحبا بك، أهلا وسهلا. حتى كي لوجت على طبعا ارتفاع البحث في من خلال جوجل على كلمة ريجيم سريع وتنحيف في أسبوع تقريبا 70% على محركات البحث خلال الفترات الصيف، تكثر برشا ألاف الفيديوهات اليومية على التيك توك والإنستغرام تقدم وصفات حرق الدهون، وخاصة أنك البرودويت عاد حدث ولا حرج، ونعرف وضعية معناتها كارثية صارت معناتها في الإطار هذيك البرودويت اللي حرق الدهون ما تعرفوش عليها المصدر منين. دراسات صحية تشير إلى أن أكثر من 80% من هذه الحميات غير مدعومة علميا. دراسات أخرى تأكد اللي أكثر من 60% من الأشخاص اللي يتمتعوا ويستمتعوا بحمية قاسية ومشيوا في حمية قاسية يسترجعوا الوزن بسرعة بعد التوقف، كما تحدثت منذ قليل قبل الموجز شهرزاد. اليوم خنواصل شوية مع الجانب النفسي، معناتها يعني الإنسان سمين برشا ويمشي يعمل رجيم وما يضعفش خاطر هو مش قابل طبعا الجسد متاعه بطريقة دي، وما يضعفش ويدخل فيه ربما في توتر، وربما يدخل في توتر في الأكل أكثر، يبدأ يأكل أكثر تهلي
2: قداش مرأي ولي
1: وبربي حتى على المراهقين معناتها والشباب الصغار في الإطار هذي. حتى ركز دكتورة تفضل.
2: أنا حبيت نحكي أنه الأسباب كيفاش علاش وصلنا الساعة هكا. أنه من الأول نكون عادة ما همش قابلين ذاتهم، مانيش قابل جسمي، ونبدأ نتفرج كما قلت أنت على نلوج الليترات، نشوف شنو الجسيف لازم نضعف
1: كما كذا وكما كذا
2: كما كذا كما ذا، ونشوف التيك توك ونشوف شنو لهما عباد عاملين فلتر أصل ألبات الليماج بتاعهم بفلتر. يعني نحب نوصل لماج الى انت بكري قلت الجسم المثالي، الا هو جينيرالمون الجسم المثالي راهو انتينيابل ما نوصلوش، ماناش نوصل الجسم المثالي، ما عاده صعيب باش نوصل. يعني نولي نطلب من روحي يعمل لي هذاك التوتر، خاطر المجتمع طلب مني انه اني نكون عندي الجسم المثالي والذات المثاليه، الا هو صعيب باش نوصل. لكن هذاك مش يولي لي توتر. كي نعمل اني توتر كل ما هو قلو تروبل دو كومبورتمون اليمونتير، كل ما هو نفرعس ماكلتي نمشي نفرعس مي اني خاطر ستريس بتاعي عاده مش نعمله في الماكل، مش نمشي
1: ديجا شبدا اضطراب في الاكل،
2: اضطراب في الاكل، كل ما هو اضطرابات الاكل، مش نولي نزيد ناكل ونزيد في عوض ناخذ في عوض نتبع ريجيم راني ما نلحقش باش نتبعه اصلا، والا مش نعمل مده قصيره جدا ومبعتلي ونحس نفسانيا انه اني مش تاع خاطر كي مش نعمل في المده هذيك مفهمش مخي ما خليتلوش الوقت انه يتعود بنظام معين. يعني عندي هدف باش انه مثلنا ضعاف، علاش ما في مده قصيره علاش ما نقولش انه ما دمني مانيش نوصل في المده هذي نخليه للعام الجاي، كان نوصل من العام الجاي الوقت يخليني كي نمشي المختصة مش تفسر لي منها العام الجاي، لا لارجمون لو طون عندها الوقت وجسمي عنده الوقت نفسيتي عندها الوقت باش بشوي نوصل. واني اهم حاجه في اطار هذيك انه نقبل ذاتي، نقبل جسمي ونقبل ذاتي، وانه حتى كان قلقني قلقوني عبيد.
1: فما وضعيات أكيد حتى مثل العمل متاعك فما برشا وضعيات
2: والتنمر وكل
1: التنمر
2: معناتها كيفاش نتصرف أني هذيك. أول حاجة أنه نشتغل على ذاتي أنه نقبل ذاتي باش نجم نواجه المجتمع ألا هو طالب مني.
1: إذن كيفاش نحمي صغارنا من صغارنا اللي وتعرف الأطفال عندهم نسبة كبيرة من السمنة هو في العالم الكله حتى في تونس.
2: العالم الكله في تونس وفي تونس عمله يزيد معناه ويكثر بطريقه اكسبونونسيال معناتها عمله يكثر على الاخر على الاخر خاطر الصغيرات نزلنا ما نحكيوش معاهم بالبي في الحاجه هذه كي هما زاده يا قالوا لهم نقولوش بيه قالك هكا ونتنرفز وفيت الحكايه مي صغيري باش حتى نسمعوا بالبي ريالمون زعما علاش هكا وإيجا وطب شوية بشوية ولازمني نقبل نفسي ونعمل حاجات تريحني إيجا نعمل حاجات نتفرد باش أني نجم ديجا نواجه المجتمع وباش نجم نقبل ذاتي وباش أنه نتعلم أنه هذاك كي نكون أني بعد مراهق مش نقبل ذاتي ومش نكون أدولت خاصة بالغ يعني مش نكون في المجتمع قابل ذاتي ونجم نواجه المجتمع في كل الصفات بتاعه في تنمر ونتعلم في إطار هذاك نقبل ذاتي مش نقبل الديفرنس نقبل هذاك يمكن أسمن مني يمكن هذاك زاد أضعف مني ماهوش احنا لهنا باش نقعدوا نلوجوا على الجسد المثالي
1: نعم
2: سيبان فالور
1: هذا هو يعطيك الصحة تفضلوا أيضا حبيت نركز على كلمة منذ قبل موجز أشرت لها هي هرمون الكورتيزول لأنه لهني معناتها المفصلية الكلمة يلزمنا نقفوا عليها ونتحدثوا عليها مهم جدا خاصة للنساء نعم
0: بجست حاجة برك بارابور للانفون معناتها بعد نرجع للكورتيزول موني راهو ننسيو اللي هو الصغير راهو ما يتولدش سمين باش نكونوا واضحين السمنة عند الصغير كان هي تا ولات منتشرة اغيتون دو كولبابيليزي لانفون في حد ذاته مي هوني نردوا بالنا نحن على صغرنا شنو نوكلوهم شنو نعلموهم الصغرى هوني الكلام تاعي موجه للي بارون اسونسيلمون خاطر ساعات جيبولي في الكابيني وتبدا تحكي معاه بطريقه نتاع ساعات نقول لها مدام سامحني اخرج لبرا خليني انا وصغير وحدنا على خاطر راهو ياكل سمين صحابه مي هو راهو صغير راهو طفل صغير كان انت من الصغرى ما علمتوش ياكل الشوكولاته راهو ما يعرفش مطعم الشوكولاته
2: كان انت من الصغير انت امه ماكش قابلته
0: كيفاش تحبه هو يقبل روحه معناتها ساعة قبل كل شيء جوستمون كان لا مامون ولا لو بابا ينكسبت با لونفون تاعو كيفاش احنا تحب الصغير يقبل روحه ويقبل ذاته ساعة اجا اقبل انت صغيرك كيما هو وانت ما عادش تلو كولبابيليز على خاطر كلي وعلى خاطر خرج وعلى خاطر راهو مشكل المعضله نتاعنا رانا السنساسيون دو كولبابيليتي بارابور على الاليمونتاسيون رانا تلمون شيطنو في الماكله وتولي وحش في الاخر حتى كان انت تاكل قد ما خبز تولي تحس اني بالضمير
1: لهنا مشيتنو في الخبز معناتها تو الرجيم الرجيم لا نقف الخبز خاطر تونسي علاقته كبيره برشا بالخبز
0: صحيح
1: علاقه محبه كبيره ياسر اليوم يقول لك انت معناتها عندك زياده وزن حتى تركز برشا على لي بات تاكل الخبز
0: تاكل
1: لو تعرف الصيف ولا البيتزا ولا الاجواء
0: جمله شو من الاخر صحن كسكسي منعش قداش باش يكون فيه مسار حراريه 500 600 كعبه البيتزا فيها 600 500 معناتها انا وهي نفس الحكايه با تعجين صوص تن بروتين معناتها انا كان انا في الريجيم يبي مانجي دو بيتزا خليه ياكل بيتزا وين المشكل كان انت خرجت تعشيت مره لبرا وغلطت كليت حاجه من الشارع وين المشكل اللي هو لو بروبليم معناتها انت باش تاكل زي 6000 7000 كالوري بارابور لليوم تاع البارح باش انت تزيدني في الميزان ماكش تزيد في الميزان راه معناتها بالحق كان انت هو علاش المشكله سي كوا لو بروبليم راهو توا في لي ريجيم الكل بصفه عامه انه احنا اون فوا بلبزنا نكملوا مبلبزين على خاطر انه اليوم نحسوا بالذنب ما تحسش بالذنب ما فما حتى مزور كوريكتيف تتعمل انت اليوم بلبزت غدوه ارجع من الاول جديد نورمال غوميزا زيرو ديما يمشي راهو كعبه بيتزا ولا طرف مقلوب ولا كعبه ملاوي خبيتها على جنب وانا مرسو جاتو سي با لا فان دو مونت كيف انسي كنا نرجع للصغير صغير انت كان متنسوس بالشوكولاته وبالحلوه وبالشيبس اقعد عاقل باش نعطيك معناتها ليه يعملوا هو نحنا شنيا لا كوندويت بوليميك ان فيت لا بوليمي في البسيكولوجي ولا لانوريكسي وحده منهم معناتها هي انت كي هو صغير كي كان يبكي سكتوا بالماكله
1: اي
0: كي يعمل حاجه باهيه تعطيه ماكله كي ينجح في قرايته تشري له شوكولاته كي يقعد عاقل تعطيه ماكله دونك لو ريكونفور نتاعو بالنسبه ليه هو ولا ماكله.
1: ايوه
0: باهي انت كيفاش من بعد كي يكبر تلومه؟
2: وخاصة ركز إني على تسكتوا بالماكلة.
0: تسكتوا بالماكلة.
2: تسكتوا بالماكلة وبالسوسات دو كل شيء يقعد في الوراء.
1: شوية
2: كل
1: سكر في السوسات.
2: كل شيء في الفم.
0: دونك لا ريلاسيون هو لو ريكونفور نتاعو علاش يقول لك أنا نحس كي علاش ساعات توينس الكل ولا حتى البرا يقول لك أنا نتفرهد كي ناكل خاطر هو كي كان بامبينو صغير كي يبكي يحطوا له السوسات في فمه. دونك سي لو كومبورتمون بسيكولوجيك اللي تربى عليه هو صغير. دونك توا كي نحبوا نحن نحدوا من مشكلة معينة هيت نبداو بالليغاسين. وجه للي مامون الكل لي فيتور مامون الكل لي كومبورتمون اليمونتير هذوما انستوري عند الصغار نقصوا منهم بشويه بشويه باش احنا صغير يتجنب السمنه. تو انت صغيرك الي اوبيس
2: سمحني شفت نزيد ونعملوا له جو في حاجه اخرى نعلموه نجموا نلقاو جو في حاجه غير الماكله. الماكله لازمها تبقى ان بليزير سي ان بليزير دو لا في مي يا دوتر بليزير نتعلموهم زيد. وكي نكون اني عندي احساس ما نحطش في الماكله فرحت مش اوبليغاتوارمون مش نمشي ناكل مش حزنت مش اوبليغاتوارمون مش نمشي ناكل تغششت مش نمشي ناكل دونك ما ناكل خاطر جيعان وخاطر وقتها يبدا جو ونعمل جو في الماكله بتاعي.
1: نعم
0: الصغير تاو سي بون عنده لوبيزيتي ولا لا باهي انت كي تجيبوا الكونسلطاسيون ما تجيبوش الساعه خاطر لازم يمشي. تكلمني انا مرأة تقولي باش نجيب لك ولدي ولا بنتي قولها ولدك وبنتك هما يحبوا يجي ولا انت تحب تجيبه
1: باهي
0: تقولي انا نحب نجيبه نقولها لا نهار اللي هو يتقلق من بدنه ويحب هو يتبع حميه غذائيه ولا نظام غذائي ولا اللي هو وقتها اتوا اون برون ان شارج لونفون
1: باهي
0: على خاطر سي الي اون بيريود دو كرواسانس. دونك لهنا انا باش نعطيه وريقه هو مش مقتنع بها باش يمشي للمكتب باش يمشي للكوليج باش يمشي للليسي بس باش يشري من الشارع بس باش ياكل من الشارع ومن بعد باش يروح لامه ويقول له انا ما قلها انا والله ما كليتش. دونك لهنا كان يبدا هو لا بيرسون اون ال ماهيش مقتنعه مع تصعيب برشا باش انك تنجم تقنع الصغير وراه ما فماش ان ريجيم بور لي زونفون راه باش نكونوا واضحين لونفون تعطيه البزوان كالوريك نتاعو تعطيه البزوان نتاعو اون كالسيوم اون كالوري والكل وكي تبع الوريقه هذيك ينحي الزايد ينحي الشكالات ينحي الشيبس ينحي الجازوز ينحي الحاجات الزايدين الكل فواحد وواحد ولا بيغ دو بوا تصير
1: هاي تجي صعيبه من الاول ومن بعد بالاقتناع. نعم
0: نعوضوا له في عوض كيك في عوض تشري له كيك من الشارع طيب له كيك في الدار في عوض ما تعمل له جو دو فروي اعمل له جو دو فروي في الدار نعرفوا وقتاش نعطيو الغله نعرفوا باش نعوضوا معناتها لهنا كي نعطيو لي زيكيفالونس اليمونتير بور لي مامون راهو لهنا واحد واحد والصغير توا بشوي بشوي يولي يستمتع بالماكله. وبالنسبه اون جينيرال نحكي لهنا نحيو شوية لا كولبابيليزاسيون والكولبابيليتي بارابور للماكلة راهو شيطانة الماكلة وال كومسي وحش معناتها العجين والخبز وكل كومسي وحش
1: لهنا لهنا شهرزاد معناتها انت يعني ما شاء الله عليك معناتها قدمت برشا اضافات مع الطبيبة النفسية مهم جدا وقديش الاختصاص التغذية والجو اللي تخدموا فيه مرتبط برشا بالجانب النفسي معناتها تكملة للبعضكم لهنا فما مختصين وزملائك ومعناتها معناتها على مستوى علمي شهادة علمية ولكن يشيطنوا في العجين ويشيطنوا في الخبز لهني مش كل كبير برشا راه اللي يسمع فينا توا يقول لك ايه كل واحد ويعطينا فكره وين هي الحاجه اللي تمشي معايا باش ما ندخلش في الفوضى ونلتجئش الى صفحات التواصل الاجتماعي والا الجارتي مشت وزميلتي مشت وما نطيحش زاد النمو والمناعه متاعي لانه كي نتحثوا على فيتامينات طايحه بربي ركزوا عليها هذيا خاصة المرأة في عمر معين ولا الراجل أيضا في عمر معين معناته يدخل في ريجيم من غير تحاليل وكذا ومن بعد يصير ما يصير.
0: وي جوستومون هوني مثلا نحكيو على الفام مينوبوزي.
1: اي مثلا.
0: هوني الكل النساء في المينوبوز يبدا يزيد الميزان شويه كيرج تخرج تحس روحها بدلها ما عادش كيما قبل. هذايا على خاطر تو سامبلومون لي زورمون اصلا يطيحوا معناتها عندي الاستروجين والبروجستيرون يطيحوا اللي وحده وحده ناتورالمون يعمل لي اون ريزيستانس على الانسولين مقاومه انسولين وحدها بطبيعتها معناتها بصفه عامه ناتورالمون والبدن يولي يبخل اكثر معناتها الميتابوليزم يطيح على خاطر لماس مسكولير تنقص معناتها الكتلة العضلية تطيح. دونك لهنا المرأة تلقى روحها تعمل في ريجيم غيالمون دي ريجيم من الانترنت وكل مي ماهيش قاعدة تنقص في الميزان تقول لك من المينوبوز الوغ كو هو في المينوبوز فما اون ريغل نقولوها il faut manger plus مي بلس شنية، أزيد ألياف طبيعية، أزيد خضرة، أزيد فيتامينات، أزيد بروتينات، على خاطر بوغ معناتها بريفنيغ لا ساركوبيني. ساركوبيني هي تيح المسكل، باش المسكل ما يتيحليش، باش الميتابوليزم نتاعي يطلع. دونك لاسيت نتاع لا فام مينوبوزي غيالمون لازمها تكون فيها أسيد بروتين، معناتها لحوم، بيضاء، عظم، جبن، حليب، كالسيوم سورتو. فما الميت، فما الميت اللي قلنا نبعدوا على الحليب ومشتقاتها من بعد عمر ما عادش ينفع، هذه راهي خرافه معناتها ماهيش صحيحه. بالعكس، على قد ما نزيدوا في العمر على قد ما الابدان نتاعنا يستحق اكثر كالسيوم. دونك اكثر حليب ومشتقاته سورتو نحكيوا على البن، الرايب، الياغورت، خاطر فيهم الخمائر الطبيعيه اللي هما يحميوا ويغلفوا المصارن نتاعنا. اللي كي تبدا المصارن نتاعنا اون بونيتا، صحتنا تكون اون بونيتا، والصحه النفسيه تكون اون بونيتا. معناتها نحكيوا ديما على ان سيركل راهو مربوط ببعضه. دونك لا فام مينوبوزي على قد ما تاكل خير على قد ما البدن نتاعها يتحرك اكثر. كيف بالنسبه وني نلقاو لي فيتامين دو جروب بي، نلقاهم جينيرالمون في لي سيريال. انت كي تنحي لي العجين يا سيدي، ما تاكلش لابيض به، ما تاكلش الخبز الابيض، ما تاكلش العجين ابي، كل الدبابش، كل القمح، كل الشعير، كل الشوفين، كل البرغل، كل الحاجات معناتها القمح كوا، ولا لي سيريال كومبليت معناتها الحبوب الكامله، كل هذوكم مش لازم. ما تاكلش الخبز الابيض، ما تاكلش العجين معناتها، اما كل حاجات اخرى فيهم سكريات بطيئه الامتصاص، على خاطر لي سيريال فيهم لي فيتامين دو جروب بي. الفيتامين دو جروب بي مهمين برشا للفونكسيونمون نورونال، للمخ، للترانسميسيون تاع الميساج نيرفو، للميتابوليزم، يطلع في الميتابوليزم اكثر، للتيرويد، انا حتى الفونكسيونمون هرمونات نتاع الغده، لا كونفيرسيون نتاعهم ما تصيرش كان بالبريزونس تاع دي فيتامين دو جروب بي. دونك لهنا نلقاو روحي دون اون كارونس نوتريسيونيل.
1: نعم
0: فهمت. وفما توا ريجيم ترانت طالع في
1: الزوزو، ما حكيناش عليه شويه،
0: ما حكيناش عليه
1: اي، ولكن اي ريجيم الطيبة اي
0: فوالا
1: عمل الخوضة، وهي وزارة الصحة معناتها قدمت بلاغ في الإطار هذايا نعملوا ريجيم إلا مع المختصين. شهرزاد
0: اي هوني ماذا بينا الريجيم نعملوه كان مع المختصين، الدويت نتاعنا ما نمسوهمش، الانسولين نتاعنا ناخذوها، الدويت نتاعنا ناخذوهم. نداء معناتها للجميع معناتها لهنا راهو ينجم يكون عبيد، باش نفسر علاش فما برشا عبيد تقول لك نفعني. راهو عنده تفسير ورا علاش نفعهم، فما تفسير بهوني. التفسير شنو؟ انه هما يكونوا مبلبزين، لو ريتم اليمونتير نتاعهم داخل بعض، un changement au niveau des habitudes alimentaires معناتها تغيير في النظام الغذائي اللي قاعد يتبع فيه باش يعمل un mouvement في البدن que ce soit باش يكون un mouvement positif ou un mouvement négatif باش يصير un changement. على خاطر كي تكون تاكل في مجموعات غذائيه معينه تقلب تبدل مجموعات غذائيه واحده اخرى، بدنك باش يتجاوب معاك في الحالات الكل معناتها. فما اون بيرت باش تصير، على خاطر ملي تكون تاكل مقلي وي وي وي تبدل، تولي هكا شويه بطاطا شويه روز ولا نعش علي شنو فيه،
1: يتبدل
0: باش يتبدل الريجيم اليمونتير. فما ما مش منفع، ما فما شونجمون
1: اي
0: بي لهنا شنو باش يصير؟ باش نطيحوا دون اون كارونس نوتريسيونيل. مش معناتها كارونس نوتريسيونيل، نحينا رانا الخضر والغلال الكل، نحى الخضره، نحى لي فيبر اليمونتير، نحى الاليف الطبيعيه، نحى الفيتامينات، نحى المعادن، نحى الاملاح المعدنيه. دونك نحينا اون بارتي نتاع دي فيتامين مهمين في البدن. فهمت. دونك فما هي اون ايفولوسيون ا كور دوري، من بعديك ا لون دوري باش يكون فما اضرار كبيره. ما نجمش نقيس انا توا على لون دوري، على خاطر ما نجم نحكي على ايتود بروسبكتيف كان ما نحكيو على 20 سنه القدام نتبعوا في نفس النظام، الحق هو تو مازال توا كي توجد. فهمت.
1: هذا هو يردوا بالهم طبعا مستمعينا فعلا.
2: أي مش الفايده في السرعه.
1: نعم مش الفايده في السرعه، هو حتى الوقت يزرب برشا باش نحوصلوا. وايضا نحب من عندك شهرزاد بعد اذنك من عند قدموا شويه للناس اللي يسمعوا فينا، وانت معناتها الرجيم اللي تقتنع به معناتها بالماكلة الناس تاكل بعد شوية، لكن خلينا نكمل أيضا من الجانب النفسي معناتها يلزم راضيين برواحنا، يلزم السرعة
2: السرعة ونعمل هدف بتاعي نوصل له بشوي بشوي. معناتها هذاك أهم حاجة نوصل له بشوي بشوي. الفايدة كي نوصل بعد بقديش ويبدأ مش يقعد لي على طويل، خير من أنه نوصل رابيد ما ويتنحى.
1: نعم
2: معناتها راني ونقبل ذاتي ونداء المجتمع نقبلوا بعضنا.
1: اي والله نقبلوا بعضنا فعلا، لان فما وضعيات صار فيها مسار خطرها عندها زياده في الوزن.
2: خاطر فما زيادة في الوزن وخاصة تنمر وخاطر نقبل بعض.
1: نعم هذا هو
0: باش
1: احنا قاعدين نحوصل
0: ريكاب. اوكي دونك اول حاجة اول نصيحة ننصح بها هي ساعات النوم.
1: أي.
0: النوم لازم يكون منتظم مينيمم 6 سوايع ديما نقولوا نحن اون موين نتاع 8 سوايع نوم وماذا بينا حتى كان عندنا مشاكل في النوم نحاولوا نصلحوها. فما حاجات تصلح النوم تخلينا نرقدوا دو بون كاليتي معناتها نكونوا عندنا ان سومي دو بون كاليتي هذه اول حاجه. ثاني حاجه ثلاثه وجبات نتاعنا يكونوا موجودين فطور الصباح ولا الفطور القايلة ولا العشاء
1: حتى العشاء
0: حتى العشاء با دو سو دو روبا خاطر على كل وجبه نفلتوها البدن نتاعنا باش يخزن في الوجبه اللي من بعد دونك ماذا بينا لي 3 روبا يكونوا موجودين. وقت العشاء باش عبيت تسال على وقت العشاء سي فري اسكو نزيد نتعشى بكري ولا نتعشى مخر نتعشى وديما مع غروب الشمس في الشتاء هكا 5 ل 6 نتاع العشية وفي الصيف عنا الحق نمشيو حتى ل 9 نتاع الليل بعدين وصلت العشية 9 ونص دونك ديما نتبعوا بين صلاة العشية وصلت المغرب هذاك احسن وقت نتاع عشاء باش تكون الوجبة الغذائية المتوازنة ديما يكون فيها نشويات سكريات بطيئة الامتصاص بروتينات الياف طبيعية خضرة باش يكون سلطة ولا اي معناتها انواع نتاع خضرة والبروتينات بيان ايفيدامون والدهنيات السليمة ما نكثروش في الزيت مش على خاطر زيت الزيتون نكثروا فيه راهو زيت يسمن حتى ولو زيت زيتونة باش نكونوا واضحين أكثر من الكميات المتاحة بها في اليوم الزيت راهو تسمن على خاطر عالي السعرات الحرارية دونك هذي بالنسبة للوجبة الغذائية ما نتعشيوش صحن غلة في الليل بهذو ما نعطي في الأغلاط الشائعة معناتها
1: فما برشا غلط
0: مش صحن غلة في الليل وكعبة ياغورت وكهورة صحن غلة وكعبة ياغورت في الليل مش به هات طوالي كنت تاخذ انت طرف خبز تحط فيه شوية جبن وشوية عظم سي بوكو بلو ميو كأنك تتعشى صحن غلة في الليل.
1: نعم
0: دونك هذا الكل وشربين الماء الحاجات اليوميه من الماء كل انسان قداش يستحق ما فماش نورم تقول لك 2 لتر دو بار جوغ ولا اكثر من 2 لتر ولا اقل من 2 لتر هوني كل انسان قداش يستحق فما معادله حسابيه نحسبوا بها البزوان بتاعنا نتاع النهار نتاع الماء والمخش نتحركوا شويه واحسن نظام غذائي هي النظام الغذائي المتوسط التغذيه الغذائيه المتوسطيه دونك لو ريجيم ميديتيرانيان اللي قائم على سيريال كومبليت الخضره زيت الزيتونه الاوميغا 3 الاوميغا 9 اللي نلقاهم في الحوت
1: والترندات شعملنا فيه
0: والترندات نشوفوهم ونزبيوهم
2: اي نقبلوا زيت ونعملوا جوله رواحنا
1: ان شاء الله. هذا هو شكرا ليك نورتونا برشا افاده اكيد حصلت المستمعين شكرا ليك طبيبه النفسيه سيده رجاء الشايب تحياتي ليك ايضا الأستاذة المختصة في التغذية شهرزاد كعنيش يعطيك الصحة برشا ناس أكيد تفرهدوا تفرهدوا خاصة اللي أنت قلتي شيطنوا في بعض الأكلات وفي البات وكذا إذا يو إن شاء الله إن شاء الله ربي يحفظكم هي حصة حبينا هيك سلسة لكم الكل مستمعين نعرف الموضوع يمس برشا عائلات يسمعون كبار وصغار ومراهقين والكل إن شاء الله ربي يحفظكم إن شاء الله الإفادة حصلت لكم شكرا لنجم الدين بن سالم في الإخراج التقني مجدولين في الديجيتال تلقاو كل الفيديوهات طبعا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب تلقاو الفيديوهات وترجعوا تسمعوا نصايح مهمة جدا لكم الكل بعد شوية وصال وسامي في العشوية شكرا لكم تحيات هند السعيدي إلى اللقاء.
3: قابل للنقاش قابل للنقاش فضاء حواري للرأي والرأي الآخر.

0: قابل للنقاش.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: كأس العالم لكرة القدم، أمريكا الكندا والمكسيك.
3: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا. فنيين، لاعبين، حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد مع العشوية. حزين معاكم كالعادة من توا الخمسة ودقيقتين، مواصلين معاكم اللقاء حتى للسبعة ونص في العشوية كالعادة مع الموزيك. برشا موزيكا تستنى فيكم، الفقرات اللي تعودتوا بها زادة اكيد باش تكون حاضرة، فقرة شوية من تونس، فقرة لوزا فن، فقرة بونتيك، فقرة اولد سكول، هذه الكل بتبيعة مع متابعة لي اخر التحيينات والاحداث، حالة الطقس، هذه الكل تلقاه معنا في العشوية. احنا كالعادة نقول لكم في ثنية ساس رويحكم واحدة واحدة، حتى كان سخونة شوية حالنا صعبين، سينا اكيب كاملة حاضرة معاكم، نجم الدين مجدولين ويسال وسامي، نقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا سامي.
3: اهلا وسهلا ويسال، مرحبا بيك، مرحبا بنجم الدين بن سالم، مرحبا بمجدولين الابراهيمي، مرحبا بكل من اختار اذاعة الشباب. هذه العشوية لليوم 3/9/2026، ديما نقولها ونعاود نقولها، مع بعضنا نستقبلوا اشهر وندعوا اشهر، مع بعضنا نستقبلوا فصول وندعوا فصول، نستقبلوا سنوات وندعوا سنوات، ان شاء الله 10 دايما على إذاعة الشباب. الصيف على الأبواب وصال، البحر باهي، السخانة ما عادش نجم تعطي رايك برشا في السخانة، راه في بالك
2: ولا
3: على خاطر سي دخلنا في السخانة
2: مازالش
3: هو علاش ما تحاولش يستمتع بالسخانة انت وصال؟
2: لا ما نجمش نستمتع بالسخانة.
3: ما تنجم؟
2: فماشي واحد يستمتع بالسخانة يا رسول الله.
3: فما البحر، فما الحوت، فما
2: لا هذيك حاجة أخرى.
3: فما برشا حاجة تستمتع بالسخانة.
2: هذيك اسمها بحر وتمشي تعمل فرشيكة ويدرب، أما بالسخانة، السخانة في حد ذاتها ما تنجمش تستمتع بها.
3: هي عندها فوائد، هي السخانة عندها فوائد، البرد عندها
2: ما عندها حتى فوائد، عندها فوائد نتاع أنك تضرب هكا سخانة في راسك تروح فيش حالتك عليك.
3: لا لطف عليك عدم تضربك الشمس. لما حال اليوم الحرارة في ارتفاع طفيف، وبعد شوي نعطيكم التفاصيل مستمعينا، تقص ما بين 31 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، ما بين 36 و 41 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشهيلي محليا. أضرب عندك مثال، خلنا في الشهيلي
2: 41 درجة حرارة شهيلي حارة،
3: فما البحر وفما القهاوي،
2: فما
3: قعدت على البحر والنسمة، فما الكليماتيزور بيسيت.
2: شوف سامي ما نحبش انا نحبط الجميع والناس تسمع، الناس تسمع في القهاوي تحكي عليه والبحورات اللي تحكي عليه.
3: البحر بلاش شنو؟
2: لا ماهوش بلاش،
3: بلاش.
2: ما لا معاش البحر تو مازال، تو لا تو مازال بلاش، اما استنى باش يدخل الصيف ويدو.
3: انا سافرت صيف عام بالحق البحر بفلوس وفيه باب
2: وياخذوا جماعه البته فوالا
3: فيه باب يتحل اي في تونس بلاش الحقيقه ما يسالش.
2: لا لا في تونس مش بلاش، استنى يا اخي يعني قد تدخل
3: الجويليه استنى لهالدرجه
2: تك شو تدخل الجويليه باش ياخذوا كجماعه اللي يعمل باراسوليت ولا درا شنو
3: اللي بنغالو، فما فما بارتي صغيره العباد اللي باراسول،
2: فما مسيرش باش تولي ديك سامحني خلينا نعمل غطسه
3: نمشي لي انا وياك باش ما عندها مشكله
2: باش تولي والباركينغ فوالا ملي تحط سيرك معناتها ملي تبقى تخاف باش تمشي
3: هو الباركينغ العوام اللي فات توصل 5000 عام ناوي الحقيقه ما فماش 5000 سافا معناها ما يسالش
2: الكريسي وباراسول غاليين باراسول ولا يقول لك 50
3: اقل حاجه
2: 40 و50
3: اقل من 50 اقل
2: حاجه على الكوكويت عاد هذيك حاجه اخرى هذيك باغ بيرسون كان طاف بكرامبي ارخص شيء 80000 باغ بيرسون
3: لا والله ما عادش 150 ولا
2: اي زي الله
3: اقل حاجه
2: معناها فين تقول لي ينجم يستمتع
3: ما يسالش اللي عنده فلوس يستمتع واللي ما عندوش فلوس يستمتع
2: باش تحل الكليماتيزور اعمل حسابك تسكر الضوء راهو اللي يسمعوا فيا توا
3: هذا الكل والصيف باهي الصيف باهي الواحد يتفرهد شويه شمس فيتامين دي يعبي الفيتامين دي معناه في بدنه ما يسالش
2: ما يحسسني اللي انت ماركه تدور في القايله وتبدا شد
3: الباب ندور في القايله هذه
2: هيك هاو مال
3: اللي تستوي اللي هبطت وردي في البحر
2: دونك هذيك علاش بيان سور في القايله نقولوا احنا راهو الشمس ماهيش باهيه بالعكس ما تنجمش واحد يرد باله في الصيف اما سينون لا يستمتعوا للصيف
3: اما الصيف باهي وفي مهرجانات سهريات
2: فوالا مهرجانات
3: بخاطري وصال
2: تسكر ب 150
3: 400 التصوير نتاع جورج مصوف ولا مانيتش
2: مش لازم نحكيو على هذاك زاد دونك السيف باهي السيف باهي اللي عنده فلايسيت السيف باهي مرحبا بكم الناس الكل انتم زاد كيف كيف تنجموا تعطيونا رايكم على الصيف هل انه فيه برشا مصروف ليش
3: هذا يبدا يعطي فيه رايهم صحيح
2: الكل يحب الصيف مرحبا بكم على الباجا نتاعنا غادي نجيو تونيزي باجا في سي ان نبداو مع الموسيقى ومكملين معاكم هذه العشويه حتى للسبعه ونص

0: سرقنا وهرب بينا سول جسمه دو لا مدينة.
1: العشوية.

0: هذا صوت ريانا فيتشرينج نيو في هيت ذات اي لاف يو. الاغنيه وصل لتفوت المليون شازام، اكثر من مليون شخص حول العالم يلوج على الاغنيه هذه في تطبيقة الشازام. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا، نجم الدين بن سالم مجدودين لابراهيمي وصال زواوي سيمن ويسر. طقسنا حاليا والحراره حاليا نلقاوها ما بين 36 31 و 36 درجه ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. في الجنوب زادت توصل حتى 41 درجه مع ظهور الشهيلي محليا. بالنسبه لبقيه اليوم وصال وديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي تقصى في الى قليل السحب ثم مغيم جزئيا باغلب الجهات. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ضعيفه فمعتدله، من القطاع الشرقي بالجنوب قويه نسبيا وين تثير محليا الرمال. بالنسبه للبحر هادئ الى قليل الاضطراب. يا وصال مع ولدك ولا سمعت بالكبير
1: هيدي هيدي
0: الى قليل الاضطراب زيادة تنجم تعوم. والحراره الليله نلقاها بين 22 28 درجه بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وما بين 28 32 درجه ببقيه الجهات حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. ما تنساوش اللي ديما لدمتكم صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال، لدمتكم الموقع نتاعنا تغادوا بالفي بوان راديو جون بوان تي ان، التطبيق الخاص بالاذاعه التونسيه وكي تسمعونا على لي فريكونس نتاعنا.
1: فوالا دونك هذايا هكا تحيه لحاله الطقس بالنسبه لليوم ولليله. في الليل بون في الليل الحمد لله فما شويه كمان مازالت منسمه شيشه، مازال واحد ينجم يستغني شويه على الكليماتيزور. سينو احنا كالعاده نقول لكم سيسر ريحكم في الاثنيه واحده واحده، وكملين معاكم في العشويه مكملين زاد كيف كيف مع الفقرات نتاعنا. بعد موجه زنبي 6:30 الموعد يكون كالعاده مع الشيخ محمد بن حمود المهتم بالهويه الثقافيه التونسيه اللي مع هو ديما نحكيو على الشخصيات على معالم احداث تونسيه من تاريخنا من تاريخ تونس. هذه الكل تلقاوها في العشوية حتى للسبعة ونص. احنا مكملين مع الموزيكا ونرجع لكم بعد الموجز. هذه إذاعة الشباب زادة كيف كيف نذكركم الباج متاعنا، مرحبا بكم على الباج متاعنا غاديون تونيزي باج أوفيسيال.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية. إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس. عادل مشتت تسمع صوت إذاعة شباب. الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
3: إذاعة شباب عادل مشتت تسمع صوتك.
0: المشتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
4: موجز 5:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. غدا اختتام الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا والتي انطلقت في 3 من هذا الشهر بمشاركة أكثر من 162 ألف مترشح، وسيتم الإعلان عن نتائج هذه الدورة يوم الثلاثاء 23 من جوان الحالي. المندوبية الجهوية للتربية بابن عروس تحدد يوم 3 من جويلية المقبل موعدا لتنظيم صالون التوجيه الجامعي والمهني والتكوين، وذلك بفضاء المركز الثقافي والرياضي للشباب بابن عروس. وأعلنت المندوبية في بلاغ لها أن الصالون الذي وضع تحت شعار البكالوريا والمستقبل سيتضمن جناحا للدمج الجامعي والمهني لذوي الإعاقة، ومعرضا للمؤسسات التكوينية ولفرص التكوين المتاحة، إلى جانب محاضرات لمختصين وخبراء في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وفضاءات للاستشارات والتوجيه. مديرة السلم والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حنين بن جراد تؤكد في مداخلة قدمتها أمس على موجات الإذاعة الوطنية التونسية لاستعراض الأبعاد الفعلية للمشاركة التونسية في عمليات حفظ السلام الأممية والأفريقية، تؤكد أهمية التمسك بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام الأممية ومعالجة الأزمات والنزاعات، مشددة على أن تونس تواصل العمل من أجل تعزيز الحلول السلمية والحوار كسبيل أساسي لتسوية الخلافات الدولية. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم من المفاوضين بلغوا المرحلة النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. وسبق أن تحدث ترامب عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع إيران من دون أن تسفر الجهود الدبلوماسية عن أي اتفاق إلى الآن يضع حدا نهائيا للحرب. وحزب الله يدعو في بيان اليوم الدولة اللبنانية إلى تصحيح علاقتها مع إيران والاستفادة من دعمها، معتبرا أن رد طهران على قصف الاحتلال لضاحية بيروت الجنوبية كان رسالة التزام إيرانية تجاه البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل مشتك. عدل مشتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
6: معلومة الوافية.
5: نفس الروح نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس.
5: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
6: من القلب للقلب.
5: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عد المجدك تسمع صوتك.

0: العشوية.
1: هتيجي سكة ونروح سوا آخر السكة،
2: دماغي فك والقلب واقف على دكة.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية. تسمعوا في العشوية على إذاعة الشباب. اسمعنا أغنية ما تيجي سكة، الأغنية اللي تفوت 4 ملايين فيو. زوز أسماء نلقاهم موجودين في الأغنية هذه. عزيز مرق هكا الاسم بتاعه، أسماء أبو اليزيد، وصلت برب تخرج لنا في أغاني جديدة وأغاني مزيانة وأغاني حلوة برشا.
2: ليش بالك زيد عليه عاملة 4 مليون
1: 4 ملايين في مدة مش طويلة برشا الحقيقة. نلقاو في الفيديو كليب نتاعهم في الشان في السلم بتاع عزيز مرق على اليوتيوب. نحن مواصلين في العشوية مع فقراتنا. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتم، مجدولين لإبراهيمي نجم الدين بن سالم وسال زواوي سيمين ويسا. نستدعاكم الفقرة شوية من تونس.
3: شوية من تونس.
2: في فقرة شوية من تونس كالعادة في كل مرة نحكيه كما قلنا على شخصية كانت صنع تاريخ تونس، نحكيه سواء بالبي سواء حتى كيف بالخايب.
1: هو مرة بركة حكينا بالخايب، الشخصية الخايبة المعروفة
2: وفهم برشا شخصيات لما حالة،
1: أما ذيك أقوى واحدة فيهم.
2: احنا مش نحكيه اليوم على شخصية اللي جات ضد، خلينا نقول الشخصية الخايبة هذيك، مش نحكيه على الشخصية اللي قال لا للاحتلال، اللي وقف قدام البي وقالوا ليه ما تصحاش على ما كان يسمى
1: بحماية
2: لكن هو بطبيعة احتلال. نحكيه على محمد العربي زروق، اللي تولد في تونس العاصمة عام 1823، تعلم غادي، كان التحق بالكلية الحربية بباردو وتعلم على أيدي أساتة أكفاء من التونسيين ومن الضباط الأتراك والأوروبيين. كان تخرج من الكلية هذية بامتياز بمرتبة ملازم، وكان معروف بغيرته الشديدة على المصلحة العامة، محب للفقراء. كان تدرج في سلم الوظائف إلى أن انتهى به المطاف وأصبح أمير لواء ثم مدير المدرسة الصدقية. كان تقريبا يتكلم برشا لغات بخلاف اللغة العربية، أكثر من لغة أجنبية كان يتكلم، وبفضل مواهبه المتعدة وحسن سلوك والسيرة متاعه تم اختياره باش يكون رئيس لبلدية العاصمة، وكان أحد أعضاء مجلس الشورى اللي تأسس للنظر في درس ميزانية البلاد وإبداء الرأي في مشاريعها. محمد العربي زروق الوطني الغيور الوفي لمبادئه بقى مسؤول في الخطة، زوز خطط هذية إلى ما بعد الاحتلال بأيام قلائل، وبعد تم تجريده من الخطط هذية وتم اضطهاده، واضطر أيضا للاختباء وللهروب بسبب موقفه المعارض ضد انتصاب الحماية الفرنسية أنذاك على تونس، وطلب منه أنه يلازم المسكن متاعه اللي كان موجود في نهج الحكام بالعاصمة تنفيذا لأوامر البي والحاشية متاعه. رفض محمد العربي زروق رفض قاطع فكرة التوقيع على معاهدة باردو اللي كانت مكونة من 10 بنود وتفضي إلى احتلال البلاد التونسية من قبل ما يسمى ولا تحت مسمى الحماية. وقت اللي وصل القوات الفرنسية لقصر باردو سنة 1881 ميلادي، دخل الجنرال الفرنسي والقنصل الفرنسي بتونس رستان على البي، وتم عرض المعاهدة اللي تم إعدادها سابقا بالتنسيق مع الوزير الأكبر مصطفى بن إسماعيل اللي كنا حكينا عليه، وكان كما قلنا من مناخب الشخصيات للأسف اللي مرت على تاريخ تونس، وكانت عنده معناها دخل كبير برشا، وهو من الأسباب الكبيرة برشا في انتصاب الاحتلال، واللي كان رجل فرنسا بتونس باش صدق عليها بطبيعة بعلمنا البي. اجتمع البي بمجموعة من كبار السياسيين في البلاد وقتها وباش يعرض عليهم المعاهدة. البي كان متهرب من المسؤولية انه هو الوحيد اللي يوافق، ولا يتقال انه هو الوحيد اللي يوافق على ما كان يسمى كما قلنا بالحماية، فكان لم كبار السياسيين اللي في البلاد و أوهمهم أنه بس يقوم بالاستشارة متاعهم في الأمر هذية، وأنه ما عندوش علم بهالمعاهدة هذية. فكان من بينهم زادا رئيس بلدية العاصمة وقتها كما قلنا محمد العربي زروق. وقت اللي استشاروا رفض العربي زروق بشدة التوقيع على المعاهدة هذية، واعتبر أنها تمثل استسلام وتسليم تونس إلى الأعداء، وقال للبي وكان واجه البي وقال له راهو ما خلينا ما نصحوش عليها، نجمو نقاومو، نجمو نطرد الفرنسيين نحاربوا لآخر رمق. فأغزر وقت البي للحاشية متاعه وللسياسيين اللي كانوا دايرين به، قال لهم هذا يحب اللحية هذه تتمرغط في الدم. قالوا على كل حال الواحد يموت مناضل ويموت على خاطر بلاده، خير ما يعاقد يوقع على المعاهدة هذية. فكان رافض رفضتين لمعاهدة الحماية، واللي هي في الأخير بالطبيعة كنا نعرفه هي تمهيد لاحتلال تونس، وبسبب الآراء هذية ورأيه هذية وقوله لي تحديدا للبي كانت تمت المحاصرة متاعه كما قلنا في الحي اللي يسكن فيه، وما خليوهش يتواصل لا مع المواطنين، وخافوا من أنه يكون موقف الرافض لدخول الفرنسيين البلاد يأثر على بقية السياسيين ولا أهالي. فحاولوا أنه يكون معناها بعيد كل البعد عن المواطنين، وحتى زاد كيف كيف في الحي اللي كان يسكن فيه برشا جواسيس ولات موجودة وكانوا يتبعوا فيه، ف يدخلوا حتى الدار والأفراد عائلته يلقى أنه الوضع صعيب عليه برشا. كان تقريبا قضى أكثر من شهرين في داره كمعتقل، لأنه كما قلنا كان ممنوع من أنه يتحرك، وكانت في بعض الأحيان توصلوا الأخبار سارة عن تحركات الشعب للثورة ضد الاستعمار، لكن حتى زاد البعض من أقوال البي يوصلوا له والفرنسيين، وكان وصلوا اللي هو وقع التفكير باش أنه يتخلصوا منه نهائيا، معناها يتم اغتياله. وصلت له بالطبيعة المؤامرة هذه لمسامع العربي زروق على طريق زوجة البي وزوجة مصطفى بن اسماعيل، ومن هنا بدأ يفكر جديا في مغادرة البلاد والالتجاء إلى الخارج. وفي يوم خروجه من داره بنهج الحكام كان نهار 18 جويلية 1881، نجم العربي زروق أنه يخرج من الباب الخلفي من داره ويخرج في الليل، واخترق بعض الأزقة الضيقة من المدينة العتيقة، وصل إلى ما بعد إلى السفارة البريطانية بتونس واللي كانت موجودة في مدخل باب بحر، واللي كانت وفرت له بعد أيام قليلة عملية خروجه على متن جوالة بريطانية، وتوجه إلى إسطنبول عبر إيطاليا. في إيطاليا كان قصد سفارة الدولة العثمانية في روما، وأخبر المسؤولين بأنه ينوي التوجه إلى إسطنبول، وطلب منهم أنها تعلم الحكومة العثمانية في إسطنبول بالموضوع هذية باش يخذوا كل الإجراءات اللازمة. وبالفعل أرسلت السفارة العثمانية في روما خطاب إلى وزارة الخارجية في إسطنبول بتاريخ 20 جويلية 1881، وجاء فيه: بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت في تونس، أجبر رئيس بلدية تونس السابق العربي زروق باشا وأحد أمراء اللواء فيها على ترك الوطن والتفكير في الهجرة إلى إسطنبول، وسوف يتحرك هذا المساء. ونظرا للطلب الذي قدمه إلي أنا العبد الضعيف أثناء مروره بروما، أود أن أخبر جنابكم بأنه سوف يصل قريبا إلى دار السعادة، وألتمس من جناب الحكومة السنية إحاطته بالعناية والاهتمام، وفقت الحكومة العثمانية أن ذاك على استقبال محمد العربي زروق. وصل إلى إسطنبول، استقبل الوزير خير الدين باشا اللي هو زاد كيف كيف كان افتر بعد المكائد اللي كانت صايرة الكل، وأنه القاء كل الأفق مسدودة أمام الإصلاح في تونس، فافتر زاد هو أنه يغادر إلى إسطنبول، وهكا استقر بشكل نهائي. ويبدو حتى أنه زار السلطان عبد الحميد الثاني في شهر أوت من نفس العام اللي كبر فيه وشكره على الموقف الرافض للاحتلال، خصوصا وأنه وقتها الدولة العثمانية كانت حذرت والي تونس من توقيع أي اتفاقية بشكل منفرد مع فرنسا، ونبهت إلى خطورة الوضعية هذه. تم تكريم محمد العربي زروق أثناء إقامته في إسطنبول، وفرت له الحكومة العثمانية السكن المناسب، راتب زاد كيف كيف، حظي باحترام أساسة والعلماء وأهالي إسطنبول اللي كانوا يتابعوا عن كثب اللي صاير في تونس وقتها، وشعروا زاد كيف كيف بالحزن وقت اللي راوا آخر أعضاء الدولة اللي تم اقتطاعهم على أيدي الأعداء المتربصين. إسطنبول كانت احتضنت كما قلنا محمد العربي زروق، كان قضى فيها 7 سنوات، ومن بعد تحول إلى الحجاز واستقر نهائيا في المدينة المنورة. يقولوا أنه كان معناها موجود ومجاور لقبل الرسول، وفي المدينة المنورة كان معناها عاش غادي وقعد غاديكا، وقعد بطبيعة يلتقي بالحجاج من أبناء تونس، وكان حريص على أنه يلتقى أخبار تونس عن طريقهم. وعاش محمد العربي زروق في المدينة المنورة 14 سنة، كان مكرم معزز غادي، وناس الكل اللي كانوا يعرفوه كانوا يقولوا أنه معناها من الناس اللي كانت تحظى باهتمام كبير. بشار راتب اللي كان يخذ فيه من إسطنبول قعد موجود حتى وقت اللي هاجر ومشى إلى المدينة المنورة، بطبيعة اعترافا له بمواقفه الشجاعة وإخلاصه في خدمة دينه ووطنه. توفى محمد العربي زروق بتاريخ 6 جوان 1902، وخلى وراه كلمته الخالدة المدوية واللي استعى بها في وجه التونسيين الفرنسيين اللي محتلين وقت اللي قال لا للاحتلال. فوالا هذه شخصية العربي زروق. دونك ما عندوش برشا، يعني نهار 6 جوان كان ذكرى وفاة العربي زروق، نذكره سياسي والتونسي اللي كان قال أول من قال لا للاحتلال، وقال لا خاصة للبي أنا ذاك، وشوفوا شكلفته معناها
1: من الأسباب المهمة برشا الحقيقة. ويصال وانت تحكي قعدت نشوف الكتب اللي حكيوا عليه اللي ذكروه اللي تناولوا السيرة المهمة متاعه كما تناولتها انت. نلقاو إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان أكيد أحمد ابن أبي الضياف، والكتاب هذا مرجع مهم برشا ومرجع شامل الحقيقة. ابن أبي الضياف أعطى فيه مساحة واسعة باش يحكي على محمد العربي زروق، دوره في إدارة الدولة، علاقته بحمودة باشا، تفاصيل المؤامرات اللي حكت ضده وتحكيت عليهم وصال، وكيف كيف زاد حوصولا عام 1822. نلقاو كتاب اسمه تاريخ البلاد التونسية للشيخ محمد مخلوف، نلقاو فيه زاد أعطى فيه مساحة كبيرة برشا لشخصيتنا اليوم. نلقاو شجرة النور الزكية في الطبقات الملكية، هذا اسم الكتاب اللي كتبه محمد بن محمد مخلوف، اللي هو كتاب مهم برشا بخلاف الكتب ما زالت ليست طويلة الحقيقة. نلقاو مجموعة زاد من الدراسات الأبحاث الحديثة اللي صارت على الاسم اللي حكينا عليه اليوم محمد العربي زروق، فما شكون يقول محمد العربي زروق باشا خاطر وقتها باشا كانت رتبة. نلقاو مثلا دراسة اسمها النخبة التونسية وزراء تونس وأعيانها في القرن 19، اللي هي زاد عندها مهمة برشا. ونلقاو مجلات مهمة برشا خاصة في الجامعات التونسية. نلقاو كراسات تونس اسمها كايي دو تونيزي هكا باللغة الفرنسية، اللي تتناول صراع النفوذ ما بين عائلة زروق وعائلة صاحب الطابع كما معناها يوسف صاحب الطابع وكما محمد العربي زروق. الحقيقة من الأسماء اللي نفتخروا بها وصال واختيار أحلو برشا.
2: أكيد من الأسماء اللي نفتخروا بها ومن الأسماء ربما اللي الناس ما تعرفهاش برشا وإلا ما كانوش في التاريخ متاعنا، ما تمش تسليط الضوء كثيرا على الشخصية هذية، خاطر خاصة وقت اللي نحكيه على انتصاب الاحتلال في تونس ديما رأوا أنه تقريبا كل الظروف كانت مهيئة وكل السياسيين تقريبا قالوا إيه لل
1: كما أسماء عرفناها بعد مدة وصرفنا قيمتها بالوقت
2: بالوقت وبالتاريخ وقت اللي تحكي عليها، خاصة كما قلنا العربي زروق اللي هو كان من الشخصيات وأول واحد اللي قال كما قلنا للبي لمعاهدة ما كانت يسمى بمعاهدة الحماية فوالا، ودفع الثمن بأنه معناها تم استبعاده من البلاد واضطر للهروب أنه يهرب من بلاده فوالا. هذه كانت فقط شوية من تونس، احنا مصين معكم كالعادة في العشرية حتى لسبعة ونص مع مختلف الفقرات كالعادة بتبيع زادة كيف كيف ومع الموسيقى.

0: تعملكم من جديد.
1: ولا
0: تحية لكم الناس الكل. هذه كانت شيرين النجم الشهي شعينا أجواء الفرحة
2: واللي عملنا ويتين نزيدها
0: اللي عملنا ويتين
2: أكد عليها
0: اللي نعملوه ويتين هكا شوية أجواء هكا متاع فرحة ومتاع الناس اللي بطبيعة تستنى في
2: كل أجواء الصيف
0: نتيجة البكالوريا إن شاء الله.
2: قولها
0: ليه ما عادش كنا نحكر على الصيف بعد العباد تعرس في كل وقت تحتفل في كل وقت وديما الجو في كل وقت.
2: المهم الصيف ليه
0: المهم الصيف لا ميسيرش حتى الناس تحب الصيف ميسيرش ما ذيك هو كل وقت وقته كما نقوله كل فصل عنده الحاجات الباهية دي فيه والعباد اللي تحبوا سينا. خلينا نحكي شوية على مرصد المرور اللي يحكي على الدرجات اللانية اللي موجودة في الكياسات واللي قال تعتبر كابوس الطرقات. هذا شد عليه رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمصر الوطني للمرور التابع لوزارة الداخلية العميد شمس الدين عدواني قال انه ساعه ما فماش حاجه اسمها تاكسي موتور لانه نشوف في بعض الاحيان فما شكون يستعمل وسيله النقل هذيه باش يخدم بها نوعا ما تاكسي يوصل بها العباد. قال وما فماش حاجه اسمها تاكسي موتور كوسيله اجره في القانون التونسي والتشريعات وترتيب الجاري بها العمل. واكد انه يتم استهدافها بمخالفه نقل الاشخاص على عربه سلامتهم فيها غير مؤمنه ونقل الاشخاص بدون رخصه. وني راهو كي نحكيه من باب معناتها الامور القانونيه وسلامه خاصه الناس اللي تركب على الوسيله
2: الحقيقه ويصا جينيرالمون القانون يحمينا معناها هو معانا ماهوش ضدنا هو
0: اكزاكتوم فوالا خاطر ان ما نعرفش معناتها تعرف احنا التوانسه راهو عندنا هكا العقليه نتاع ايش بيه وخلي يخدم لي راهو فما امور تكون بها امور قانونيه معناها لا قدر الله وقت اللي يصير حادث يا سيدي انت الشخص هذاك اللي مركبه شكون مامن عليه
2: حتى حد لا هو للشخص
0: فوالا جوستومون دونك معناتها هنايا راهو الامور تولي وقتها خايبه برشا دونك
2: الروح البشريه الحقيقه اللي هي اغلى حاجه ما نصورش فما حاجه اغلى منها
0: اخرى. وحنا جايين باش نحكيو على الحوادث المرور لانه للاسف صحيح انخفضت حوادث المرور لكن عدد القتلى ما انخفضش والسرعه هي السبب الرئيسي الاول في حوادث المرور. بالنسبه للدرجات الناريه اعتبر العميد العمدوني انه تعتبر كابوس وليت في الطرقات باعتبارها وسيله نقل هشه وانه تم العمل على تقليص الظاهره هذه عبر اعداد كراس شروط لضبط عمليات صنع وتركيب وتوزيع الدرجات الناريه ووضع معايير لضمان الجوده الفنيه للوسيله هذه واضافه الى فرض الحصول على رخصه السياقه للدراجه الناريه وتحديد سن 16 سنة لسياقة الدراجات النارية مع إلزامية ارتداء الخوذة. الخوذة اللي زاد صعيب برشا باش نراو
2: والله انا نرى حاجة محلاها الكاسكو فيها ألوان ويعملوا فيها حاجات مزيانة محلاها بالحق يعني ما فهمتش علاش
0: ما نلبسوهاش للأسف وقت اللي راهو نذكروا انه السياقة دون خوذة يعاقب عليها القانون بخطية مالية قدرها 500 دينار تجب حتى توصل لعقوبة سجنية بستة أشهر. وكما قلنا يعني اليوم كي نحكيو على حوادث الطرقات للأسف نلقاو أنه فما معناها زيادة في عدد القتلى الحوادث نقصت شوية لكن في العكس نلقاو أنه الإصابات وارتفاع نلقاو فما ارتفاع لنسبة القتلى ب 15.32% وهذا راهو رقم ماهوش هين بالكل. ونلقاو أنه كما قلنا سبب الأول لحوادث المرور ولحوادث الطرقات منذ بداية السنة وإلى غاية ماي الفارت وهذا اللي أكد رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للمرور التابع لوزارة الداخلية العميد شمس الدين عدواني كيف قال أنه السرعة هي اللي كانت السبب الأول في حوادث المرور. وأوضح العميد أنه تم وضع برنامج خصوصي بمناسبة حلول فصل الصيف لأنه يتميز كما نعرف بحركة كبيرة برشا على المستوى التوعوي والزجري وتهم كل شرائح المجتمع. ونذكره كما قال أنه نسبة حوادث المرور تراجعت منذ بداية السنة وإلى غاية 4 جوان الجاري ب 22.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط مقابل كما قلنا ارتفاع نسبة القتلى. للأسف تراجع الإصابات بنسبة 22% هذا وفق بتبيع مؤشرات المرصد الوطني للمرور. وفما استراتيجية وطنية للسلامة المرورية تهدف لتقليص نسبة القتلى والإصابات البليغة ب 50%. وعليش ليه ان شاء الله جدا نشوفوا استراتيجية اللي باش تمتد حتى بدات من 2025 وباش تمتد حتى 2027 وباش تكون في جملة من الأنشطة كالتشريع التكوين القيام ببعض التنقيحات على مستوى القوانين وإنشاء كراسات شروط واستعمال الكاميرا كوسيلة إثبات الجرائم الجولين وتهيئة مراكز امتحانات التطبيقية للحصول على رخص السياقة. دونك استراتيجية كاملة وعلاش لي إن شاء الله زادة نوصلوا حتى للصفر قتيل على الطرقات نتاعنا. راه كي نقولوا ارتفاع عدد القتلى بتقريبا 15%، راهو ارتفاع معناها 15% حاجه كبيره، ماهيش حاجه هينه، الروح ماهيش حاجه سهله، وكل انسان نفقدوه في حوادث المرور راهو معناها وجيعه كبيره برشا، راه عائلات معناها تتحطم، راهو ناس تتوجع. فبالتالي هنيه وخاصة السرعة وهذا قاعدين نراو فيه في الطرقات نتاعنا، راو حاجة كبيرة ياسر. معناتها حتى في حتى داخل مناطق العمران، لو وقت داخل مناطق العمران من أنا كي نحكي داخل مناطق العمران في الأحياء في الـ في الـ في الأنهج في الأزقة تلقى الكراهب طايرة. علاش ما تعرفش معناتها اي ما تعرفش يعني انت ما تفكرش انه نجم صغير لا قدر الله يخرج يجري
2: حتى بشد فرامة ما عادش يخلط
0: باش تخلط باش تخلط. ونعرفوا السرعه معناتها راهو السرعه خايبه برشا خاصه وقت اللي قدر الله في حوادث الطرقات. نحاولوا نسيسروا احنا بالحق نشوفوا قاعدين في سرعه جنونيه نوعا ما في تونس، الناس كلها تجري الناس كلها تجري، اللي يشدك اليسار سايب ما عادش يسيبه ويبدا يشعلك في الضوء ويبدا ويزمر وعملهم الكل تقول درا شنو اللي هاز. معناها نتعامل مع الطريق وكأنه طريق فارغ خالي من فما حتى حد، فمش كراهب أخرين، فما حتى شيء، كأنه الشخص هذيك قاعد يسوق وحده. فقاعدين الحقيقة نشوفه في سرعة كبيرة برشا، وها كما شفنا هي سبب الأول في حوادث المرور.
2: ويصلنا على طلع صفحتنا على الفيسبوك غادي جون توزي باج اوفيسيال، تلقاو اللايف ستريمينغ بتاع فقراتنا وتلقاو البوست الخاص ببرنامج الا عشوية. نسلم برشا على محمد حموده. محمد حمود يقول احلى عشوية برفقة احلى سمسوم واحلى وسام، وشد عندك وصال، قال لك انا كيفك وصال ما نحبش الصيف. محمد حموده نسلم على رشيد السلوحي، نسلم على برشا يقول مساء الورد، تحيه ليك يا رشيد السلوحي، تحيه كبيره برشا لكل من اختار اذاعه الشباب، بصديق الفنان رجال ابراهيمي، وليد الزنيدي، رشيد السلوحي، عبد الرزاق بن حسين، محمد حموده، وشلبية زاهو تقول مساء الورد والفل والياسمين، مساء المحبة الأغلى وأعز الأحبة، تسلم علينا الكل، تسلم على نجم الدين وتقول لنا والله نحبكم برشا لأنكم تتحبوا وتستاهلوا. شكرا لك يا شلبية، كلامك حلو برشا. وتقول أنا ما كيفك نكره الصيف يا لطيف اللطف خاصة في الجنوب. تحية لك شلبية، ما تجي معايا شلبية راهو أما ميسالش، هو الحقيقة في الجنوب الدنيا سخونة أكيد نعرفوها، وهي قالت سامي يعرفوا الطقس في الجنوب، صحيح نعرفوا الطقس سخون إن شاء الله ربي يرحمنا الناس الكل. تقول بالله عادي لي أغنية فضل شاكر، معقول أنساك نهديها لكم الكل، وشكرا جزيلا وعشوية ممتعة مع أحلى سمسوم وأحلى وسام، دمتم على محبة. تحية ليك شلبية، تحية لكل من اختار إذاعة الشباب. نحن نوصل مع الموسيقى،
0: نوصل مع الموسيقى وتصديقا لكلامها، هو غدوة مازالت باش توصل درجة الحرارة في ارتفاع وحتى الشيلي وخاصة في الجنوب. فوالا خاصة في الجنوب، لكن الحاجة الباهية أنه نهار الخميس فما انخفاض لدرجة الحرارة، دونك تنقص شوية السخانة.
2: اما ويصال في الجنوب الدنيا تبرد في الليل، راهو في معناها في قتل الجهات لا ما تبردش،
0: تبدا في الليل بارد صحيح، على الاقل ما واحد في الليل نجم يروح مرتاح شويه. تعالي لكم الناس الكل، احنا مكملين معاكم، مكملين مع الموسيقى في العشويه.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب. عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 6:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. جامعة منوبة تعلن عن أحداث 4 اختصاصات جديدة ضمن عرضها التكويني الجديد، تتمثل في الإعلامية الحيوية والتجارة والمالية والمالية الدولية وتاريخ الفن والآثار والإعلام والسرديات الرقمية. إطلاق منصة بريدج تيك لربط الشركة الأمريكية بالكفاءات والمؤسسات الناشئة التونسية، وتندرج هذه المنصة الممولة من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار دعم فرص الانتداب واستكشاف الشركات التجارية واكتشاف آفاق جديدة للنمو لفائدة المؤسسات الاقتصادية. انطلقت اليوم بقصر المعارض بالكرم فعاليات النسخة 4 من المعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا بمشاركة أكثر من 30 دولة، ليتواصل إلى 11 جوان الجاري. التظاهرة تهدف إلى عرض أحدث الابتكارات في مجالات الصناعات الغذائية والتعريف بالموروث الغذائي التونسي. تحت شعار تاريخ يبنى ومستقبل يصنع، انطلقت اليوم فعاليات الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي لتتواصل إلى 23 من الشهر الجاري، وذلك بمشاركة 180 عارضا من مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والحرفية. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد اليوم أن إدارته تتجه حاليا إلى حرمان طهران بالكامل من الحصول على سلاح نووي، ولم يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية مرضية معها خلال الأيام القليلة القادمة. وزارة الصحة اللبنانية تعلن اليوم استشهد 8 أشخاص على الأقل و32 جريحا بغارة صهيونية على سور في جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: رجع لكم من جديد، تحية لكم الناس الكل. هذه كانت أصالة، دخلتنا حتى لستة واربعين دقيقة، احنا مازلنا مواصلين معاكم اللقاء في العشية حتى لسبعة ونص، مازلنا مواصلين أكيد مع الموزيكا، ومازلنا كيف كيف مواصلين مع الفقرة تقيد باش نعرفوا شوية أخبار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تصفيت مع فقرة بونتك.
1: بونتك اخبار التكنولوجيا ويصلوا الذكاء الاصطناعي قاعده تجري، والاخبار ولا الاخبار من غير ما يستناو معنا نحن اكيد ما يفوتكم حتى شيء. وعلى الحقيقه على برامج كل اذاعه الشباب مع البطيني والا في بونتيك تلقاو الاخبار الكل. حبيت نحكي اليوم يصلوا الذكاء الاصطناعي الفيزيائي. كلنا نعرف الذكاء الاصطناعي، كلنا خفنا منه، كلنا ولينا نستعملوا فيه من غير ما فيقوا برواحنا، حبينا ولا كرهنا قاعدين نستعملوا في الذكاء الاصطناعي.
0: ما عندكش هروب
1: الحقيقه باهي، هو يعاون ويربح الوقت. الذكاء الاصطناعي خرج من مجرد انه يعطيك نصيحه، خرج من انه مجرد يعطيك معلومه، ولا الذكاء الاصطناعي الفيزيائي اللي يتسمى بالانجليزي بالفيزيكال اي، يعني اليوم الروبوتات في بيئتنا الحقيقيه تمثل القفز الاكبر في عالم التكنولوجيا حاليا. مازالت ما وصلتش لتونس لكن يتم استعمالها. انتقلنا من المرحله العاديه نتاع البرمجيات اللي موجوده معناها وراء الكرون نتاعنا الى برمجيات تمتلك اجساد ميكانيكيه وتتفاعل مع العالم المادي كيما البشر. شنو هو الذكاء الاصطناعي الفيزيائي فيزيكال اي وكيفاش يخدم؟ قبل كانوا الروبوت تبرمج برمجه معناها تعطيها المعلومات، مثلا تقول له اذا كان لقيت حيط نجم تعمل دوره ب 90 درجه هكا بالضبط. توا يتم دمج النماذج اللغويه الكبيره ونماذج الرؤيه تسميه VLMS في وسط جسد نتاع الروبو. يعني توا حاليا الروبو يفهم القوانين نتاع الفيزيك، يفهم كيف كيف زاد الخريطه، يعني ما عندوش خريطه مسبقه للمكان لكن يشوفها بعينيه، عنده قدره انه معناها بالحساسات نتاع الليدار انه يقيم العمق نتاع الاشياء، يعرف اذا كان البلاصه منزلقه، اذا كان فما سطح معين، اذا كان فما بلار، اذا كان فما حيط والا فما حاجه معينه قدامه. ينجم يحاكي بطريقه معناها مهمه برشا. نقوم مثلا شركه انفيديا اللي عندها منصه اسمها اومنيفيرس اللي تدرب الروبوات في وسط بيئات افتراضيه موازيه لالاف الساعات، تدربهم بعد يولي هو في ثانيه كهو نجم يحدد شنو قدامه الروبو، كيفاش معناها المهاره اللي يستعملها معاه ومع السطح اللي قدامه، يلتقط الاشياء الهشه كما مثلا الكيسان، كما العظام. تخيل انت كاس يطيح وهو عندي ياخذ الوقت باش يقرا اللي هو كاس طاح وفهمه ويشده ما يخليهوش يطيح على الارض. دونك الحقيقه هذا كل بالفضل الذكاء الاصطناعي مع التكنيك بتاع الروبو. نحكيو على ثوره كبيره اسمها روبوت اتلس اللي هو معناها روبو كهربائي، قدموا شركه اسمها بوستون دينامكس اللي ابهرت العالم معناها سلامه نسختها الهيدروليكيه من الروبوت اتلس اللي معروف انه عنده حركات بهلوانيه. حاليا ولات عنده مرونه تسمى مرونه غير بشريه، خاطر ما وصلش المرونه نتاع البشر لكن عنده مرونه غير بشريه. الروبوت جديد مصمم بمفاصل الدور 360 درجه، تخيل وصال ما يحتاجش الروبوت انه مثلا يتلفت التالي، ينجم بجسد الكامل نتاعه يخدم هكا، يمشي لقدام ويمشي بالتوالي، ونجم يدور الحوضه نتاعه، ونجم زاد يدور راسه للخلف ويمشي فرد وقت اللي يخليه أكثر كفاءة وسرعة في المساحات الضيقة خاصة في وسط المصانع. وربو هذايا هو في حالة معناها في مرحلة التجريب حاليا في مصانع سيارات كبرى خاصة اللي موجودة في فرنسا، وين يقوم بنقل قطع الغيار رزينة برشا ويتعرف على القطعة ويقول لك شنية هي، يعرف الأبعاد متاحة بفضل الذكاء الاصطناعي البشري. نحكي لك توا على الروبوتات المنزليه وتجاوز عقبه السلالم الدروج. قبل الروبو كان محصور في المكنسه الذكيه اللي نعرفوها برشا، الدور تبدا تنظف ورينا برشا الريلز عليها كيفاش الامهات تنظف وراها. لا توا حاليا معناها هي كانت جوست تتحرك على ارضيه مسطحه وتدخل هكا في الاثاث ونحسوها تضرب في الاثاث، معناها تصطدم بيه. الجيل الجديد من الروبوتات المنزليه اللي تطورت معناها بشركات مدعومه من الاوبن اي اي ومن الابل يركز اول حاجه يطلع على الدروج وينظف الدروج بمعنى بفضل الاقدام اللي عنده والعجلات الذكيه اللي عنده. ولات الروبوتات قادره انها تستشعر ارتفاع الدروج قداش بالضبط وتعدل مركز الثقل نتاعها باش تطلع بطريقه سلسه وسهله باش وتنظف كل درجه وحدها، معناها تم عاشك تطف كل مع بعضه كل درجه وحدها وتبدا بشويه بشويه ترتب المنزل بطريقه ذكيه. الروبو اليوم بفضل الاي اي نجم يتعرف على الفوضى الموجوده، شنو هي منظم شنو هي ما هوش منظم، مثلا الرام الريول على الارض يهزه ويحطه في وسط البانيه اكيد بفضل الذكاء الاصطناعي، ويحط حتى البانيه كامل في وسط الماكينه نتاع الصابون. به هذا فيما يخص الحاجات اللي موجوده في وسط الدار. نمشي ونحكيوا على روبو تاكسي اللي بدا العمل بها واللي تطور عمل بها الجمعه اللي فاتت، سيارات الاجره الروبوتيه اللي موجوده على الطرق السريعه، ما عادش تمشي جوست معناها مسافه صغيره. نلقاو مثلا في اللوتو روت نلقاو شركه وايمو اللي هي تتبع الفابيت تتبع الجوجل انتزعت الموافقات القانونية بشتي سياراتها من غير سائق بشري تماما على الطرق السريعة المزدحمة في مدن أمريكية كبرى وبسرعات عالية جدا، وذي التحدي اللي كان يعتبر مستحيل قبل بسبب خطوات المناورات عد السرعة العالية يحب يدوبل. دونا نلقاو الأمور واضحة معناها نجم السوق يدوبل ويعمل كل شيء وآمن 1000%. نلقاو الأوبر ولوسيد تحالفوا مع بعضهم. الأوبر نعرفوها مش موجودة لمحالة هي في تونس متاع التطبيق الخاص بالسيارات الأجرة. اليوم الأوبر ولوسيد ولات ما يسمى تطبيق الفعل لسيارات الأجرة الروبوتية الفاخرة، تعاونت مع لوسيد. نجم تطلب سيارة عبر تطبيق أوبر العادية،
0: نقول زي... مش سنيتي
1: لا ما نقولكش مش سنيتي، ويعطيك شكون باش يسوق بيك واسم الروبوت اللي باش يسوق بيك وقداش باش تخلصوا. هذا كله أكيد بفضل الذكاء الاصطناعي. وتنجم حتى تحكي مع بقية السيارات اللي موجودة راهو معناها وتختار تحب عليه، تختار نوع سيارة تحب عليه وحتى نوعية التهوئة اللي موجودة. الحقيقة معناها اختراعات حلوة، اختراعات مزيانة. مرحلة الذكاء الاصطناعي ما عادش يكتب مقال، ما عادش يوست تعطيك معلومة صغيرة. اليوم الذكاء الاصطناعي نجم يعاونك بجسد متاع روبو يتصبوا زوز في بعضهم وخرجت حاجات باهية، ومازال باش يكون حاجات ما أكبر إن شاء الله.
0: فوالا فوالا، دونك هذايا فيما يخص التقدم الكبير خاصة في عالم الروبوتات. معناها
1: أنا عجبوني الحقيقة،
0: ما عادش عجبتني على الآخر
1: الروبول ياخذ باش يعجب ربيت
0: برشا. أكيد أكيد. احنا باش نحكي وزاد مازلنا مواصلين نحكي على أخبار التكنولوجيا وتحذير أمني جديد من كاسبر سكاي لمستخدمي الهواتف الذكية. كشفت الشركة عن ارتفاع مقلق في هجمات سرقة الأموال عبر تقنية الـ NFC بنسبة 188% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 مقارنة بسنة 2025. تعتمد الهجمات هذه على تطبيقات خبيثة تتنكر في شكل تطبيقات مصرفية وإلا خدمات مالية موثوقة، ويتم استغلال وتفعيل تقنية الـ NFC لسرقة بيانات البطاقات البنكية أو خداع المستخدمين لتحويل أموالهم مباشرة إلى حسابات المهاجمين. الأرقام اللي كشفتها كاسبر سكاي تم إحباط أكثر من 35.6 هجوم بين جانفي وأفريل 2026 مقابل أكثر من 12.6 هجوم خلال الفترة نفسها من عام 2025. دونك كما قلنا فما ارتفاع، وبحسب خبراء الشركة لم يعد النوع هذه من الهجمات مقتصر فقط على أسواق محددة، بل أصبح يشكل تهديد عالمي مع تزايد استخدام المدفوعات غير التلامسية في عديد من الدول. كيفاش نحمي رواحنا؟ نتجنبوا ان ننزلوا تطبيقات من روابط نجم توصل عبر تطبيقات المراسلة او الرسائل النصية للمساج، ما تتبعش تعليمات اشخاص مجهولين اثناء استخدام اجهزة الصراف الالي، واستخدام حل امني موثوق على هاتفك، وقم بتحديث النظام وتطبيقات باستمرار خاصة مع انتشار الدفع عبر الهاتف والبطاقات غير التلامسية. وليت اليقظة الرقمية ضرورة لحماية الأموال والبيانات. دونك فوالا، هذا فيما يخص كما قلنا الأموال، وهوني باش نجمو نحميوها من الهجمات الرقمية.
1: هذا مهم برشا بصراحة الحقيقة،
0: خاصة وأنه احنا كما قلنا معناها ارتفاع التعاملات بالبطاقات وإلا عن طريق معناتها الهاتف، أنه العباد تدفع. معناها الناس في برشا أحيان ما عادش تستعمل الكاش بطريقة
1: كبيرة، وليدوني الكل في التليفون راهو المعلومات الكل اللي حاش بيه حتى المعلومات البنكية.
0: اكزاكتومون، دونك هذاك علاش نردوا بينا. سينو نحكيو على الاوبن اي اللي تستعد لدخول البورصة بعد سنوات من النمو السريع. عن شركة اوبن اي انها تقدمت بشكل سري بطلب ادراج اسمها في البورصة الامريكية في خطوة قد تجعلها واحدة من اكبر الشركات المدرجة في العالم. الارقام وحدها تكشف حجم الظاهرة هذه. قيمة اوبن اي تقدر بحوالي 852 مليار دولار. احسب او كسامي يطلع الرقم
1: كبير. كان نحسب نحسب حين دوخ كان نحسب الرقم هذا
0: فوالا. دونك
1: هلا خميس نص نحسب وكمل.
0: منصة تشات جي بي تي تجاوزت 900 مليون مستخدم نشط اسبوعيا حول العالم، وشركة جمعت مؤخرا تمويل ضخم بلغ 122 مليار دولار، وهو من اكبر حوالات التمويل جولات التمويل عفوا في تاريخ وادي السيليكون. المنافس الرئيسي أنتروبيكس قدم بدوره طلب إدراج في البورصة قبل أيام، وهنا نلقاو أوبن أي أنتروبيك وزوز، كل واحد فيهم تقريبا تقييم يقترب من تريليون دولار. شنو يعني هذا؟ يعني أنه شركات الذكاء الاصطناعي ما عادش مجرد شركات تقنية ناشئة، وليت أصبحت مشاريع عملاقة تحتاج إلى استثمارات هائلة لبناء مراكز البيانات وشراء الرقائق الإلكترونية وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما. وإذا تم طرح فعلا فقد يشهد عام 2026 دخول 3 من أكبر عمالقة التكنولوجيا إلى الأسواق المالية خلال فترة متقاربة، وهو حدث يصفه المراقبون بأنه الأهم منذ طفرة الإنترنت في بداية الألفية. دونك ما نعرفش إذا كان يستحق الأوبن أي التقييم الضخم هذايا وإلا لا، وهل سيستمر الذكاء الاصطناعي في النمو بنفس الوتيرة خلال السنوات القادمة. ولا هذه كانت فقرة بوانتي كي تلقوها في العشوية كل يوم من الاثنين إلى الخميس، مكملين معكم حتى للسبعة ونص.

0: خرجت نهار 8 ماي 2026 الشهر بالضبط نحن اليوم 9 جوان 2026 تفوت 35 مليون فيو في شهر أكاهو. نحكيو على الأغنية تباعا آخر إنتاجات شيرين. والحقيقة الأغنية ما زالت ما تصورتش فيديو كليب لكن هبطت الكلمات اللي بقولت على الأغنية في كليب على صفحتها على اليوتيوب. الأغنية هذه من كلمات ألحان عزيز الشافعي توزيع توما الحقيقة من أهم نجاحات شيرين ورجعت بعد مدة طويلة. وصلنا عم نطلع على أحوال الطقس ونذكركم بحوال طقسنا بالنسبة لبقية اليوم وبالنسبة لليلة. طقس صافي إلى قليل السحب ثم مغيم جزئيا بأغلب الجهات. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ضعيفة فمعتدلة ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا حيث تثير محليا الرمال. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والحرارة الليلة تكون ما بين 22 28 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي ما بين 28 32 درجة ببقية المناطق ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: فلا دونك نسيسرو احنا شوية سخانة الأيامات هذية فما تراجع لمحالة كما قلنا
0: بعد غدوة إن شاء الله غدوة تقوى شوية وبعد غدوة فما شوية تراجع
1: ما نستحمل مش عادها باش نعمل ما عندنا حتى
0: أنا فرحان
1: حسسني
0: لا فرحان بالدرجات نتاع الحال العادية نتاع البحر نتاع الواحد يمشي يعمل غطسة مش بدرجتك الاستثنائية اللي تدوخ معناها
1: انت حسسني اللي انت ما انت ما شفتك على كتفك باراسولك
0: لا والله مش صحيح
1: وانت ساي في البحر تعوم اي فلا دوك بلي باش فرحان بالسخانة فسر لي
0: السخانة هذه باهي مازال جويلي راهو مازال اوت مازال وصال شنو
1: انا راني نسكت هنا ساس متو قليله خليني عايشين هكا اجواء الحراره صحيحه ما فما شويه انتعاش كمان معناها حاجه حلوه
0: بعد غدو انتعاش اكثر
1: هي حلقي الحمد لله يا ربي سينو احنا خلينا كالعاده باش نحكيو شويه مسلسلات في دوزا فن فقره دوزا فن تعودتوا بها في العشويه توتسويت دوزا فن دوزا فن الأسبوع الفارت كنت حكيت على مسلسل ممكن اللي هو بطولة ظفر عبدين والفنان نجيم النجيم
0: وترند حاليا زاد
1: ترند فوالا وترند معناتها من المسلسلات اللي قاعده تلقى في نجاح كبير برشا وخاصة فما جدل توا بدات العباد تفهم شوية الناس اللي ربما خلينا نقولوا في جيل معين كانوا خلطوا ولا حتى الناس اللي مغرومة بالسينما بصفة عامة كانوا خلطوا على فيلم بريتي وومن الفيلم كان خرج عام 1990 بطولة جوليا روبرتس وريتشارد جير نجموا تفرجوا فيه للناس اللي ما تعرفش الفيلم هذايا
0: هو مرجع في العالم الدراما مرجع الفيلم
1: أي من الأفلام الكولت ولا اللي ما تموتش دونك الفيلم هذايا اللي كما قلنا برشا ناس توا بدأت تكتشف وعرفوا قالوا انه نوعا ما الحكايه ماخوذه من نفس الفيلم هذا الحقيقه انا حكيت عليه المسلسل وشفت بعض الفيديوهات ديجا ملي بديت نشوف الفيديو قريت على القصه نتاعو مازلت ما تفرجتش فيه لكن فهمت اللي هو فوالا ماخوذ معناتها من الفيلم هذايا ولا على الاقل الفكره ماخوذه من الفيلم هذايا في انتظار انه واحد يتفرج فيه لكن كما قلت سامي هو مسلسل قاعد يلقى فيه نجاح كبير برشا مسلسل اخر كان لقى تقريبا لدى نجاح هو مسلسل المصري مسلسل الفرنساوي اللي يحكي على قصة المحامي خالد اللي حقق في القضايا في قضايا جنائية مختلفة ويلقى روحه بعد مقتل حبيبته السابقة طرف متهم في القضية ويسعى للوصول للقاتل وفي نفس الوقت يكتشف نفسه وتاريخ عائلته ونلقاو انه المسلسل هذايا كما قلنا زادا قاعد يلقى في نجاح كبير برشا خاصة وقت اللي الناس قاعدة تتبع فيه وتتبع ربما في القصة وفي في الحبكة متاع المسلسل كما قلنا اسمه الفرنساوي ما عندوش برشا من اللي بدأ يظهر في القنوات وخاصة زادا على مختلف المنصات نجمو تلقاوه الناس اللي تحب تتفرج فيه برغم من انه المسلسلات التلفزيونية المصرية كانت قدمت من قبل أعمال بوليسية ودراما قانونية خصوصا في السنوات القليلة الماضية لكن شوية منها اللي يحاول أنه يخلق الروح وخلينا نقوله هوية واضحة مش فقط من خلال القصة ولكن باستخدام زاد الشكل والأسلوب والأسلوب البصري وهنا ربما تظهر الفوارق بينها وبين المسلسل الفرنساوي كما قلنا اللي ظهر منذ حملته الدعائية وكأنه مهتم بصنع هالة نحو الشخصية الرئيسية كأنها هي أهم من الحبكة نفسها. لكن ليه؟ المسلسل متكون من 10 حلقات بطولة عمرو يوسف، ونلقاو إلى جانبه سوسن بدر، جمال سليمان، عايشة بن أحمد التونسية، وخلينا نقول أنه هو ينتمي إلى مسلسلات المنصات القصيرة اللي تبتعد عن القوالب التلفزيونية المعتادة. دونك باش نلقاو إيقاع سريع، صورة سينمائية، هو من تأليف وإخراج آدم عبد الغفار، واللي أول تجارب ليه مستقلة في مسلسل تلفزيوني. دونك هذايا هو مسلسل كما قلنا فيه دراما بوليسية، هو مسلسل جريمة وتشويق قانوني، خصوصا أنه يعتمد على جريمة محورية، ومن الجريمة هذه باش نلقاو صراعات مرتبطة بالقانون. مهتم زاد المسلسل برسم شخصية البطل اللي هو كما قلنا خالد، ويلعب دوره عمرو يوسف، هو بطل بتبيع الحبكة هذية. كل شيء في المسلسل نلقاوه موجود، باش يخدم حتى الصورة متاع الشخصية وتركيز برشا على الشخصية. نلقاو في المسلسل الماضي وطارد البطل في الفرنساوي، وهذاك علاش قلنا المسلسل فيه برشا تشويق، اللي يحب تبيعه يعرف شنو باش يصير، شنو الأسرار اللي باش يكتشفها المحامي في حياته الشخصية وفي حياته العائلية. بتبيعة يتفرج في المسلسل، برشا مفاجآت باش تكون موجودة. نلقاو محامي في منتهى الذكاء، وعنده كما قلنا برشا حكايات في وسط الشخصية متاعه وفي وسط القصة اللي هو باش يلقى روحه فيها. دونك انا نقول لكم ترجو فيه، موش طويل برشا، 10 حلقات، وكان الناس اللي ما تحبش حاجة طويلة تنجم تتفرج في المسلسل هذا. اي فوالا، اون ميني سيري الفرنساوي. نسمعوا البوند انونس متاعه بعد نرجع معكم.
2: نفسي في حياتي اقابل حد بيقول حي من اول مرة.
3: مصر فيها 160,000 محامي، لكن ما فيهاش 2 منك.
2: خالد الفرنساوي بمكتب سليمان شوكه المحامي.
4: عم المحاميين كلهم.
2: البنت لما فاتت في المستشفى قالت ان انت اغتصبتها.
5: بيقولوا عليك داهيه.
6: استاذ خالد، انت عينه نادره من البشر.
7: انا وانت ما نفرقش عن بعض كتير. بلطجي ومحامي.
8: ايه عداله؟
9: هو سابك تعلى معايا، لكن تعلى عليه مش هنسيبه.
2: انت هتبقي اول قضيه في حياتي اخدها ببلاش.
10: انا ظهرت النهارده عشان اول مره احس ان انا خايفه
3: من الحب القديم، مش كده؟
2: كل اللي انا حبيتهم ضيعتهم. لو ابوك كان عايش كنت تحب تعيش معاه؟
10: انا ما اعرفش ابويا اصلا.
11: انا عارفه انا بحب اساعدك ليه. ما تستهونش بالستات في الاربعين.
3: تعرف دي متجوزه مين وانا ما تعرفش؟
2: الراجل ده ماسك عليكي فيديوهات.
12: وخالد ده عم زي القطه، تسعة ارواح.
13: وانا مش قلت لك لو شفتك تاني هحبس امك؟
14: اسكت.
15: يا تنشف وتوسخ ايديك، يا تقعد تتفرج على ابوك وهو بيدفنك.
13: اللي انت عملته ده اسمه جريمه مكتمله الاركان، يعني براءتك 25 سنه.
16: انا حاسه ان هو السبب في موت البنت دي.
17: طول عمري بقول الحق ولو فيه موت.
13: يا في واحده بتضرب الودع هتعرف تربي برضو؟
18: في حمايتك يا طارق.
19: عايز ايه؟
20: انا همزه الوصل
19: بين اللي فوق واللي تحت.
21: اللي ازاي يا خالد ساعات بيفتكر نفسه اذكى واشطر واقوى من البشر ويركبهم الغرور.
22: فرنسا ومع حكايه
23: كده الكلام احلى.
3: 70% من المصايب سببها الستات.
1: دونك هذا الفرنساوي المسلسل، اسمه هو الكنية متاعه خالد الفرنساوي المحامي كما قلنا، باش يطرح لنا زاده شخصيه تخليك تسال انت برشا اسئله وتفهم زاده انه الانسان راهو فيه الباهي وفيه الخايب. الفرنساوي كما ربما قالوا عليه النقاد ماهوش مجرد مسلسل يقدم حياه محامي ينجح في حل القضايا المختلفه، ولكن زاده يضع امام المشاهد واقع انساني لشخص يبحث عن تاريخه وحياته، ويطرح أسئلة متعددة يحب يلقى شكون يجاوبوا عليها. دونك فوالا، ميني سيغي خفيفه،
0: 10 حلقات من فهمت متريلو انه اكسليغي الاحداث فيها سريعه.
1: أي تكون احداث سريعه كما قلت لك، هو زاد من المسلسلات اللي يلقى نجاح، وفما حتى الناس اللي تفرجت فيه معناها يقول لك شبي ما تحكيش عليه كما يلزم. هذا المسلسل اللي اقترحوا عليه اقترحناه عليكم اليوم في فقره دوزفن. نسلم على نجم الدين، نقول له تصبح على خير ونرحبوا محمد عنطول اللي مازال
0: كان يضحك عليك. راه محمد عنطول سمعت ضحكت وسمعت
1: طلع ثمت في الكلمة.
0: هذا المستمعين سمعوا.
1: اللي مشي كم
0: مرحبا بك محمد عنتو.
1: واحنا باش نضحكوا عليه خاطر احنا مازال البيع ساعه وراح مازال مكمل حتى نص الليل باش نرفقكم دونك في اذاعه الشباب. بصينا معاكم في العشيه حتى للسبعه ونص.

0: رجعنا لكم من جديد. كان هذا محمد شكر وسعد المجرد في القمر ديالي خلطنا حتى للسبعة واثنين وعشرين دقيقة
1: وقاية التويصال. نمشي مع بعضنا لآخر فقراتنا في العشوية على إذاعة الشباب واللي هي فقرة أولد سكول.
0: أولد سكول أولد سكول شو اسمعوا فيها السود عيونه مصفى أمر وراشد الماجد مش كني حبك يا روح الروحي مش كني هكا نصني تحستنا لليوم من العشوية. تحيات كل الفريق اللي كان حاضر معاكم نجم الدين محمد عنطول مجدولين سيمين ويسر ويسر الزواوي. نقول لكم تصبحوا على خير.
1: باي باي.

0: تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: عادل مجدك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: وفي عناوين النشرة غدا: اختتام اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا و23 من الشهر الجاري الإعلان عن نتائجها. في ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور 2025-2034، وزير الداخلية يؤكد أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية ويجب الانتقال من التخطيط إلى مزيد العمل لحفظ الأرواح. في نشر تقرير يرصد أبرز توصيات والمبادرات الصادرة عن الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها. بريتش تيك منصة لربط الشركات الأمريكية بالشباب التونسي والشركات الناشئة في تونس. وفي النشرة التفاصيل. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تختتم غدا اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي تقدم إليها أكثر من 162 ألف مترشح ومترشحة، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما ترشح 5% بصفة فردية. وسيتم الإعلان رسميا عن نتائجها في 23 من الشهر الجاري. وتنطلق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا خلال الفترة الممتدة من 29 من جوان إلى 2 من جويل القادم، لتعلن نتائجها في 12 من الشهر نفسه. أكد وزير الداخلية خالد النوري اليوم خلال افتتاح ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور 2025-2034، أكد أهمية المنصة الوطنية الرقمية التي تم إطلاقها لمتابعة الأنشطة الخاصة بهذه الاستراتيجية باعتبارها أداة أساسية لتعزيز الحوكمة وتيسير تبادل المعطيات. وزير الداخلية أضاف أن الدولة وفرت كل الإمكانيات لإنجاح هذه الاستراتيجية، معتبرا أن المرحلة القادمة تقتضي تعبئة شاملة ونبذ المقاربات الظرفية.
4: السلامة المرورية اليوم هي مسؤولية جماعية تتقاطع فيها الأبعاد الأمنية، الصحية، التربوية، الاتصال، البنية التحتية، النقل. تأتي هذه الورشة في مرحلة هامة تستوجب منا الوقوف بكل موضوعية وجرأة على ما تم إنجازه وتشخيص الصعوبات والإخلالات بلا مواربة، تطلعا لتطوير آليات المتابعة. أثمن عاليا الجهود الدؤوبة للكتابة القارة للمجلس الوطني لسلامة المرور تحت إشراف المرصد الوطني لسلامة المرور، لاسيما في إرساء المنصة الرقمية الحديثة كأداة أساسية لتعزيز الحوكمة وتيسير تبادل المعطيات. الدولة سخرت الإمكانيات ووفرت الغطاء المؤسساتي لإنجاح هذه الاستراتيجية. المرحلة القادمة تقتضي تعبئة شاملة ونبذ العمل المعزول أو المقاربات الظرفية المؤقتة في إطار رؤية موحدة.
3: وبخصوص أهداف الاستراتيجية الوطنية، طرقات مؤمنة على مدار السنة على المستوى القصير 2025-2027، أفاد رئيس إقليم الشمال الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور أيمن بن إبراهيم في تصريح لنجاة حسن. أفاد بأنها تتمثل بالأساس في التخفيض من عدد الوفيات والإصابات البالغة في الحوادث بنسبة 10% من خلال إنجاز جملة من الأنشطة التي لا تتطلب معدل إنفاق مرتفع وفق تقديره.
5: الأهداف كانت على مستوى قصير 2025-2027 التخفيض بنسبة إلا 10% من الوفيات والإصابات البليغة بالنسبة لحوادث المرور في الطرقات التونسية. الهدف هذايا اللي هو يتماشى أيضا مع هدف آخر من حيث تحسين البيانات وتحسين المعطيات. حوادث المرور كيف كيما بقية الظواهر الاجتماعية مهيش كلها تترصد بطريقة آلية، ثم ديما إنسو نوتيفيكاسيون اللي نعيطولو احنا لو شيفر نوار. احنا قاعدين منشيرة نحسنوا في جودة البيانات، يلزم نحسنوا من الأشرات باش نعرفوا الواقع. اون باراليل الشيفر هذاك يلزمهم ينخفضوا المستوى نتاع الثلاث سنوات الأولى باش يكون هي الحاجات اللي تتخدم بأقل التكاليف على غرار القوانين، التكوين نتاع الناس اللي هي معنية بالتنفيذ، ورشات العمل، إعداد دليل للمكونين، إعداد دليل للبنية التحتية بالنسبة لتجهيز البلديات، تنظيم النصوص القانونية والتشريعية والترتيبية، وخاصة إدخال الرقمنة والمراقبة الآلية على الطرقات التونسية واستغلال التكنولوجيا الحديثة خدمة لمجال السلامة المرورية.
3: اختتم اليوم الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها الذي احتضنته بلادنا على مدى يومين ببادرة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكس ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، بعرض جملة من التوصيات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز جودة وتميز مؤسسات الطفولة المبكرة في الدول العربية باعتبارها مدخلا استراتيجيا للاستعداد للمستقبل. ليلى المجهد وتقرير التالي.
6: أكد الخبير لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكس كمال الحجم في تصريح لأخبار إذاعة الشباب أن من بين أبرز التوصيات التي تم الاتفاق بشأنها تعزيز ثقافة الجودة والتميز في مؤسسات الطفولة المبكرة واستخدام التكنولوجيات الحديثة في عمليات تقويم هذه المؤسسات.
7: التأكيد على حق كل طفل عربي في الحصول على خدمات رعاية وتعليم وتنمية مبكرة آمنة وعادلة وشاملة، تعزيز ثقافة الجودة والتميز في مؤسسات الطفولة المبكرة والتحسين المستمر لها، الارتقاء بالمكانة المهنية للمربيات والمربين والقيادات التربوية العاملة في مجال الطفولة المبكرة، تعزيز استخدام التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والأدوات الحديثة في عمليات تقويم المؤسسات الحاضنة للطفولة المبكرة، تعزيز الشراكات والمسؤولية المجتمعية. هذه التوصية تؤكد على ترسيخ دور الأسرة والمجتمع المحلي، توطيد التعاون العربي والدولي في مجال الطفولة المبكرة.
6: الخبير لدى الأليكس كمال الحجم أفاد أيضا بأن المشاركين في المؤتمر قدموا عديد المبادرات للارتقاء بجودة مؤسسات الطفولة المبكرة، من بينها بالخصوص بناء مرصد عربي لجودة الطفولة المبكرة وإطلاق منصة عربية رقمية في التميز في الطفولة المبكرة.
7: اقترحوا مبادرة عربية لبناء القدرات في جودة الطفولة المبكرة، وهنا دليل واضح على أنه يكون فيه عمل عربي مشترك من أجل تمهيل المربيين والمربيات في هذا الإطار. مبادرة ثانية يريدون أن نمر إلى تنفيذه بشكل فعلي في الدول العربية، وفيه التزام بإيصال هذه المعلومة وتوضيحها لصانعي القرارات التربوية في الدول العربية. بناء مرصد عربي لجودة الطفولة المبكرة، بها إنشاء آلية عربية دائمة للرصد والتحليل الاستراتيجي لمؤشرات الطفولة المبكرة في الدول العربية، إطلاق منصة عربية رقمية للتميز في الطفولة المبكرة.
6: وكانت لتونس مشاركة فعالة في المؤتمر بعرض تجربتها الرائدة في مجال العناية بالطفولة المبكرة والمساهمة في صياغة مخرجاته.
3: تولت الغرفة التونسية الأمريكية للتجارة بتونس رسميا إدارة منصة بريدج تيك التي تم إطلاقها بمبادرة من وزارة الخارجية التونسية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس، وفق ما أعلنه رئيس الغرفة مروان بن جمعة. وقال بن جمعة في تصريح لخول سليتي أن هذه المنصة عبارة عن جسر يربط الشركات الأمريكية بالشباب التونسي والشركات الناشئة في تونس، بما يمكن من دعم فرص الانتداب وخلق آفاق جديدة للنمو لفائدة المؤسسات الاقتصادية.
8: منصة بتكون جسر بين الشركات الأمريكية والشباب التونسي والشركات الشابة باش يتحصلوا على بعضهم وينجموا يلقاوا التيران اللي باش يخدموا فيهم مع بعضهم. تمكن هذه المنصة الشركات التونسية الناشئة وليجون ديبلومي باش يدخلوا ويحطوا السيفي نتاعهم وإلا السيفي نتاع الشركات نتاعهم. مشيرة أخرى، الشركات الأمريكية تنجم تدخل مباشرة على الأنوار هذا وتشوف السيفي واللي بروفيل اللي حاجتها بهم، او هي تحط طلبات نتاعها باش الشباب والشركات الناشئه ينجموا يلقاو لي زوبورتونيتي اللي حاجتهم بهم. هذه المبادره من وزاره الخارجيه التونسيه والسفاره الامريكيه. اي انسان يحب يدخل فيها ويندمج فيها يتصل يا اما بالامشام تونيجيا والا مباشره يدخل على الموقع بريدش تيك ويسجل روحه.
3: تجسيدا للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية، نظمت بورصة تونس والجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS الدورة الثالثة من تظاهرة بورصة القلب بحضور عدد من رؤساء المؤسسات والخبراء في مجال المسؤولية المجتمعية وممثلي المجتمع المدني بهدف عرض مجموعة من المشاريع الملموسة الخاصة بقرى الأطفال. الخبير في الاتصال والتسويق وجمع الموارد بجمعية قرى الأطفال SOS فوزي ربيحي أكد أن هذه التظاهرة تهدف إلى تطوير منظومة الدعم للجمعية.
9: اتجهنا أكثر المؤسسات، والمؤسسات نعرفوا اليوم البزوان تاعهم في تثمين مجهودهم في المسؤولية الاجتماعية المناطة بعددهم. اليوم مجتمعين هوني في الدورة الثالثة للبورصة القلب، هي زادة تجمع المؤسسات اللي عندها اليوم الوبليغاسيون دو لا ريسبونسابيلتي سوسيتال من ناحية، ومن ناحية أخرى أن نحن نبحث على شركاء وعلى سفراء باش يدعموا العمل تاع SOS باش يدعموا معنا رسالة SOS تجاه الأطفال. اليوم الحمد لله يعني الإقبال محترم، هذه البداية، والناس هذوما مدمجوا إلا مؤمنين بالقضية نتاع الطفولة من ناحية، وهذا بطبيعته باش يكون رسالة للمؤسسات الآخرين باش ينزلوا على نفس المنوال.
3: أبرز وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم بجنيف خلال لقائه كلمة تونس في أشغال دورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، أبرز أهمية تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول موضوع وضع الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل اللائق، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها عالم العمل وما أحدثه الذكاء الاصطناعي من تحولات في شتى المجالات والمجتمعات. وأشار وزير الشؤون الاجتماعية بالمناسبة إلى أن تونس بصدد إعداد دراسة بعنوان نحو إطار حوكمة وطنية لاقتصاد المنصات والمهن الرقمية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. كما أشار إلى أن تونس أنجزت دراسة حول تعرض سوق العمل إلى تأثيرات الذكاء الاصطناعي، وما يعكس إدراكا متزايدا لأهمية الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد أبرز العوامل المؤثرة في إعادة تشكيل أنماط التشغيل وتنظيم العمل والمهارات المطلوبة وانعكاساته المحتملة على الحماية الاجتماعية والتوازنات الاقتصادية والاجتماعية. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. غداً اختتام اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا والثالث والعشرين من الشهر الجاري الأعلان عن نتائجها. في ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور 2025-2034، وزير الداخلية يؤكد أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية ويجب الانتقال من التخطيط إلى مزيد العمل لحفظ الأرواح. في النشرة تقرير يرصد أبرز توصيات والمبادرات الصادرة عن الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها. بريدج تيك منصة لربط الشركات الأمريكية بالشباب التونسي والشركات الناشئة في تونس. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
10: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: والمكسيك.
1: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
2: توب سبور. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في آخر مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم. البداية بالمونديال، مونديال تقريبا مازال نهار على الانطلاق على حفل افتتاح بمباراة الافتتاح بالمنتخب المكسيكي ومنتخب جنوب افريقيا. نحكيهم بعد على الحفل الافتتاح، مش نحكيهم على المنتخب الوطني التونسي اللي وصل لمقر الإقامة نتاعو البارح، عمل حصة تدريبية خفيفة لزيادة الإرهاق بعد رحلة طويلة دامت تقريبا 24 ساعة. اليوم حصة تدريبية في نفس توقيت المباراة 3 نتاع الصباح، يعني تقريبا بعد 5 و6 ساعات من الآن. منتخب الوطني التونسي بقيادة المدرب صابر اللاموشي مش عمل حصة تدريبية. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يتجاوز هالإرهاق ويتجاوز وربما كذلك النتيجة العريضة من المنتخب البلجيكي 5-0. أكيد الاستعدادات لمباراة المنتخب السويدي المشكون يوم 15 جوان 3 متاع الصباح بتوقيت التونسي، وأكيد كل اللاعبين على ذمة الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي، وأكيد منشوفوا ردة فعل إيجابية للمنتخب في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب السويدي، المباراة الثانية مشكون ضد المنتخب الياباني، والمباراة الثالثة أمام المنتخب الهولندي. حفل الافتتاح كأس العالم باش يكون نهار الخميس 11 جوان بالمباراة بعدها مباراة الافتتاحية منتخب المكسيك ومنتخب جنوب افريقيا انطلاقا من الساعة 8 بتوقيت تونس. تقريبا بالنسبة للحكم هو البرازيلي سامبايو. بالنسبة للمباراة هذه تقريبا نفس المباراة تلعبت 2010 بجنوب افريقيا امام البلد المنظم جنوب افريقيا، لعب المباراة الافتتاحية امام منتخب المكسيك. المباراة انتهت بالتعادل السلبي 0-0 بعد 16 سنة. نفس المباراة منتخب المكسيك على أرضه هي المباراة الافتتاحية أمام منتخب جنوب أفريقيا. منتخب أقل من 16 سنة المنتخب الوطني التونسي لعب اليوم مباراة دولية ودية أمام منتخب الروسي، والمباراة انتهت بالتعادل 2-2. الترجي التونسي رفع عقوبة المنع من الانتدابات اللي كانت مسلطة عليه من طرف الفيفا. بالنسبة لبقية الفرق اللي ما زالت معاقبة من طرف الفيفا، سي اس اس عنده 5 ملفات، الاتحاد المنستيري عنده 3 ملفات، قوف القفصة الملعب التونسي ومستقبل الرجيش عنده 2 ملفات، والأولمبي البيجي النجم الساحلي ومستقبل الجابس ملف وحيد، والنجم الساحلي لجنة فض النزاعات في النجم أعلنت اليوم أنه تم إغلاق ملف فريق اللاعب الكيني أوميجا والمقدرة ب 156,000 دينار. أهم المباريات الدولية الودية اليوم، الكونغو الديمقراطية اللي منهزمة أمام منتخب الشيلي 0-0، مباراة يزفرها طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكم محرز المالكي. السنغال تلعب مع السعودية، الأرجنتين مع أستراليا، والمنتخب العراقي يواجه منتخب فنزويلا. إخوة توب سبور بتقديم المنتخبات المونديال. المرة هذه منتخب إنجلترا اللي شارك في 16 نسخة من كأس العالم، وهذه النسخة 17 حقق اللقب سنة 1966 على أرضه بعد الفوز على ألمانيا في المباراة النهائية 4-2 في ملعب ويمبلي، وصل لدور نصف النهائي في 2 مناسبات في دورة إيطاليا 1990 ودورة روسيا 2018، وصل للدور ربع النهائي 7 مرات 1954 1962 1970 1986 2002 و2022. لعب أول المنتخب الإنجليزي لعب أول مباراة دولية ودية أمام سكوتلندا سنة 1872، انتهت بالتعادل 0-0، وهي أول مباراة دولية ودية في تاريخ المنتخبات. المدرب هو توماس توخيل الألماني، القائد هو هاري كين، والهداف اللي سجل هدف إنجلترا 78 هدف، أكثر لاعبين مشاركة مع المنتخب الوطني التونسي والحارس بيتر تشيلتر اللي لعب 125 مباراة. تصنيف المنتخب الإنجليزي موجود في المركز الرابع عالميا، أعلى تصنيف تحصل عليه سنة 2012 المرتبة الثالثة، وأدنى تصنيف المرتبة 27 سنة 1996 أبرز اللاعبين هاري كين، راشفورد، ساكا، بيلينغهام وديكلان رايس. الحارس وبيك فورد. إنجلترا موجودة في المجموعة السابعة صحبة كرواتيا، غانا، بنما يوم 17 جوان تلعب ضد كرواتيا، يوم 23 جوان ضد المنتخب الغاني، ويوم 27 جوان ضد منتخب بنما. هكذا نوصل نهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء، مع تحيات زبير عوني ومحمد عنتو.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: مع وصال السموسي.
2: مرحبا بكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ووصال السنوسي. باش نبداو رحلتنا مع راغب علامة اللي نرجع معاها لعام 1985 بغنية رح طير حمام.

حبك هادي، هكا غنيت لطيفة العرفاوي من ألبوم حبك هادي، والغنية هذه اللي عرفت نجاح كبير وصورتها فيديو كليب مع المخرج طارق الكاشف. وإحنا معكم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، وبش نمشي لعام 2001 مع نجوى كرم من ألبوم ندمانة، نسمعوها تغني عاشقة.

لا انا هكا غنيت سوزان تميم معاكم في ميوزك جولد على اذاعه الشباب، وباش نمشيو الالبوم هتفضل في قلبي اللي خرج عام 2006 لجوانا ملاح، ونسمو معاكم هتفضل في قلبي الغنيه هذيا اللي صورتها فيديو كليب مع المخرج جاد شويري.

0: الشباب من تونس.
1: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتكوين المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي: منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة، إعفاء الشركة الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص: انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية

0: إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتوجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
1: عادل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: موجز 8:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تؤكد لدى أشرفها اليوم على مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه على الأهمية الاستراتيجية لمنظومة المياه باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق السيادة المائية وضمان الأمن القومي وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات المناخية التي يشهدها كل العالم. كما أكدت أن الدولة تولي عناية خاصة بصيانة المنشآت والمنظومات المائية بما يضمن جاهزيتها لتأمين التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب لفائدة جميع المواطنين بكامل جهات البلاد بصفة متواصلة وعلى مدار السنة وتفادي انقطاعات الماء الفجائية. وقرر المجلس الوزاري جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب، وذلك من خلال ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد ومواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري، بالإضافة إلى إعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب الوسط الريفي. وزير التربية نور الدين النوري يدعو اليوم خلال زيارة أداها إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بولاية أريانا، يدعو الإطار التربوي إلى مواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، مؤكدا أن ما يقومون به من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطني، حسب ما جاء في بلاغ صادر عشية اليوم عن وزارة التربية. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تؤكد اليوم دعم تونس للجهود الإفريقية في خدمة قضايا المرأة وانفتاحها على مزيد تعزيز فرص التعاون وتبادل التجارب بين الدول الإفريقية في سائر المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في كلمة توجهت بها إلى المشاركين في أشغال الاجتماع الاستشاري الافتراضي بشأن التحذيرات المتعلقة بالاجتماع التنسيقي نصف المرحلي بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المزمع تنظيمه بمصر خلال شهر الجاري. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن المفاوضين بلغوا المرحلة النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. وسبق أن تحدث ترامب عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع إيران من دون أن تسفر الجهود الدبلوماسية عن أي اتفاق إلى الآن يضع حدا نهائيا للحرب. وحزب الله يدعو في بياننا اليوم الدولة اللبنانية إلى تصحيح علاقتها مع إيران والاستفادة من دعمها، معتبرا أن رد طهران على قصف الاحتلال لضاحية بيروت الجنوبية كان رسالة التزام إيرانية تجاه البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل مجدك. عدل مجدك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب. عدل مشتك تسمع

سلمتك بيد الله. كغنى سلطان الطرب جورج وسوف من كلمات عزيز الرسام وألحان كاظم الساهر. الغنية هذه اللي خرجت عام 1992 في ألبوم روح الروح. وإحنا معاكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب. وبش نمشيو الأصالة نصري بألبوم ولا تصدق اللي خرج عام 1993.

كل ساعة هكا غنى مروان خوري من ألبوم كل القصايد اللي خرج عام 2004، والغنية هذية اللي تصورت فيديو كليب من إخراج كلود خوري. وهكا نوصلوا معكم الختام لقائنا اليوم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، وبش نخليكم مع القيصر كاظم الساهر بغنية أشهد إلا أنت اللي خرجت في ألبوم أنا وليلى عام 1998 وتصورت فيديو كليب مع المخرج حسين دايبس. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

عسل يا ماما، مرحبا بيكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب في سهرة استثنائية اليوم الثلاثة. تلقاو عيش الموسيقى غدوة إن شاء الله باش تكون سهرية رياضية ليلة المونديال، وتعرفوا كأس العالم حدث كبير، وأكيد باش نتابعوا المنتخب التونسي وأجواء المنتخب التونسي. هذاك علاش باش تلقاو غدوة سهرية رياضية 100% اليوم عيش الموسيقى بشكل استثنائي هوكا اليوم من التسعة حتى النص ليك عادة مع الفقرات اللي تعودتوا عليها. مرحبا بيكم الناس الكل فين ما كنتوا، نسلم عليكم برشا، نسلم على الناس الكل اللي تعدي في الامتحانات ان شاء الله بالتوفيق اكيد للي عديوا في البكالوريا وان شاء الله بنجاح اكيد للناس الكل هو الحقيقه، واللي ينتظر في النتيجه ان شاء الله بنجاح، واللي نجح زاد نسلم عليه برشا ونقولوا له الف مبروك، وحتى زاد اللي تحت كنترول ميسالش ما فات شيء نجموا نداركوا ما فما حتى مشكل. مرحبا بيكم الناس الكل، سلمت على الطلبة والتلامذة، دونك زادة نسلم على الناس الكل اللي تبع فينا على خاطر مش كان طلبة والتلامذة، الناس الكل نسلم عليهم في كل مكان وين ما اخترتوا تبعونا في إذاعة الشباب. ثنية زينة للي يسمع فينا في كرهبته، تحلى الموسيقى هي في الكرهبة، دونك نسلم عليكم برشا برشا حتى نوصلين مع الفقرات اللي تعودت عليها. بعد شوية في عيش الموسيقى تلقاو الترند ميوزك، الموسيقى الإصدارات يعني الأسبوع هذايا، نجاحات الأسبوع هذايا تلقاوها معنا كالعادة، تلقاو فقرة كيبوب وفي فقرة فلاش باك مع أجمل الأغاني اللي كانت تقبل واللي كانت ناجحة قبل واللي تباعت بعد عدد كبير واللي تسمعت بعد عدد كبير، تلقاوها الليلة معنا مع اقتراحاتكم انتوما أكيد ديما على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب غاديو جون تونيزي، وبرشا فقرات تلقاوهم حتى النص الليل. فقرة ستار ليست، المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى، من توا يسمعوا ديزكستري ويختاروا شنو يحبوا يسمعوا، بعد موجز أخبار 11:30 تكون هي الفقرة في الجزء الأخير، تكون هي الفقرة اللي اخترتوها انتوما. دونك الليلة في ستار ليست، في الليستة رقم واحد شنو فما؟ ستار ليست

وهذه الليستة رقم واحد فيها أصوات تونسية، لكن في في في إعادة مثلا منيرة حمدي، في إعادة لنغم الأماكن، لطفي بوشناق في إعادة لمجادير، وذكرى محمد في أغنيتها الأسامي. تحبوا تسمعوها؟ هذه ليستة كاملة، تصوتوا للرقم واحد دي مع الباج متاعنا فيسبوك إذاعة شباب راديو جون تونيزي. مرحبا بكم في عيش الموسيقى. فما زد ليستة ثانية، ليستة ثانية اللي نلقاوها، والليستة هذه اللي باش تلقاو فيها أول ما باش نبداو بصوت وليد توفيق وغيرها من الأسامي تتسمعون في عيش الموسيقى.

ولي توفيق لمن هذا الجمال راغب على مال بعشاء وجوج وصوفيا للعاشقين. تحبوا تسمعوها كامله الليسته هذه رقم 2 تصوتوا لها ديما على الباج نتاعنا فيسبوك اذا الشباب غادي جون تونيزي. تحطوا لي كومونتير تسلموا على احبابكم واصحابكم تختاروا لي رقم 1 ولا 2. وكان عندكم اقتراحات بالنسبه للنيوز ويك مرحبا بكل اقتراحاتكم كالعاده. تابعونا وتسمعونا حتى نص الليل في عيش الموسيقى.

بلاك ايد بيس سمعناهم في ريتمو برشا موسيقى سمعناهم مازلنا باش نسمعوا اكيد برشا موسيقى. هذه البدايه حتى نص الليل مازلنا مع بعضنا سهرين في عيش الموسيقى. مرحبا بكم ديما سهرين معنا وتتواصلوا معنا وتسمعوا فينا. دونك نسلم عليكم برشا برشا. بعد شويه موجز الاخبار تلقاو بعد موجز الاخبار اول الفقرات اللي هي ترند ميوزك الليله تسمعوا برشا موسيقى جديده تلقاوها معنا. مرحبا بكم مازلنا احنا مواصلين مع الموسيقى. هذا عمرو جابر باش نسمعوا. ما تنساوش تتواصلوا معنا على الباج في نتاعنا فيسبوك تاع الشباب غادي جون تونيزي تختاروا شنو تحبوا تسمعوا في اخر جزء من عيش الموسيقى الليله معكم محمد عنتول وذكريات بن حماده. هذا عمرو جابر ومن بعد نسمعوا سيلينا غوميز.

0: مثل موجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 9:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. غدا اختتام الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا والتي انطلقت في الثالث من هذا الشهر بمشاركة أكثر من 162 ألف مترشح، وسيتم الإعلان عن نتائج هذه الدورة يوم الثلاثاء 23 من جوان الحالي. المندوبية الجهوية للتربية ببيلاروس تحدد يوم 3 من جويلية المقبل موعدا لتنظيم صالون التوجيه الجامعي والمهني والتكوين، وذلك بفضاء المركز الثقافي والرياضي للشباب ببيلاروس. وأعلنت المندوبية في بلاغ لها أن صالون الذي وضعت

0: تحت شعار البكالوريا والمستقبل سيتضمن جناحا للدمج الجامعي والمهني لذوي الإعاقة ومعرضة للمؤسسات التكوينية ولفرص التكوين المتاحة، إلى جانب محاضرات لمختصين وخبراء في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وفضاءات للاستشارات والتوجيه. مديرة السلم والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حنين بن جرات تؤكد في مداخلة قدمتها أمس على موجات الإذاعة الوطنية لاستعراض الأبعاد الفعالية للمشاركة التونسية في عمليات حفظ السلام الأممية والأفريقية. تؤكد أهمية التمسك بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام الأممية ومعالجة الأزمات والنزاعات، مشددة على أن تونس تواصل العمل من أجل تعزيز الحلول السلمية والحوار كسبيل أساسي لتسوية الخلافات الدولية. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن المفاوضين بلغوا المرحلة النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. وسبق أن تحدث ترامب عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع إيران من دون أن تسفر الجهود الدبلوماسية عن أي اتفاق إلى الآن يضع حدا نهائيا للحرب. وحزب الله يدعو في بياننا اليوم الدولة اللبنانية إلى تصحيح علاقتها مع إيران والاستفادة من دعمها، معتبرا أن رد طهران على قصف الاحتلال لضحية بيروت الجنوبية كان رسالة التزام إيرانية تجاه البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل مجدك، عدل مجدك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس، عدل مشتك، تسمع صوتي. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عدل مشتك، تسمع

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب سهرين معاكم حتى نص الليل في عيشة الموسيقى وما زلنا باش نسمعوا برشا أنواع مع متاع موسيقى بين جديد بين فلاش باك يعني سهرية متنوعة مخلطة بالموسيقى. نسلم عليكم برشا وين ما كنتوا وتقعدين سهرين معنا تابعوا فينا وتسمعوا فينا كالعادة. في الوقت هذا نمشيوا مع فقرة الترند ميوزيك.
1: Trend Music.
0: في الترند ميوزك كالعادة نحكيو على إصدارات الأسبوع هذية كيف نحكيو على أكثر الأغاني اللي تسمعت بعدد كبير اللي نجحت الأسبوع هذية اللي نلقاوها يعني في الترند. نمشيو للترند المغاربي التونسي نلقاو صابر الرباعي بتحت الياسمين مش تحت الياسمينة تحت الياسمين تحت الياسمين أكثر أغنية مسموعة حتى التوى في المغرب العربي يعني بصفة عامة. هند زيادي نقاوها بغنية الزين هي أكثر أغنية مغاربية مسموعة حتى التوى ونلقاو زادة كيف كيف دوزي مازال يواصل في النجاح بغنيته طالع عذابي في الأغنية في الشرق نلقاو نمبر وان لينا الحايك شامي ولينا الحايك في أغنية عايش لعيونك الغنية هذه اللي حتى التوى نلقاوها ملي خرجت تقريبا توا داخلة للأسبوع الثاني وزوز أسابيع ونص تقريبا ملي خرجت الغنية هذه ونلقاوها في الـ في الـ في التراند نمبر وان أكثر غنية مسموعة في الشرق. عودة يرجع بغنية جديدة مع علي السلق في غنية الحقيقة حتى اسمها يعني هما يفهموا في الشرق طابحة به هكي هي اسمها الغنية لكنها في الترند أكثر غنية مسموعة. إيوان يرجع مرة أخرى للساحة الموسيقية بغنية عايش مخنوق الغنية ذي اللي نقوها في الترند. رول القادري بغنية خيبة الغنية ذي زادة كيف كيف موجودة في الترند. وائل كفوري شو مشتاقلي شو مشتاقلك مشتاقلي هو كله اشتياق في الحكاية كلها. المهم انه وائل كفوري قاعد يواصل في النجاح بالاغنية هذية وعامل برشا احتفالات زادة بالنجاح الاغنية هذية. فؤاد جنيد مع بيسان اسماعيل انت النور كيف كيف موجود في التراند ومروان خوري بغنيته ممكن حتى التوية يلقى فيه نجاح كبير. بعد شوية نعطيكم في العالم العربي يعني بصفة عامة اكثر اغنية مسموعة تون نتعرفوا عليها ونحكيوا عليها بعد شوية في فقرة التراند ميوزك كالعادة. من الموسيقى تراند وائل كفوري نقاو شامي ولين الحايك نقاو عودي وعلي سلق نقاو زادة فؤاد جنيد وبيسان اسماعيل ونلقاو ايضا يعني خرج غنية جديدة زياد برجي اليوم هي اسمها احساس الحب. الغنية هذه نلقاوها في التراند سورتو اللبناني على خطر زياد برجي في كل ما يخرج غنية جديدة نلقاوها من اكثر الفنانين المسموعين في بلاده يعني في لبنان. مع تراند ميوزك نبدأ مع وائل كفوري

هيك برج سمعنا فيها احساس الحب. هذه الموسيقى تراند اللي لقيتوها معنا، الموسيقى الجديده تسمعوها معنا كالعاده في عيش الموسيقى. مازال برشا موسيقى تلقاوها معنا. مرحبا بكم. كما قلنا باش نكملوا نحكيوا على التراند ميوزك، واكثر اغنيه تسمعت في العالم العربي الاسبوع هذايا هي اغنيه احمد سعد مع ديستانكت في اغنيه فلوس بابا، وكيف كيف فؤاد جنيد مع بيسان اسماعيل في اغنيه انت النور اللي سمعناها قبيله، ونلقاو زداوة الكفوري، ونلقاو شامي مازال بغنية ويلي مسموع، زادة كيف كيف حماقي مع شيرين في غنية بحرية. فالترند المصري أحمد سعد موجود بغنيته كما قلنا مع ديستانكت، وعنده غنية أخرى زادة كوتي، الغنية هذه زادة اللي نلقاوها من أكثر الأغاني المسموعة الأسبوع هذي. توليت يرجع للموزيكا مع سان لوفون في ديو نانو، الغنية هذه زادة كيف كيف من أكثر الأغاني المسموعة. رحمة محسن مع نوردو و نجاح كبير لنوردو في مصر، شيرين مع حماقي في بحرية، وشيرين نلقاها في تباعا كأكثر موسيقى مسموعة الأسبوع هذايا في مصر. زادة كيف كيف في هاب توفيق بغنية صحبة كذابة، الغنية هذه زادة نلقاها موجودة في التراند. من الموسيقى تراند مازلنا باش نكملوا نسمعوا جديد ديستانكت مع أحمد سعد، نلقاو زادة سر وقعنا نوردو مع رحمة محسن، نلقاو شيرين، نلقاو زادة حماقي، نلقاو توليت مع سان لوفون، وغيرهم الموسيقى اللي تلقاوها كالعادة معنا في تراند ميوزك. احنا صاهرين معاكم حتى للنص الليل في عيش الموسيقى. ديما نذكركم فما زوز ليستات في السباق، المستمعين يختاروا شنو حبوا يسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى الليلة. الليستة رقم واحد فيها لطفي بوشناق، ذكرى محمد ومنيرة حمدي، الليستة رقم اثنين فيها جورج وصوف، رغبة علامة، ولي توفيق. انتوما شنو تحبوا تسمعوا؟ ديما الاختيار عندكم انتوما. مرحبا بيكم. محمد حمودة نسلم عليه برشا، اليوم يختار الليستة رقم اثنين، ويسلم على كل أو فيها إذاعة الشباب كيما حذامي وكيما دعاء وكيما رجاء. خلينا نقول حذامي بن طاهر، دعاء جاسمي، رجاء إبراهيمي، هنيدة بنت جريد، ودليل أفيابي، كلهم مستمعين الأوفياء لذاعة الشباب. احنا بيدنا نسلموا عليهم برشا برشا. اليوم يختار الليستة رقم اثنين على خاطر فيها راغب علامة. زهير بن يوسف نسلموا عليك برشا، مرحبا بيك. هنيدة زادة سهرة معنا، مرحبا بيك، اليوم جيتنا بكري ونحبوك ديما تسمعنا وتسهر معنا على بكري، معناها نحبوك تسمعنا من 9 متاع الليل. دونك سلموا عليك برشا. هي بيدها ترجع سلام لمحمد وتختار اليوم اللي صار رقم واحد على خاطر فيها ذكرى محمد، وتقول هي اللي صار رقم اثنين سمحة أما فيها جورج وصوف راني ما نحبوش. والله أول مرة واحد يقول جورج وصوف ما نحبوش. هو الدنيا أذواق، هذاك علاش أنت اخترت اللي صار رقم واحد. زهير كما قلنا نسلم عليه برشا برشا، مرحبا بيك ديما سهر معانا. حذامي مرحبا بيك، وينك هالغيبة، نسلم عليك برشا. كمال عكروتي نسلم عليه برشا برشا، مرحبا بيك. كمال يقول غيابي كان الأسابيع الفارطة بسبب وفاة شقيقه، إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه. ومرحبا بك مرة أخرى ديما، أكيد من المستمعين الأوفياء. ودعاء جاسمين سلم عليها برشا، اليوم تختار الليستة رقم واحد. الناس الكل اللي سهرة معنا اللي مازالت ما اختارتش شنو تحب تسمع في آخر جزء من عيش الموسيقى تتواصلوا معنا، مرحبا بيكم. احنا باش نكملوا تو مع تراند ميوزك.

0: عيش الموسيقى.
1: النجم الساطع، الساحر، الغامض. مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب.
3: جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

هذا too late مع سان لوفون. سمعنا في نانو, سمعنا هذه الموسيقى كلها تراند, هذه الموسيقى كلها اللي خرجت الأسبوع هذايا واللي قاعدة تلقى في نجاح كبير الأسبوع هذايا في الشارق. نانو too late وسان لوفون, مازلنا مش كملوا مع الموسيقى التراند. وكما قلنا أكثر أغنية مسموعة الأسبوع هذايا عندها أربع أيام اللي هبطت, صابر الرباعي تحت الياسمين, طبعا شوية تلقاوها معنا, أحمد الستار مازال يواصل في نجاحه في العراق وفي الخليج تقريبا بغنية الشطورة, طبعا شوية زادة كيف كيف تلقاوها معانا في جزء آخر من عيش الموسيقى بعد نشرة أخبار العاشرة ونص. نتابعوا فقرة كي بوب وأيضا تلقاو معانا فقرة فلاش باك اللي فيها المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا, فلاش باك وسنوات النجاح الموسيقى هذه سواء كانت ثمانينات تسعينات بداية الألفية, كل الأوقات تلقاوها بعد شوية في فلاش باك. مرحبا بيكم, ما تنسوش تتواصلوا معانا ديما على الباج نتاعنا فيسبوك إذاعة الشباب راديو جون تونيزي في لي كومونتير نتاعكم, تختاروا زاد كيف كيف في فقرة ستار ليست في آخر جزء من عيش الموسيقى شنو تحبوا تسمعوا, ليست رقم واحد وإلا ليست رقم اثنين. مرحبا بيكم ديما في عيش الموسيقى اليوم في يوم استثنائي كما قلت اليوم الثلاثة, نرافقوكم بالموسيقى حتى النص الليل. الغدوة باش يكون فما سهرة خاصة, سهرة رياضية تلقاوها على موجات إذاعة الشباب قبل المونديال وكل أجواء المونديال تلقاوها في سهرة الأربعاء إن شاء الله غدوة. الموسيقى ديما حاضر إذا صابر الرباعي.

0: ذكريات عيش المزيكا. عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوين نشرة: مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين إدارة الموارد المائية. غدا اختتام اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، والثالث والعشرين من الشهر الجاري أعلنوا عن نتائجها. بريدج تك منصة لربط الشركات الأمريكية بالشباب التونسي والشركات الناشئة في تونس. ووزيرة الأسرة تؤكد دعم تونس للجهود الأفريقية في خدمة قضايا المرأة. إلى التفاصيل. نشرة العاشرة ونصف مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد اليوم بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري، قرر جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. وتهدف هذه البرامج وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد، وذلك عبر أحكام التنسيق والمتابعة من كل الولايات والهيكل المعنية، فضلا عن العمل على تفادي انقطاعه والتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات المتعلقة بذلك. وتتمثل أهم القرارات التي تم الإعلان عنها خلال هذا المجلس في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 2026-2030، وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي. كما أقر المجلس إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع أحدثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل

0: للمناطق. ومن القرارات أيضا تثمين المياه غير التقليدية ورفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب. ودعا المجلس الوزاري الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى اتخاذ جملة كل الإجراءات اللازمة لضمان تأمين تزويد كافة المواطنين بكافة جهات البلاد بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة واعتماد العدادات الذكية. وتقرر أيضا تحسين مردودية شبكات نقل وتوزيع المياه وتجديد الشبكات المتضررة مع اعتماد منظومات ذكية للكشف المبكر عن التسربات ومراقبة الشبكات عن بعد وترتيب التدخلات حسب الأولوية. في الشأن التربوي، تختتم غدا اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي تقدم إليها أكثر من 162 ألف مترشح ومترشحة، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما ترشح 5% بصفة فردية. وسيتم الإعلان رسميا عن نتائجها في 23 من الشهر الجاري. وتنطلق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا خلال الفترة الممتدة من 29 من جوان إلى 2 من جويلية القادم، لترنى نتائجها في 12 من الشهر نفسه. هذا ودعا وزير التربية نور الدين النوري اليوم خلال زيارة أداها إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بولاية أريانا الإطار التربوي إلى مواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، مؤكدا أن ما يقومون به من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطني. وأكد حسب ما جاء في بلاغ صادر عشية اليوم عن وزارة التربية أن ما يطلع به المربون من مهام هذه الأيام في حقيقته أمانة وطنية تمس مستقبل آلاف التلاميذ وعائلتهم، داعيا إلى تعزيز روح الفريق والتضامن بين أعضاء الأسرة التربوية والحرص على إتمام العمل في أجواء تسدها المهنية والدقة والنزاهة على اعتبارها الضمان الحقيقي لمصداقية الامتحان الوطني وعدالته في حق جميع المترشحين. أكد وزير الداخلية خالد النوري اليوم خلال افتتاح ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور 2025-2034، أكد أهمية المنصة الوطنية الرقمية التي تم إطلاقها لمتابعة الأنشطة الخاصة بهذه الاستراتيجية باعتبارها أداة أساسية لتعزيز الحوكمة وتيسير تبادل المعطيات. وزير الداخلية أضاف أن الدولة وفرت كل الإمكانيات لإنجاح هذه الاستراتيجية، معتبرا أن المرحلة القادمة تقتضي تعبئة شاملة ونبذ المقاربات الظرفية.
1: السلامة المرورية اليوم هي مسؤولية جماعية تتقاطع فيها الأبعاد الأمنية، الصحية، التربوية، الاتصال، البنية التحتية، النقل. تأتي هذه الورشة في مرحلة هامة تستوجب منا الوقوف بكل موضوعية وجرأة على ما تم إنجازه وتشخيص الصعوبات والإخلالات بلا مواربة، تطلعا لتطوير آليات المتابعة. أثمن عاليا الجهود الدؤوبة للكتابة القارة للمجلس الوطني لسلامة المرور تحت إشراف المرصد الوطني لسلامة المرور، لا سيما في إرساء المنصة الرقمية الحديثة كأداة أساسية لتعزيز الحوكمة وتيسير تبادل المعطيات. الدولة سخرت الإمكانيات ووفرت الغطاء المؤسساتي لإنجاح هذه الاستراتيجية. المرحلة القادمة تقتضي تعبئة شاملة ونبذ العمل المعزول أو المقاربات الظرفية المؤقتة في إطار رؤية موحدة.
0: وبخصوص أهداف الاستراتيجية الوطنية، طرقات مؤمنة على مدار السنة على المستوى القصير 2025-2027، أفاد رئيس إقليم الشمال الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور أيمن بن إبراهيم في تصريح لنجاة حسن بأنها تتمثل بالأساس في التخفيض من عدد الوفيات والإصابات البليغة في الحوادث بنسبة 10% من خلال إنجاز جملة من الأنشطة التي لا تتطلب معدل إنفاق مرتفع وفق تقديره.
2: الأهداف كانت على مستوى قصير 2025-2027 التخفيض بنسبة إلا 10% من الوفيات والإصابات البليغة بالنسبة لحوادث المرور في الطرقات التونسية. الهدف هذايا اللي هو يتماشى أيضا مع هدف آخر من حيث تحسين البيانات وتحسين المعطيات. حوادث المرور كيف كيما بقية الظواهر الاجتماعية مهيش كلها تترصد بطريقة آلية، ثم ديما إنسو نيتيفيكاسيون اللي نعيطولو احنا لو شيفر نوار. احنا قاعدين منشيرة نحسنوا في جودة البيانات، يلزم نحسنوا من الأشرار الاقتصاد باش نعرفوا الواقع. اون باراليل الشيفر هذاك يلزمهم ينخفضوا المستوى نتاع الثلاث سنوات الاولى باش يكون هي الحاجات اللي تتخدم باقل التكاليف على غرار القوانين، التكوين نتاع الناس اللي هي معنيه بالتنفيذ، ورشات العمل، اعداد دليل للمكونين، اعداد دليل للبنيه التحتيه بالنسبه لتجهيز البلديات، تنظيم النصوص القانونيه والتشريعيه والترتيبيه، وخاصه ادخال الرقمنه والمراقبه الاليه على الطرقات التونسيه واستغلال التكنولوجيا الحديثه خدمه لمجال السلامه المروريه.
0: تولت الغرفة التونسية الأمريكية للتجارة بتونس رسميا إدارة منصة بريدج تيك التي تم إطلاقها بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية التونسية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس، وفق ما أعلنه رئيس الغرفة مروان بن جمعة. وقال بن جمعة في تصريح لخول السليتي أن هذه هي المنصة عبارة عن جسر يربط الشركات الأمريكية بشباب التونسي وشركات الناشئة في تونس، بما يمكن من دعم فرص الانتداب وخلق آفاق جديدة للنمو لفائدة المؤسسات الاقتصادية.
3: منصة بتكون جسر بين الشركات الأمريكية والشباب التونسي والشركات الشابة باش يتحصلوا على بعضهم وينجموا يلقاو التيران اللي باش يخدموا فيهم مع بعضهم. تمكن هذه المنصة الشركات التونسية الناشئة ولي جون ديبلومي باش يدخلوا ويحطوا لي سي في نتاعهم والا لي سي في نتاع الشركات نتاعهم. من جهة أخرى الشركات الأمريكية تنجم تدخل مباشرة على لانوير هذا وتشوف لي سي في واللي بروفيل اللي حاجتها بهم، او هي تحط طلبات نتاعها باش الشباب والشركات الناشئه ينجموا يلقاو لي زوبورتونيتي اللي حاجتهم بهم. هذه المبادره من وزاره الخارجيه التونسيه والسفاره الامريكيه. اي انسان يحب يدخل فيها ويندمج فيها يتصل يا اما بالامشام تونيجيا والا مباشره يدخل على الموقع بريدج تيك ويسجل روحه.
0: أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابرية اليوم دعم تونس للجهود الإفريقية في خدمة قضايا المرأة وانفتاحها على مزيد تعزيز فرص التعاون وتبادل التجارب بين الدول الإفريقية في سائر المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في كلمة توجهت بها إلى المشاركين في أشغال الاجتماع الاستشاري الافتراضي بشأن التحضيرات المتعلقة بالاجتماع التنسيقي نصف المرحلي بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المزمع تنظيمه بمصر خلال الشهر الجاري. وأبرزت الوزيرة في كلمتها عبر تقنية التواصل عن بعد أهمية الجهود المشتركة لضمان المساواة بين النساء والرجال وتمكين النساء على ضوء استراتيجية الاتحاد الإفريقي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وأجندة 2063 وبروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا بروتوكول مابوتو، مثمنة التزام المجموعة الإفريقية من أجل حقوق النساء والفتيات في إفريقيا. بهذا نصل مستمعين إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين إدارة الموارد المائية. غدا اختتام اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا والثالث والعشرين من الشهر الجاري الإعلان عن نتائجها. بريدج تيك منصة لربط الشركات الأمريكية بشباب تونسي والشركات الناشئة في تونس. وزيرة الأسرة تؤكد دعم تونس الجهود الإفريقية في خدمة قضايا المرأة. إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
6: تجمع وتضم.
5: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
6: محبتها جمعتنا.
5: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
6: وبسحرها شدتنا.
5: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
5: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
6: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
5: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
6: في كلمة،
5: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
7: إذاعة شباب من تونس.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلنا ساهرين معاكم في عيش الموسيقى حتى النص الليل. اليوم الثلاثاء في سهرة استثنائية، سمعنا الموسيقى التونسية، سمعنا وليد التونسي مالك روحي وأمينة فاخت في أهوجاني، ومازالت الموسيقى على كيف كيفكم تلقاوها معنا من الفقرات اللي تعودتوا عليها. فقرة كي بوب تلقاوها معنا بعد شوية، زادة كيف كيف تلقاو فقرة فلاش باك مع أجمل الموسيقات اللي كانت قبل واللي كانت معناها ناجحه، وكما نقولوا احنا ترند توا، لكن قبل كان الترند هكا بسباق الاغاني ولا بنسبه المبيعات، اكثر الاغاني والنجاح نتاعهم كان يتقاس هكاك. دونك باش تلقاوهم معنا، وانتم زاد كان عندكم اختيارات مرحبا بكل اختياراتكم واقتراحاتكم ديما معنا على موجاتنا اذاعه الشباب في عيش الموسيقى. ديما نذكركم زوز ليستات في السباق، والمستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا، تبعت شوية نسمعوا دي زيكستخي منهم باش هكيكا تعرف روحك شنو تحب تختار وشنو تحب تسمع في آخر جزء من عيش الموسيقى. سهرين معنا، يعطيكم الصحة، شكرا ليكم، سلام عليكم في كل مكان. رجاء سلام عليها برشا برشا، يقين وينك شنو حوالك، شبيك جيتنا مخر الليلة، سلام عليك برشا، مرحبا بيك. ما في بالكش ديما، أنا مش في بالي أربعة، ما هي صحيح عندك الحق، ما في بالكش اليوم ثلاثة في سهرية استثنائية. سلام عليك برشا يقين، اليوم تختار لي ساعة رقم 2. سلمى حمامي زادة كيف كيف، سلمى عليها تقول بربي تحب تسمع أغنية ليبية، أنت رفقة عمر إن شاء الله كان موجودة أكيد تسمعها معنا. زادة سالم بالقاسم بالحاج سلمى عليه في فقرة فلاش باك يحب يسمع، كان عن لا مش كان عندك حق، خلصت فيك كل الكلام من ألبوم عودوني تقاها معنا إن شاء الله بعد شوية. مرحبا بيكم الليلة معنا في عيش الموسيقى، نمشي وتو مع فقرة كيبوب.

سمعنا موسيقى الكي بوب هذوما توايس سمعناهم في This Is Four سمعنا زيدا سيتي ويش كورتيس وآتيس هذوما الكل تلقاهم ولقيتوهم في الكي بوب موسيقى الكي بوب اللي يحبوها برشا دونك السلام عليكم برشا برشا مرحبا بكم في عايشة الموسيقى باش نمشي اليوم لفقرة فلاش باك بعد شوية مش باش نعمل نيوز ويك باش ناخذوا يعني برشا وقت خليوه للموسيقى أكثر نعرف اللي فترة الامتحانات ولا حتى زادا فترة انتظار للنتائج هذاك علاش بقى الكلام وبرشا موسيقى وإن شاء الله تستمتعوا أكيد معنا في سهريتنا الليلة نذكركم في فقرة ستاليست فما زوز ليستات في السباق نعود نسمعوا دي زكستخي باش انتم ما تعرفوا شنو تختاروا في آخر جزء من عيش الموسيقى الليلة الليستة رقم واحد شنو فيها؟ ستاليست

وهذه اللي سارق واحد كانت تحبوا تسمعوها كاملة، فيها منيرة حمدي لأماكن، فيها ذكرى محمد الأسامي، وفيها زادة لطفي بوشناق مقادير صوتولها رقم واحد، سينو فما اللي سارق اثنين.

0: قفنين الليلة فيها جورج وسوف يا ليلة العاشقين فيها زادة ولتوفيق لمن هذا الجمال وراغب علامة قلبي عشائها تحبوا تسمعها كاملة صوته للرقم اثنين. مرحبا بكم ديما صاهرين معنا في عيش لموزيكا. نمشي وتوى ديركتما مع فلاش باك ومع أجمل الأغاني فلاش باك. نعملوا جولة بين الأغاني التونسية المغربية الجزائرية المصرية, يعني كل أنواع الموسيقى تلقاوها معنا والموسيقى اللي كانت ناجحة جدا في السنوات اللي تعدت. فلاش باك باش نبداو مع صوت فوزي بن قمرة.
1: فلاش باك

0: هذا شاب خالد. رجعنا لسنة 1991 ومن أجمل أغاني سمعنا في فلاش باك، وسمعنا زادا فوزي بن جورة رجعنا بغنيته لسنة 1994. مازلنا باش نكملوا مع فلاش باك مع أغاني التسعينات. بعد شوية باش تلقاو من الأغاني اللي طلبتوها باش تلقاو عمرو دياب من ألبوم عودوني، الألبوم هذا اللي خرج عام 1998 ونجاحات عمرو دياب في الوقت ذاك. زادا كيف كيف باش نكملوا مع أغاني التسعينات نوال زغبي، ترجعنا عام 1995 وكيف كيف نلقاو إيهاب توفيق في بداياته عام 92 يغني. زادا من أجمل أغانيه وأنجح أغانيه رسمتك تلقاوها بعد شوية في فلاش باك. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. بعد موجز أخبار ل 11:30 الموعد يكون مع واحدة من الليستات اللي اخترتوها الليلة، تابعونا حتى نص الليل.
1: فلاش باك فلاش باك

0: إذاعة شباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركة الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب. وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وادراج العقد التأسيسي النموذجي واضافة قائمة المؤسسين. هنا فما امكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، او الاحالة او الالغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات او البيانات اللي حطيتها اذ قمت باحالة المطلب. وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
0: الموجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس. موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. رئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزري تؤكد لدى أشرفها اليوم على مجلس وزاري مضايق حول منظومة المياه على الأهمية الاستراتيجية لمنظومة المياه باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق السيادة المائية وضمان الأمن القومي وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات المناخية التي يشهدها كل العالم. وقرر المجلس الوزاري جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب، وذلك من خلال ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد، ومواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري، بالإضافة إلى إعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي. وزير التربية نور الدين نوري يدعو اليوم خلال زيارة ناداها إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بولاية ياريانا، يدعو لإدارة

0: التربوي إلى مواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، مؤكدا أن ما يقومون به من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطنية حسب ما جاء في بلاغ صادر عشية اليوم عن وزارة التربية. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تؤكد اليوم دعم تونس للجهود الإفريقية في خدمة قضايا المرأة وانفتاحها على مزيد تعزيز فرص التعاون وتبادل التجارب بين الدول الإفريقية في سائر المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في كلمة توجهت بها إلى المشاركين في أشغال الاجتماع الاستشارية الافتراضي بشأن التحذيرات المتعلقة بالاجتماع التنسيقي نصف المرحلي بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المزمع تنظيمه بمصر خلال الشهر الجاري. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن المفاوضين بلغوا المرحلة النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. وسبق أن تحدث الرئيس الأمريكي عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع إيران من دون أن تسفر الجهود الدبلوماسية عن أي اتفاق إلى الآن يضع حدا نهائيا للحرب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع.

جورج رسوف سمعنا فيها ليلة العاشقين، سمعنا زيدا رغب علامة اللي بيعشقها ولي توفيق لمن هذا الجمال. هذه الليستة اللي اخترتوها الليلة واللي استمتعنا بها وبصوت الأغاني اللي فيها، أكيد من أجمل الأغاني اللي اخترتهم الليلة. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا وسهرتوا معنا في عيش الموسيقى في سهرية استثنائية اليوم الثلاثة. غدوة إن شاء الله بشكون السهرية رياضية ما قبل المونديال وأخبار المنتخب التونسي وكل أخبار المونديال، أكيد في سهرية بشكون رياضية غدوة استثنائية زادة غدوة، وكل مباريات زادة المنتخب التونسي تنجموا تبعوهم زادة على موجات إذاعة الشباب حتى وكان في الفجر ميسالش، راهو احنا ديما نتبعوا المنتخب التونسي. دونك أكيد بشكون فرجة كروية شهر كامل مع كأس العالم. شكرا لكم الناس كل تبعتونا، باي باي.

0: الفم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: Arabesque.

0: أرابيسك.
1: أرابيسك على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: فيالا مع سامي نويس.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم في فيالا سهريه السبت على اذاعه شباب كيما استانستوا بها. فيالا تبدا توا 9:32 دقيقه تتواصل حتى النص الليل مع برشا موزيكا شرقيه غربيه تونسيه قديمه وجديده مع مجموعه من الفقرات ومع ضيوفنا على النظيفه سبيسيال حاضر معنا بعد شويه اكيد في ديجيتال ندخلوا في العالم نتاعها في عالم الديجيتال وفي العالم الحقيقي. في فيالا الليله زاد كيف كيف نفرحوا برشا بلي كومنتير نتاعكم اللي ديما يوصلونا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون توزي باج اوفيسيال. مرحبا بكل من يسمعنا على www.radiojeune.in نسمع فينا على لي فريكونس نتاعنا والناس اللي تسمع فينا على التطبيق الخاصه بالاذاعه التونسيه. كالعاده نبداو بالموسيقى باش نسمعوا مع بعضنا ريزم اذ دانسر كيف كيف نسمعوا ادفنتشر اوف لايف تايم. البدايه باش نعملوا فلاش باك مع فضل شاكر في اغنيه معقول.